إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
7: التغير المناخي.
9: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مستدام.
6: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 13، العمل المناخي، وضيفنا الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. مرحبا يا دكتور سعيد، حياك الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الدكتور. بداية أرحب فيك وبمستمعيك الكرام، وأشكر إذاعة الرياض وكذلك برنامج مستدام على هذه الاستضافة، وحقيقة يسعدني اليوم أن أتحدث عن موضوع أصبح من أهم محاور التنمية في المملكة، وهو الالتزام البيئي ودوره في تحقيق العمل. المستدام.
6: حياك الله يا دكتور سعيد. قبل أن ندخل في التفاصيل، إذا سمحت لي يا دكتور، تعرف المستمع الكريم عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وما هو دوره بشكل مختصر؟
7: في السابق كانت المسؤوليات موزعة بين عدة جهات، أما اليوم أصبح هناك جهة وطنية متخصصة تشرف على الالتزام البيئي بشكل موحد. فاليوم بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية البيئية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 417، وهو القاضي بإنشاء مراكز بيئية في عام 2019، وكان من ضمنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث بدأ المركز ممارسة أعماله في شهر ديسمبر لعام 2020 بتدشين من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ليكون هذا المركز هو الجهة الوطنية المختصة في الرقابة على الالتزام البيئي ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح البيئية وكذلك دعم للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وجودة الحياة. وبناء على هذا القرار ألغيت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية كذلك للحياة الفطرية وفقا لهذا القرار. من المهم كذلك الإشارة اليوم إلى أن المركز يعنى بتفعيل الرقابة على الأفراد وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة، وهذا بدوره يعمل لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
6: نعم. طيب دكتور، المركز الآن يغطي أكثر من 250 ألف منشأة في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدين وكذلك العمران، ومع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء تنامى دور هذا المركز ليكون الذراع التنفيذي الحقيقي لتحقيق التوازن، إنجاز التعبير، بين التنمية وحماية البيئة. لماذا هذا الدور تحديدا في هذا التوقيت، وما هو الفراغ الذي جاء ليملأ في منظومة البيئة السعودية تحديدا؟
7: نعم، اليوم عندما نتحدث اليوم على التنمية اليوم، فإننا لا نتحدث فقط اليوم عن بناء مصانع أو مدن أو مشاريع، وإنما نتحدث عن تنمية مستدامة. مثل ما ذكرت دكتور، اليوم يشرف المركز على أكثر من 250 ألف منشأة في مختلف القطاعات. هذا بدوره يعكس حجم المسؤولية والدور الذي يقوم به، حيث تشكلت بناء على هذا الدور الكبير رؤية للمركز، وهي الريادة في الالتزام البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية وكذلك الإسهام في إزهار هذه القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. اليوم يعمل المركز على العديد اليوم من الأهداف الاستراتيجية التي نعمل عليها مع الأطراف كافة للارتقاء بهذا الالتزام البيئي، سواء من خلال رصد التلوث أو التقييم البيئي وكذلك تعزيز الرقابة في هذا النطاق. المركز يعمل في أهدافه الاستراتيجية اليوم بتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية.

0: المتعلقة باختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كذلك يعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص اليوم في توفير الخدمات الالتزام البيئي بجودة عالية، ويعزز كذلك من فرص التوطين والعمل على تشجيع كذلك البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة، وهذا بالتعاون اليوم مع الجامعات وكذلك مراكز الأبحاث. وأخيرا تعزيز الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والبنى التحتية لإتقان فعالية المركز. اليوم يمكن نقول أن البيئة اليوم لم تعد عائقا أمام التنمية، وإنما أصبحت شريكا أساسياً في نجاحها.
1: جميل دكتور، يعني عرجتم على الأبحاث والدراسات البيئية، وعندما نتحدث عن تقييم الأثر البيئي وجميعنا يعلم بأنه هو البوابة التي لا يمر من دونها أي مشروع تنموي كبير في المملكة إلا ويمر يعني على هذه البوابة، وهي تقييم الأثر البيئي. إدارة الدراسات البيئية تشرف على تقييم المشاريع وتضمن أن التنمية لا تأتي على حساب البيئة. مع التسارع في مشاريعنا التنموية العملاقة الأخيرة على سبيل المثال نيوم، البحر الأحمر، الجدية وغيرها، يعني تضاعفت أهمية هذه الدراسات لضمان سير العمل المناخي وفق المستهدفات وبشكل علمي ودقيق. برأيك دكتور، يعني من نظرة علمية ودقيقة، كيف تسهم دراسات تقييم الأثر البيئي في ضمان أن مشاريع التنمية الكبرى تتوافق مع مستهدفات العمل المناخي ورؤية 2030؟
0: دائما أقول أن أفضل معالجة للتلوث هي منعه قبل حدوث. هذه نقطة مهمة جدا حقيقة. فأهمية اليوم دراسة تقييم الأثر البيئي أنها لا تهدف إلى إيقاف المشاريع وإنما إلى تحسينها، حيث اليوم تعد دراسة تقييم الأثر البيئي هي كأداة استباقية حاسمة اليوم لضمان توافق المشاريع الكبرى مع مستهدفات العمل المناخي من خلال الرصد وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتقييم مدى تعرض المشروع لأي تغيرات قبل تنفيذه. فبالتالي اليوم يعتبر تقييم الأثر البيئي اليوم من أهم الأدوات المستخدمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة. لماذا؟ لأنه يساعد في تحديد الآثار البيئية المحتملة للمشاريع المختلفة قبل التنفيذ، وهو يهدف كما ذكرت إلى تقليل التأثيرات السلبية لهذه المشاريع على البيئة وتعزيز
1: ومعالجة يعني معالجة أي ملاحظات ربما تطرأ، يعني سواء أثناء المشروع أو حتى قبله أو بعده. يعني
0: نعم بالضبط، يعني على سبيل المثال اليوم قبل تنفيذ أي مشروع كبير تتم دراسة تأثير على الأوساط البيئية، وإحنا نعرف جميعاً الأوساط البيئية سواء كان الهواء أو المياه أو التربة والتنوع الأحيائي أو الانبعاثات الكربونية، جميع هذه الدراسات تسهم في خلنا نقول تحقيق اليوم تخفيف أي تأثير على هذه الأوساط وبما يتوافق اليوم مع الاستدامة البيئية إن شاء الله.
1: طيب دكتور، يعني معلش خليني أدخل في إدارتكم، يعني إدارة الأداء البيئي، ويعني نعرف المستمع الكريم على أن هذه الإدارة، الإدارة العامة للأداء البيئي كإحدى الإدارات التنفيذية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعني هي تعمل بالتكامل مع باقي إدارات المركز، وتختص هذه الإدارة بوضع مؤشرات الأداء البيئي للقطاعات التنموية في المملكة، وإن كان هناك يعني خطأ ربما تصحح لي، وأيضا تقوم بالعمل على قياسات معينة بشكل دوري ومستمر لتتحول حماية البيئة من شعار إلى أرقام قابلة للمتابعة والمحاسبة. سؤالي لك مباشر، ما مهام هذه الإدارة العامة للأداء البيئي، ومن الجهات المستهدفة بهذه المؤشرات، وكيف يقاس مستوى الالتزام الفعلي والأداء البيئي لتلك الجهات؟
0: اليوم عندما نتحدث اليوم عن الأداء البيئي فإننا لا نتحدث فقط عن التزام بالأنظمة، بل اليوم نتحدث اليوم على القدرة على قياس اليوم الأثر البيئي وتحسينه بصورة مستمرة. فالإدارة التنفيذية للأداء البيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تعمل اليوم على تطوير هذه المؤشرات كأداة واضحة اليوم لعدد من القطاعات التنموية، على سبيل المثال القطاع الصناعي أو التعديني وغيرها من القطاعات في المملكة، بحيث أننا نستطيع قياس الأداء وفق معايير علمية وموضوعية وليس وفق انطباع بيئي. فالهدف الأساسي اليوم هو التعاون مع مختلف القطاعات العامة بالمملكة لتحسين مستوى الأداء البيئي. بناء عليه نعمل على جمع هذه البيانات البيئية وكذلك تحليلها وإعداد التقارير الدورية وتحديد فرص التحسين

0: إن ما لا يمكن قياسه اليوم لا يمكن تطويره، ولذلك أصبح قياس الأداء البيئي أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة وكذلك تعزيز جودة الحياة. ومن جانب آخر كذلك اليوم لدينا منهجية تقييم الأداء البيئي، ففي الإدارة اليوم نعمل من خلال عملية تتكون عدة خطوات تضمن الارتقاء بالأداء البيئي، ضمان التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بهذه الأنظمة وكذلك اللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
1: نعم دكتور، يعني ذكرت في بداية حديثك قبل شوي أنه التغيير البيئي الحقيقي لا يتحقق بالأنظمة فقط، وهذا جانب مهم جدا. أنا يعني أيضا أضيف أنه يتحقق بثقافة مجتمعية تدرك أن البيئة شريكة للتنمية. على سبيل المثال المملكة يعني تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة وتحويل 50% من احتياجات الطاقة إلى مصادر متجددة. هذه الأهداف الطموحة تحتاج مواطن ومنشأة وقطاع خاص يؤمنون أن الالتزام البيئي قيمة، لا مجرد يعني اشتراط في شروط الأنظمة وتحقيق مستهدفات يعني روتينية وإدارية معينة. من خلال خبرتكم ووجودك في المجال، كيف يمكن للمواطن والقطاع الخاص أن يلتزم التزام تام بالبيئة، وكيف يحول التزام من يعني إلزام تنظيمي معين إلى قناعة حقيقية يعني نابعة من الذات؟
0: أعتقد اليوم أن أهم رسالة يمكن نوجهها اليوم هي أن حماية البيئة هي ليست مسؤولية جهة حكومية فقط، وهي مسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع. اليوم المواطن شريك في المحافظة على هذه الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة وكذلك الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة والمشاركة كذلك في المبادرات البيئية، لأن اليوم السلوك الفردي عندما يتكرر على مستوى المجتمع يصنع أثر كبير وفارق كبير. أما القطاع الخاص فهو شريك اليوم رئيسي في تحقيق هذه المستهدفات التنمية المستدامة، وذلك من خلال اليوم التزامها بهذه الأنظمة البيئية والاستثمار حقيقة في التقنيات النظيفة وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري والتي بدورها تعزز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهذا كله يعني يسهم في رفع تنافسية المنشآت وكذلك جاذبية الاستثمار. التحول اليوم الحقيقي لا يحدث اليوم عندما يلتزم الجميع خوفا من العقوبة، وإنما عندما تصبح اليوم المحافظة على البيئة هي جزء من ثقافة المجتمع وقيمه.
1: صحيح.
0: اليوم عندما يدرك اليوم أي فرد أن المحافظة على البيئة هي محافظة على صحته وعلى اقتصاد الوطن وعلى مستقبل الأبناء، فإن الالتزام يتحول من واجب نظامي إلى قناعة راسخة وكذلك سلوك يومي.
1: نعم، ونحن نقول للمستمعين حين تبني أمة مؤسسات رقابية متخصصة وتلزم يعني 250 ألف منشأة بمعايير بيئية صارمة وتقيس أدائها البيئي بمؤشرات واضحة وتستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، فهي تقول للعالم نحن نأخذ هذا الالتزام بجدية. وصلنا معكم مستمعينا ومع ضيفنا الكريم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج مستدام، والذي ناقشنا فيه الهدف 13 العمل المناخي وتحديدا حماية البيئة التزام لا خيار. كان معنا سعادة الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. شكرا جزيلا لكم دكتور، الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله، وكل الشكر لكم ولإذاعة الرياض وبرنامج مستدام على هذه المساحة المهمة لنشر الوعي البيئي، وأتمنى أن نكون قد أسهمنا في إبراز الدور الذي تقوم به المملكة في حماية البيئة وتعزيز العمل المناخي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، شكرا لكم أنتم مستمعينا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج عبير عبد الرحمن، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً. سلم النجاح، وبناخذكم معنا

0: إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء الحادي عشر صباحاً.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء التاسعة والربع مساء.
10: صيفك على كيفك، على كيفك.
11: الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك، على كيفك.
12: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر؟ بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي

حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد أفلح

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الأربعاء من برنامج هوا بلادي. وأنا دائما أقول يمكن راد إذا جاء الثلاثاء خلاص دحضر الأسبوع،
1: وإذا جاء الأربعاء خلاص تعرف إنه مع دوامك بكرة سهل مرة
0: مرة. أسهل حاجة أخف حاجة في بعض الناس يشوفونها ثقيل طبعا، وبعض الناس يستفيدون من موضوع الساعات الأوفر تايم، الساعات اللي التعويضية، يعني يخلونها اليوم الخميس عشان يصير الدوام صغير، يعني
1: شوي
0: ساعة ساعتين أوكي وش
1: على خلاص مباشرة. إذا جيت الأربعاء خلاص انتهى الموضوع.
0: والأربعاء إذا وصل كذا تبدأ تشعر بالراحة والطمأنينة حتى لو كان عندك شغل كثير.
1: أكيد إنه مو بزي يوم الأحد. إيش في؟ إيش ردة الفعل دي؟ أكيد إنه مختلف تماماً.
0: شوف يعني أنا لما كان البرنامج مقسم أبعدت عن الأحد.
1: نفسياً.
0: هو نفسياً. أيوة أبعدت عن الأحد، هو كذا كذا بيصير عندك مثلاً بعد الأوف دوام مباشرة، بس إنك تداوم الثلاثاء غير إنك تداوم الأحد.
1: صح.
0: يعني الثلاثاء يهون عليك الأسبوع، وأحس أصلاً يعني أوقات الأيام خفيفة من بعد الثلاثاء، لكن يوم الأحد تحس إنك توك بادي.
1: لا والله الأسبوع. ترى هو نفسه، بس حنا قاعدين نحس إنه.
0: هو الإحساس.
1: أي. هو الموضوع كله نفسي يعني. حياكم الله، أكيد راح نكون معكم بإذن الله على مدى 3 ساعات من الآن. أنا راد مشاري وزميلتي تهاني عطيف بإذن الله بنسولف معاكم في كل ما يخص هوا بلادي، وكل ناهيك أكيد عن جولاتنا وعن ضيوفنا اللي بنتكلم عن كل ما هو مميز وجديد.

0: طيب خلينا نرحب كذلك بطاقم الإعداد عيش الزير ونور المطيري، الله يعطيهم العافية، وكذلك محمد حميضي منفذ ومخرج هذه الفترة. موضوع حلقة اليوم رائد، موضوع
1: أحلى
0: مهم،
1: موضوع هذا أحلى موضوع
0: مهم
1: جداً.
0: قطة
1: كم معك؟
0: أي.
1: هذا السؤال الأهم قبل أي سفرة.
0: موضوع القطة هل هو يخفف عليك موضوع السفر واحتياجاته ودل أشياء، خصوصا يعني هذا الموضوع عموما ترى يصير حتى بين الأهل.
1: صحيح.
0: يعني مثلا أنا وإخواني

0: لا جينا بنسافر مو بواحد اللي بيشيل السفرة كاملة، خصوصا ان كلنا موظفين وكبار وكل حاجة. فيقول قطة كل واحد يحط المبلغ الفلاني، نحجز التذاكر، نحجز السكن، نحط مدريش، وباقي احتياجاتك عاد بعدين انت مسؤول صحيح. عنها فيما بعد.
1: وايضا حتى نفسيا يخف عليك الموضوع، يعني بالضبط. اليوم تستشعر انه مثلا انت تشتري الشغلة بألف ريال، لكن لما تتقسم على أربعة انت دافع تقريبا 200 ريال يعني. صح. فيكون الموضوع نفسي. بس انا بسألك تهاني، انت قلتي انه نقط ونحجز التذاكر وكذا. اللي اعرفه انا انه دائما القطه خارج موضوع التذاكر، يعني انت تدفع تذكرتك.
0: هو على حسب ايش السفره.
1: اوكي
0: عرفت. يعني احنا مثلا لو نفترض انه انا وصحباتي بنروح مطعم مثلا، يعني كذا بس بناكل ونشرب كل حاجه، مو معقوله واحده اللي بتتحمل الفاتوره، بيصير الموضوع قطه بين الجروب. لكن سفره مثلا بتكلف مبلغ واحنا عددنا كبير، فمو معقولة أنه يعني بيقول لا كل واحد مثلا يحجز لنفسه، لا يقول أنا اللي بحجز، أنا اللي بضبط، أنا اللي بزين الجدول، أنا بسوي كل حاجة، ولازم أحسب الميزانية كاملة قبل ما نروح. فالمفروض أن كل واحد عليه القطة الفلانية داخل فيها مثلا موضوع التذاكر، موضوع السكن، احتياجات الثانية هناك. لما يصير كل واحد يبي قهوة مثلا، الثاني لا ما يبي يروح يشتري قهوة أو مو حق قهوة، خلص هذه حاجاتك أنت الخاصة تروح تشتريها، ما لها دخل في القطة. عرفت شلون؟ فهي على حسب السفرة إيش هي أصلا. يعني بعض السفريات مثلا مع الأصحاب كل واحد يحجز لنفسه تذاكر وسكن وكل حاجة. القطة على إيش؟ القطة على الطلعات هناك، التمشيات، الأكل، المطاعم، الأشياء هذه.
1: هي مختلفة أكيد. يعني خلينا نقول مختلفة من جروب لجروب.
0: إيه بس فيها مشكلة. يعني
1: اللي هي
0: أنا بنسمعها من المستمعين. أبي أعرف هم وش إيجابياتهم في موضوع القطة.
1: وش سلبياتهم؟
0: بالضبط. وسلبياتهم في موضوع القطة، لأن أكيد يعني مو معقول أن الكل يجي ما شاء الله يدفع قطته في نفس الوقت وعلى طول انتهى الموضوع.
1: يقول أنا دافع قطة. تهاوش قال أنا دافع قطة. هذه النقطة اللي ممكن تسمعها في السفر
0: ترى تصير في كل
1: كثير.
0: مكان وسبقت يعني سبق صار كذا. يعني قطة مثلا كذا بالمكان العمل مثلا قهوة وشاي وأشياء، تلاقي واحد من الجروب يحاسب بالريال وش الأشياء اللي اندفعت من القطة، وش الأشياء اللي انشرت من القطة، وش تحس إنك تناظر تقول وش فيه، ترى خلاص أنت دفعتها
1: مع عذر. صار مو مع عذر إنه يجمع تهاني معلش على المقاطعة، مع عذر انه اذا قال الكلمه اللي كلنا تقريبا ما نحبها، اذا قال اذا عاتبته قال تراني قاط زيك،
0: ايه
1: هنا توقف. أيه. هنا ما تقدر ان انت تناقشه.
0: هو له عذر انه انا قاط زيك، بس انت خلاص قطيت. أيه. يعني ليش تقعد تحاسب بالريال وش اللي يندفع وش اللي ما اندفع؟ يعني مو معقول. يعني ولو وعاده تكون مبالغ زهيده، القطه احلى ميزه فيها انها هي تخفف عليك عبء المبلغ الكبير.
1: صحيح.
0: فيصير المبلغ مقبول بالنسبة لك، خلاص انت طلعت انت هالموضوع،
1: ترتاح انت نفسيا.
0: بالضبط.
1: وازيد على يعني على موضوع القطة اليوم، انه كيف التعامل اليوم في القطة؟ هل القطة تشمل الاشياء كلها مثلا؟
0: ايه؟
1: هل مثلا اليوم تقول لا انا مثلا ما لي دخل في سكن، ما لي دخل في طيران، انا مسؤول عن اكل ومسؤول مثلا عن قهوة وغيره. نبغى نسمع منكم اكيد انه في تجارب صارت لكم.
0: صح.
1: ويمكن تجارب جيدة، والله يجعل تجاربكم كلها جيدة. وإذا كان في تجارب كانت سيئة مثلا أو سلبية، خلني ألطفها شوي، علمنا خل المستمع وخلنا نستفيد اليوم من تجربتك على 011 40 5 3.

إذن بس نرجع نقول السؤال مرة ثانية قبل ما نطلع للفاصل عشان نبدأ نستقبل اتصالات أو نجمع المتصلين عشان من 6 إلى 7 نبدأ نأخذ الاتصالات ووجهات النظر في موضوع القطة. هل تشوف اليوم أنه القطة تخفف عليك عبء السفر وتكاليف السفر أم لا؟ وإيش المواقف اللي صارت لك مع القطة سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على

0: إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وعلى ما تجهز زميلتنا نورة، أنا جهزت لك خبر رائد.
1: اللي هو
0: جربت ترصد النجوم؟
1: لا، خوفونا من زمان. إذا عديت النجوم يطلع فيك شو اسمه، عرفتي ما أدري تنقال.
0: لا أنا من زمان أحب الموضوع وعمري كله، وأنا أبي أفرق بين أشكال النجوم، بس تعرف يعني البعد، وما في يعني مثلاً شيء يساعدك إنك أنت تشوف، وإحنا أطفال وصغار وكذا. فحتى المكبر ما يمشي معاك. الحين يمكن مع موضوع الجوالات تقريب، أيضا وجود المرصد يعني في كل مكان الآن، في كثير من المواقع السياحية صار موجود، فتقدر من خلاله أنك أنت يعني تشوف بالضبط. هذا الموضوع يقول لك أنه تجارب تأمل ورصد النجوم في العلا. الله، شوف العلا أصلا المكان
1: أصلا الحالة يفتح النفس.
0: بالضبط، المكان الحالة يفتح النفس. والفعالية أيضا جميلة، يقول لك أنه ليش العلا تتمتع بصفاء الجو وانخفاض مستويات التلوث الضوئي. أيضا هذا يعني يوفر بيئة مثالية لمشاهدة الأجرام السماوية، ويعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الفلكية.
1: تتنوع أكيد التجارب المقدمة بين جلسات التأمل ورصد النجوم والكواكب والمجرات باستخدام التلسكوب اللي هو الجهاز الكبير.
0: بالضبط، هو الدربيل. هذا الكبير.
1: الدربيل. أيوه. طيب، الدربيل أسهل شيء على طول تعرف. والجولات الليلية المصحوبة بشروع علمية والتصوير الفلكي، إلى جانب استعراض الموروث المحلي المرتبط بالنجوم وطرق الاهتداء بها في
0: سهيل. تعرفه؟
1: إيه، حد ما يعرف سهيل.
0: خلاص، إيه هذه الفكرة. تعرف أنت لما كده يقولون أسماء النجوم، يعني من وأنا صغيرة كده أحس أنه مدام مسمينا معناته له شكل خاص يعني. بس شلون شافوه؟ يعني هذه كده كل الأسئلة اللي كده
1: يرسخ أصلاً الاسم خلاص.
0: موضوع النجوم اصلا من الموضوعات جدا رائعه وجميله، وخصوصا انها يعني ترى من اهتمامات اطفالنا. يعني انا عندي بنتي مهتمه بهذا الموضوع مره يعني، وحتى انها الان نقول في اطار اعداد خطه طبعا للدراسه الجامعيه، بما انها باقي لها سنه وتطلع للثانوي، فقاعدين نفكر من الان وش تبين وش بتروحين. فطول الوقت ابي اصير عالمه فلك،
1: لان ممتاز
0: حلو. بس نحتاج لتغذية هذا الموضوع وثقافة والقراءة بشكل كبير فيه، وإنه يكون في برامج كذلك معدل هذا الموضوع. أنا أعتقد أن مثل هذه الفعاليات السياحية جميلة لك والأطفال.
1: أكيد.
0: يعني خصوصاً أنه العلا يعني المكان
1: تحديداً نفسه يفتح النفس.
0: بالضبط.
1: يعني في أكثر من فعالية، مو بس فعالية،
0: حتى الجو هناك غير.
1: العلا فظيعة فظيعة جداً، جميلة العلا.
0: من العلا الأبهى وجمال الجو،
1: بعد المسافة
0: شفت كيف. بس اللي يشتركون في إيش؟ بالجمال
1: أكيد،
0: وبالطبيعة الحلوة، مع اختلاف طبعا نوع الطبيعة، إلا أنه يعني هذا المشترك بين العلا وأبهى. نورة مروعي معنا من أبهى، حياك الله يا نورة.
2: حياك الله تهاني، حياك الله رائد، مرحبا فيك وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
0: يا هلا ومرحبا يا نورة، تفضلي.
2: حياكم الله طبعا في منطقة عسير وفي هالأجواء الجميلة. تهاني ورائد ونستمعين جميعا، يمكن دائما نتكلم عن المرشد السياحي، ولكن خلف هذا المرشد المنظم اللي يعتبر الشكل اللوجستيك اللي يقدم فيه المرشد أو من خلاله المرشد كل جولاته السياحية. لما لأهمية هذا المرشد ولقيمته وضرورة التعرف على ما يقوم فيه، يسعدنا أن نلتقي الآن بضيفنا الأستاذ عبد الله بن أحمد، منظم روح الجنوب للسياحة، وسنتعرف على من هو المرشد أو المنظم، ثم ننتقل إلى الجولات السياحية وتنظيمها في منطقة عسير. حياك الله أستاذ عبد الله.
3: حياك الله أستاذ نورة، أستاذ الله مساك وللزملاء الرائد وتهاني في الاستديو.

0: تدي ومستمعي الكرام، سعيد جدا بالحديث عن موضوع صراحة مهم يمس لي والقطاع السياحي في المملكة وتكامل الأدوار بين المنظم وبين المرشد السياحي.
1: طبعا المرشد السياحي معروف مهامه، ولكن في تنظيمات جديدة ولائحة جديدة تحدثت عن دور المرشد ودور المنظم. اليوم احنا نبغى نعرف من هو المنظم وماذا يقدم المنظم وكيف ممكن التواصل معه مباشرة، هل يتم التواصل بشكل مباشر مع المرشد أو لابد الأول المنظم وبعدين المرشد، وهذا موضوع حساس ومهم جدا.
0: طبعا الناس تعتقد أنه منظم الرحلات مثل المرشد السياحي كلهم يقومون بنفس الدور، لكن في الحقيقة كل منهم دور مختلف. طبعا المنظم هو اللي يبدأ في الرحلة، يعني هو قبل وصول الزائر هو يخطط البرنامج، يحجز الفنادق، التنقلات، يعني يرتب موضوع الرحلة من وإلى. المرشد يعتبر هو الواجهة الميدانية بعد وصول الضيوف أو الزوار، يبدأ المرشد مرافقتهم، تعريفهم على المكان، نقل القصص لهم. فباختصار منظم الرحلات يصنع الرحلة والمرشد السياحي يصنع ذكرياتها.
1: اليوم التواصل مع المنظم أصبح سهل وبشكل يعني ميسر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا هم موجودين في منصة وزارة السياحة، كل شركات التنظيم أو المنظمين بشكل رسمي هم موجودين على الموقع الرسمي لوزارة السياحة. اليوم أبغى أسأل إيش ممكن يقدم لي المنظم، لأن كثير ممكن يتواصل مع المرشد يقول نبغى شقة، نبغى فندق، نبغى مثلا إيش الأماكن اللي تقترحها، وهذه تداخل كبير، وممكن أيضا يكون في يحدث شيء من الحساسية بين المرشد وبين المنظم. كيف ممكن تبدأ تعمل لي برنامج سياحي من السكن إلى الجولة الميدانية وبعدها التقييم، نوصل لمرحلة التقييم؟
0: طبعا زي ما ذكرت لك، بالنسبة للمنظم هو المسؤول عن موضوع التنظيم
1: إداريا، لوجستيك، نوع السيارة،
0: كل شيء. المرشد السياحي مهمته مرافقتهم بعد وصولهم، يعني في اللائحة أن المنظم هو المسؤول عن كل شيء، لتنقلاتهم، سكنهم. المرشد السياحي فقط بعد وصولهم هو اللي يصطحبهم في الجولات السياحية.
1: ونظام اللائحة طبعا لا يقود المركبة،
0: النظام لا يقود المركبة، يكون فيه
1: قائد مركبة.
0: قائد مركبة، وهذه فيها نقطة خلاف صراحة، لأنه كان المفهوم أنه المرشد ما يعني ما يقود المركبة ويرشد في نفس الوقت، يعني ممكن أنه يقود السيارة إذا وصل للموقع يبدأ الإرشاد على أساس،
1: والآن
0: ما يتشتت. لكن الآن فيها نزلوا لائحة استطلاع، في اللائحة الجديدة لكن باقي معتمد الآن أنه المرشد السياحي ما يسوق حتى السيارة، يكون مع سائق وهو يتفرق بالإرشاد تماما.
1: جميل. أستاذ عبد الله، اليوم منطقة عسير غنية بالتجارب المتنوعة، ومن مهام المنظم أن يضع هذه التجارب سواء كان في باكيجات أو ينزلها على حسابه، على الحساب الرسمي لهم. إيش التجارب اللي تعتقد أنها صنعت الفرق في منطقة عسير كوجهات سياحية متعددة؟
0: صراحة نحن في روح الجنوب للسياحة نحرص دائما على تقديم تجارب متنوعة يعني تناسب الناس كلهم. الوضع اختلف على الأول، الناس كانوا يجون من أول مجرد زيارة، لكن الآن تبغى الناس تبغى التجارب، تبغى تعيش الأشياء اللي في كل منطقة. يعني مثلا ما شاء الله منطقة عسير مليئة بالتجارب، الأكلات الشعبية، الناس حابة أنها تجي تذوق الأكل، تعيش تجربة العسل، تجربة قطف الفراولة. فإحنا نحرص دائما أن يكون جدول الزائر يكون يعني متنوع ومختلف، ما بين طبيعة، ما بين تراث، ما بين تجارب مثل الهايكينج، الطيران الشراعي، اليوغا. فهذه الأشياء هي اللي الناس ترغبها.
1: الطيران الشراعي، وما أدراك ما الطيران الشراعي، هي من أجمل التجارب اللي ممكن يمارسها السائح إذا هو مهتم بهذا النوع من التجارب السياحية. كيف الإقبال عليه؟ كيف التجهيز عليه؟ طبعا ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج الطيارين المتخصصين في الطيران الشراعي، موجودين ومدربين ومؤهلين ولديهم جميع الاشتراطات الموجودة حسب الاتحاد السعودي للطيران الشراعي.
0: صراحة الطيران الشراعي طبعا تعرفين الفترة الأخيرة تم السماح فيه، كان موقف يمكن فترة طويلة، فمن يوم عرفوا الناس أنه رجعت فعالية الطيران الشراعي أقبال كبير جدا عليها صراحة، وأنا من الناس اللي أستمتع فيها.
1: جربت أيضا الطيران الشراعي، الإنزال بالحبال، مغامرات الهايكينج، ثقافة الطهي وتجارب الطهي، هي من الأشياء الممتعة لزائر منطقة عسير. لكن إيش الأهم المواقع أو أجمل المواقع الآن متاحة للطيران الشراعي، مثلا للإنزال بالحبال، الممارسات، المغامرات الكبيرة مثل الزبلاين وغيرها، هذا كانت متوفرة يعني.
0: طبعا بالنسبة للطيران الشراعي ينفذ الآن في العوص،

0: في عقبة الصمة. ما يخص التجارب الهايكينج، التسلق الحبال عندنا ما شاء الله المواقع كثير، عندك جهة السودة، جهة الحبلة، جهة وادي بن أشبل، هذه أفضل المواقع اللي هي للإنزال بالحبال والتسلق.
1: مواصفات المرشد اللي أنتم تحتاجونه كمنظم، وما هي المؤهلات بغض النظر عن الرخصة الإرشادية؟ أكيد المهارات تختلف والفروق الفردية تختلف، لكن أكثر شيء تركزون عليه في المرشد؟
0: والله شوف، لا لا المرشد أنا أكثر شيء صراحة اللي أحس إنه مهم في المرشد، أنا ما أبغى مرشد ينقل معلومة بس، الناس خلاص تمل من الشيء، المرشد اللي يعطيك قصص، يعطيك حكاية، يعني كأن الرحلة كلها حكاية من بدايتها إلى نهايتها. الزائر بيروح بينسى الفندق، بينسى الأشياء، لكن ما راح ينسى الحكايات اللي سمعها من المرشد السياحي. فالمرشد لابد يكون عنده اطلاع، لابد يكون عنده معلومات، لابد يكون عنده أول شيء تأكد من معلوماته، ما ينقل معلومات خطأ ما يكون. والشيء الثاني لازم إنه يكون صبور، يتحمل الناس، لا تعرف يجوك من كل مكان، فلازم برضه يكون عنده حلم ويكون عنده صبر. فأنا أشوف هذه الأشياء اللي تميز المرشد السياحي.
1: نقطة مهمة جدا، خلينا يمكن نختم بها اللقاء، أستاذ عبد الله، بالنسبة لمنظمي أو مشغلي الفعاليات في منطقة عسير، كيف عملية التواصل معهم وأنتم تحتاجونهم وهم يحتاجونكم؟ لابد أن يكون في وسيلة للتواصل، هل في سهولة في الوصول للمشغلين لجعلهم ضمن مساراتكم، عمل معين تنظيمي بينكم وبينهم في حال وجود احتياجكم مثلا لمساحة معينة في المكان، لترتيبات معينة، لتنسيقات؟
0: والله هذا موضوع صراحة كنا نعاني منه، لكن الآن شكر في ما يخص الموضوع هذا للزملاء في قطاع الوجهات السياحية في تطوير عسير. طبعا السنة هذه يمكن أول مرة يبدون في الشيء هذا، اللي هو أعطونا ملف كامل في أصحاب الفعاليات، أرقام جوالاتهم، قبل ما يبدأ الموسم سوينا اجتماع كامل.

0: اللي هو التنسيق مع أصحاب الفعاليات لكن السنة هذه مشكورين الأخوان في الوجهات السياحية في أي تطوير عسير سهلوا علينا الموضوع هذا كثير.
1: هذه السنة ما شاء الله كانت الأمطار مستمرة عندك كان شهر 7 السنة الماضية ما كان في أمطار كثير لكن السنة هذه أعتقد الإقبال كان من بدري ما شاء الله تبارك الله على منطقة عسير والاستمتاع أيضا بالوجهات السياحية في منطقة عسير رسالة توجهها لمن يريد زيارة منطقة عسير إلى أين يعني يتوجه للمنظم مباشرة ولا للمرشد عشان يكون عمله سهل ومنظم ويسهل عليه كل شيء وأعتقد هذه رسالة مهمة للجميع أنه يعرف أنه أنا لما أجي منطقة عسير أو أي مكان في المملكة روح دايركت لمين للمنظم لأنه هو اللي بيسهل له كل شيء وهو اللي بيقدم الخدمات الأساسية.
0: طبعا زي ما قلت لك أنا أنصح أولا بالتعامل مع الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة لما تخطط على رحلتك لازم تشوف لك مكتب موثوق وتتأكد أنه مرخص وهذه الخدمة مقدمتها وزارة السياحة على صفحتهم أنك تدخل باسم الشركة وعلى طول تتأكد هل هم مصرحين أو لا وشيء ثاني تأكد من أن المرشد السياحي اللي بيطلع معك يكون حاصل برضو على تراخيص برضو أنصحهم بالاطلاع على البرنامج قبل الحجز يعني أنت قبل ما تدخل الحجز تأكد إيش اللي يشمل الحجز هل يشمل سكن هل ما يشمل لأن بعض الناس يأخذ باكج ويجي بعدين يتفاجأ أنه ما في سكن وما في في تأكدوا من النقطة هذه قراءة التعليقات أو التقييمات حقت العملاء السابقين برضو هذه راح تفيده وطبعا ما يتم اختيار الرحلة بناء على السعر فقط لأن جودة التنظيم تعكس جودة التجربة.
1: شكرا لك استاذ عبد الله ابن احمد منظم روح الجنوب للسياحه في منطقه عسير شكرا ايضا لك تهاني شكرا لك رائد اتمنى ان قدمنا معلومه يمكن جديده شويه على المستمعين لكن لابد انهم كانوا يعرفونها ويفرقون بين المنظم وبين المرشد السياحي وبين مهام كل واحد فيهم وهي ادوار تكامليه بالتاكيد تخدم التجربه السياحيه اللي تبغى تظهر فيها المملكه العربيه السعوديه لزوارها من داخل المملكه او من خارجها.
2: الله يعطيك العافية نورة وسمعتك تتكلمين عن الطيران الشراعي طبعا سؤال صريح يعني وموجه ممكن تغامرين هالمغامرة ولا لا؟
1: والله لو يعطوني 1,000,000 ريال أبد.
2: طيب نورة يومك جميل شكرا لك ولضيفك.
1: لا طيران ولا زبلاين ولا غيره
2: ولا شيء
3: مسلمة
1: أمرها لله مهما حاولوا.
2: أنا معك صراحة وأشد على يدك والله يثبتك إن شاء الله شكرا لك يا نورة
1: يعطيك العافية
3: يعطيك العافية نورة شكرا لك يعطيك العافية.
2: فعاليات المغامرة مو بكل يقدر عليها يعني أو يستطيع عليها
3: بلا قلب قوي
2: بالضبط وفي في في كذا في الأخبار اللي اليوم حضرناها في أشياء كذا فيها نوعا ما مغامرة حتى وإن كانت يعني بشكل بسيط لكن في ناس كثير ما يقدرون.
3: أنا في مرة كنت بروح أسوي تجربة حلو قرأت عنها برا السعودية وكانت من أفضل اللي هي طيران الهليكوبتر فسألت شات جي بي تي أبو جبت سميه أبو جبت أنا قلت له وش رايك في هالطيران الشركه هذه قال هذه من افضل الشركات وجميله وتقدر انت تخوض التجربه ولكن في خبر ممكن يزعجك شوي انه للاسف خلال سنه 26 الى الان طاحت 3 طيارات الانباء الصحفيه تقول انه 5 طيارات لكن الرسمي 3 طيارات قلت انا مالي ومال واجد كثير اي بس اذا الربع الاول طايح 5 طيارات كم بيطيح الربع الثاني؟ أصير أنا وضحي الربع الثاني؟
2: هذا هو.
3: لا توني بقول. يصير أحد غيري أنا مالي دخل. يعني هذا اللي خوفك اليوم يصير أنت تخاف من موضوع التجربة يعني.
2: طيب نروح الفاصل؟
3: نروح الفاصل. توكل على الله.

0: حياكم الله من جديد. طيب مستمرين معكم في جولاتنا يعني بقرار محمد انه تأجل الفاصل. نروح مع سامية لانه سامية جاهزة. سامية اهلا وسهلا.
1: اهلا رائد.
0: حياك الله.
1: مساء الخير، مساء السعادة عليك ولتهاني ولزملاء وجميع متابعينا على تيري دعت الرياض وهو بلادي.
0: حياك الله.
2: مرحبا، حياك الله يا سامية.
1: أهلا فيكم. اليوم تجربتنا مختلفة وهوانا إن شاء الله عليل، صحيح هو في مكة والأجواء حارة، ولكن تجربتنا اختلافها يكون بأخذنا لعالم المغامرة في الهواء الطلق وفي أجواء الصيف.

0: هذه اجتمعت بمجموعة من الشباب والشابات اللي عندهم عزيمة وتحدي، ومجموعة يعشقون هواية ركوب الدراجات الهوائية، ويعني يستمتعون في السير فيها. فبتعرفت عليهم على تجربتهم، وراح نعرفكم نعرف المستمعين على هذه التجربة معهم والفعاليات اللي بيعملوها بالدراجات الهوائية. في البداية خلوني أرحب بمحمود عيد المغامسي، قائد مجموعة راكبي الدراجات الهوائية بمكة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، حياك الله يا أستاذة.
0: أهلا وسلمك محمود. أنا سعيدة جدا بتجربتكم، واللي أسعدني أكثر أنه في سيدات معاكم في المجموعة. متى بدأت معاكم الفكرة بتكوين هذه المجموعة، وكيف تحولت من هواية إلى أسلوب حياة؟
1: طبعا هذه الفكرة أساسا كانت موجودة عندنا تقريبا ما يقارب سنة، كنا نمارسها بشكل فردي، كل واحد بدراجته. فإلين ما الحمد لله اجتمعنا في مكة تقريبا لنا حدود 7 شهور، إحنا ومجموعة من السيدات والشباب في مكة الرياضيين. فكانت في البدايات كانت عندنا شغفنا، وإلين ما صارت عندنا هواية وكوننا فريق اللي هو اسمه فريق دراج بكة في مكة. يعتبر هذا أول فريق لنا إن شاء الله في مكة، يعني يجمع ما بين الشباب والسيدات. طبعا صار فريق متكامل الحمد لله تحت وزارة الرياضة، ومعترف وزارة الرياضة الحمد لله والشكر. طبعا نطمح إحنا لأكبر من كذا بإذن الله في الفعاليات وفي المسابقات إن شاء الله. وإحنا مستمرين أساسا في الأسبوع ما يقارب إلى 3 إلى 4 مرات إحنا نتمرن بشكل إلزامي بين بعضنا. طبعا الآن الحمد لله والشكر والمنة كوننا من فريق دراج إلى فريق متكامل. يعني إحنا الآن العدد ما شاء الله تبارك الله وصل تقريبا حدود 90 شخص من السيدات والشباب. طبعا إحنا فريقنا بيكون شامل لجميع الرياضات البدنية والصحية لنا إن شاء الله.
0: ما شاء الله. طيب بالنسبة لتدابير السلامة محمود، يعني كيف تمارسونها الرياضة هذه، ويعني إيش هي القوانين اللي بتعطوها للأعضاء عشان يكونوا ملتزمين بتدابير السلامة والسيفتي؟
1: طيب بالنسبة لوسائل السلامة عندنا أساسا أي كابتن ما يستخدم الدراجة أو ما يطلع الدراجة إلا يكون جاهز بالكامل. يعني مثلا يكون لابس الهلمت حقه أو الخوذة، يكون لابس الفيس اللي فيه العواكس، هذا بالنسبة له كشخصه. بالنسبة للدراجة في كشافات أمامية وخلفية، هذه اللي كل كابتن خاصة فيه. يعني ما يمارس معانا الرياضة رياضة الدراجة إلا يكون جاهز. بالنسبة للفريق احنا اساسا عندنا سيفتي من الشباب، هذول مهمتهم اهتمام الفريق في المشي بين السيارات. مثلا اذا احتجنا مثلا انه في الطريق اماما انه يقفل احد الكباتن. عندنا ما شاء الله تبارك الله في ممرضين ومعانا دكاترة، لو سمح الله صار لأحد الكباتن صارت له إصابة أو عنده انخفاض في حاجة أو عنده مرض مزمن، فهذه إحنا جاهزين لها بالكامل الحمد لله.
0: ما شاء الله يعطيك ألف عافية. خليني أنتقل لشوق عيد الحربي. شوق، أنا سعيدة جدا بتجربتك في ركوب الدراجات الهوائية أنت وزميلاتك، وأنت تبرعت أنك تتكلمي باسمهم، فإيش رأيك في هذه التجربة وكيف إحساسك؟
2: أول شيء أهلا وسهلا فيكم، وجدا سعيدة بتواجدي معاكم، ومشكورين للمشاركة الحلوة هذه، وإتاحت لنا الفرصة أن نوصل صوتنا للمجتمع وللسيدات خاصة للهواية هذه. حنا بطبيعة الحال كنا نفتقر لوجود الميادين الدراجات ولفريق خاص للسيدات بشكل خاص يعني، والحمد لله إتاحت لي فرصة أني أتعرف على فريق بكة، الحمد لله إني شفت مجتمع وسيدات بعدد هائل هم بحاجة لميادين الدراجات اللي نتمنى إنها يعني يسلط الضوء عليها مستقبلا.
0: ما شاء الله. طيب شوقة، يعني كيف برأيك تعزز هذه الرياضة الصحة النفسية، وهل تفتح مجال مثلا للتعارف إنك تتعرفي على ناس جدد في حياتك؟
2: بطبيعة الحال في على

0: بطابع الصحي هي طبعا مساهمة للجسد، للنشاط الفكري والبدني، وهي عبارة عن تفريغ طاقة سلبية لطاقة إيجابية من الدراجة نفسها.
1: حمستوني يعني أشارك معكم.
0: إن شاء الله والله نرحب فيك يا الله. وبالنسبة للتعارف في مجتمع من جميع الأقطار، من جميع الجهات، من جميع أقطار المملكة، من أي رقعة، حنا حتى نتواصل عن طريق الميديا، عن طريق الفريق نفسه بيتواصلون معنا إنه إيش ممكن نحنا نستخدم أي دراجة، ممكن في معلومات هذه يعني بيساعدونا الكباتن فيها ما شاء الله عليهم.
1: أكيد كل الشكر والتقدير لكم شوق ومحمود وإنتم في فريق دراجة بكة. تهاني ورايد، يعني شوفوا التجربة الجديدة والفريدة، يعني نقدر نقول تعتبر مغامرة بصراحة. صحيح الأجواء حارة، لكن التجربة تخلي والحماس للشباب والشابات يخلي الموضوع بسيط وجميل واستهواني الوضع بصراحة.
2: طيب يعني بتخوضين التجربة ولا؟
1: ما أدري أفكر، بس لازم أشوف دراجة كويسة تقدر تتحملني.
2: ما تطيحين يعني؟
1: إن شاء الله.
2: طيب سامي يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام.
1: بارك الله بك. شكرا،
2: شكرا لك. طيب احنا مستمرين معكم اكيد، وبنطلع عليها الفاصل القصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. عفوا حياكم الله من جديد. برد جهز نفسك قبل الهواء، اعرف اني هذا الكلام اللي قاعد يدور في بالك الحين غصب عني، ايش اسوي؟ طيب مستمعينا الكرام، في كل او في كل وقت من هذا العام تحديدا، موسم حصاد اللوز البلدي، احد المواسم الزراعيه اللي يعني مشهوره عندنا، فلذلك ينضم الينا حديثا الاستاذ فواز الثقفي، صاحب مزرعه الفقيه للوز البلدي بمحافظه ميسان، للحديث عن موسم حصاد اللوز البلدي. حياك الله اخوي فواز.
1: يا مرحبا وحياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
0: حياك الله، ابي اروح معاك في محورنا الاول، حدثنا عن مزرعه الفقيه للوز البلدي، كيف بدات الفكره، فكرة تأسيسها، وإيش الشيء اليوم اللي يميزها عن غيرها من المزارع؟
1: يا مرحبا، الله يحييك، الله يسلمك، يبيك. أول حاجة هي ما بدأت، هي

0: مسيرة أب وجد.
1: جميل.
0: بدأنا معهم في زراعة اللوز واللوز البلدي، فمشينا على ما خطاهم وكملنا مسيرتهم، والآن الحمد لله يا ربي لك الحمد امتازت بجميع الأصناف بجميع الأشكال
1: ما شاء الله
0: الجميلة التي تعتبر من أفخم وأجود أنواع اللوز البلدي، وحتى صارت لها صيت وصار لها زي ما تقول سمعة طيبة وسمعة جميلة من اللباب البلدي الموجود عندنا.
1: جميل، حدثني عنها، حدثني عن البدايات، حدثني عن آلية اليوم الزراعة والحصد ومتى موسمكم وكيف يتم ودي تسولف لي بشكل موسع.
0: أبشر حبيبي. والله بدأنا شوف بداية نبدأ في إزهار اللوز. يبدأ إزهار اللوز وهي زهرة جميلة جدا وتعطي رائحة جميلة في المزرعة، تبدأ من شهر واحد ميلادي وتستمر معنا المقاربة شهر بس، ما أكثر من شهر ما يقدر يجلس إزهار اللوز، وفي وقت الربيع هذا ميلادي شهر واحد ميلادي. جميل. يستمر معنا الإزهار لمدة شهر، بعدها يبدأ القضيب وهي أهل الشام يحبون يأكلون اللوز وهو أخضر، هذا عندهم مفضل الأكل، بس تعرف عندنا هنا في مركز ثقيف تابع لمحافظة ميسان يحبون أنهم يأخذون اللوز يقتنونه كحصب وكغضاريف وكلبة، يحبون يقتنونه ويخزنون، فيستمر معنا مدة شهرين ويبدأ يعظم، إذا عظم يصير ما تقدر تأكله، تنتظر عليه لين يصير جاهد للحصاد. هذه الفترة من بداية الإزهار إلين بداية الحصاد لمدة 6 أشهر، يعني من شهر 1 إلى شهر 7، بداية شهر 7 نبدأ في حصاد اللوز البلدي. هذه الفترة يمر بثلاثة مراحل، أول شيء الإزهار، بعدها القضيم، بعدها يبدأ في التصلب ويسمى إيش اليبوسة ويكون غضاريف قاسية.
1: حلو.
0: بعد 6 أشهر نبدأ في حصاده وقبه. دحين الآن إحنا جالسين في حصاد اللوز البلدي، شغالين على قضابه، شغالين على بعد المرحلة القضاب والتجميع نحطه في أماكن على سطوح أو على أماكن حجرية مسوينها أجدادنا على أنهم ينشرون اللوز، ويستمر في تنشير اللوز معرض للشمس والهواء لمدة 3 أيام إلى 4 أيام. بعد 3 الأيام والأربع أيام هذه تبدأ أنت كمزارع مهتم في هذا الشجرة تبدأ تنقل حصاد هذا كامل وتخزنه في أكياس وتضعه في مكان لا يكون رطب ولا يكون في زي ما تقول حرارة زيادة عن اللازم.
1: ممتاز. والموضوع يعني يحتاج إلى عناية اليوم.
0: أيوة يحتاج إلى عناية، وتبدأ في تخزينه أنت على حسب أنت تبغى تخزن غضاريف أو تبغى تخزن لباب.
1: وش الفرق بين هذا وهذا؟
0: الفرق أنك يوم تخزنه غضاريف زي ما هو بقرونه هذا يجلس معك يا حبيبي لو تبغى يجلس 5 سنوات 10 سنوات ما يتأثر نهائيا.
1: جميل.
0: اللباب وهو إذا كان مفقوق جاهز تأكله أكل هذا ما تقدر تخزنه أكثر من السنة، لأنه في التخزين يجيك في ثلاجات ما تجيك كويسة، يجيك رائحة أكل، يجيك رائحة طعام، يبدأ في دخول يستحب الموجودة في الثلاجة يعني، وظلي له ريحة يظلي له نكهة. فأنا أنصح أي واحد مزارع أنه ما يخزن اللباب أو المنتجات اللبابية في أماكن فيها تحفظ فيها الثلاجة من مواد من خضار من فواكه من هذه الأشياء، هذه تسبب للمنتج حقك رائحة غير مرغوب فيها.
1: يعني لازم يكون الوحدة،
0: يعني لازم يكون الوحدة إذا أنك بتخزنه أكثر من السنة.
1: أوكي.
0: أنا عندي ثلاجات خاصة باللوز مستحيل أني أدخل فيها أي أطعمة أي شيء، حتى قارورة موية ما أدخله معه.
1: يعني
0: أنا بحصده، إذا أنا بحصده وحطه لباب جاهز مفقوق للبيع أو أني أنزله الأسواق، بس إذا أني أنا حاطه في زي ما هو في أخياشه بالحصب بقرون بالغضاريف هذا عادي خزنها في أي مكان، بس يكون المكان كويس ما يكون فيه رطوبة، أهم حاجة أنه ما يكون فيه رطوبة والكيس يقدر أنه يتنسم منه عشان يدخله شوية هواء.
1: طيب كيف قابلية السوق اليوم لموضوع اللوز البلدي؟ وين الجهات اللي تحب اليوم مثلا انتم تبيعون فيها او اللي تستهدفها اليوم المناطق؟
0: والله شوف، اول حاجه انا اتكلم عن نفسي وعن شريكي عزيز الثقفي خويي، الحمد لله ربي لك الحمد، لقينا اقبال جميل جدا. ان كان من بصراحه احنا بادرنا وكرمنا سمو صاحب الامير فواز بن سلطان امير محافظه الطائف، كرمنا تكريم على توزيعنا اكثر من 9000 شتله لوز بلدي مجانا للمزارع المتضرره للحرائق في محافظه ميسان، في مركز ثقيف، في مركز بني مالك.
1: جميل.
0: وزعنا اكثر من 9000 كمبادره شبابيه وكمبادره جميله للمزارعين، فحصلنا اقبال وحصلنا تشجيع وحصلنا اشياء جميله يا ربي لك الحمد من مبادره بعض المزارعين او من مبادره الناس اللي يحبون انهم ينتقون اللوز وينتقون الاشياء اللي تكون تعتبر ثمينه، لان كانوا الاولين يقولون عن اللوز هذا الذهب الاحمر، وفعلا هو والله الذهب الاحمر. وبصراحه يعني الاقبال اكثر شيء في المناطق في يعني نقول غربيه يعني مثل جده، لانهم بصراحه داخل عليهم شيء جديد، حاسين انه بلدي اصلي وحاسين ان الطعم غير، حاسين ان الطعم جميل جدا. منطقة الباحة غنية بكل صراحة، أنا جربت رحت هناك في كاقتناء وكبيع، منطقة الباحة ما شاء الله فيها
1: جميل.
0: مزارع ما شاء الله تبارك الله فيها مزارع لوز، مقتنين هذا الشيء. محافظة ميسان يعني ما شاء الله أغلب المزارعين، كل مزارع يمكن أقول لك يمكن كل بيت في محافظة ميسان أو في مركز ثقيف أتوقع أن 90% ما في بيت إلا في شجرة اللوز البلدي.
1: أهم شيء أسعاركم بغالية بس؟
0: والله شوف الأسعار هي عندنا نقول لك عندنا آفتين، هي آفة صراحة قلة الأمطار، فهذه مشكلة تأثر على المزارع. تكلفة السقي والري، إذا كان عندك 1000 شجرة لوز أنت تحتاج لك في اليوم في السوق الواحد يبغى لك وايت إنك تسوق هذه الشجرة كلها. عندنا آفة القرود، هذه مشكلة ضعيلة وش مشكلة صراحة أنها مسببة إزعاج لكل مزارع بكل أمان.
1: جميل. طيب أستاذ فواز الثقفي، الحديث معك ممتع وشكرا لك وشكرا على كل ما قدمت لنا، يعطيك العافية.
0: الشكر لله والله يعطيك العافية واستودعكم الله.
1: أهلا وسهلا،
0: مع السلامة.
1: مستمرين معكم ولكن بعد فاصل قصير، تكرموا بالبقاء معنا.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله في ساعتنا الثانية والساعة المخصصة لاستقبال مشاركاتكم في موضوع حلقتنا من هوا بلادي. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن القطة، وهل تشوف انها تخفف عليك عبء مصاريف السفر وتفيدك وتساعدك، ولا تشوف لا انه مشاكلها كثير ويصير فيها كذا بعض اختلافات فصارت لك كذا مواقف يعني ما أعجبتك في موضوع القطة خصوصا في السفر فبطلت من موضوع القطة. المحاور في الموضوع كثير، ويمكن احنا من بداية الحلقة وحنا نحكي أنا ورائد على يعني وش الأشياء اللي ممكن تتضمنها القطة وتشمل إيش، لكن نبغى نسمع رأي المستمعين والمستمعات على 011-40-53.
1: أبو محمد حياك الله.
2: مرحبا، حياك.
1: شلونك أبو محمد؟
2: مبارك المستمع على أصواتكم.
1: الله يسلمك أبو محمد. أبو محمد سمعت سؤالنا، إيش رأيك موضوع القطة؟
2: والله يا أخي القطة ترى من قديم، أنا عمري 65
1: عمر كله.
2: من زمان إحنا نقول أمريكية ولا سعودية.
1: أوكي، نظام أمريكي.
2: يعني الواحد حسابه عليه سعودية، لا ما في، لكن من خلال يعني تجاربي في الحياة. آخر شيء استقريت أن القطة هي أفضل شيء، وهي العدل، وهي الشيء الذي يعيش معها المجموعة مستمرة، فجربنا طريقة ممتازة.
1: حلو.
2: في الرحلات إذا أنا إحنا نطلع 6-7 ومدة رحلتنا مثلا 7 أيام مثلا.
1: حلو.
2: واحد مسؤول، هو المسؤول، ما لحد علاقة فيه. عن وجبة عشاء اللي هي تكون قبل المغرب تقريبا، أو وجبة غدا عشاء، وجبة فطور، احنا ناس من الصباح نقوم.
1: حلو.
2: على واحد مقسمة كل يوم على واحد، فهو يجيب أي شيء، يجيب شابورة وشاهي، يجيب كبة، يجيب
1: انتو كرمك. ها
2: انتوا ولا في تكاليف، ممنوع من التكاليف الزايده، يجيب كبد، يجيب دعس، يجيب احيانا بعضهم يجهزها وهو في البيت مجهزينها له، واحيانا شخص يقول لا والله انا علي اليوم علي الغداء والفطور، اذا انا اغديكم برا في مطعم على راحتك.
1: واضح، يعني انت ابو محمد مع القطه اليوم تراها حل الامثل.
2: اكيد، هو بدون قطه دائما ايش تلقاه كريم، وهو محلته الماديه
1: طيب
2: عاديه، تلقى تاجر ثري موجود وبخيل، فيصير الثقل على دائما على الكريم وعلى وش ذنبه يعني.
1: واضح، يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك.
2: يا مرحبا، يا هلا وسهلا.
0: ونروح العاصم، حياك الله.
3: الله يحييك.
0: يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله.
3: أخباركم طيبين إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا، بخير، جعلك بخير، تفضل يا عاصم.
3: الحمد لله. والله أنا مع القطة أكيد، ما فيها كلام. الطلعات الشبابية بالذات يعني أول شيء أنه حتى لا يكون في ظلم لحد على الثاني، يعني يجيك صح. واحد بعضهم والله ينحرج يعني صراحة، يقوم بالطلعة كلها ما عنده مشكلة، وزي ما قال أخوي قبل شوي يقول بعضهم والله حتى لو حالته مادية على قد لا سبحان الله فيه كرم. فالقط طبعا أنا ترى عندي خبرة في القطات، أنا دائما في الطلعات أنا اللي أمسك القطة.
0: وش السلبيات في الموضوع؟ أيوة. طيب
3: السلبيات طال عمرك واجد، أهم شيء لكن لازم يصير فيه اتفاق على القطة وعلى كل شيء بدري. يعني أنا دائما أقول أنت مسوي شيخ علينا، أنت ما أدري إيش، أقول لهم يا شباب لازم نجتمع. ترانا احنا القطة هذه بنجيب فيها عزبتنا كاملة، ترانا بنجيب فيها الفطور الغداء والعشاء، ترى يا شباب القطة هذه ما يدخل فيها دخان، ما يدخل فيها شيشة، ما شيشة هذه ما لنا شغل.
0: ايه بس ان هذه الاشياء يعني
3: حاسب عن عمره،
0: استخدامات شخصية يعني ما لها دخل بالقطة. طيب يا عاصم الله يعطيك العافية، يومك جميل ان شاء الله.
3: الله يعافيك. الله يعافيك.

0: عبادي حياك الله.
1: يا هلا الله يبقيك يا حبيبي.
0: شلونك يا عبادي؟
1: بخير ونعم نحمد الله ونشكره.
0: عبادي انت مع القطة ولا ضدها؟ وايش سلبياتها وايش ايجابياتها؟
1: والله يا استاذ الفاضل انا مع القطة طبعا.
0: حلو.
1: الموضوع يعتمد على الموقف نفسه بشكل عام. يعني احيانا يكون عندك مثلا صديق انت تعرف انه ظروفه المالية اقل منك او مسؤولياته اكثر منك، فممكن في الحالة هذه انه يختلف الموضوع، لكن بشكل عام القطة مناسبة للجميع بحكم انها يعني تجزئ المسؤولية وتجزئ الحمل على كل شخص.
0: يعني اريح اليوم
1: بغض النظر عن وضع، ايوه اريح لكل شخص بغض النظر عن وضع المالي.
0: طيب قد مسكت قطة من قبل؟
1: لا انا ما امسك قطة والله للامانة. انا هذه مسؤولية انا ما اقدر اتحملها ابدا.
0: انا ادفع بس ها؟
1: ايوه انا ادفع بس، وبس اراقب الوضع لانه تعرف يكون في اختلاسات ماليه احيانا.
2: اختلاسات
0: حلو. ايش الطريقه اللي تراقب فيها؟ طيب
1: والله اشوف الفاتوره شيك عليها بعدين اجمع الفواتير، يعني تقدر تقول مدقق مالي ماني محاسب، المحاسب واحد ثاني من الشباب.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبادي.
1: الله يعافيك.
0: لا زالت الثقة معدومة بين الشباب يعني حتى لو كانوا أصدقاء.
2: نفس الفكرة
0: العمر
2: اللي قلتها لك في البداية، أن يطلع لك لازم واحد كده يقول هذا كم وهذا ليش ما انشرى وهذا له المبلغ كده كثير وإلى آخره.
0: هذا هو المدقق.
2: من معنا يا محمد؟ عبد الله. طيب خلي جهز عبد الله على ما يجي عبد الله موضوع عبدالله. القطة. يلا يا عبد الله حياك.
3: يا هلا
2: تفضل.
3: برنامج؟
2: اي نعم انت معانا على الهواء، تفضل يا عبد الله.
3: الله يعطيكم العافيه صحه وعافيه.
2: وياك يا رب، تفضل.
3: انت اليوم اللي شفناش الحلقه عن القطه.
2: ايوه عن القطه.
3: اي نعم. والله شوف انا اللي يكون اول شرط اخر نور.
2: حلو.
3: تمام. فالقطه اصلا ملزومه على كل واحد.
2: يا سلام.
3: وفي كل طلعه.
2: حلو. يعني لازم ضروري انها تكون موجوده وتتفقون عليها من قبل.
3: اي نعم صحيح.
2: طب ايش سلبيات الموضوع؟
3: سلبيات والله اذا واحد اعتمد على نفسه. يعني مثلا اذا طلعنا مثلا يعني لو طلع مجموعه من الشباب او مجموعه من البنات خلاص يكون عندهم واحد او واحده مخصصه للقطه، خلاص انا نحط القطه هذه للشخص المعين.
2: حلو.
3: هو اللي يجمعها وهو اللي يتكفل فيها وهو اللي يسوي كل شيء.
2: يا سلام.
3: خلاص انه عارف الموضوع وعارف يعني يكون له عنده خبره في السفر.
2: ممتاز.
3: غير التذكره حق الطيران هذه.
2: ايه؟
3: الاخ اللي كان معاكم في هذا المذيع اسمه والله انا
0: رائد.
3: حياك الله اخوي رايد.
0: هلا يا حبيبي.
3: يعني قال كلمه حلوه انه التذكره السفر تكون خارج الموضوع.
0: افهم. أيوة. افهم جوكم، انا عارف ايش تبون.
2: أيوة. انتم متفقين مع بعض
0: شوي يعني.
2: طيب
3: التذكره هذه خاصه، خلاص التذكره هذه تكون خاصه يعني خاصه لكل واحد.
2: الله يعطيك العافيه يا عبد الله، يومك جميل ان شاء الله. شكرا لك.
3: مرحبا.
0: اتفقوا الجميع على انه القطة ضرورية جدا تهاني.
2: الى الان
0: كل الاتفاق انه القطة ضرورية.
2: انا ابي هذا اللي يجي دائما كذا يطلع يخرب موضوع القطة. هو يجي يعلمنا وجهة نظر.
0: شوفي ترى المدقق المالي خرب شوية الموضوع. أيه. يعني هذا اللي طلع اللي احنا كنا نبحث عنه
2: عشان اختلاسات.
0: احنا بنسمع انتم وجهة نظركم، هل انت مع القطة ولا لا، وابي اسمع على الاقل لو تجربة سابقة لكم على 0-11-40-5-3. أنا دائما أقول 0-11 بس أنت قاعد تقول 0-1-1.
2: أيه.
0: قاعد أحاول أحفظها.
2: ليه؟ لأنك أحيانا أنت تتكلم يعني 0-1-1 هذه طبعا إضافة الواحد الثاني هذا.
0: أوكي.
2: متعودين أن الرياض 0-1 صح؟
0: إيش البعد اللي عندك؟
2: شفت شلون؟
0: طيب عطنا أحمد. حياك الله يا أحمد.
4: ألو.
0: حياك الله يا أحمد، تفضل.
4: مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية، شلونك يا أحمد؟
4: نص ساعة أنا أحاول.
0: حظنا الزين اللي سمعنا صوتك.
4: ما عرفني الحظ، الله يحفظك.
0: شلونك؟ شو رأيك في موضوع القطة؟
4: والله القطة زينة يا أخي، إذا فيها رجال صح صاحيين أحسن شيء القطة دي، يعني في السفر لمكة يعني عمرة أو كشتة برا أو يعني في العمل يعني شاهي قهوة أكل.
0: طيب وإذا ما كان فيها أحد صاحي؟
4: لكن في ناس يعني
0: ها
4: يتمردون
0: كيف؟
4: يعني يجيب أعذار وكذا
0: ما يبي قط.
4: يعني وقت القطة يقول لك والله عندي ظرف عندي مدريش
2: أو طيب. هذا أنا ما أستخدمه
4: كله والله القطة هي أحسن شيء.
0: طيب يا أحمد يعطيك العافية شكرا
4: الله
0: لك
4: الله يحفظكم شكرا, شكرا لك حياك الله تمام.
2: جملة أنا بتشترون شيء أنا ما أكله هذه
0: ما أحب هذه
2: أكرهها
0: تلقى أول واحد على الصحن
2: بالضبط. إبراهيم
5: مساء الخير لك سادة تهاني والأخوي رايد الله يحفظكم
2: يا هلا ومرحبا حياك الله يا إبراهيم تفضل.
5: موضوعكم جميل حقيقة. أنا من وجهة نظر لي أنه القطة هي الأفضل حقيقة لأن فيها أبعاد فيها فوائد كثيرة جدا من أهمها التكافل بين الأحباب والأخوة
2: صحيح.
5: الشيء الآخر أنها تحدد ميزانية تقديرية وليس هناك ميزانية مفتوحة
2: ممتاز
5: حقق استدامة الطلعات يعني إذا طلع فيها ميزانية يتشجع كثير من الصحبة والأخوة والأخوان أنهم يطلعوا لكن إذا كان يعني بالفزع وكذا حين تكون يعني ثقيلة على أشخاص وتحرج أشخاص
2: صح بالضبط
5: هناك أفضل تحقق الرضا للجميع وتمنع الحرج.
2: إيش سلبياتها طيب؟
5: سلبياتها؟ أعتقد أنه إذا سلبياتها أنها تحدد وتقدر ما تكون مفتوحة وأن تعطى لمن لديه إدارة مالية حكيمة
2: حلو ممتاز
5: فيها. لكن بالعكس أنا أرى أنها تحقق استدامة الطلعات وأيضا هذا وتعطي أيضا بعد عن الطلعات الأخرى هذه أيضا أحيانا تحقق لك طلعات أخرى يبقى ميزانية تبقى رصيد ورصيد هذا يشجع لطلعات أخرى أيضا.
2: يا سلام الله يعطيك العافية إبراهيم شكرا جزيلا لك
5: الله يحفظكم
2: يا هلا ومرحبا.
0: حياك الله يا محمد.
6: حياك الله طال عمرك.
0: شلونك يا بعدي؟
6: الله يطول عمرك ويبارك فيك.
0: محمد ايش رايك موضوع القطة يا محمد مع ولا ضد؟
6: والله انا مع القطة اذا كانت بين يعني مجموعة والقطة تختلف من مجموعة الى مجموعة ومن مكان الى مكان.
0: طيب عطني ايش الفرق؟
6: صراحة يكون المجموعة لها شخص يسمى الامير.
0: امير الرحلة.
6: امير الرحلة. شيء طبيعي.
0: أكثر شيء ممكن يغريني عشان أمسك القطة ترى على فكرة. تفضل.
6: لا والله صراحة. فإذا كانوا في البر أمير الرحلة هذه هو المتصرف. ولكن أحيانا يكون فيه عامل أو شخص آخر يكون الفطور أو الغداء أو العشاء هو اللي يسويه.
0: حلو.
6: هذا أحيانا يخلون قطته 50% علشان هذا المجهود اللي يقوم فيه في رحلة البر.
0: أوكي. على حسب مهاراتك يعني.
6: سم.
0: على حسب مهاراتك يعني.
6: أيوة طبعا.
0: حلو.
6: هم ينتقون واحد يعني يكون طباخ يعني ما له مثيل صراحة عشان يريحهم يريح مجموعة هذا له جهد والجهد هذا يحسب طال عمره 50% من الدفع.
0: حلو بالتباق المجموعة يعني.
6: نعم.
0: وحلو التكنيك
6: ذا. إنما في المدينة لها وضع آخر.
0: حلو.
6: يكون القطة مثلاً على المجموعة الأشخاص يتشاورون في الفندق مثلاً أو في المطعم أو يكون بينهم يعني شور يعني.
0: يعني يبقى الشخص اللي ماسك القطة هو بس فقط أداة يدفع فيها ولكن الراي بالاتفاق.
6: نعم الراي بالاتفاق.
0: طيب. طيب قبل أختم معك إيش سلبيات القطة؟
6: والله ما لها سلبيات القطة بالعكس يعني كل واحد يشيل الثاني وإذا كان المجموعة متفاهمين اللي ينقص من الثاني كمله الأول أو الأول كمل الثاني فكملون بعض.
0: طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك.
2: والله جاب اقتراح جديد الصديق يعني وهذا يعتبر خصوصا دائما المسؤول المالي يعني في الرحلة يفيده هذا الموضوع ويشجعه على أساس حلوة. أنه يمسك المبلغ وكمان يكون فيها تلافي الاختلاسات يعني.
0: هذا هو.
2: طيب
0: وفكرة الخصم 50% بعد عندهم عرض جيد
2: بالضبط هذا هو يعني أنت كذا كذا يعني مجهودك رايح فعلا وتعب واتصالات وكل حاجة مو معقولة على ولا شيء لازم
0: صح
2: يصير في كذا تنازل شوي
0: قروبهم حبيتها صراحة
2: إذن اليوم موضوعنا عن القطة، وش رأيكم فيها؟ تعتمدونها ولا لا؟ وإيش سلبياتها وإيجابياتها؟ شاركونا على 011 40 53.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع في برنامج هو بلادي، ونرجع نذكركم بموضوعنا اليوم. نتحدث فيه عن القطة وسلبيات وإيجابيات القطة، وإيش الأشياء اللي تدخل في القطة وإيش الأشياء اللي ما تدخل في موضوع القطة. شاركونا على 011-40-5-3. ما زلنا طبعا في ساعة المستمعين والمستمعات اللي ننتظر فيها آراءكم حول موضوع حلقتنا اليوم. عبد الرحمن،
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أشكركم على إذاعتكم الحلوة الجميلة.
0: الله يعطيك العافية عبد الرحمن، تفضل.
1: ومن ناحية القطة شيء ضروري.
0: ايه؟
1: أنا يمكن عمري في 60، معي ناس كبار وصغير.
0: ايه؟
1: وصغار، ولكنه ماشي يمكن مدة 5 سنين أو أكبر.
0: ما شاء الله.
1: التفاعل وضحك وأناسة.
0: يا سلام.
1: ما عارفين واحد يقوم بالقطة، واحد يقوم فيها.
0: ايه؟
1: ولا خلاص خلصنا من كان سوينا عشاء أو ذبيحة أو شيء أو ثاني. كم القطة؟ قال على القطة كل واحد عليه كذا وكذا.
0: أيوة.
1: نتفعله ومستمرين على الحال يمكن لنا 8 سنين أو أكثر.
0: ما شاء الله تبارك الله، حلو. طيب إيش الشيء اللي مو حلو في القطة؟
1: والله الشيء مثلا اللي عندنا 2 يحبون يطبخون، تناسوا الطبخ. في واحد منه يمكن يخوش الطبخة شوي كذا، يجودها ماي.
0: ايه
1: كثر. ها
0: ايه،
1: يقول له انت ما تعرف تطبخ، انت ما ادري. هذا اللي يشين على اخته، وحنا بس مكاله ناكل ونمشي.
0: ايه طيب طيب، يعطيك العافيه عبد الرحمن، يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك.
1: الله يعطيك. لا مشكورين.
0: يا هلا ومرحبا. معنا ريان، حياك الله.
2: هلا، حياك.
0: اهلا وسهلا.
2: حبيت امسي عليك استاذة هاني والاستاذ رايد.
0: الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. هاي ريان، عطنا رايك.
2: انا رايي الصراحه في القطبة، يعني اذا هي طلعات صراحات كذا، رايي انها تكون كل يوم على شخص افضل من القطات. لاني انسان انا الصراحه في القطات نوعا ما كسول، يعني انسى حول.
0: تنسى تحول، تنسى ولا تتناسى يا ريان؟
2: لا لا انسى.
0: لان في عندنا كذا شخصيه دائم يكون موجود في القطات.
2: ايه، فانا اقترح انها تكون كل يوم على شخص، تكون افضل.
0: طيب كل يوم على شخص يمكن ما في كل يوم، يعني اوكي. واليوم سعر الاول الشيء اللي بيندفع اليوم غير اللي بيندفع بكره.
2: ايه صحيح، اتفق معك الشيء هذا، بس اذا طلعت صراحات كعشاء كل يوم.
0: إيه. اوكي تمام. طيب وبالسفر، قد سافرت قطة ولا لا؟
2: لا لا الصراحة
0: لا. طيب يا ريان، يومك جميل، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. يا هلا.

طيب على ما يجهز اتصالنا نرجع نذكركم موضوعنا اليوم، موضوع القطة، أنتم مع أو ضد وإيش الإيجابيات والسلبيات خصوصا في موضوع السفر؟ شاركونا بأراكم على 011 40 5 3.

0: يا أبو هاني حياك الله.
1: الله يحييك، مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا، مساء النور،
1: مساء الأمطار، مساء الأجواء الحلوة في رجال ألمع منطقة عسير.
0: ما شاء الله، الله يهنيكم، بس ما له داعي، خلاص أنت قول بس أنا من رجال ألمع وخلصنا، ما يحتاج.
1: أمطار عندنا نحمد الله، يا بس ما ودنا بالأصحاب والناس الطيبين يشاركونا في هذه الأجواء الحلوة.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يهنيكم ويديمها نعمة عليكم يا رب.
1: كيف حالك يا أستاذة هاني؟
0: بخير، جعلك بخير يا أبو هاني.
1: أنت تغيرين في كل مرة هنا، ما عودتينا على صباح المملكة.
0: خلاص ما عاد في صباح من بعد رمضان، أنا مسائية تحولت.
1: قلبت الموجة.
0: أي خلاص لازم تتعودون كذا على صوتي في أوقات ثانية غير الصباح.
1: الله يحفظكم إن شاء الله ويوفقكم، والله إننا نستانس فيكم، يشهد الله.
0: الله يسعدك يا أبو هاني.
1: أدمنا على الإذاعة هذه صراحة. كيف يا أستاذ إبراهيم؟
0: إبراهيم رائد، بس رائد مو موجود معي بالأستوديو.
1: بالله رائد أبو نعم. رائد ولا إبراهيم؟
0: رائد
1: صحيح. الله يحفظك، أنت توفي وتكفين، الله يحفظك.
0: الله يحفظك. طيب يا أبو هاني يلا شاركنا.
1: الله يحييك. طبعا موضوع القطات،
0: إيه
1: القطات هذه حقيقة إنها شيء جميل جدا جدا جدا.
0: أيوة.
1: وتبعد الإحراج من واحد يقدم ولا يسوي كذا، وأنا عندي ولا ما عندي، لا يخلي الواحد حر في الطلعة دي، في الأمور. صح. هذه يعني يتكلم وهو رأسه مرفوع، يعني ما لحد فضل على أحد.
0: يا سلام، حلو.
1: هذا القطة هي يعني صراحة يعني إيجابية جدا، لكن أنا من الرأي اللي أنا أراه وهذا اللي نمشي عليه الآن، إن شخص من المجموعة يقدم المبلغ، ثم بعد ما ننتهي من الجمعة ومن الطبخة ومن الأمور هذه نقط المبلغ بالتساوي.
0: حلو، ممتاز.
1: ايوه، لان يعني القطه كذا يمكن تزيد يمكن تنقص.
0: صح.
1: اذا اقترحوا على ان مبلغ كذا كذا يمكن يزيد يمكن ينقص. فلا، حنا نكلف شخص معين على انه ياتي بالاغراض ويجمع الامور هذه، وبعد ما ننتهي ونسمر وناخذ راحتنا نقط المبلغ على كل واحد،
0: نقسمه
1: تقسيم. هذا هو، وهي إيجابية جدا جدا، ما فيها سلبيات. أنا أرى إن السلبيات يعني قليلة جدا في هذا الموضوع.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: يعطيك العافية أبو هاني، والله يهنيكم بالأمطار إن شاء الله.
1: الله يحفظك، تحياتي لك يا أستاذ هاني.
0: شكرا لك. محمد حياك الله.
2: اهلا أستاذ هاني، حياكم الله، كيف حالكم؟
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أخي محمد، تفضل.
2: الله يحفظك. والله القطة مية مية، بالعكس جميلة جدا وممتازة.
0: طيب إيش مشاكلها ولا ما صار لك موقف مشاكل معها؟
2: والله مشاكلها إذا في أحد يفرق منها.
0: إيه هذه.
2: لكن على حسب الناس، يعني اللي معك بالقطية ترى أحيانا يكون معك ناس يعني أنت مختاره يعني. فبعضهم نعفيه من القطة زي ما قال أحد المتصلين، نعم إذا كان يعني يقوم يشتري ويجيب ويسوي كذا معفى أصلاً.
0: المفروض صح.
2: ما ما ومع السفر بعد يمكن حصل إذا ساهر ولا شيء بعد، ومن ضمنها بعد الله يطول عمركم إذا فيها وفاة ولا شيء تكون في بعض قطية بعد.
0: يا سلام. طيب يا محمد، السؤال اللي بقوله لك الحين، سافرت قطة ولا لا؟
2: أي كثير.
0: حلو، ممتاز، ما صارت مشاكل؟
2: لا.
0: تأكد؟
2: لا لا ما في أبد، ما قلت في شيطان كبير شوي بس ياسر أنا عارف.
0: طيب يا محمد الله يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا ومرحبا فيك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد علي بن عبد الله العامر. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النخيل، متمنين أن تجدوا فيها المتعة والفائدة.

عزيزي صديق الظلال، إن الوقت أغلى وأثمن من أن يضيع منا فيما لا فائدة منه. لذلك عزيزي، فمن الضرورة بمكان أن يعرف الواحد منا كيف يستغل وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.

عزيزي المستمع، إن فوائد العسل الجمة لا تخفى بالطبع على أحد، فهو شفاء لكثير من الأمراض، وقد أظهرت الأبحاث ذلك، وقد أثبتت فاعليته في علاج أمراض الجهاز التنفسي، كما أنه يفيد في علاج حالات الأطفال ناقصي النمو، وكذلك في علاج قرحة المعدة والجروح. ومع كونه غذاء ودواء في الوقت نفسه، إلا أن الأبحاث أثبتت أيضاً إمكانية علاج الروماتيزم عن طريق الوخز الذي يقوم به النحل، كما أكدت الأبحاث التي أجريت بجامعة عين شمس بمصر جدوى السم الذي يفرزه النحل في علاج التهاب الكبد الوبائي، خاصة النوعين B و C، كما أن غذاء ملكات النحل يساعد على إفراز جميع الهرمونات وينشط العمليات الحيوية في الجسم. أعزائي، ولعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولعلاج الحساسية في الجو، يتم مضغ شمع العسل لفترة طويلة نوعا ما، حيث يحتوي هذا الشمع على حبوب اللقاح التي يحملها النحل من الأزهار، وبذلك يعطي مناعة طبيعية ضد الأمراض الموسمية خاصة التنفسية.

0: وعن القلق نقول: وصف حكيم علاجاً للقلق الذي يعصف بحياة الناس، فقال: إن أمواج المحيط الصاخبة والمتقلبة لا تعكر هدوء قاع المحيط ولا تقلق أمنه. وهكذا المرء الذي تعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى في نفسه يظل دائماً محتفظاً باتزانه، ويكون دائماً مستعداً لمواجهة أي نوع من المشكلات والمصاعب. وهذه رؤية حول الحياة، قال أحدهم عنها: الحياة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. عزيزي المستمع، فضلاً احذر الذين يضحكون على لا شيء وعلى كل شيء. أعزائي، أثار تسجيل مخالفة مرورية عجوزاً سويسرية تبلغ من العمر 84، حيث فوجئت هذه السيدة بتسجيل مخالفة لسيارتها في وقت كانت فيه خارج سويسرا، وكانت قيمة المخالفة 13 دولارا. وبعد أن رفعت قضية ضد مرور مدينتها، تبين لها أن حفيدها الصغير قد استخدم سيارتها أثناء غيابها، مما جعلها تسعى لطلب الصلح مرة أخرى مع المرور، مقابل أن تدفع تعويضاً مقداره 914 دولاراً، وكما قيل: يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: إعداد حمد الهاجري.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أعزائنا في بداية حلقتكم من برنامجكم الأسبوعي بريد المستمعين،
0: ونتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم.

أعرف إذا كان الأخ السائل يعني بسؤاله إذا كان الجرح ينزف لمدة أطول عن العادة أو أن الجرح لا يلتئم بسرعة كما يحدث عند المرضى الذين لا يعانون من مرض سكر الدم. فإذا كان السؤال الأول هو المقصود فهذا ليس بصحيح، إذ أنه لا يوجد أي برهان علمي على أن مرض السكر يعانون من ذلك، بل العكس، فإن معظم التغيرات التي تصيب الجهاز المسؤول عن التجلط أو التخثر تسبب تغيرات في الشرايين تماما عكس ما ذكر السائل المستمع، إذ ترتفع قابلية هذه الشرايين لأن تتكون في غلافها الداخلي تجلطات تسبب ضيق هذه الشرايين وبالتالي مشاكل خاصة في الأطراف ينتج عنها انخفاض كمية الدم الموصول إلى هذه الأطراف وبالتالي التجرحات والجرجريت. أما إذا كان السؤال المقصود تأخر اندمال أو التئام الجرح فهذه ظاهرة ملحوظة وأسبابها كثيرة وتفسير أسبابها معقدة، سأذكر بعض هذه الأسباب أو العوامل، وأهمها أن هناك خلايا في الدم مسؤولة عن تكوين ما يعرف بمادة الكولاجين، وهي المادة التي عند تكوينها يلتئم الجرح بما يعرف بظاهرة التليف، ولا شك أن جميعنا جرحنا ولاحظنا كيف يلتئم الجرح. هذه الخلايا تتأثر بارتفاع السكر وتصبح غير قادرة على تكوين مادة الكولاجين وبالتالي غير قادرة على القيام بعملها بشكل صحيح. أما العامل الآخر المهم في عدم التئام الجروح فهو قابلية جروح مرضى السكر مهما كانت أسبابها للالتهاب، والعوامل التي تسبب هذا أيضا كثيرة، نذكر منها أولا جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع في الجسم ضد البكتيريا المسببة للالتهاب وتطويق مكان الالتهاب، وأذكر بالذات خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن هذا تتأثر بارتفاع السكر وبالتالي لا تستطيع القيام بواجبها على الشكل الصحيح فترتفع نسبة الالتهابات وبالتالي لا يلتئم الجرح. كما أن مقدرة خلايا الدم البيضاء هذه على قتل البكتيريا وهي من أهم مزاياها تقل بوجود ارتفاع السكر. وهناك أيضا عامل آخر هو أن ارتفاع نسبة السكر في

الدم يشجع على تكاثر بعض وليس كل أنواع البكتيريا، وبالتالي يحدث الالتهاب الذي يؤخر التئام الجرح. أرجو أن أكون بذلك قد وفقت في أن أفسر سؤال أو أجيب على سؤال الأخ المستمع عن سبب عدم التجلط عند مرضى السكر وعدم التهاب الجروح.

0: ولد أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بمعرة النعمان يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 363 الهجرة في بيت عز وشرف وعلم.
1: فوالده كان يتولى قضاء المعرة، واشتهر بعلمه وفضله، وأخذ عنه أبو العلاء علوم اللغة والنحو.
0: أصابه الجدري في طفولته وأفقده بصره.
1: تجول في الشام فزار حلب وأخذ عن محمد ابن عبد الله بن سعد النحوي، ورجع منها عام 84 و300 للهجرة، وزار اللاذقية وكذلك طرابلس،
0: ثم رحل إلى بغداد فسمع من عبد السلام بن الحسين البصري، ولكنه تعرض لإهانة من الشريف المرتضى وعاد إلى معرة النعمان ولزم بيته سنة 400 للهجرة.
1: ومن ثم شرع في التصنيف والتدريس، فقصده الطلبة من الآفاق، وكاتبه العلماء والوزراء، وأطلق على نفسه رهين المحبسين لعزلته وعمه.
0: ومن أشهر من أخذ عنهم المعري معرفه أبو المكارم عبد الوارث ابن محمد الأبهري، وأبو تمام غالب ابن عيسى الأنصاري، والخليل بن عبد الجبار القزويني، ومحمد بن أحمد ابن أبي الصفر الأنباري وغيرهم.
1: ومن أشهر طلابه القاضي أبو القاسم علي التنوخي، وأبو زكريا يحيى ابن علي التبريزي.
0: وكان في الطور الأول من حياته يماثل غيره من الشعراء، ويعجب بالمتنبي ويحاكيه، ويمثل ديوان سقط الزند هذا الشعر:
1: ولقد أتقن العلوم العربية على اختلافها، كما كان متبحرا في العلوم الدينية والعلوم الفلسفية والطبيعية، فقرأ ما ترجم من الكتب الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية.
0: وخالف أهل عصره في كثير من أفكارهم ومعتقداتهم الاجتماعية، ونظم ذلك شعرا في اللزوميات والتي التزم فيها أن يقيد نفسه بقواعد في الصياغة والقوافي غير الضرورية، فسميت بلزوم ما لا يلزم أو اللزوميات.
1: ألف عدة كتب أهمها رسالة الغفران والفصول والغايات.
0: والقارئ للزومياته يستنتج أنه أحاط بمعارف عصره، وكثيرا ما استشهد في لزومياته بطرائف علمية وأسماء تاريخية ومواقع جغرافية وموضوعات فقهية وقوانين منطقية.
1: وقد ساعده على ذلك كله حافظة قوية وعقل فذ، وفي كتب الأدب كثير من القصص الدالة على عظيم ذكائه، وقال عن نفسه:
0: ما قرأت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا ونسيته. وقد توفي في أوائل شهر ربيع الأول عام 449 للهجرة.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: وسع صدرك. إعداد وتمثيل عبد العزيز الهزاع. إخراج سعد خميس.

0: أقول يا ناصر،
1: سمي أمه.
0: يا وليدي أشوفك طولت المسألة. حنا يا وليدي قلنا لك كم مرة وأبو قال لك كم مرة، ويعني يا وليدي يعني شف لك حل. وشوفيه وشوفيه وشوفيه وشوفيه يا وليدي، إلى متى ننتظر؟ الدنيا تركض، وأنا ودي أشوف عييلك يا وليدي.
1: إيه أزواج،
0: إيه أزواج يا
1: ممتي توي، ما بعد يا ممتي تو كونت نفسي. أزواج يبغى الإنسان اللي إذا واحد قدم للزواج لازم يأمن سكن ويأمن حياته الزوجية، ويعني يفكر قبل ما أنه يقدم للزواج، مو بس اسم زواج وبس. الزواج يا ممتي مسؤولية
0: مسؤولية مسؤولية، ذبحتني من كلمة مسؤولية مسؤولية. يا وليدي الحمد لله الخير واجد الحمد لله، يعني ما في شيء إن شاء الله قاصر، وإذا قصر شيء عمك بعد ما هو مقصر عنك، وابوك مو مقصر، وأنا بعد ما مقصر. المهم هذا يعني شيء مو معقول، هذا أبوك جاء.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا أبو.
2: هلا، وش عندكم؟
0: أبد والله، الحادثية اللي أنا قبل أرددها.
2: وشي؟
1: تقول يبه من جهة زواجي.
2: أي صادق صادق أمك صادق، وأنا أبوك دنيا ثانية والدنيا تركض، وهي قصة ودها تشوف عيلك، وأنا كذلك، وأنا أبوك نشوف إنها بنت حلال ونتوكع على الله.
1: بس يا بي أنا أقول قديكم تأجون هالسنة.
2: لا أنا من جهتي أنا ما ودي والله، أنا أبوك ودي، وأنا أبوك إحنا يعني كل الأمور إن شاء الله متيسرة إن شاء الله.
1: إيه بس أنا زي ما قلت لكم، أنا إن باغي يصير شيء، بس مع العلم إني أنا هالسنة ما أعتقد، لكن إن صار شيء وقسم الله الشيء طبعا باخذ شقه.
0: اي خذ شقه ما بغيت تاخذ قصر، المهم من امك انك يعني تزوج وبس، وبيجيب الله لك ان شاء الله ذريه ان شاء الله. سمي
1: اجل، شوفوا اللي تشوفونه ان شاء الله.
2: خلاص وافقت.
1: وافقنا، بس والله انا مادي
2: ما ادري.
0: اسمع من امك، انا علمتك خلاص، ترى الصبر له حدود.
1: خلاص يا أمه، خلاص اللي تشوفينه.

0: أقول يا مزنة
1: سم،
0: أشوف الولد عقب ما أنه تزوج أشوفه يعني ما عاد يجي ولا شيء.
1: إيه هذا قطع القلب. أنا ما أدري وش بقول، بس الحين أنا الحقيقة أفكر، وإلا فكرت قلت أنا المخطية اللي خليه يتزوج. أنا
0: لا مهم يعني مخطي، لا هو الزواج مفروض، بس إنه ما ينسانا الحين يقعد أسبوع ما عمره طب علينا ولا عمره يعني ولا شيء.
1: إيه هذا بنت الناس هذه سلبت عقله، سلبت مخه. هذا مو معقول، هذا مفروض إنه يعني يتذكر أهله اللي ربوه من يوم إنه يوم الصصبعه وعندنا وولادنا، ويوم إنه تزوج خلاص اختفى ما سلنا ولد. اللهم صل على النبي، البيت فاضي.
0: والله يا بنت الحلال إني ما أدري وش بقول، بس أنا الحقيقة محتار، والله أنا محتار.
1: محتار ما محتار، طب فيه أنت إلى جاء طب فيه، قل له. وأنا إذا منك تعبت من الحسي خلنا بعدنا أدلي بدلوي، ودلوي بيصير مليان إن شاء الله، وبكسر رأسه إن شاء الله.
0: زين أجل نبي نشوف وش السبب يعني.

0: هذا يبدأ ون أمك.
1: شلونك وعساكم طيبين؟ والله الحمد لله، بس والله يا ولدي احنا متضايقين. والله
2: خير ان شاء الله، وش فيه؟
1: امك متضايقه ومتنكدين والله بالحيل.
2: خير، وش صاير؟
1: وش صاير؟ انت السبب.
2: انا السبب؟
1: اي والله انت السبب. الحين ابوك يعني الانسان الى منه تزوج واخذ حرمه، معناته انه نسي امه ونسي ابوه ونسي اقاربه، ما غير يركض ورا هالمره. هذا مو صحيح هالكلام هذا. وانا ابوك يعني شيء لاحظنا زاد عن حده، يعني مو معقول ان ابوك انك تجفانا هالجفه هذا. يعني احنا بحاجك، واحنا ودنا نفرح لك، وفرحنا يوم تزوجت وكل حاجه، يوم نظرنا الى ولدنا مو عندنا تقول ميت، معوذ بالله، ما نشوف كله بالاسبوع مره. هذا شيء مو صحيح
2: يا بي. الله يرضى عليك.
0: اسمع عاد، انا بقول لك وانا امك يا ناصر، ترى ابوك ما قال ولا نصف اللي انا بقوله. انت وانا امك يعني نسيتنا، ولا كنا اهلك، ولا سلك ام، ولا سلك ابو، وبنت الناس اخذت عقلك وسحبت مخك، الله لا يعيدها ان شاء الله. ما صارت هذا يا وليدي، مفروض انك تجي لمنا كل يوم ونشوفك وتشوفنا ونتفقد احوالك وتتفقد احوالنا. يعني يا ولدي انا الله يرضى علي، صحيح انا اكلمكم التلفون مع قل لي الجوال وقل لي الرساله، الرسائل ترسل لي ما بيهم دولي، انا بيك تجي اشوفك انا، املى عينك مني.
2: يمه وانت يبوى
1: خير
2: يا بي. الانسان عندما يستقل في شق في في في بيته، في شقته مثلا، يعني يصير عنده يا بي ارتباطات، يصير عنده مسؤوليات، يصير عنده يعني حاجات اللي البيت بيقضي، يشوف عنده اصدقاء ويعزمهم، يشوف يعني فيه عملي اروح لامه يعني، وشغل البيت. وبعدين انا اجيكم كل اسبوع الحمد لله واطمن عنكم، ما فيها شيء يعني.
3: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: قهوة الصباح.
4: نجوم في عتمة الليل. كان هناك شاب يدعى أحمد، يجلس وحيدا على صخرة صغيرة في طرف قريته. كان قلبه مثقلا بالهموم، وعيناه تحدقان في الأفق كأنهما تبحثان عن شيء ضائع لا يرى. تنهد أحمد وقال بصوت خافت: هل سيأتي يوم تتغير فيه حياتي؟ هل يزول هذا الثقل من صدري؟ وبينما هو غارق في أفكاره، ظهر رجل مسن يمشي بخطى هادئة، وكأن الزمن قد توقف ليصغي إلى حكمته. جلس بجانب أحمد وقال بصوت دافئ: لماذا تحمل كل هذا الحزن يا بني؟ نظر أحمد إليه وقال: لأنني أرى الطريق مظلما ولا أعلم كيف أمضي فيه. ابتسم الرجل المسن وأشار إلى السماء ثم قال: أترى تلك النجوم؟ قال أحمد: نعم. قال: هي لا تظهر إلا في أشد الليالي ظلمة، لو كان النهار دائما لما رأينا جمالها أبدا. تأمل أحمد قليلا، بدأت كلمات الرجل تتسلل إلى قلبه. قال الرجل متابعا: يا بني، إن الحياة ليست طريقا مستقيما كله نور، بل هي مزيج من النور والظلمة، وكلما اشتدت الظلمة اقترب ظهور النور.

مرت الأيام، بدأ أحمد يغير طريقة نظره للحياة. لم تختفي الصعاب، ولكنه لم يعد يراها نهاية بل بداية لشيء جميل. كان يستيقظ كل صباح ويحدث نفسه قائلاً: سيكون هذا اليوم أفضل ولو خطوت خطوة صغيرة فقط. وكان إذا تعثر لا يقول فشلت، بل يقول تعلمت. وإذا أظلم الدنيا رفع رأسه نحو السماء وتذكر أن النجوم لا تظهر إلا في الظلام.

وفي يوم من الأيام وبعد سنوات من الصبر والكفاح، وقف أحمد على نفس الصخرة التي كان يجلس عليها، ولكنه لم يكن نفس الشخص. كان قلبه مضيئاً وعيناه ممتلئتين بالأمل. قال بصوت واثق: لم تكن الطرق هي التي تغيرت، بل أنا الذي تعلمت كيف أسير فيها. الأمل ليس كلمة نرددها، بل هو قوة تسكن أعماقنا، تخبرنا أن ما لم يحدث اليوم قد يحدث غدا بصورة أجمل. لا تنظر إلى الحياة بعين اليأس، فإن كل ليل يحمل في أحشائه فجرا جديدا، وكل دمعة تخفي وراءها ابتسامة قادمة. تذكر دائما، لست مجبرا على أن ترى النور في كل وقت، ولكنك مجبر على أن لا تفقد الإيمان بوجوده، فإن الأمل ولو كان ضئيلا قادر على أن يغير مسار حياتك كلها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كأس العالم،
7: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعباً، 11 ملعباً منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا، لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس والذي يتسع ل94,000 متفرج.
6: كأس العالم،
8: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس، الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، واستخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد، ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السابعة صباحا في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية سباعي، أهلا بكم. الأمير تركي الفيصل ينقل تعازي القيادة إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد آل ثاني. وزير الداخلية يطلع على منظومة أمن الفعاليات الرياضية في إسبانيا. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بشأن المعادن الحرجة لانتقالات الطاقة. اليوم تدشين منطقة لتفويج الشاحنات بسعة استيعاب 40,000 شاحنة يوميا في ميناء جدة الإسلامي. اختتام فعاليات أسبوع العقار والمقاولات بمنطقة عسير. في الدقائق الأخيرة، الأرجنتين تبلغ نهائي كأس العالم 2026 بعد تجاوز إنجلترا بهدفين لهدف. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية في قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة. الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و 21 طائرة مسيرة معادية. القوات الأمريكية تبدأ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية. وفي الخبر الأخير، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4829 قتيلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخميس، صباح الصيف، صباح الوناسة. أجمل شيء في الحياة لما الواحد يستمتع بهذه الصباحات الصيفية اللي يمكن هي أبرد وقت في اليوم في النهار. الصباحات يعني كذا يصحي من بدري يشرب كاسة شاي ولا بلاش كوب قهوة، بس إنه وقته يعني كوب قهوة. فأجمل شيء هذه الصباحات الحلوة. وصباح الخير يا علي.
1: صباح النور، صباح السرور، صباح الخميس لكل اللي يتابعونا، ويسعد صباحكم. وفعلا صباحاتنا دائما باردة، نسمات هواء أليلة وجميلة ورائعة، شمس مشرقة في بدايتها،
0: تحسنا أي كذا مستحية مبحارة قوة
1: تراعينا وتقول هذول اللي نشيطين وقايمين الصبح لا تأذينهم
0: الناس معطلة،
1: لكن حقين الظهر والعصر تقول لا تكون الشمس بقوتها. فالله يسعد صباحكم ويسعد أيامكم كل خير، وإن شاء الله يوم جديد ويوم مليء بالنشاط والفائدة. وصباحات الخميس دائما تكون خفيفة جميلة رائعة. نقول أهلا وسهلا بالجميع في صباح المملكة، ويومكم جميل إن شاء الله مع فقرات هذا البرنامج.
0: وطبعا صباح المملكة يأتيكم من هنا من الرياض، من إذاعة الرياض، من إعداد سعدة الشهري وعمر العتيبي، وأيضا من إخراج المبدعين والمميزين إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع ورهف المطيري، وأيضا مني أنا بدرية خالد معكم من الأحد إلى الخميس، أيضا زميلي علي الشهري ومعاكم من الآن وحتى العاشرة صباحا. خلونا ننطلق، شوف عبد العزيز مجهز لنا، يلا انطلق.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة اليوم الخميس على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الباحة مع فرص لهطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
1: وأوضح المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية وتمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة وتبوك، وكذلك على امتداد الساحل الغربي من جدة إلى جازان، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية لتصل العظمى إلى 46 درجة مئوية.
0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع تجاربكم، نسمع آراءكم، ناخذ كذا نتبادل الخبرات على 011-40-53. واليوم سؤالنا عائلي، يعني كل عائلة كذا يا جماعة لها تركيبة كذا خاصة فيها، والكل فرد له دور، ممكن هو اختار لنفسه وممكن أكيد يعني في بعض الأحيان فرض عليه يعني هذا الدور، وعلى أساس يعني ترتبت مهامه وأولوياته. في سؤال كثير يتكرر يعني خاصة في كثير من المجالس والجلسات، إنه هل ترتيبك بين أخوانك يرسم ملامح شخصيتك؟ يعني هل هو يجبرك انك تصلح مهام معينه، تتحمل مسؤوليات معينه؟ يعني مثلا البنت الكبيره دائما هي اللي تحل مكان الام، يعني بحنانها باهتمامها، تحاتي هذا رجع البيت ولا ما رجع، هذا تعبان ولا موت، تلقاها هي اللي تكمل الاشياء اللي امها مثلا تنشغل عن البيت او شيء، هي تلقاها تغطي مكانها. نفس الشيء الولد الكبير، صحيح. تلقى أبوه يعتمد عليه ويحمله كذا كثير من المسؤوليات، إنه كنوع من الاحترام، إنه أنت خلاص صرت قد المسؤولية، صرت رجال. عندك البنت الصغيرة اللي ما حد يرفض لها طلب، هذه المدللة في البيت، وإذا صار إذا صار في بنت ولد دائما البنت اللي تفوز، يعني الصغيرة دائما إذا صار القعدة بنت خلاص تحس انها هي وردة البيت كذا، والناس كلها بس تبي ترضيها، تبي تشوفها تضحك تنبسط، فتحس انها هي دائما طلباتها مجابة، تبي تطلع تحس البقية يضغطون على نفسهم، حتى الولد الكبير يصير يسوي نفس الاشياء اللي السلوك اللي يتصرف فيه ابوه مع بنته الصغيرة دي، فيصير الاخ الكبير برضو يهتم في البنت الصغيرة هذه اكثر شيء في الحياة.
1: صحيح،
0: كأني انا مشخصنتها مع البنت الصغيرة. يجيك اللي في النص، يعني اللي في النص تحسهم شوي يتشكون واجد، شوي يحسهم بالظلم، وصراحة حقهم بدري عشان أنا في النص ولا لا،
1: كلنا
0: فتحس أنهم يعني هم لا جاهم الضغط، ضغط الوالدين أنهم يتحملون المسؤولية، ولا جاهم دلال الأسرة لأنهم في الأخير تحسهم تربوا طبيعي، فهم نشأوا بشكل عادي، فمهامهم تختلف، تحس فيها كثير من الاستقلالية، في كثير من فرض الرأي، تحس أحياناً لا خلاص أنا بكذا، أنا تحسهم مستقلين شوي، مع أنهم في العائلة تحسهم ضايعين دائماً ساكتين يطقطقون بالجوال.
1: تدري ليش؟ لأنه ما أخذ دلال آخر العنقود ولا التحمل المسؤولية حق الأخ الأكبر، لأنه كانت المسؤولية والأعباء كلها على الأخ الأكبر وهو كان فاضي، يعني مرتاح، يجهزونه

0: تحتري ترى. إيه؟ هذا فيما بعد يجي الأخ الأوسط هذا هو اللي يتحمل من بعد
1: يصير
0: ما يروح.
1: إيه؟ الأخ الكبير هو اللي قدها. إيه؟
0: تدري من اللي جاهزة؟ مش الأب والأم، الأخو الكبير،
1: الأخ الكبير
0: عشان ينفع يعني يفتك من الأعباء ومن إيه؟ المسؤوليات. يجهز أخوه الأوسط استلم، كان يقول استلم عني فكني شوي.
1: الكبير والله العظيم مكدود يعني عليه مهام، خاصة إذا تزوج عليه مهام أهل أمه وأبوه ومهام البيت وبرضه مهام عياله، يعني تحس ويشيل هم الأخوان بعد. أخوانة تحس يجون يشتكون له يطلبون مساعدته.
0: أيه. أبو.
1: كأنه أبوه.
0: إيه؟ أيه. إذا ما تحمل هذه المسؤولية بصراحة هو بيتعب. أيه. ليش؟ لأنه خلاص هذه العادة اللي اعتاد عليها في حياته، أنه حتى وصايا أبوه وصايا أمه خلك رجال. أنت راعي البيت. حتى لو أبوه جاء تعلم الولد هذا السياق الكبير يجي يقول له يلا خلك مكاني، رح ود أمك. أيه. رح ود خواتك، رح الأبو يعتمد عليه، فهو قدوة حتى لأخوانه سبحان. أيه. الله. شوفي تربية الأول هي اللي تعدل سلوك الآخرين لأنهم هم يتعلمون منه، يشوفونه ويشوفون.
1: إيه إحنا نتكلم ترى في هذه القاعدة لها شواذ. خليني أقول لكم وشو. مثلا الابن الوحيد، هذا الابن الوحيد تحس إنه باكج كامل لكل المهام اللي يأخذونها العيال. يعني هو يصير هو الولد الأول ويصير هو الولد الأخير ويصير هو اللي يعني
0: يتحمل مسؤولية.
1: يتحمل مسؤولية. عندك اللي الوالدين اللي يتأخرون في إنجاب الأطفال، فيجي الولد الأول كأنه القعدة. صح. يصير مدلل أكثر ولا يمسك مهام، يصير كأنه الثاني هو المتحمل المسؤولية. أيه. فنقول لك هذه القاعدة لها شواذ، يعني لها في أشياء تخالفها على حسب ظروف العائلة نفسها.
0: هي حكايات في العائلة. أيه. سبحان الله. هذه الأمور الابن الأكبر ترى على فكرة يكون محبوب من قبل الأم والأب.
1: أيه.
0: برغم أنه يعني
1: لأنه يقول سم
0: غير كذا هو أول واحد.
1: أيه. يعني أول فرحة
0: إن كان الأول ولد أو بنت فهما فعلا أول فرحة الوالدين. لذلك هو له مكانة خاصة. مثل ما قلتي ترى يلقى دلال في البداية لأنه هو أول واحد واهتمام وكل شيء، بعدين يتعبوا الوالدين. يعني يجي هذا الأوسط سواء كان ولد ولا بنت تعبوا الأهل. فيعني سبحان الله يهتم في نفسه هو، وفي تجارب كثيرة. تلقينا مهمل اللي في النص هذا مهمل
1: هو عشان
0: مش مهمل تربية لا يعني مربين أو ذا بس. إيه؟ ما يقول لبال. إيه؟ ما يقول لبال. وحتى مشاكل أحيان بعد ترى إذا نفس واشتكى يقول ما حد ينتبه لي، ما حد ما يهتم
1: بس يطلع
0: فيه.
1: مستقل في النهاية. إيه؟ يعني إيه؟ أنا لاحظها ما أدري في عيالي اثنين الوسطانيين ما شاء الله مستقلين، الأول والأخير فيهم دلال.
0: يعني إيه؟ طبعا
1: يعني أنا لما بعتمد على الثاني والثالث.
0: الأول
1: مدللة، بنت مدللة الوحيدة. إيه؟
0: بس برضو ترى يعني تكسب ثقة والديها أكثر. إيه إيه الأول. إيه هذا
1: هو دائما البنت يقولون صديقة أمها. إيه فإذا نسمعكم على 0-1-1-40-5-3. قلنا هل ترتيبك في الأبناء يعني في العائلة هو اللي يحدد مهامك ومسؤولياتك ويكون هذه الشخصية؟ قلنا كيف أثر ترتيبك على شخصيتك برضو على 0-1-1-40-5-3. معانا أفراح، يسعدنا صباحك.
2: صباح السعادة والفرح.
1: يا صباح
2: الإيجابية الحلوة.
1: يا هلا بك والله. صباح الخميس.
2: كيفكم أخباركم؟
1: هلا بك والله.
0: خير الله.
2: الله يسعدكم يا رب. والله ايش رايكم؟ انا الصغيرة
1: الله يسعدك. انا احس انك متحملة مسؤولية. صح.
2: عادي والله عادي عندي، بس انا صحيح اني اتدلعت، صحيح انه بس لا ترى والله من طفولتي يعني كنت اطلب ابغى اروح وابغى كذا، بس ترى لا والله ما كانوا دائما انه كل طلباتي مجابة. مرة ايوه، مرة طيب خلاص بعدين، وبعدين خلاص عادي خلاص انا راضية.
1: وهل انت اللي تدخلين الفرحة في البيت؟ لانه دائما يقولون الصغير يبهج البيت.
2: لا والله صراحة ترى اقول لك يا بصراحة ترى ياخذوا رأيي استشيروني.
1: الله يسلام
0: ما شاء الله. هذه ثقة، ثقة حلوة.
1: انت كيف تحسين طيب وانت الاخيرة؟ يعني ايش شعورك وانت القعدة؟
2: بس انه في طفولتي انه ليش انا الصغيرة؟ ليش كلهم كبار وانا الصغيرة؟ كانوا يقولوا لي بالعكس يعني هذا شيء حلو.
1: نفسي اجرب اكون صغيرة. صح. غرت. يعطيك العافية أفراح، شكرا.
0: صباحك يا هلا والله.
1: هلا بك.
0: أنا متواصلين معكم على 0-11-40-5-3، واليوم نتكلم عن ترتيبك بين أخوانك. هل تشعر أنه أثر في شخصيتك؟ هل ترى أنه الأخ الأوسط أو الأخت الوسطى مظلوم، ما يلقى اهتمام كبير من الأسرة وهو يجابه ويعني يقاسي هذا الموضوع؟ دائما يتكلم عن هذا الموضوع، أنتم مدلعين أخواني، أنا ما حد التفت لي حتى في الهدايا حتى في الاهتمام. في بعض الأسر كذا يعني خلاص تعبنا الأوسط يدبر عمره فلكنه يظل العبء عليه. وعندي نماذج أنا بصراحة الابن الأوسط هو اللي عليه الكرف أكثر لأنه الكبير خلاص خلص مهمته خلص مهمته وجاء دور هذا فتلقى كل شيء عليه. فحنا نبغى نسمع اليوم آراءكم وجهات نظركم عن هذا الموضوع. هل شعرت بأنه جميع المهام تلقى على عاتك بسبب ترتيبك بين أخوانك؟ خلونا نسمعكم. ويا صباح الخير يا خالد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أمسكم فلا ويسعد صباحك أخت بدرية أخي علي.
1: يسعد أيامك.
0: حياك الله خالد.
3: طبعاً أنا أكبر نفسي الأخ الأوسط في العائلة.
0: حلو كويس.
3: طبعاً بحكم وفاة الأخ الأكبر مني ووفاة الوالد
0: رحمهم الله.
3: طبعاً أنا بقوم بمقام الأخ الكبير والأب يعني في إدارة شؤون العائلة والأسرة.
0: ما شاء الله.
3: في تدبير الأمور الخاصة اللي تخص سواء الأخت الأخ. طبعاً اللهم لك الحمد يعني قادر الحمد لله اللهم لك الحمد فضل سبحانه وتعالى ثم فضل إذا تقول يعني الحنكة والصبر يعني ما تحس نفسي أخوي علي أخت بدرية.
0: ما شاء الله. ما شاء الله تحملت المسؤولية من بدري.
3: ما في شيء أخوي علي. في الواحد بعد وفاة الوالدين وفاة الأخ يعني لازم الواحد يكون تحمل مسؤولية

0: ما قلت والله انه يعني اكلت يعني شبابي وان مثلا تعبت، لا بالعكس الحمد لله اللهم لك الحمد.
1: الله يبيض وجهك.
0: يعني بالعكس انا اكون معهم في كل صغيره وفي كل كبيره، يعني لما اي شيء يعني بياخذونهم يستشروني، هل هذا زين، هل هذا مش كويس، اقول لا والله هذا ممتاز، لا هذا والله لا خلوا بعدين كذا يعني.
1: الله يعطيك العافية يا خالد، وانت قده وقدود وبيض الله وجهك، والله يكتب أجرك إن شاء الله.
0: وياك إن شاء
1: الله.
2: السلام
1: عليكم. يسعد صباحك. هذه نماذج رائعة بصراحة، الله يقويه إن شاء الله. وهذه مسؤولية، يعني حنا لما نقول فقدت فترة في شبابك مو يعني أنه والله خلاص أهم من العائلة، لا، العائلة أهم، وبيض الله وجه خالد وأمثاله اللي يتحملون المسؤولية من بدري، وهذا واجب. لكن احنا نقول بعضهم يجي لما يجلس مع نفسه يقول والله فعلا راحت علي ايام شباب وانا في مسؤوليه
2: وذا، هذا يقولها الصغيره تحس يقولها الصغير للقعده يقول لا شباب اذا جيت جاء ضغط، لكن اللي في النص لا، هو اصلا من يعني نشا وهو صغير هو متعود على انه يشيل نفس الوحدة ما يشاور احد. فنقول يسعد صباحك يا مشرف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حبي عليكم جميعا فرزة بفرزة.
2: لا بك والله، هذه مشرفة.
3: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
2: اكتمل البكج يا مشرف.
1: يا مرحبا.
2: خميسك فلة يا مشرف.
3: ها؟
2: أقول خميسك فلة إن شاء الله يا مشرف.
3: خميسكم فلة.
1: الله يسعدك. ها يا مشرف.
3: الله يبارك فيكم.
1: كلمينا عن المسؤولية.
3: يعني أنا الخامسة تراني، أنا الخامسة.
2: الخامسة.
3: أيوه.
2: في النص. في النص صح؟ في الوسط. أيوة أكبر منك أيوة وفي أصغر منك.
3: ثلاثة. وبرضه بنت.
2: إيه.
3: أنا الخامسة إنه ما هو ثلاثة عيال وبنت وبعد جو ثلاثة عيال.
2: إيه. طيب وكيف كنتي في وسط هذه العائلة؟
3: والله
2: يعني؟
3: مشكلة، والله يخدمني ما يعني ما في غنى عني. أي. وبعدين السفرة يعني لو قعدتهم فوق السفرة يقول أبويا خلاص اللي يقعد آخر شيء
2: يشيل السفرة،
3: يلم السفرة هو. أنا أقوم بدري عشان ما أبغى أشتغل، بس أحب الطبخ، أدخل مع أمي المطبخ أشوف الطبخ بتطبخ أحب، بس يعني بيعاني في البزاء يعني إخواني ما أبغى أشتغل، أنا ما أبغى أشتغل بس بقاهم يدلعوني.
2: إيه بسم الله ما شاء الله. في أولاد صح أكبر منك؟
3: إيه في أولاد. إيه أبوي قامت قال خلاص ما تعس، هذه ما عندها ما يتعشينا الليلة، كبت الأكل وقامت عشان سمعت إني اللي كنت متأخر يلم الصفرة هو.
2: فاهمين ترى، فاهمين أكثر من الصغير والكبير ترى، يعرفون. يعطيك العافية يا مشرف.
3: بيعان فيهم ما أبغى أشتغل أنا.
1: الله يسعدك يا مشرف، يسعد صباحك إن شاء الله. شكرا يا مشرف، شكرا. يعني في حيل
2: فيهم فطنة. طيب إيش يسوون؟ والله فطنين
1: يعني بصراحة، يلقون دلال ويلقون اهتمام.
2: لا ما دلال، يعني في الاهتمام حق الأبوين بس دلال لا انسى.
1: لا لا ترى في دلال عند الأب والأم، أتحدى أي أب وأم مهما كانوا وين عايشين يقول لك ترى احنا دلعناكم ودللناكم.
2: هو شوف
1: هم لهم طريقة في الدلال، أنت ربما أنك ما تحس فيها، لكن هو ممكن يقدم لك كل شيء.
2: اللي في النص دائما، الأبناء اللي جايين في النص دائما عندهم التنافس، ينافسون الكبار انهم يصيرون قد المسؤوليه زي الكبار، عنده عنده منافسه بطوله كبيره، وينافسون الصغار يبغون دلال زيهم، ما يجيهم هم ذاك الدلال اللي
1: خلاص راحت عليهم. لا في غيرهم شغال عليه الدلال والدلع. طيب
2: 011-45-53 احنا نستناكم. ايش ترتيبك في العائله وهل اثر على شخصيتك هذا الترتيب؟
1: عبد المحسن صباح الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
4: يا مرحبا، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، حياك الله. ها عبد المحسن، كلمنا عن ترتيبك بين أخوانك، أنت الأوسط الأكبر الأصغر، وكيف كان وضعك؟
4: أنا
1: صوتك بعيد.
4: أنا خد ما بس يعطيك عليك، شكرا.
1: هلا حياك الله، حياك
2: في مشكلة في الصوت.
1: الصوت يلا نسمعه، والله ما ندري ايش قال، لكن عموما الله يحفظك يسعد صباحك.
2: حتى يعني انت كأب كيف تشوف الابن الصغير وكيف تشوف الابن الكبير، وهل فعلا انت يعني تشوف الاوسط كذا قاعد يستقل بنفسه، قاعد

0: يقاتل يمكن على حريته عشان يثبت نفسه،
1: يحجز
0: مكان وسط العيلة. فشاركنا على 011-40-53. أسمى يسعدنا صباحك اليوم خميس.
2: صباح الخير. أهلين.
0: هلا والله يا صباح الوناسة.
2: يلا حيهم.
1: الله يديك سلمك.
2: وش فيه الأوسط؟ وش فيه؟
0: وش فيه؟
1: هذا هو السر.
2: هذا الأوسط، هذا ضمير الأوسط يعني فيه.
1: عسى ما انت بالاوسط انت يا اسماء.
2: الا بالله الاوسط.
1: شوف ما شاء الله تكملين التشكيله معنا. انا وبدريه
2: سوف ابكي على الاطلال.
1: ليش؟ وش فقدتي؟
2: هو فعلا هو الاوسط، هو دائما يحب المنافسه ودائما هو اللي يبغى يثبت نفسه باللهيبه.
1: صح. ليش؟
2: وهذا اللي حاصل معي. طيب. فعلا واقولها بكل شفافيه، الشخص المعتمد عليه.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: يعني صاحب المهمات الصعبة دائما الأوسط.
2: إيه، ودائما دائما اللي يتوقع منه نسوي كل شيء بدون ما يطلب منه.
1: صحيح. سبحان الله.
2: والله أنا أقولها من واقع تجربة يعني.
0: كلمة. لأن في فطنة يعني يلاحظ كثير وينتبه كثير وش الوالدين يبغون، وش اللي الشكل كيف، مثلا لو أحد أرسله المكان يعرف مثلا أمه وش الطلب اللي تبيه بالضبط ويجيبه لها بالضبط.
2: نعم. إيه والله هذا اللي حاصل.
0: أما الصغير لا،
2: يكون في ضغوطات. إيه؟ للأمانة يكون في ضغوطات.
0: إيه؟
2: يعني لما يكون خصوصا لما يكون يعني اللي أكبر منك خلاص معتمد عليك.
1: صح.
2: يعني يعني ما ما ما يعني وده، بس هو ما عنده قدرة، أو هو نفسه بعض الناس ما يحب يسوي شيء، يعني من النوع اللي يحس نفسه إنه ما يقدر يسوي شيء. هو يقدر يسوي، ما في إنسان ما يقدر يسوي. صحيح. بس إنه عنده إحساس إنه ما يقدر يسوي شيء، هو ما تعود إنه يعتمد على نفسه. فتلقاه يعتمد عليك أنت ك يعني الأوسط، إنك أنت تقدر وتسوي وتفعل. بس أحيانا يكون في ضغط عليك، بس حلو لما أنت تفكر فيها تقول الحمد لله اني انا كذا، يعني اني انا دائما موجود، انا دائما يعني الناس تبحث عني، فهذا ترى هي نعمه حلوه،
1: وهذه تكسب ثقه.
2: وترى يعني اقل شيء يعني يمكن احلى شيء، حلو شيء حلو انك ايش تسمع دعوه حلوه.
1: صحيح.
2: تذكر بالخير. لما يقول لك مريت ولا ضريت، يعني حتى في المجلس وكذا، انا ما بقعد ترى انا قاعده اطبل نفسي، لما قاعده اطبل نفسي قاعده اطبل الاوسط.
0: كلنا انا اوسط وعلي اوسط. عادي. كلنا
1: عايشين نفس الدور ونفس الوضع، لكن هي حاجه جميله صراحه لما تكسب ثقه والديك او اللي محيطين فيك، يعني يكونون واثقين فيك بدرجه كبيره. هذا الشيء يريحك ويعوضك عن اللي فقدته
2: جدا. بنتي كبيره وقاعده يعني اتقرب منها كصديقه، كأن صديقتها وهي الكبيرة. الولد عشانه القعدة بقدر عليه، أحبه.
1: الله يخليك.
0: غير أنه ولد، يعني في النهاية الأم دائما مع ولدها. إيه؟
2: شفتي سبحان الله، ما أدري ليش.
1: الله
2: لا يسمعون البنات.
0: الله يحفظهم. لك
1: الله
0: يا رب.
1: الله يحفظهم ويبارك لك فيهم إن شاء الله.
2: كلهم حلوين يا زين. الله يحفظهم.
0: يعطيك العافية. حياك يا هلا.
1: ترى على فكرة يعني بنت صديقة أبوها، انت قلت البنت صديقة امها.
0: ايه؟
1: لا، البنت مع الابو دائما.
0: البنت
1: والولد. ايه؟ دائما تلقينا عينه على امه، حنون في امه. ايه؟ يرعاها.
0: سبحان الله.
1: هو صديق امه. ايه؟ حتى يعني هذه معروفة. البنت دائما الابو ميال لها ويحن. ايه؟ عليها. العيال يقول لك هذا الرجال
0: لا، بس
1: هو يحن عليه بس ما يطلع بالأفعال.
0: إيه، شوف البنت أم أبوها، لكن الولد تحسه أبو أمه. لكن السر سر الأم. إيه، سر
1: أم
0: الأم
1: أبوها أبو أمها.
0: يعني أسرار الأم تلقاها عند بنتها، أسرار الأبو تلقاها عند واحد من عياله.
1: هذه صحيح. بس إنه تلقى لو تسأل الأب يقولك لا والله بنتي فلانة.
0: إيه، هي الغالية.
1: أيوة، ترى في بعضهم يعني
0: لأنها تفهم أبوها. إيه، إيه.
1: لكن الولد تلقاه هو اللي مع امه، حتى امه لما تجي تقول ها شوف شلون. أيه. ودني جبني وديها وتجيبها، ترى ابوك ما وداني ما طلعنا ما، فيكون حنون مع امه. سبحان الله. ما هو معناته ان البنت بعيده عن امها، لكن هذه طبيعه
0: البنت، غير
1: البشر كذا طبيعه التربيه. والابناء الله يحفظ الجميع ان شاء الله. طيب نايف، صباح الخير يا نايف.
3: يا هلا والله. السلام عليكم اخوي علي.
0: الله لا
1: لا لا، سهلا. اهلا وسهلا.
0: من زمان انا عارف ما سمعنا صوتك.
1: صباح الخير.
0: ايش الخميس هذا؟
3: والله
0: هذا خميس لازم نأرخه.
3: اجازه والله. مو شيء صب عليه. والله ما يمسك الخط، هذه المشكله. يعني
0: هو ترك قبل نص. لازم تدق قبل نص تمسك، يعني الخط يمسك.
1: الله يحييك، وصلت اهم شيء.
3: والله يسلمكم. والله اهم شيء وصلنا الحمد لله.
1: الحمد لله. شلونك طيب؟
3: والله بخير الله يرضى عليك. سلم. أخباركم طيبين إن شاء الله.
1: كيف كأس العالم معك؟
3: والله كأس العالم مسكت.

0: نوم متلخبط والحمد لله.
1: كله
0: بس يعني المباريات صراحة شدت في الأخير يعني أمس يعني صراحة المنتخب الإنجليزي
1: فوتها.
0: ما عرف يحافظ حقيقة يعني مفروض أن اللاعب اللي سدد يعني مفروض أن حد يعني ما يعطيه الفرصة كاملة لكن
1: مكتوبة وراحت. عاد نشوف النهاية ونشوف من هو البطل إسباني ولا الأرجنتين. طيب يا نايف ها وين وش ترتيبك بين أخوانك؟
0: والله أنا الأول وأنا الكبير يعني
1: أنا الأول هذا رأس الماجد
0: والأربع الثاني
2: لا يقولها بفخر بعد
1: كفو والله الأول كفو الأول بين أخوانك
0: أي والله الحمد لله أنا الكبير وعلى ما قال معتمدين علي والله الوالد والوالدة أخواني خواتي الحمد لله يعني.
1: إيش المسؤوليات اللي ألقيت عليك وحسيت أنها يعني تعبتك شوي ولا ما تحملتها ولا فقدتك يعني متعة الأطفال في ذاك الوقت يعني أو الشباب؟
0: والله أخوي علي وطبعا وش اسمه المسؤوليات كثيرة والله صراحة يعني منها إذا الوالد سافر مثلا أنا اللي يهتم في البيت وأنا أكون على البيت يعني طبعا بيت الأهل وبيتي تقريبا أنا المسؤول الأول أخواني وديهم خواتي أمي يعني تعرف الاحتياجات البيت صحيح بشكل كامل
1: صحيح
0: ويعني تعرف اللي إذا راح الوالد مثلا سافر أنت المسؤول يعني عن الصغار والكبار وأنت اللي
1: صحيح
0: الضيوف تستقبلهم مثلا
1: يا
0: فالمسؤوليات كثيرة أخوي علي يعني بصراحة بكل أمانة
1: عندك, عندك أخو أوسط
0: عندي نعم
1: أي أنت أي ترمي عليه تحس أنك ترمي عليه بعض المسؤوليات
2: يعني
1: شل عني شوي
0: أيوة والله بعض الأحيان والله لا مني على ما قال
1: قم رح
0: يعني تعرف الإنسان ترى أخي علي ما يتشتت منه ساعة تروح مثلا أجيب أغراض أقول لي أنت لجو الرجال استقبلهم قهوهم وأنا طالع برا البيت فيكون موجود يعني
1: حلو
0: يعني الأشياء كثيرة وأنا من الناس اللي والله

0: ما اقولهم ما اذكر اخوي علي والله مو بنفاق ما اذكرني قلتهم كلموا اخوي اللي صار مني بالعكس
1: يا سلام.
0: لو كنت في الدوام والله انا بطلع امي تبي كذا ابويا بي كذا
1: الله يبيض
0: لانها اول شيء بر اخوي علي الشيء الثاني توفيق من الله سبحانه وتعالى
1: صحيح
0: الشيء الثالث بكره انت بتشوف اللي تسويه في امك وابوك في عيالك
1: صحيح
0: في عيالك يعني عيالك
1: تحس بسعادة فعلاً في الشيء هذا صحيح
0: وبسعادة وبعدين هذا دين اللي تسويه بأمك وبوك صدقني أخي علي صحيح. سواء من خير أو من لا سمح الله شيء مو بزين راح ينعكس عليك مع عيالك
1: نعم صحيح
0: فأنا حريص على الشيء هذا أني إن شاء الله أول شيء أرضي الله سبحانه وتعالى ورضى الله ترى من رضى الوالدين نعم. الواحد إذا رضوا عليه والدي أخي علي
1: صحيح هو الطريق إلى رضى الله سبحانه وتعالى
0: ترى أنا نسيت اسم اللي معك والله نسيتها
1: لا صعبة دي قوية
2: أو أول حرف باء بدرية
1: هذا وانت الأخ الكبير
0: والله بدرية
2: كثرة مسؤوليات
1: أي والله شكرا
0: بدرية والله يا علي بدرية أنا أشوف أن المسؤوليات يعني مهما كان الواحد أبوهم يحتاجونه بالعكس هذا فخر لك من بد أخوانك خصوصا صرت الكبير يعني أنت الكبير أنت القدوة أنت الأساس
1: أنت اللي في الواجهة
0: صحيح بالضبط بالضبط
1: بيض الله وجهك يا نايف وكفو وبارك الله فيك والله يخلي لك والدينك إن شاء الله
0: آمين آمين يسعدكم يا رب وسعيد أنا والله بالمشاركة اليوم والله
1: عليك حنا أسعد يا نايف تسلم يا غالي يسعد صباحك يا مرحبا
2: ونقول يسعد صباحك يا أحمد
3: ألو السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله
3: الصوت واضح
2: إيه واضح ألو. مرة ما شاء الله
3: يا مرحبا كيف حالكم
2: ألو والله وخميسك فلة إن شاء الله يا ربي
1: أحمد
3: يا مرحبا
1: أي صوتك واضح بس ما قلنا اسكت يا أحمد ها تعلق عن الموضوع
3: طيب. موضوعكم هو عن تركيبك بين أخوانك
2: وتأثيره على شخصيتك
3: أي وتأثر بشخصيتك طبعا أنا أكبر أخوان
1: ما شاء الله حلو
3: طيب صراحة يعني كوني من أكبر أخواني هذا شيء مرهق ومتعب ومسؤولية كبيرة لأن أي شيء يصير في البيت صغير أو كبير أنت المسؤول الأول ليه ما انتبهت لأخوك ليه ما انتبهت لأختك أنت الكبير أنت المفروض أنك يعني تكون
2: أنت
3: حريص معهم إلى آخر يعني طيب هذا واحد اثنين كوني الكبير فكنت قريب من أبوي ومن أمي يعني أبوي كان ينتظرني أكبر بس علشان يعني يشيل يده من بعض المسؤوليات مثلا روحات امي وجيتها خلاص انا اوديها مثلا اخواني المدارس ما المدارس يلا انت ودهم
1: حلو
3: وكذا طيب ايه فصار يعتمد علي تقريبا في كل شيء كل مشاوير البيت الاشغال الامور حتى المقاضي
1: ممتاز وقتها سعيد انت يا احمد صح
3: فهذا بالنسبه لابوي بالنسبه للوالده كانت برضو تعتمد علي في امور يعني كوني إن أكبر أخواني وما عندي مثلاً خوات أكبر مني فكنت أنا اللي أروح معها السوق وأنا اللي أقول تقول لي ها إيش رأيك بهذا أقول لها لا يا أمي هذا إن مثلاً خلي
2: هذه الحالة مهمة صعبة هذه الحالة مهمة صعبة إيه
3: لا حرفياً يعني حتى الآن أنا في الجامعة يعني كبير
1: ماشي.
3: وعندي خوات لكن خواتي أصغر مني يعني صف رابع والثانية عمرها 3 سنوات ونص يعني
1: ما شاء الله الله يخليك
3: فيعني السل أنا الكبير فأنا آخر مرة في العيد مخذتني معها السوق وسبحان الله يعني اخترت لها لبس العيد تقول إيش رأيك البس هذا ولا هذا وزي كذا يعني فإن خلاص يعني من أنا صغير لين العمر هذا الوالدة مثلا معتمدة علي بهالشيء إن أنا أروح معها تشيرني في بعض الأمور الأسرار تفضفض لي تقول اللي بقلبها زي كذا يعني فكون إنك الكبير يعني هو مسؤولية وإنك تكون أقرب يعني شخص الأهلك أو والدينك بشكل عام
2: طب علاقتك بأخوانك كيف بما أنك أنت الكبير؟
3: كوني أن الكبير هم يعتمدون علي بكل شيء الأخوان يعني مثلا صارت مشكلة في المدرسة وكذا النادي أخونا الكبير أنه مثلا هو يشوف الحل يعني يكلم الوكيل أو يكلم كذا أو يكلم فهمتوا؟
2: ما شاء الله
1: حلو حلو
2: ما شاء الله
3: لكن المشاكل هذه فيها قصص يعني اللي يصير بين اللي
2: اسمه يعني طب اللي كده. بعدك ولد ولا بنت اللي بعدك
3: لا ولد
2: وكيف طيب هو صديقك او نائبك او انت تجهز المهام ولا شلون
3: لا والله مشاكل انا وياه مغرق طقم طيقه
2: الثاني يعني لازم يتنافس
3: انا كنت صريح يعني لا يعني هو الثاني طيب فكل واحد كالثاني بيقط اشغال الثاني على الثاني أنا الكبير اسمع كلامي يقول لي لا يعني أكبر على نفسك ما عندي نظام
1: اتكالية كل واحد يتكلم
2: الله يخليكم البعض
1: يحفظ آمين يا آمين. رب شكرا
2: نورنا والله يا أحمد لا تقاطعنا أنا بنسمع صوتك الصبح
3: إن شاء الله
2: هلا بك والله
1: إياك

0: يا مرحبا.
1: هلا وسهلا. حلو التفاصيل هذه اللي بين الاخوان والاسره،
2: تحس انك عايش شيء معهم.
1: ولما يقول الابو صار يعتمد عليه ويكلفه باشياء، هو يجهز ترى الحياه والمستقبل فيما بعد، بيتزوج ترى تجيك
2: مثل المسؤوليات، قاعد يدربه من الحين.
1: فلا تعتقدون انه والله الابو يبي يرتاح، ولا الام يوم تقول للبنت قومي طبخي قومي سوي استقبلي اطلعي، يعني قاعده تجهز كل حياتها،
2: تثقل شخصيتها الاشياء اللي بتواجهها مستقبلا.
1: فالله يجزاهم خير ويبارك فيهم ويخلي الحي منهم ويطول بعمره، واللي مات الله يحفظه ان شاء الله ويرحمه ويكتبهم ان شاء الله
2: معنا خليفه
1: في جنات النعيم. خليفه يا مرحبا، صباح الخير يا خليفه.
3: الاسد علي،
1: اهلا وسهلا،
3: كيف حالك؟
1: هلا وسهلا، وشلونك؟ طال عمرك بخير.
3: والله بخير، الله يعافيك يا ابو حسين.
1: يا مرحبتين،
3: وشلونك؟ عساك بخير.
1: خير، جعلك في خير. خليفة
3: أم خالد،
2: هلا بك والله. هلا، شلونك؟
3: الله يعطيك العافية.
1: هلا بك إن شاء الله.
3: هلا والله.
1: ها خليفة، نتكلم عن ترتيبك في بين أخوانك في الأسرة، وش كان ترتيبك أنت؟
3: والله ترتيبي رحمهم واجيان الكبير.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تحملت المسؤولية من بدري؟
3: لا والله، كفيف البصر بس، لكن أسنع روحي. نعم
1: ما شاء الله.
2: نعم.
1: يعني انت تشوف انه الكبير لا بد انه يقوم مقام الاب اذا كان يستطيع.
3: اكيد ما في شك.
1: نعم. وخدمة اخوانه وتربيتهم ومساعدة الوالدين. وهذا شيء جميل.
3: نعم.
1: الله يطول بعمرك اخوي خليفة ويسعد صباحك.
3: يا هلا والله،
1: شكرا على اتصالك وتواصلك.
2: هلا بك، نورتنا يا الله في مشاركتك.
1: يا مرحبا.
2: مين 011-40-53، تعال قولنا ايش ترتيبك في العائلة وكيف أثر هذا الترتيب على شخصيتك؟ يعني هل انعطيت مهام كثيرة، ولا انك قدرت تهرب من هذه المهام، ولا انت شخص تنافسي في العائلة؟ قل لنا برضو على 011-40-53. ومن بعنا يسعد صباحك يا عبد الرحمن.
4: صباحكم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف الحال؟
2: هلا بك والله.
1: حياك الله.
4: حياك الله. بخصوص موضوعكم، والله صدق ما ادري شو ارتب نفسي، لاني انا توام يعني.
1: ايوه، تجربه حلوه، تجربه حلوه. أيه. كلمنا عنها.
4: شوف، هي المسؤوليات علي يعني مضاعفه يعني.
2: ليه؟
4: فالغلاء يختفي يعني، ما في غلاء يعني.
2: ايه، موزع بين اثنين غلاء الاهل.
4: اي بس المسؤوليات اكثر تنقص يعني، شلون اقول لكم، الغلاء اقل يعني.
1: لا هم يغلونك اكيد، لك انت ابنهم.
2: طيب انتم البكر ولا بالنص ولا الاخيرين؟
4: الاخيرين.
2: طيب
1: الدلال، الدلال كله عندكم.
4: وينه؟ ما
2: شفت.
1: ما شاء الله. انت اللي اكبر ولا اخوك؟
4: شلون
1: عبد الرحمن، من اللي اكبر، انت ولا اخوك التوام؟
4: والله الموضوع له يمكن 25 سنه، ما حد يعرف. امي وما تبي تقول يعني.
2: طب انا بسال، يصير تنافس بينك وبين توامك على مين يعني قدام الابو، قدام
1: مين
2: يكسب، مين يصير بينكم انتم اثنين تنافس، ولا متفاهمين؟
4: لا والله اقرب التفاهم الصدق.
2: أيه
4: انا مستغرب شو متفاهمين يعني.
1: متفاهمين؟
4: اي متفاهمين. صوتي واضح؟
1: ها؟
4: اقول صوتي واضح؟ الله يعافيك.
2: واضح
1: صوتك. واضح وكل شيء واضح. تمام. الله يسعدك. انتم متشابهين في الشكل بعد يا عبد الرحمن؟
4: لا.
1: طيب هنا ترى نقطة ثانية، لأنه حتى
4: لأن التوام
2: منفصل.
4: اختي.
2: بنت. اوكي.
1: اخت.
2: فما في، ما راح يصير نفس
4: اللي طبعا نفس
2: الشيء. ولدين ما صدق التوائم يحسون في بعض يعني اذا كانوا متواجدين في نفس المكان؟
4: والله لا والله صدق
2: كل واحد
4: انا ما احس بشيء يعني، عرفته؟
2: اذا هي ضايق صدرها انت تحس انه ضايق صدرها، تفهمها اكثر. صدق هذا الكلام؟
4: لا
2: ما في تواصل، بس متفاهمين ولا؟
4: اي جدا متفاهمين.
1: الله يسعدكم ان شاء الله.
4: طول
1: طيب، يعطيك العافيه عبد الرحمن، ويومك جميل وصباحك جميل يا غالي. يا مرحبا.
2: هلا بك.
1: طيب على 011-40-53 وحنا ننتظر اتصالاتكم وننتظر

0: لقائكم وننتظر.
1: ايه معنا نوال، يسعد صباحك يا نوال. استناك تقول
2: صباح الخير. كيف
1: يا هلا بك والله، لساتني افكر في التوام.
2: انا زيش بعد.
0: احنا متعودين ان التوام يكونوا متشابهين،
2: عندنا توام احنا في البيت
0: ما شاء الله.
1: وكيف طيب مع بعض يسوون مكايد مع بعض، ولا واحد فيهم يعلم على الثاني ولا شلون؟
2: متشابهين توام، غير متشابهين. بنات اختي، بنات سنتين، وعندي بعد انا اختي واخوي. بس اخوي يعني والدتي رحمه الله عليها جابت توأم، الولد مات والبنت عاشت. إيه فبنات أختي توأم بس غير متشابهات، ما أحس إنه يعني فيهم وايد صفات قريبة من بعض. يعني مثل ما قال قبل شوي الولد.
0: يمكن هذا النوع اللي كذا، لكن إذا كانوا في شبه بعض كروموسومات واحدة يعني كذا ممكن
2: يعني في مشيمة واحدة. فعلًا أنا عندي طالبات توأم ما أقدر أفرق بينهم نهائيًا.
1: ما شاء الله.
2: ما أقدر، كل اللبس نفس بعض، الصوت نفس بعض،
0: سبحان الله،
2: الشكل الخاص زي بعض، الإجابات في الاختبار زي بعض. تخيل يا علي،
0: ما شاء الله،
2: تخطي هذه تخطي نفس الخطأ، لدرجة إحنا شكينا إنهم يغشون
0: والله. تمويه هذا إيه،
2: في لجنة الاختبارات واحدة وديناها قدام واحدة وديناها في الأخير.
0: سبحان الله.
2: اي والله،
0: لان طريقه تفكيرهم واحده،
1: في اتصال بينهم بطريقه غريبه يعني.
2: مره
0: ترى انا اللي سمعت معلومه انه اذا احد منهم تعب الثاني يتعب مثله.
1: انا هذه المعلومه اللي وصلتني، بس انه احمد عبد الرحمن قال لنا لا، ما هي بنت ومختلفين،
0: يمكن اللي مو
2: متشابهين. مثل ما يعني زي بنات اختين غير متشابهين.
0: طيب يا نوال، انت ترتيبك وين بالاسره؟ قلت اذكر انك قلتي الكبيره.
2: لا، ماني الكبيرة، أنا الله يخلص علي، ماني الكبيرة والكبيرة.
0: طيب أشرح حملت
2: أنا رقمي 6 يا علي،
1: في
2: يعني في النص. إحنا عبدنا 12 ما شاء الله،
0: ما شاء الله،
2: فأنا رقمي 6
0: يعني الوسطى.
2: الوسطى وشايل الحمل من يوم عمري 6 سنوات، تخيلوا.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: والله العظيم أتذكر يعني 6 سنوات بعدني ما أدخل المدرسة، رحمة الله عليها. أمي سافرت إلى مكة وكان أخوي صغير تو رضيع، والله تركته أنا معاي مع أخواتي، بس أخواتي قالوا أنتي نمسكيه، وأنا اللي أسبح له وأنظف له وأكله ونيمه. يعني من ذيك السنة وفي أول ابتدائي الله يرحمه أمي يقول سوي شاي، سوي قهوة، قسلي،
1: خمي. كانوا يضغطون يعني على ذاك الجيل عشان يطلعون صح.
0: إي بس هي الوسطى يعني، في قبلك بنات،
2: في قبلي بس ملعوب علي.
0: إي لقوك الطيبة، يلا يلا نستغلها.
2: ولا الحين يعني ملعوب علي.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: والله للحين يلعبون علي، كبيرهم وصغيرهم.
0: لا خلاص،
2: حتى اولادهم يلعبون علي.
0: خلاص انت وصلتي الى مرحله الثقه، كسبتي ثقتهم، فصرت يعني زي الام الاخت الكبيره. يعني انت وصلتي الى مرحله كبيره في نظرهم.
2: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. بالعكس ليه، ولما انت تقضي حاجات أهلك
0: صحيح.
2: يعني وحاجات الناس، يعني أنت لما نجي تستقضي حاجات شخص من برا وأهلك مقابل حاجاته، وش الفائدة؟ إلا ما في خير لها، إلا ما في خير للناس.
0: أيوة.
2: فجميل لما أنت تبدي أهلك بعدين تروح تسوي للناس من برا، يعني ما تستغرب لما يجون يقول والله علي ما شاء الله عليه ما تقصر، إذا معطاءة ويسوي، يجي أخ والله ما نشوفه يسوي لنا كذا، يعني هذا بعد عيب في حقه، يصير اعطي الغريب وخلي اهلي، ابدي اهلي وما اقصر بعد عن الغريب اذا اقدر، ما بقصر.
0: الله يبارك فيك يا نوال ويعطيك العافية، شكرا لك وصباحك جميل.
1: هلا بك والله،
2: نهاية أسبوع سعيدة.
1: هلا بك والله،
2: الله يعطيك
0: العافية. فعلا طبعا في بعض الأبناء يتحمل المسؤولية ويكون كفو قدها، وفعلا ما يعتقد انه هذا شيء الضغطه في حياته، بالعكس يكون سعاده له ومتعه لانه تجهيز له للمستقبل. وفي بعضهم الاخر يتذمر لانه يشوف غيره مرتاح.
1: إيه؟
0: يقول ليش انا
1: احس انه مظلوم، ترى اللي في النص دائما هذه شكوتهم انه انا مظلوم، ليش اخوي فلان ما يشتغل، ليش ما تقولون لي، ليش انا اللي دائما مكتوت.
0: هذه مميزات اعطيت لك، اعطوك الثقه وثقوا فيك، فبالتالي تحمل.
1: عشان كذا هم اسرع في الاستقلاليه، اسرع في الاعتماد على النفس. اي والله،
0: نروح
1: يعيشون الابناء.
0: فاصل عبد العزيز، ها نريح شوي،
1: فاصل غنائي وراجع لكم. يلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
2: الرياض
1: ومن قلب الرياض.

0: بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة،
3: صباح المملكة.

0: ويا صباح الخير وحياكم معنا في صباح المملكة. نرجع لسؤال الحلقة واللي كنا نتكلم فيه عن ترتيبك ما بين أفراد الأسرة. حنا نعرف أنه لكل عائلة حكاياتها الخاصة، وفي سؤال دائما يتكرر في المجالس وعلى منصات التواصل، هل فعلا الأخ أو الأخت الوسطى هم الأكثر تحملا للمسؤولية والأقل حظا من الاهتمام؟ هل كل شخص لما يتحمل مسؤولية يصير أقل اهتمام وما حد يلقي له بال وما ما يهتمون فيه؟ وهل ترتيب المواليد يؤثر في شخصية الإنسان وطريقة تعامله مع الحياة، ولا الأمر مجرد صورة نمطية تناقلناها بين الأجيال؟ فهذا موضوعنا اليوم، ترتيبك ما بين الأهل الأخوان عفوا، هل أنت الأوسط الأكبر الأصغر، وكيف طريقة الاهتمام والتعامل معك من قبل الأسرة؟ هل حملوك مسؤولية من بدري؟ استفدت من هذه المسؤولية؟ أثرت على شخصيتك؟ رحب فيكم على 011 40 53، ونقول أهلا يا أحمد، صباح الخير.
1: أهلا ومرحبا إبراهيم وليس أحمد.
0: إبراهيم، يا مرحبا إبراهيم.
1: يلا حيه يا مرحبا.
0: لا، والمخرج يقول لي من وين جبت أحمد؟ وهو اللي قايل لي أحمد. طيب حياك الله إبراهيم.
1: تحصل
0: صباح الخير إبراهيم، شلونك؟
1: صباح النور يا مرحبا. يلا
0: تكلمنا عن هالموضوع اللي يهم الكثير. أنت ترتيبك كم بين الأسرة؟
1: والله يا في الوسط. حلو. ومعي توأم بعد.
0: حلو. ما شاء الله. أيوة حلو.
2: لا تكون أنت توأم عبد الرحمن.
0: لا
2: لا لا لا غير.
0: أنا قلت بنت.
2: اليوم التوأم.
0: طيب. أنت الأوسط وعندك توأم.
1: الله.
0: حلو، كلمنا عن هذه التجربة. أول شيء أنتوا متشابهين التوأم ولا؟
1: لا إيه متشابهين جدا وبالأصوات وفي كل حاجة.
0: يا سلام، تونا نسولف اليوم مع متصل عن هذا الموضوع، وأنا وبدري نسولف. هل فعلا في مشاعر ما بينكم تحسونها ملموسة، تشعر بما يشعر فيه هو، تتعبون مثلا إذا تعب هو تتعب أنت؟
1: والله شوف، من ناحية الحسيس في حسيس، يعني هو مستحيل يكذب علي لأني بدري أنه هو كذب.
0: كاشفة ها صايدة.
1: يعني أعرف ملامح وجهه إذا هو صادق ولا كذب.
0: حلو حلو. وهو كذا نفس الوضع؟
1: إيه، يعني بعض الأحيان يقفطني، بس بعض الأحيان أسوي حيلة عليه وأحاول إنه.
2: طب وكيف كنتوا في المدرسة؟ يعني فاهمين بعض كذا؟ تحس في إشارات
1: بينكم؟ والله في المدرسة هذه في سالفة. في المدرسة طبعا أنا مشاغب في المدرسة، هو يعني مؤدب شوي. ففي المدرسة في الفصل، يعني كنا في الفصل والأستاذ يشرح، فهو ما أدري وش جاء شيطان وقال ارم على الأستاذ غطى قرورة ورمى وقالوا إنه أنا، وانا اللي اكلتها في لحيتي.
0: انت اللي حلو، خله يرد لك شوي من تقول انك انت معذبه
1: والله هي مشكله هذه. ففي بعد في يوم كنا في التقنيه في الكليه، يعني طبعا في الكليه مو كلنا في فصل واحد او في مكان واحد، متفرقين عن بعض. حلو. فهو يخاوي ناس وانا اخاوي ناس.
0: ايوه.
1: فأخويا يجون عندي يحسبني هو، وأخويا يحسبونه هو، فأمشي الليل ها فلان أي فلان أي يلا يلا سلام عليكم طق طق طق.
2: حلو المقلة. أتمنى هذه الحركة طيلة حياتي،
1: لأني لو بقعد أشرح بطفش. أحلف وشلون وري صورتك أدري وش ولا.
0: بس ما شاء الله حلو، تندمج معهم يعني، عارف جوهم.
2: تمشي عليهم.
1: ايه خلاص مشي الليلة. ترى بكرة كذا ايه، واروح اقوله ترى فلان كلمني وقال لنا بكرة كذا عشان يلا.
0: من اللي أكبر أنت ولا هو يا إبراهيم؟
1: والله شوف، الوالدة تقول أنت بخمس دقائق، ثم أنا على حسب مرة
2: خليني
1: أنا.
2: حسب المود.
0: الله يخليها لكم، يخلي خواتكم إن شاء الله. وتسلم يا إبراهيم على هالمشاركة الحلوة صراحة الجميلة الصراحة.
1: الله يجزاك خير. والله يوم سمعت توأم توأم شدني الموضوع فقلت لازم أشارك.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يسعدك إبراهيم، شكرا لك.
1: الله يجزاك خير. الله يعافيك.
2: نورتنا والله.
0: طيب فرحت.
2: انا احس انها مغامره بصراحه، نفسي اجرب كذا يصير عندي واحده ثانيه اسمها بدريه ونسوي حركات زي ما يسوون
0: نفسك تجربين. إيه؟ صراحه
2: راحت علي.
0: بس هي فعلا يعني تجربه حلوه. خاصة إذا كنتوا في عمل واحد دوام واحد
2: إيه
0: أو في المدرسة يعني فيغطون
2: لا هو يسوي ترك على أصحاب أخوه يعني أصحاب التوأم الثاني
0: وتخلصون شغل بعض يعني إيه. حتى
2: هذا مريض ما شاء الله الكل حضور
0: اختبارات يروح يختبر
2: هذا مريض الثاني أيه. يجي يبداله يسلم
0: فهي حلوة الحركة لكن
2: تمناها والله
0: فيها أكيد فيها فيها فيها مصاعب لأنه
2: ممتع الحياة إذا صار في شخص
0: شبيه فلان ولا فلان ترى هذا شيء ضايق أنت إبراهيم أنت محمد أنت وين محمد وين إبراهيم ترى هذه أشياء ممكن ضايقهم يعني
2: تحس إن التوأم مستغنين بعض عن العالم
0: أي أصدقاء بعض إيه.
2: الناس يبغون هم اللي يعني الأصدقاء هم اللي يجونهم لأنهم هم مغتنين بنفسهم عن الناس كافين بعض
0: وإبراهيم أكد إن المشاعر إيه إنه في مشاعر فيما بينهم
2: إذا طلعت في المتشابه بس مو في اللي
0: إيه. طيب سلمان صباح الخير يا سلمان
3: هلا بك صباح النور
0: يسعد أوقاتك هلا والله
3: الله يسعد صباحك أنت والأخت بدرية
2: لا بك والله
0: يرضى عليك وبارك فيك حياك الله سلمان سلمان وش ترتيبك من بين أخوانك
3: والله أنا الثالث لكن الثالث. أكبر اثنين
0: هي.
3: أمي قبل بغت تمدح نفسها ولا تمدح بيتها تقول والله عندي فلان وفلان يسوون الدنيا فأنا ما تطريني
2: خلت واحد
0: لحول
3: شوف
0: أيوة.
3: اني صغير اي اني يعني اصغر منهم ولا الفرق بين كل واحد سنة
0: ما انتو تقول ما يبعيد
3: والله يا بغيت شيء والله يسوي لي فلان وفلان كبار اثنين أيوة. واذا قالت لهم شيء ها انا اسمع وانا اللي نفذ انا اللي يعني اتعلم
2: فطين
3: فهذا الثالث يبني نفسه هو يبني نفسه بدون صح. احد يعلمه
0: هو يشوف
3: الحين سويتها بعيالي سويتها بعيالي ها اني كلهم زي بعض كلهم عاملهم زي بعض الكبير خرب انا عندي الحمد لله 5 عيال الكبير خرب
0: الكبير ايش
3: خرب يا ولد ما يدنيها ما يصير
0: يعني
3: خرب يعني
0: لا خرب
3: انا ما عليك انا من الشمال
0: شوي لا نعم
2: والله
0: انا احس بها سياره يوم تقول خرب
3: اي بس ترى شباب 5 عيال وانا شباب زوجت نفسي بدري
2: ما شاء الله
3: انا بريت روحي
2: طيب الكبير ها ما مش الثاني
3: الثاني هو انجح من الكبير بس انا ما اقدر اقول له كذا انا ما اقدر اقول كذا ان شخصيته هذا عملها مسوء بس الكبير لا خلاص من الغلطان انت كذا هو اللي يتعاذر
2: اعتمادك الحين الحقيقي على الثاني
3: بس ما اقدر ابين لهم لكن
2: له.
3: انا بسوي اللي ما سويته امي قبل يعني اللي عاملهم كلهم زي بعض
0: الظاهر ينعكس صح
3: خربت
2: سبحان الله
0: الله يصلحهم لك يا سلمان يبارك لك فيه
3: والصلاح من الله والله نعم. الله يجزاك أيوة والله الصلاح من الله
0: نعم
2: الله يحفظهم لك
3: والله يعطيك العافيه على هديه هديتها لي قبل 5 سنين كل ما بشارك
0: إيه
3: أمة مشغولة الخط أو الموضوع يعني ما يهمها
0: يا مرحبا
3: فاليوم خلى المحجان بقناع قوت البدو اثنين في واحد
0: يا مرحبا أهلا وسهلا والله يا سلمان تشرفنا في أي وقت يا طول العمر
3: يا حبيبي
0: شكرا لك ويسعد صباحك يا غالي
3: الله يجزاك
0: يا أهلا وسهلا طبعا جميع برامج الإذاعة الحق للمتصلين إذا فيها اتصالات وفيها استقبال اتصالات حق لهم لكن أحيانا يكون في ضغط
2: في ضغط
0: اي فيعني يعذروننا ولا والله ودنا كلنا كل المستمعين واللي يتصلون واللي يسمعونا نشاركهم نسمع أصواتهم بالعكس هم يعني سعادة للبرنامج
2: أيوة والله
0: وسعادة لنا دليل
2: نسمع أصواتكم
0: دليل إنه اللي يسمعنا يكون سعيد ومرتاح ومبسوط فاليوم كنا نتكلم عن ترتيبك ما بين أخوانك وهالمشاعر اللي تحس فيها
2: بس خليني أقول لك شيء ترى تجربة سلمان من التجارب الرائعة جدا
0: الواقعية
2: اللي تقول لك مهما بذل جهد يعني تقيم الأشياء اللي سواها لك أهلك

0: الوالدين
1: تنعكس.
0: إيه مهما سويت ما راح تسوي أشطر من أهلك، لأنه هم اللي بذلوا جهد.
1: صحيح.
0: يعني حتى لو جيت تطبق عكس اللي طبقوه أهلك تطيح كذا في في في مشاكل وتبدأ تحل الأشياء اللي أنت سويتها. إيه.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني إحنا في النهاية نقول الله يجزى والدينا كل خير. فعلا نعرف إنهم بذلوا أقصى جهدهم وبذلوا أقصى قدرتهم اللي هم يقدرون عليه.
1: مهما قسوا عليكم ترى اللي صالحكم ولمصلحتكم. أيه. واللي يكبر يعرف هذا الشيء ويفهمه، فالله يخليهم لنا جميع الحي منهم. وقلنا اللي مات الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله. وما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، وصباحنا اليوم صباح جميل ورائع ومليء بالفقرات والأشياء الجميلة. إن شاء الله انتظرونا، فاصل وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الخميسية الصيفية الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأكيد الرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا. الآن وصلنا إلى فقرة من السوق واللي نتجول فيها وناخذكم معنا في جولات في أسواقنا، واليوم عندنا من وسط المعيقيلة وتحديدا أسواق السباح، أخذتنا زميلتنا نورة المالكي بجولة مع حرفة إخوان سعوديين أبدعوا في هذا المجال. خلينا نسمع الرسالة وراجعين لكم.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، اليوم من هذه الفقرة الجميلة تقينا بالأستاذ عمر العبيدة في حرفة صناعة السباحة اليوم. أهلا وسهلا وحياك الله.
2: يا هلا وغلا، حياك الله، شرفتونا.
1: اليوم ما شاء الله يعني موضوع يعني حرفة السباح يعني نقدر نقول موضوع كبير وموروث كبير موجود عندنا في المملكة العربية السعودية. اليوم تحدثنا كبداية لك أستاذ عمر في هذه الحرفة، وهل كانت حب وشغف في هذا المجال؟
2: والله طبعا بالبدايات كانت يعني كنت مع أخوي، بديت معه يعني وأنا صغير بالعمر. طبعا أخوي إبراهيم هو الأساس، حنا أربعة أخوان صرنا نشتغل مع بعض كلنا حرفيين صناعة سبح. إبراهيم أخوي يمكن له بالمجال أكثر من 30 سنة، هو الحرفي الأساسي.
1: ومنه أتوقع تتعلمون اليوم.
2: إيه أستاذ هو الحين مع المعهد الملكي ويعطي دورات، وحنا تعلمنا من بعده أربعة، صرنا كلنا نشتغل بنفس المجال.
1: اليوم كبدائية اليوم أنا عندك في مجال السباح، تعطينا البدايات يعني في صناعة السباح أنواعها الأشكال الموجودة اليوم.
2: طبعا صناعة السبح هي عبارة عن أساس صناعة السبح والحرفة كاملة تكمن بمكينة أخراطة اللي هي أخراطة الشواهد، تكون التشكيل يدوي. طبعا هنا كل حرفي له بصمته بالشاهد، وفيه يا طويلة العمر الخامات تنقسم قسمين، في شيء مصنع وشيء طبيعي، وفي برضه من المصنع في شيء يسمى قديم خام قديم، وفي شيء اللي هو الصبح.

0: الجديد. طبعا كل شيء له ميزته، الصبة الجديد هذا تكون أسعاره يعني معقولة، ولكن الصبة القديم شيء نادر، تكون قطع نادرة. وبرضو الخامات الطبيعية في أشياء تنخرط، أنا زي ما قلت وش فكرة أخراطه، دوران سريع وأبدأ بالتشكيل يدوي زي القشر زي النحت، مختلف طبعا عن الأحجار، الأحجار لها حاجة مختلفة.
1: طيب اليوم مع التطور طبعا، هل يوجد يعني آلات تستعملونها في صناعة السبح، ولا تعتبر أنه هذه الحرفة يعني بقت أنه يدوية باليد تعمل؟
0: هو طبعا لازم تكون باليد، لكن في مع الآلات صارت الآن مكينة دوران سريع وتبدأ بالتشكيل. قديما كان شلون طريقة أخراطه، في مكينة يسمونها مكينة القوس، يربط على المكينة خيط ويحرك يدوي وباليد الثانية يبدأ بالتشكيل، والآن صارت بالمكينة، تدور المكينة وانت فقط تقوم بالتشكيل. لكن
1: كأنه اختياري للصانع المسبحة اليوم انه يختار سواء بالآلة او اجبارا يعني او بيده؟
0: لا هو اجبارا انه شكله تشكيل يدوي عن طريق الادوات اللي تسمى سكاكين اخراطة، لكن سهلت موضوع الدوران هذا. انا زي ما اقول في مكينة زي الدينمو دوران سريع ويبدأ بالتشكيل، قبل كانت لا عن طريق القوس يحركه هو بيده.
1: اليوم يعني بالذات يعني وخصيصا الرجال في مجتمعنا السعودي انه لا تخلو يده يعني من السبحه، سواء في مناسبه او في غير مناسبه، والان اصبح حتى في النساء يعني يحملون السبحه، ولكن اليوم نقدر نقول هل في مناسبات معينه لها انواع سبح معينه نقدر او يقدر الرجل انه يحضر فيها، او ممكن المجال مفتوح او حسب ذوق يعني الشخص نفسه؟
0: طبعا هي السبحه تعتبر من الكماليات، ما هي شيء اساسي. الآن صار يعني الوقت هذا تعتبر من ضمن الزينة، يعني ما هو شرط أني أنا أخذ السبحة سواء للاستغفار أو، وما هي مقصورة فقط على الرجال. أي نعم هي قديمة، يعني موروث قديم عندنا بالمملكة، وفي يقولون صورة قديمة للملك عبد العزيز أنه صورة له كان بيده سبحة، فيعني من قديم الوقت والسبحة موجودة بثقافتنا. أي نعم.
1: ما في مثلا إذا في مناسبة معينة لها أنواع معينة مثلا من السبح؟
0: لا هي عادي طبعا السبحه، هي السبحه انت اللي تعجبك تاخذه، سواء عاد في ناس تهمهم الخامات زي ما قلت لك قبل شويه، خامات القديمه يبي شيء نادر، في ناس لا يحب الخامه الطبيعيه، على حسب ذوق الشخص.
1: اليوم كحرفي في هذه يعني في هذا المجال، انت والاخوان ما شاء الله يعني رؤيتكم في المستقبل بالنسبه لهذه الحرفه وش بيكون يعني ان شاء الله باذن الله في المستقبل؟
0: والله ان شاء الله احنا يعني اننا ننشر الثقافه هذه بين الناس، بالعكس الحين احنا فرحانين، كل ما رحت مكان انا اشوف سبحه من صناعتنا بيد واحد افرح انا لما اشوف السبحه بيد الشخص.
1: واحنا كذلك فخورين فيكم اليوم كشباب سعودي في هذه الحرفه الجميله التي هي تعتبر جزء لا يتجزا من طبعا موروثنا اليوم في المملكه العربيه السعوديه. الاستاذ عمر شكرا لك على هذه المعلومات الجميله في هذه الفقره.
0: تحيات الله، شرفتونا وسعدنا بلقائكم، الله يعافيك، تحيات الله.
1: ايضا الشكر لكم انتم مستمعينا الكرام، نعود لزملائنا بالاستديو.
2: صباح المملكه.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
3: كأس العالم
4: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
3: كأس العالم.

0: ومكملين معكم في صباح المملكة، حياكم الله ويا صباح السعادة والسرور إن شاء الله لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. كثير من الأشخاص يخلطون بين دور العلاج الطبيعي ودور الرياضة في رحلة التعافي. البعض يعتقد أن الحركة هي الحل دائما، بينما يرى آخرون أن الراحة هي الخيار الأفضل. وبين هذه المفاهيم يبقى السؤال، متى تكون الرياضة جزءا من العلاج؟ ومتى قد تؤخر الشفاء إذا لم تمارس بالطريقة الصحيحة؟ للحديث عن العلاقة بين العلاج الطبيعي والرياضة وكيف يمكن أن يكمل كل منهما الآخر للوصول إلى تعافي آمن وسريع، سعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الرحيلي، أخصائي علاج طبيعي بمدينة الملك فهد الطبية تجمع الرياض الصحي الثاني. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح النور،
0: حياك الله وسعداء بتواجدك معنا في صباح المملكة.
1: الله يبقيك، وإني سعيد في وجودي معكم.
0: يا مرحبا. بداية أستاذ محمد، خلينا يعني نعرف الفرق بين العلاج الطبيعي والرياضة العلاجية، وهل يخلط الناس بينهم؟
1: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة. سؤال جميل. في البداية لازم نعرف الفرق بين العلاج الطبيعي والنشاط البيئي.

0: البدني والرياضة، كل واحد له تعريف معين. العلاج الطبيعي هو مهنة صحية تعزز الحركة والوظيفة والوقاية من الإصابات، وتقيم وتشخص وتعالج وإعادة تأهيل الفرد من خلال تدخلات مبنية على أدلة علمية بهدف تحسين جودة الحياة واستعادة أقصى قدر من القدرة الوظيفية. أما النشاط البدني هو أي حركة للجسم، أي حركة الجسم ينتجها من العضلات الهيكلية وتتطلب استهلاك للطاقة. الرياضة عبارة عن نشاط بدني قائم على مهارات وقواعد، وغالبا يتضمن منافسة أو تحقيق أداء معين. هذا الفرق بين العلاج الطبيعي والنشاط البدني والرياضة، لكن يلتقوا في شيء واحد، أنه العلاج الطبيعي والرياضة يكونوا شريكين في رحلة العلاج عندما يستخدمها في الوقت المناسب والطريقة المناسبة.
1: ممتاز. طيب، متى يسمح للمصاب بالعودة إلى ممارسة الرياضة بعد الإصابة أو العملية الجراحية؟
0: طيب، سؤال جميل ومهم، ولازم نوضح أن الرياضة بحد ذاتها ما هو سبب في تأخر التعافي. لكن نأخذ مثال شخص سين من الناس، لاعب كرة قدم، أصيب أثناء لعب كرة القدم في الرباط الصليبي الأمامي. في هذه الحالة المريض يحتاج تدخل للعلاج الطبيعي ما قبل العملية وما بعد العملية. ليه احنا نتدخل قبل العملية؟ عشان تساعد في الاستشفاء ما بعد العملية. بعد العملية العلاج الطبيعي يضع خطة وبروتوكول واضح على إثره، يتطور المريض عشان يرجع لنشاطاته البدنية مرة ثانية.
1: ممتاز، حلو. يعني لابد أنه يستشير مختص حتى ما تتفاقم الإصابة بسبب ممارسة الرياضة، صحيح أستاذ محمد؟
0: صحيح. عشان نوضح المثال أكثر، مثلا في رحلة التعافي الرباط الإصابة الرباط الصليب الأمامي، مثلا خلال أسبوعين ثلاثة أسابيع خف مع المريض الألم، هنا المريض ممكن من نفسه يحاول أنه مثلا يسوي حركة معينة أو يبدأ يطلع الدرج أو يقفز. هذا الشيء ممكن يأثر على تطور أو تعافي المريض، ممكن ترجع الإصابة مرة أخرى للأسف. فتوجيه والمعلومات اللي يقدمها العلاج أخصائي العلاج الطبيعي يجب اتباعها. العلاج الطبيعي قائم على خطة، مثلا تمارين إطالة، تمارين توازن، تمارين وظيفية، تمارين علاجية، أجهزة. فهذه كلها ومن ضمنها التوجيه للمريض، التعليمات الأخصائي العلاج الطبيعي في تجنب بعض الحركات، تجنب بعض التمارين المعينة، ووصف له التمارين التي يحتاج القيام بها بحسب حالة المريض نفسه. يعني كذا مريض ممكن يكون نفس الحالة ونفس الإصابة لكن خطتهم العلاجية وتطورهم مختلفة.
1: صحيح. طيب، كيف يعرف الشخص أنه الألم اللي يشعر فيه طبيعي يا أستاذ محمد ولا أنه مؤشر على ضرورة التوقف عن التمارين؟
0: طيب، لكل رياضة ولها أصاباتها الشائعة. فإحنا نتكلم عن رياضيين الآن، فمثلا كرة الطائرة، المريض أحس والله عندي أنا ألم في الكتف، هذه أكثر شيوعا في كرة الطائرة، إصابات في الكتف. هنا لازم ممكن نقيس الألم، والله ألم متوسط شديد، هنا ممكن يلجأ الأخصائي أو استشارة طبية من خلالها نشوف هذا الألم والله يحتاج تدخل علاج طبيعي أو لا، ولا وما يرجع يحايل على نفسه أو أنه يسمح لنفسه أنه يضغط بزيادة، ممكن تسبب هذا التساهل إلى إصابة أكبر وتفاقم الحال.
1: صحيح. طيب، بالنسبة للمشي هل هو مناسب لجميع الإصابات ولا في حالات يمنع فيها؟
0: سؤال جميل جدا. بالنسبة يقول لك في السابق تمرن وتحرك الطيب والحركة. صحيح. بركة. لكن من ضمن خطة العلاج الطبيعي زي ما قلت السابق انه في شيء اسمه علاج او تمارين وظيفية، المشي يعتبر تمرين وظيفي، طلوع الدرج نزول الدرج يعتبر تمرين وظيفي. فدور العلاج الطبيعي الآن مو بس في العيادة، احنا نركز على ما بعد خروجه من العيادة. يعني هل عندي درج في البيت مثلا، يعني نبغى احنا هذا ممكن ندخله من ضمن الخطه العلاجيه. المشي بحد ذاته مثلا على حسب حاله المريض، والله المريض الان قدر يمشي، مو كل مريض يقدر والله يمشي فترات طويله، ممكن انت تمشي 10 دقائق يبدا معك الالم، كل ما مشيت بزياده ممكن تتفاقم الحاله عليك.
1: صحيح.

0: ما هو كل رياضة هو نشاط بدني وما كل نشاط بدني هو رياضة. أنت العمل يعتبر نشاط بدني، العمل المنزلية يعتبر نشاط بدني، المشي يعتبر نشاط بدني، لكن ليس رياضة.
1: ليس
0: إذا ما كانت تحت ليست رياضة.
1: لم
0: إذا ما كانت تحت تشخيص وعلاج.
1: لأن في بعضهم أستاذ محمد يعني ولو أن هذا الموضوع يعني خارج عن موضوعنا، لكن يقول لك أنا والله أنا أسوي رياضة، أنا أطلع درج وأروح وأجي وهذا جهد، يسمى جهد مش رياضة، صح ولا لا؟
0: هذا ما هو رياضة، هذا نشاط بدني. هذا زي ما عرفنا في السابق، يعني أي حركة ينتجها العضلات وتستهلك طاقة هذا يعتبر نشاط بدني.
1: يا سلام.
0: أنت الآن في عملك هذا هو نشاط بدني.
1: صحيح.
0: المنزل العمل المنزلي نشاط بدني ليس رياضة.
1: طيب وش أكثر الأخطاء اللي يرتكبها المرضى خلال فترة العلاج الطبيعي وهذه الأشياء ممكن تؤخر تعافيهم؟
0: سؤال ممتاز. بالنسبة للمرضى اللي يعيق العلاج الطبيعي أو النتائج العلاج الطبيعي هي الرجوع إلى النشاط بأسرع وقت بدون موافقة الأخصائيين أو تحت إشراف. لكل مريض مرحلة وخطة يمشي عليها،
1: خطة زمنية صحيح،
0: وخطة زمنية وخطة علاجية وتمارين، وزي ما ذكرنا في السابق ممكن يبدأ بتمارين مدى حركي تخفيف الآلام تخفيف التورم، بعدها يدخل تحسين القوة العضلية، بعدين ندخل على التوازن. هي خطة علاجية منظمة لها وقت ولها زمن، يعني الرياضة له مدة زمنية محددة، الإنسان المريض الغير رياضي له مدة زمنية محددة ونتائج معينة يوصل لها وأهداف واضحة. يعني أنا ممكن أقول هدفي أن أرجع للنشاط البدني، هدفي أرجع للنشاط الرياضي، هدفي أن أرجع لأعمال المنزل.
1: صحيح صحيح. على حسب الهدف،
0: أيوه، على حسب الأهداف اللي موضحينها من خلال التشخيص واللي نبغى نوصل له في الخطة العلاجية. إذا كان المريض أحيانا يخف مع الألم، خف الألم أو عادة الحركة لا يعني أنك أنت تستطيع العودة إلى نشاطك الرياضي بأمان. يفضل أن يكون في خطة علاجية وقت قبل العودة للرياضة، مثلا يكون في اختبارات ما قبل العودة إلى الرياضة أو النشاط، عشان المريض نفسه أو الرياضي يكون بحالة جيدة وآمنة وما تتكرر الإصابة مرة أخرى. لأنهم زي ما قلنا العلاج الطبيعي والرياضة ما يبدلوا بعض، لكن يتشاركوا في شيء واحد إلا نكون في أمان ونتجنب الإصابات.
1: جميل. طيب أستاذ محمد، بعضهم يقول لك والله أنا أمارس تمارين منزلية، هل هذه هي بديلا عن جلسات العلاج الطبيعي في بعض الحالات؟ بعض مش كل الحالات. التمارين المنزلية،
0: واضح سؤالك. التمارين المنزلية مختلفة. العلاج الطبيعي عندنا ممكن نقول حالة التواء في الكاحل، مثلا اثنين من الأشخاص عندهم التواء في الكاحل، على حسب شدة الإصابة وعلى حسب تطور المريض يكون عنده تمارين منزلية. ممكن العلاج الطبيعي يكون عن طريق أجهزة مساج علاج، تمارين منزلية يعني تكون تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي هو يرسلها. يعني ما ينفع أنا أشوف أي مقطع أو أي تمرين وأقول هذا التمرين يناسبني، لا. ممكن هذا الأول في إصابة الكاحل وصل لمرحلة كسر لما التوى عنده كاحل، الثاني لا والله تمزق جزئي في الرباط. تختلف النتائج، تختلف الخطة العلاجية، التمارين. هذا ممكن يبدأ تمارين مدى حركي، أنت تبدأ ممكن تمارين توازن، فهذا يختلف. فممكن إن الاجتهاد أو أنك تقارن نفسك في إصابة زميلك ممكن تخليك ترجع من نقطة البداية.
1: يا سلام. يعني تختلف خطة العلاج الطبيعي حسب عمر المريض ونوع الإصابة.
0: عمر المريض ونوع الإصابة، صحيح.
1: تمام. طيب بالنسبة للكمادات الباردة والحارة متى تكون مناسبة أثناء فترة التعافي يا أستاذ محمد؟
0: هذه سؤال جميل. بالنسبة للكمادات في بروتوكول معين لأغلب الإصابات، دائما نحاول نحط كمادات باردة بعد الإصابة على طول،
1: نشوفهم في الملاعب حنا. اي
0: صحيح، واضح. يعني الشاهد نشوفها احنا في يوم، صحيح، في الملاعب نشوف الاشياء هذه. فنستخدم الكمادات البارده عشان نخفف من شده او الالم او الانتفاخ اللي بيصير. ممكن الكمادات الحاره بعد ما تكون الاصابه مزمنه فتره عدى عليها، عشان نحتاج دوره دمويه تتحسن في المنطقه عشان تساعد عمليه الاستشفاء،

0: عشان ممكن نستخدم الكمادات عشان نخفف الشدود العضلية اللي ممكن تعيق في الحركة النفس والنفس.
1: جميل. في نصائح أكيد تريد تقديمها لمن يمارس الرياضة بشكل يومي حتى نتجنب الإصابة أستاذ محمد؟ إيش النصائح؟
0: أنصح الجميع أن الصحة نعمة ويجب الحفاظ عليها. مو كل نشاط بدني يعني رياضة، ولا كل ولكن كل رياضة هو نشاط بدني. فما يعني أن أنا لازم أعرف قبل بداية أي نشاط أو تمرين معين لازم أبدأ تدريجيا. ما ينفع أقول أنا والله كنت ألعب الآن نشاط معين أرجع ألعب الآن فجأة، لا، التدرج في العودة إلى الرياضة معينة. حتى في النوادي لازم يكون في تحت إشراف مختص.
1: صحيح.
0: ما نتعاون هذه المواضيع لأنه صحتنا نعم نحتاج
1: أن
0: نحافظ عليه.
1: صحيح صحيح. وإحنا هذه نشوفها غالبا بين الرياضيين اللاعبين، مثلا إذا أصيب برباط صليبي واستعجل في الرجوع إلى الملاعب ما تابع الخطة العلاجية ممكن يصاب برباط صليبي آخر وممكن تنتهي مسيرته الكروية، وهذا شيء معروف. فالله يعطيك العافية أستاذ محمد عبد الرحمن الرحيلي، أخصائي علاج طبيعي في مدينة مكفات الطبية بمجمع الرياض الصحي الثاني أو تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا لك أستاذ محمد وعلى هالمعلومات، وشاكرين ومقدرين لك قبول دعوة البرنامج.
0: شكرا لكم وصباحكم مبارك.
1: يسعد صباحك، الله يحفظك. يا مرحبا.

إذن طبعاً حنا فهمنا أنه العلاج الطبيعي وممارسة الرياضة شيئان مرتبطان في بعض، ولكن كل منهم له مهمة. العلاج الطبيعي مهنة صحية، وممارسة الرياضة نشاط بدني، ولابد أن نتبع الخطة العلاجية ومع أخصائي علاج طبيعي حتى نعود إن شاء الله بصحة وسلامة إلى حياتنا الطبيعية بعد الإصابة، سواء في ممارسة الرياضة من خلال ممارسة الرياضة أو حتى في ممارسة حياتك العامة. الله يحفظ الجميع إن شاء الله، وحنا ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، ونروح فاصل ونراجعين.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وصلنا لفقرة هلا بالخميس، يعني كذا في عالم الطبخ الحكاية ما تبدأ فقط من الوصفة، تبدأ أحيانا من الشغف، من هواية بسيطة في المطبخ ممكن أنها تنطلق إلى رحلة تصنع اسم وتبني مشروع وتصل بصاحبها إلى منصات محلية وعالمية. الطهي اليوم ما عاد هو مجرد إعداد طعام، لا، أصبح فن وأصبح إبداع ورسالة وثقافة ممكن تعكس هوية الشعوب. اليوم في فقرة هلا بالخميس رح نستضيف شخصية صنعت مسيرتها بالمثابرة ونقلت خبرتها إلى آلاف الهواة والمحترفين من خلال التدريب وريادة الأعمال حتى نالت لقب سفير النوايا الحسنة لفنون الطهي. يسعدنا أن نرحب بالشيف عبود بن عفيف، المدرب ورائد الأعمال وسفير النوايا الحسنة لفنون الطهي. نتعرف معه على البدايات وأهم المحطات والدروس اللي صنعت هذه الرحلة الملهمة، ونقولها يسعد صباحك شيف.
1: صباحكم يا هلا وسهلا،
0: حياك الله. اليوم يعني احنا نتكلم عن فنون طهي، احنا نتكلم عن هذه الثقافة. يعني اليوم الطهي ما عاد فقط هو مجرد إعداد طعام، أصبح يعني هوية شعب كامل. اليوم حتى يسجل بعض الأطباق تسجل في التاريخ إنها يعني تأخذ الهوية والثقافة اللي للشعوب، لكثير من الشعوب. اليوم شيف عبود نبي نعرف بداياتك، يعني نتكلم عن هذه الشرارة الأولى اللي ربطتك بحب الطبخ.
1: يا أهلا وسهلا فيكم، بالعكس أنا سعيد بوجودي معكم. أنا الشيف عبود بن عفيف، طبعا مختص في مجال الحلويات. أنا تقريبا لي 12 سنة في هذا المجال، هو شغف أكثر من عمل، يعني هواية كانت أكثر طورتها، كان دعم من الناس اللي حولي، أصحاب، أهل، هو اللي خلاني أستمر في هذا المجال. هو عالم من الطهي، عالم من الحلويات، عالم من الإبداع، عالم من التميز، بشغف في داخلي أنا حبيته صراحة. وكان يعني دعم كبير من الناس اللي حولي، أول جهات أو هيئة فنون الطهي وزارة الثقافة، هو اللي عزز هذا بقدرات وعزز أني أنا أكون كطاهي مميز أو أوصل للعالمية.
0: فإذا بدأ من المنزل، من دعم داخلي يمكن من العائلة لتحقيق حلمك، صحيح؟
1: أيوة، هذا كان بدايتي وأصحاب كانوا، لكن الحمد لله يعني وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا المجال، في مجال الطهي، مجال الحلويات، الكيك، عالم الشوكولات، عالم المخبوزات. الحمد لله تمكنت فيها وتعلمت فيها بإصرار وتعلم، ودخلت برضو في الطبخ السعودي، الأكلات السعودية، الأكلات الشعبية، الحلويات التراثية. يعني لي نفس حلو في زي ما يقولوا في المجال الطهي.
0: يعني خذ تجارب متنوعة يمكن في دول مختلفة، إيش اللي أضافت لك كشيف؟ وأيضا من وجهة نظرك إيش يعني الدول الأقوى في صقل الشيف؟
1: والله في مجال الحلويات ومجال الكيك والشوكولات والعالم اللي إحنا بيقولوا بيستري، اللي هو العالم المتكامل. صراحة الطهاة الفرنسيين أو المدارس الفرنسية هي اللي بتأسس الطهي في في في الثقافة، في الطهي، في بداية كان بداياتي برضو مع كأكاديميات، دورات خارج المملكة، دورات في دبي، دورات كانت في مصر، عدة دورات شاركت فيها ومسابقات وبرامج تعليمية هي اللي عززت الثقافة، حتى بخلق فرص مختلفة أو أفكار جديدة خلتنا نبدع فيها، سواء بين الثقافة السعودية أو الثقافة الأوروبية.
0: دائما شيف يشار بالبنان للمطبخ السعودي، إيش النكهات السعودية المميزة خاصة أيضا النكهات الخليجية يمكن بشكل عام، إيش اللي يميز هذه النكهات في المأكولات وأيضا النكهات؟
1: عندنا احنا بالذات في في في الخليج او في السعوديه عندنا نكهات جدا كثيره، حتى صاروا الغرب الان صاروا يستفيدوا منها، من نكهات، من بعض النكهات المميزة اللي تكون لها ريحة، تكون لها لون أو طعم. هم ممكن عندهم قلة، لكن عندنا صار عندنا بعض الأشياء وما اكتشفت لحد الآن الصراحة. بيشوف في بعض البرامج بتابعها وبعض الأفكار نكهات مميزة صراحة، إنه عندنا مطبخ جدا ومناطق المملكة بجميع أكلاتها وتراثها وتميزها غنية صراحة بهذا الشيء.
0: يعني هل أنت يعني كثير نشوف بعض اللي يدخلون في مجال الطهي يبتدون الطبق نفسه يغيرون شكله ويغيرون روح الطبق، فهل أنت مع أو ضد دمج النكهة السعودية مع مطابخ أخرى؟ ومتى تكون في صالح النكهة السعودية ومتى تكون لا بالعكس؟
1: هي يعني احنا بنقول إن الثقافة الأوروبية والثقافة السعودية تكون دمج فيها بشكل مميز، بطعم، بنكهة، وبعض النكهات تدمج يعني تدمج سواء بنكهة سعودية أو نكهة أوروبية، أو بعض النكهات صعب إنك تدمجيها لأنه الطعم ما حيقبل هنا. يعني بالعكس احنا هنا كسعوديين او شعب سعودي بالعكس بنوصل للعالميه بنكهاتنا واطباقنا.
0: صحيح.
1: وزي ما قلت انت في البدايه انه يكون عندنا وصفات موثقه لها الاف السنين من تراثنا ونكهاتنا وطعمنا، وشيء شيء مبتكر وحديث الان بيتحدث في كل مرحله.
0: صحيح. واحنا شفنا كثير من يمكن التمر لما تم دمجه مع الشوكليت وقدم بطريقه يمكن اوروبيه كان جدا يعني الناس تقبلته كثير، حتى بدت المصانع يعني تشتغل في مثل هذه المشاريع اللي هو تغيير النكهه بس بالمكونات يمكن السعوديه والنكهات السعوديه مع طابع يمكن اوروبي. بدت الناس تتقبله، يمكن كثير من الشباب في الجيل الجديد بدوا يتقبلونه، لانه مثلا تاخذ تمر مغطى بالشوكولاته الواحد يحطه في حقيبته ويطلع للعمل او للجامعه، تحس وجبه مفيده وفي نفس الوقت تعطيك هذه الطاقه وتقدم بطريقة يعني يمكن أوروبية أكثر. أيوة. برضو خبرتك يمكن في التدريب في هذا المجال امتدت، فكيف أنت ترى أنه الشباب السعوديين إقبالهم على مجال الطهي؟ وهل تعتبر أنه المتذوق السعودي اليوم من الصعب إرضائه مما يجعل الشيف ممكن يرفع سقف مهاراته؟
1: بالعكس، أنا بدأت في مجال التدريب هي تقريبا 5 سنوات، أكثر من 1500 شخص أنا دربتهم في مجال الطهي، في مجال الحلويات، في الطهي السعودي، في المسابقات. بالعكس في إقبال كبير ووعي صار أكثر، ثقافة صارت أكثر، دمج بين الثقافات، نكهات جديدة، أشياء مستحدثة. بالعكس الشيف السعودي دائما مميز صراحة في تقديمه، في أطباقه، في برزنتيشن، في إخراج الطبق بشكل مميز.

0: دمج بين الثقافات، تعزيز الثقافة، إبراز هوية سعودية لخارج المملكة بشكل كبير. وطبعا عدد كبير من المقبلين في الدورات والبرامج، الأفكار اللي بيجوها، دمجنا زي ما قلت أنت التمر، الحبق، النعناع، الأشياء اللي إحنا معتادين عليها بأشياء مختلفة عن الواقع اللي بيسووها، كأيس كريم، كلحوم، كنكهات بسيطة بس تطلع بطبق مميز أنت اليوم.
1: يعني هل تعتقد أن المتذوق السعودي من الصعب إرضائه؟ أنا أحس أنه متذوق
0: بالتميز، هو بالتميز، إحنا ما نقول صعب، نقول بالتميز أنه يكون طبق مميز بيقدمه للناس بشكل مبتكر وشكل مختلف عن الواقع.
1: برضو من الطموح وصلنا إلى لقب سفير النوايا الحسنة لفنون الطهي، حدثنا عن رحلتك في كسب هذا اللقب.
0: الحمد لله أنا شاركت كثير من الفعاليات، شاركنا مع الجمعيات، مع جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع دور للأيتام، شاركنا فيها كخدمات إنسانية أو مجتمعية، حاولت نربط بين الشركات بين الجمعيات، نحاول نطور في المجال هذا بشكل أكبر وشكل أجمل لوصول للناس بشكل سهل للناس، مع الشراكات المجتمعية قدمنا برامج، حاولنا نساعد كل شخص في هذا المجال وبالذات الشعب السعودي لوصوله لهذا الطموح أو الهدف أو القمة لوصولنا إلى العالمية. فالحمد لله لقب بهذا اللقب تكرمنا فيه في القاهرة، والحمد لله يعني يشرفني أني أكون لهذا اللقب.
1: ما شاء الله، الحقيقة احنا نبارك لك على هذا اللقب، وكثير من الشباب الآن اللي حابين يدخلون هذا المجال اللي قاعدين يسمعونا ويحاولون يبدؤون خطواتهم يمكن الأولى وإلى أين يسيرون حتى يطورون هذه الشغف وهذه المهارة عندهم. اليوم أنت حصلت أيضا كثير على جوائز محلية وعالمية، وإيش أهم المشاركات اللي انعكست على نجاحك في هذا المجال؟
0: والله كل فترة بحاول أشارك في برامج أو مسابقات عالمية، بتطور كل سنة في سنة، تتغير الأفكار. شاركنا في برنامج مع وزارة الثقافة وMBC، كان صراحة برنامج جدا جميل اسمه طاهي الإبل في عام 2024، كان البرنامج موجود في شاشات الإعلام. كان هذا برضو شيء متميز، شاركنا في برامج في فرنسا، في معارض، كانت أضافت لنا كثير من المعلومات، أضافت لنا كثير من المسابقات، شاركنا في دبي، شاركنا في مصر، شاركنا في عدة دول خارجية استفدنا منها، بالعكس طورتني يعني بشكل عام. الاستمرارية والاستدامة في هذا في هذه أن يكون الشخص مميز في عمله أو إتقان في ما يظهر الشيء المناسب للناس.
1: برضو يعني الآن كل شخص يبغى يقدم على هذا الفنون الطهي، هل أنه كل شخص هاوي للطبق قادر أنه يكون مشروع خاص فيه، ولا أنه الهواية في بعض الأحيان ما نقدر نستثمرها إلا يمكن طرق معينة؟
0: لا، بيقدر شخص يمكن نفسه يبدأ يتدرب، يبدأ بداية كويسة، بعد كده يطلع لسوق العمل. يعني سهل الموضوع، ما في أي صعوبة أو في أي عائق، بالعكس دعم من جميع الجهات، دعم من البنوك السعودية أحيانا بتدعم، بتساعد، بتسهل الأمور، موضوع التصاريح. فيقدر أنه يكون هو بشكل سلس يقدر يمارس هذا الشيء، الهواية يقدر يطورها. أنا بديت إنها هواية وبديت إنها شغف، الحمد لله بديت بدورات، بديت ببرامج، هو اللي خلتني استمر في هذا المجال وحبا في هذا المجال، وأنا مستمر إلى يعني لا ما إن شاء الله.
1: إن شاء الله نتمنى لك التوفيق أكيد. يعني اليوم من وجهة نظرك شيف عبود، يعني خلال سنوات خبرتك، متى نقدر نقول عن الشيف إنه ناجح؟
0: الشيف يكون ناجح ببدايته إنه يكون مميز، يكون موجود في جميع المطابخ، ياخذ الفكرة، ياخذ الأساسيات، يعرف إيش اللي هو حيسويه، إيش الخطوات اللي يقدمها، إيش الأفكار اللي ممكن تساعده. الشيف

0: الناجح اللي يكون فيه عنده عمل ومستمر عمله بوجوده أو غيابه، هذا هو الشيف الناجح. إنه صار قيادي، صار لي مكان، لي سمعته، إصراره، التيم حقه فاهمين إيش اللي بيقدموه، فهو وجوده أو غيابه هذا نجاح للشيف.
1: الله يا سلام، معناته أنه في نظام في العمل يستمر حتى إذا كان هو مو متواجد في مكان العمل.
0: هذا شيء أساسي، وهي في رتب للشيف يعني بداية من الرتبة الأولى للرتبة الثانية الثالثة، عدة رتب لي كمنصب كقسم كجهة، لأنه مجالات كثيرة في المطبخ. يعني مجالات كثيرة، يعني مجال المطبخ السعودي، المطبخ الأوروبي، المطبخ الصيني، الحلويات، في تفصيلا كثيرا بالمطابخ. فأنت تحددي المجال اللي أنت تتجهي عليه عشان تقدري تستمري وتكون في استدامة لهذا المسيرة اللي أنت.
1: هل تنصح أنه الشيف لابد أنه يمكن يجمع أكبر قدر من المهارات بحيث أنه يمر على كثير من المطابخ، مطابخ أوروبية، مطابخ غربية، شرقية، هندية، خليجية، بحيث أنه يجمع فكرة قبل ما يبدأ مشروعه؟
0: هو الأفضل صراحة يأخذ خبرة في السوق وتجارب وممارسة، وبعدين يبدأ يأخذ خطوة أنه يبدأ مشروعه بتجارب سابقة لي، وهذا الأفضل يعني، لأنه أحيانا بيبدأ مشروعه وما في استمرارية، أو في عنده عائق، أو ما عنده معلومات كافية بهذا، لأنه تطلع بعض الأمور في عوائق، تطلع ممكن نكهة، ممكن فكرة، ممكن لأنه مو عارف إيش السوق بيسوي أو بيشتغل عليه السوق، لأنه أحيانا بتكون في ترندات كمان، في أفكار جديدة، في تحديث. يعني الأطباق الموجودة هي أطباق ثابتة لكن محدثة بشكل مختلف، يختلف عن زي ما يقولوا سنة عن سنة.
1: فيصير هو مطلع على أغلب الخبرات، وكمان يصير يحتك بأشخاص ذوي خبرة يمكن سبقوه في هذا المجال، ويكون يعرف إلى ماذا وصلوا إليه يعني، فهو يكمل من عند مسيرتهم.
0: فعلا هو هذا، يأخذ معلومات كافية لنجاح مشروعه، أفكار، لأنه أشياء مستحدثة وجديدة. لأنه أطباق زي ما قلت لك ثابتة، لكن المستحدث بالشخص اللي هو بيطلع مهارته، أحيانا يكون فن، أحيانا يكون إبداع، أحيانا يكون في رسم، حسب كمان المجال اللي هو متجه فيه.
1: نقدر نقول إنه الشيف السعودي له مميزات مختلفة عن باقي يمكن الأشخاص خاصة في هذا المجال، وكيف نقدر نقول إنه دعم الجهات المعنية هل فعلا ساعد بزيادة الإقبال والحماس في هذا المجال؟
0: بالعكس، دائما الجهات المعنية بتدعم الشباب السعودي بتطوير، بقروض، بأفكار، بمشاركة سوق العمل، ببازارات بتعملها. الشيف السعودي دائما مميز، الشيف السعودي دائما بيقدم زي ما قلنا ابتكارات ووصفات جديدة، لأنه مطبخ السعودي غني بالنكهات، بالبهارات، بجميع التفاصيل المذكورة، أو الشيء البسيط الصراحة اللي بيقدموه، بس حاجة تكون جميلة ومميزة.
1: الله يا سلام. يعني هل في شيء في المستقبل يعني تبي تقوله لنا شيف؟ يعني هل ننتظر منك جديد، كتاب، دورات يمكن أونلاين نستفيد منها؟
0: والله الآن الحمد لله في أكاديمية لشركة من الشركات أسسوها فنون الكيك، بنسوي فيها دورات، بنسوي فيها برامج. الحمد لله أول دورة سويناها مع بنك التنمية الاجتماعي، قدمنا لهم لصناعة المثلجات العضوية، كل ما يخص الإسكريمات، كل ما يخص الفواكه، كل ما يخص بشكل عضوي أكثر، بأفكار مختلفة، بمشاريع لدعمهم، أفكارهم. تعرف إنه أغلب مناطق المملكة جوها حار، فيحتاج الإسكريمات، يحتاج شيء يبرد على الناس.
1: صحيح. إحنا أكيد ما نحبين نقفل هذا اللقاء شيف عبود، نبي منك كلمة أخيرة تنصح فيها الشباب اللي عندهم هذه الهواية وحابين إنهم يبتدون فيها.
0: بالعكس، زي ما قلنا أنه يأخذ دورات، يتعلم، يأخذ أفكار جديدة، يستمر في هذا المجال. الشيف السعودي مميز دائما في حضوره، في مكانه، بالعكس خارج المملكة أو داخل المملكة زي ما

0: قلت انه يكون مستمر في هذا المجال، لانه استمرارية هذا المجال والاستدامة هو نجاح لهذا المشروع او الشخص نفسه.
1: الحقيقة احنا نتمنى لكم مزيد من النجاح، مزيد من التوفيق. الشيف عبود بن عفيف المدرب ورائد الأعمال وسفير النوايا الحسنة لفنون الطهي، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة حول هذا الشغف يمكن لفنون الطهي، وشكرا لك أيضا لقبولك دعوة برنامج صباح المملكة.
0: الله يديكم العافية وشكر لكم والله الموصول، سعيد أنا بسمع صوتكم و... لقاءكم إن شاء الله بإذن الله، لنا لقاءات
1: بإذن الله
0: قادمة بإذن الله.
1: شكرا لك، حياك الله،
0: يا حلو سهلا.

فإذا أكيد مستمعينا الكرام بعد هذا اللقاء الجميل تأكد لنا أنه النجاح لا يولد صدفة بل يبدأ بشغف حقيقي ويكبر بالتعلم المستمر والعمل والإصرار على التطوير. طبعا نحن نتمنى لجميع الشباب والشابات المقبلين على فنون الطهي هذا الشغف أنه يستمر في رحلة الإلهام والتحفيز أيضا وتحويل المواهب إلى قصص نجاح حقيقية. فإذا إحنا لازلنا معاكم متواصلين في فقرات متنوعة من برنامج صباح المملكة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وعودة لكم مستمعينا الكرام في هذه الصفحات الجميلة. واليوم المملكة العربية السعودية تزخر بوجهات سياحية متنوعة تمتد من الجبال إلى السواحل ومن الصحاري إلى المواقع التاريخية، وتقدم للعالم تجربة سياحية غنية تعكس أصالة المكان وأيضا تطوره. مع هذا النمو المتسارع، ما عاد السائح يبحث عن موقع يزوره فحسب، أصبح يبحث عن تجربة متكاملة وقصة يرويها ومعلومات كذا ثرية ورحلة يوثقها كذا عن طريق مواقع التواصل. اليوم يبرز دور المرشد السياحي بوصف السفير للوطن، وأيضا ينقل تاريخ المملكة العربية السعودية وثقافتها وتراثها بأسلوب احترافي يترك أثره في ذاكرة الزائر. ومع اتساع المشاريع السياحية الكبرى تزايد أعداد السياح داخل المملكة العربية السعودية وأيضا خارجها، ويشهد هذا القطاع نمو متسارع يعكس

0: حجم الحراك اللي تعيشه السياحة السعودية. واليوم عندنا راح نتكلم عن هذا الموضوع وعندنا تقرير.
1: تقرير يختص بالمرشدين السياحيين اللي واصل نشاط المرشدين السياحيين في المملكة تحقيق نمو لافت خلال عام 2026 في انعكاس مباشر للتوسع اللي يشهده القطاع السياحي وزيادة أعداد الوجهات والفعاليات والمواسم، إلى جانب ارتفاع أعداد السياح القادمين من مختلف دول العالم.
0: وكشفت النشرة الربعية لقطاع الأعمال الصادر عن وزارة التجارة أنه عدد السجلات التجارية لأنشطة المرشدين السياحيين ارتفع إلى 7963 سجل بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة ب 5769 سجل في الفترة نفسها من عام 2025، محققا نمو بنسبة 38% خلال عام واحد.
1: وأظهرت البيانات أن القطاع أضاف 2194 سجلاً جديداً خلال 12 شهر، وهو ما يعادل إصدار نحو 6 سجلات جديدة يومياً، في واحدة من أعلى نسب النمو بين الأنشطة المرتبطة بالسياحة في المملكة.
0: ويأتي هذا النمو بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في تطوير الوجهات السياحية وإطلاق المشروعات العملاقة مثل البحر الأحمر وأمالة ونيوم والعلا والدرعية، إضافة إلى تنامي الفعاليات والمواسم السياحية، الأمر اللي عزز الطلب على خدمات الإرشاد السياحي في مختلف مناطق المملكة.
1: وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الزخم الذي يشهده القطاع السياحي السعودي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل السياحة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، بما في ذلك مهنة الإرشاد السياحي التي أصبحت من أكثر المهن نمواً خلال السنوات الأخيرة.
0: فإذن
1: هذا شيء ملموس فعلا،
0: يعني هذا الشيء يوضح أنه اليوم المرشد السياحي أصبح شريك أساسي في صناعة التجربة السياحية، وأيضا واجهة حضارية تعكس هوية المملكة العربية السعودية أمام العالم. ومع استمرار افتتاح الوجهات والمشروعات الكبرى، قطاع الإرشاد السياحي مقبل على فرص أوسع ونمو أكبر. وهذه كانت فقرتنا لليوم، خلونا نوقف الفاصل، راجعي لكم.

0: حياكم الله معنا في صباح المملكة، وما زلنا معكم في هذه الصباحات الجميلة، ونروح إلى فقرة مهمة جدا عن المنطقة الشرقية، حيث تواصل المنطقة الشرقية ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والترفيه من خلال مشاريع نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية. وبعد النجاح اللافت الذي حققه الموسم الأول من مشروع المدينة العالمية بالدمام والذي استقطب أكثر من 3 ملايين زائر، تتجه الأنظار اليوم إلى الموسم الثاني وسط وعود بتجارب جديدة وتوسعات نوعية تعكس حجم الطموح والشراكات الاستثمارية. والحديث عن هذا الموضوع يسعدنا نستضيف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ فيصل الزهراني. صباح الخير أستاذ فيصل.
1: صباح النور أستاذ علي، صبح عليك وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله أستاذ فيصل. بعد النجاح الكبير للموسم الأول، وش أبرز الدروس اللي استفدتوها من هذا الموسم في الإعداد للموسم الثاني؟
1: بداية المشروع الكبير بصراحة اللي يعني حظيت فيه المنطقة الشرقية بدعم كبير، طبعا صاحب سمو الملك الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائب الأمير سعود البندر، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير بلديات الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومتابعة يومية ومباشرة ودعم كبير من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير. يعني ولله الحمد نجحت الأمانة في يعني استقطاب مستثمر تايلندي لإنشاء هذا المشروع اللي يعني حقق نجاح كبير في موسمه الأول ولله الحمد، كما ذكرت تسجيل 3 ملايين، أكثر من 3 ملايين زائر في الموسم الأول،

0: وهذا يعني النجاح يعني يضع على عاتق الأمانة والمستثمر يعني حمل كبير في الموسم الثاني. اليوم استعرض المستثمر أمام معالي أمين المنطقة الشرقية الخطة القادمة في الموسم الثاني، واللي أحد مستهدفاتها أنه يستقبل المدينة العالمية بالدمام أكثر من 5 ملايين زائر بإذن الله في الموسم الثاني.
1: ما شاء الله،
0: توسعة كبيرة بإذن الله سيشهدها المشروع، تشمل إضافة توجهات تجارية وتجارب عالمية كبيرة جديدة وتطوير المرافق وإضافة أعداد وأجزاء بإذن الله ستكون إضافة نوعية لهذا المشروع، تعزز طبعا كما ذكرنا من مكانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية ترفيهية وتجارية أيضا.
1: جميل. إذن الهدف هو الوصول إلى 5 ملايين زائر في النسخة الثانية بمشيئة الله، وفي توسع من ناحية الأجنحة والمشاركات في النسخة الثانية. في دول أو أجنحة أو فعاليات جديدة ستشارك هذا العام؟
0: اليوم الموسم الثاني كما ذكرنا، والموقع المميز للمدينة العالمية بتواجد البحيرة على نطاق هذا المشروع سيشهد الموسم الثاني بإذن الله يعني إضافات نوعية أبرزها إطلاق 5 أسواق عالمية مفتوحة، إنشاء نافورة راقصة تفاعلية، افتتاح القرية الآسيوية المطلة على البحيرة، كذلك يعني الموسم الثاني بيقدم بإذن الله تجارب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات التفاعلية، أيضا إلى جانب مدينة الديناصورات وتطوير الأجنحة الدولية بإضافة دول جديدة مثل العراق سلطنة عمان، وهذا بكل تأكيد يمنح الزائر تجربة ثقافية ترفيهية متكاملة في المدينة العالمية بالدمام
1: بإذن الله. إسهام الشراكة مع المستثمر الأجنبي في تطوير المشروع ورفع جودة التجربة، كيف رأيتموها؟
0: ما في شك أنه الدعم الكبير اللي حظي فيه المشروع من قبل الأمانة، ويعني تسهيل كامل الإجراءات في إنجاح المشروع، يعني مشروع يتم الانتهاء منه خلال 6 شهور وافتتاحه واستقبال هذا العدد الكبير بالملايين خلال 5 شهور، يعد يعني إنجاز ما كان يتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الدعم الكبير اللي حظي فيه المشروع من قيادتنا في المنطقة الشرقية ومن قبل معالي الوزير، ويعني كما ذكرت التسهيلات والدعم الكبير من قبل معالي أمن المنطقة الشرقية إخراج هذا المنتج وهذا المشروع اللي والله الحمد يعني كان وجهة حقيقية وداعم أيضا مع هذا العدد الكبير، داعم لتوجه المملكة ورؤية المملكة 2030 في يعني استقطاب الاستثمارات الأجنبية، واللي يعني يعتبر أحد الاستثمارات الأجنبية اللي تشهدها المنطقة الشرقية، وسجلت ولله الحمد في نهاية 25 أكثر من 7 مليار ريال استثمارات أجنبية في المنطقة الشرقية.
1: جميل. هذا المشروع أستاذ فيصل، مشروع المدينة العالمية، كيف أسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد المحلي؟
0: كما ذكرت يعني المشروع والله الحمد يعني يعتبر من المشاريع والنماذج الرائدة في الاستثمار الأصول البلدية. اليوم الأمانة تدير أكثر من 7000 عقد استثماري ب يعني حجم استثمارات كاملة في المنطقة الشرقية تجاوز 30 مليار ريال، واستثمارات أجنبية تحديدا تجاوزت 7 مليارات ريال. هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر من 1000 إلى 1900 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، أيضا نشط الحركة التجارية والاستثمارية فيما يتعلق بقطاع الإيواء، يعني نشط قطاع الإيواء في نطاق المشروع، الأحياء القريبة فيما يتعلق بالنقل، فيما يتعلق بالمقاهي والمطاعم، جميع القطاعات يعني استفادت من هذا المشروع صراحة.
1: جميل.
0: يعني رفع الطلب كثير على الفنادق، وسائل النقل، المطاعم، الأسواق.
1: صحيح، بلا شك.
0: الاقتصادية اللي يعني كانت من أحد أهداف هذا المشروع.
1: صحيح. طبعا أكيد ساهم في إيجاد فرص العمل، تمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة. كلمنا عن هذا الموضوع أستاذ فيصل.
0: بالتأكيد اليوم نتكلم عن أكثر من 600 عارض كان في الموسم الأول، نتوقع بإذن الله أنه كما ذكرنا يحقق من 1000 إلى 1900 فرصة عمل وظيفية لأبنائنا وبناتنا في المنطقة الشرقية، أيضا يمكن الأسر المنتجة كما ذكرت من العارضين المميزين في نطاق المدينة بإذن الله. هذا المشروع الكبير بإذن الله يعني حقق كما ذكرنا في الموسم الأول نجاح كبير، نتوقع بإذن الله أنه يرتفع العدد في الموسم الثاني ليحظى أبناء وبنات المنطقة بفرص عمل بإذن الله جديدة خلال الموسم
1: بإذن الله. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، نجاح الموسم الأول إن شاء الله ينعكس على الموسم الثاني، ونشاهد الأرقام اللي تودون الوصول إليها سواء من خلال عدد الزائرين أو العوائد الاقتصادية لهذا المشروع. بالتوفيق لكم أستاذ فيصل، المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني، شكرا لتواجدك معنا في هذه الفقرة. يعطيك العافية. ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، وكنا نتحدث عن هذا المشروع الكبير والعالمي والمستثمر التايلندي، ونتمنى إن شاء الله نجاحه في الموسم الثاني كما نجح في الموسم الأول.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: وعودة لكم مستمعين الكرام. واليوم لما نجي نتذكر التمر فإحنا ما نتحدث عن ثمرة يمكن ارتبطت بموائدنا، إحنا نتكلم عن جزء أصيل من هويتنا وثقافتنا وتراثنا الغذائي. التمر كان ولا يزال رمز للكرم وأيضا مصدر للقيمة الغذائية، وحاضر كذا في تفاصيل يمكن الحياة السعودية منذ مئات السنين. اليوم التوجه نحو أنماط غذائية أكثر صحة، تتجدد مكانة التمور السعودية، تدخل وصفات عصرية وأيضا مشروبات متنوعة شفناها في السوق، وأيضا تتحول أيضا من مكون تقليدي إلى خيار غذائي مبتكر. وعندنا اليوم خبر، إيش يقول الخبر؟
1: طبعا خبر عن تدشين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور أمس في مقر الوزارة بالرياض حملة بالتمر أبرك التي أطلقها المركز لتعزيز استخدام التمور في الأطباق والمشروبات الغذائية اليومية، وأبرزها كمحلى طبيعي ودعم مكانتها بوصفها خيارا غذائيا صحيا وجزء من الثقافة والهوية السعودية.
0: أوضح أيضا المركز الوطني للنخيل والتمور إنه الحملة تستهدف رفع الوعي بالقيمة الغذائية للتمر وتعزيز حضوره في نمط الحياة اليومية من خلال مجموعة من المسارات اللي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في توسيع استخدام التمور السعودية في الأطباق الغذائية وأيضا في الاستهلاك اليومي.
1: وأشار المركز إلى أن حملة بالتمر أبرك تسعى إلى إشراك المطاعم والمقاهي والمخابز في ابتكار وتقديم منتجات وأطباق تعتمد على التمر، إلى جانب إطلاق منصات رقمية تسلط الضوء على الأطباق والمشروبات والمخبوزات المحلاة بالتمر، بما يسهم في إبراز الفرص الابتكارية المرتبطة بالتمور السعودية وتعزيز انتشارها بين الشباب ومختلف أطياف المجتمع.
0: وأفاد المركز أنه الحملة تتضمن عدة مسارات، أبرزها الشراكة مع المطاعم والمقاهي والمخابز في ابتكار وتقديم أطباق ومشروبات محلات بالتمر، وإطلاق كتيب رقمي تفاعلي يضم أكثر من 200 وصفة محلية تعتمد على التمور، وإنشاء منصات رقمية متخصصة تسلط الضوء على الأطباق والمشروبات المحلاة بالتمر في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام التمور

0: تمر السعودية في مختلف المنتجات الغذائية.
1: وتأتي حملة بالتمر أبرك ضمن جهود المركز الصحي للنخيل المركز الوطني للنخيل والتمور لتعزيز القيمة المضافة للتمور السعودية وتشجيع استخدامها في المنتجات الغذائية والمشروبات والوصفات اليومية والدعم مكانتها بوصفها خيارا غذائيا صحيا.
0: وإحنا بهذا الخبر مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم الخميس، ونهاية الحلقة ما تعني نهاية الصباح، لازم نحتفل بصباحنا الخميسي ونستمتع بأوقاتنا وبويك أندنا. أكيد كل الشكر للمتصلين ولضيوفنا الكرام، وأكيد كل الشكر لطاقم العمل سعد الشهري، عمر العتيبي من الإعداد، إبراهيم السويان ورهف المطيري وعبد العزيز الجربوع من الإخراج، وعلي الشهري وبدرية خالد. كنا معكم وإن شاء الله نلتقيكم الأحد القادم بإذن الله الساعة 7. إلى اللقاء
1: في أمان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخليك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، وزميلي في التنفيذ والإخراج علي بن جدوع أيضا بيستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. واليوم حديثنا بيكون عن صحتك في السفر، وبنتكلم عن نقاط مهمة جدا احنا واجهناها بطريقة أو بأخرى. حاولت خلال الفترة الماضية أرصد المشاكل الصحية اللي واجهها المسافرون بصفة عامة، سواء في الداخل أو الخارج، سواء مع الأسرة أو مع الأصدقاء، ويعني نقدم بعض الحلول لمثل هذه المشكلات، وأيضا نتكلم عن الوقاية وتجنب حدوث هذه المشكلات. فأيضا بنكون سعيدين جدا بأنكم تشاركونا أفكاركم وتجاربكم في السفر وفيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والسلامة وتجنب أماكن الخطر لجميع أفراد الأسرة، لتكون هذه السفرة وهذه الإجازة في هذا الصيف يعني سفر جميل ومريح ومفيد، ويغير جوكم خلال السنة، وأيضا يحقق الأهداف المرجوة من السفر. يعني هي في الأخير هي وجهة نظر اللي بطرحها اليوم، قد تكون مناسبة للناس المختلفين في ظروفهم وتوجهاتهم أهدافهم من السفر وأيضا طموحاتهم. وحقيقة أنا أميل لأن لا يوجد نظام دقيق للسفر، يعني لا ندقق على أنفسنا في السفر. يجب أن يكون السفر متعة وفائدة وراحة ومحبة وتعلم واستفادة، بدون ما نكون دقيقين جدا وكأن وضعنا برنامج في برنامج. يكون هدفنا تحقيق هذه الأمور البسيطة، وإن شاء الله بنتحدث خلال هذه الدقائق القادمة عن مجموعة من الفوائد اللي إن شاء الله نجنيها في هذه السفرة. مستمعي الكرام، نقول لا تروحون بعيد، هاتفنا دائما مفتوح وقلوبنا معكم دائما، ونستمتع الحقيقة ونستفيد من تجاربكم اللي دائما تتحفوننا بها في هذا البرنامج وكل البرامج. فتابعونا على تطبيق الإذاعة السعودية وهات البرنامج 011-40-53. لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، يقول الإمام الشافعي: سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. فلست أحسن واحد أن ممكن يحدثكم عن السفر وكيف نضع له أهداف عامة ومنوعة، فيها المتعة وفيها الراحة وفيها التغيير وفيها التعلم، ولكن أيضا فيها صحبة الماجد، صحبة الناس اللي يساعدونك لتحقيق هذا الهدف. يعني دائما يكون في السفر أحيانا شخص ما أختير بعناية قد يسبب مشكلة لكل الموجودين، سواء اختياراته، نوعية أكله، نوعية نومه، مختلف عنهم، مثل لين ناموا صحوا، لين صحوا ناموا، يعني ويبغى الأمور تمشي على كيفها، وعنده يعني موهبة الانتقاد وموهبة الـ يعني المقترحات اللي ما تنتهي، وموهبة إن ما يصلح للشيء، هذا بيحول سفرك إلى نكد. وأيضا من ناحية سفر العائلة، يعني أنا أشوف تعرفون العائلة لها متطلبات معينة، يعني بحيث الجميع يستمتع، الجميع يستمتع، الجميع يرتاح، الجميع يتعلم، الجميع يرجع بروح جميلة بعد هذا السفر. يعني يكون فيه ترابط، يكون فيه يعني أفكار، يكون فيه تقارب. وعشان كذا يعني لا يجب أن يكون السفر صورة من البيت. يعني مثلا يكون هناك نوع من الاتفاق بين أعضاء الأسرة أو أفراد الأسرة في السفر، نقول يا جماعة خير، يا أحبابي، يا أولادي، يا بناتي، إحنا رايحين لكم وبكم ونستمتع معكم، فنبغى نقلل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، نبغى نرتب، يصير فيه اتفاق على برنامج عام. والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي صار كل شيء سهل، يعني ممكن تحدد وجهاتك والشيء اللي تبغاه، وتقييم التقييم المستفيدين للسكن أو للمطاعم أو للأماكن، أو المهم أن لا أذهب إلى مكان داخل المملكة أو خارجها إلا أنا درست إيش الـ الأفكار اللي ممكن أنا أستفيد منها، إيش الأماكن السياحية اللي ممكن أزورها، وكيف أقدر أوصل لها. لأني لما أكون في البيت أقدر أخطط، أكون مرتاح، ممكن أعرف وين الوجهات، وين الأفضل، وش البرنامج المناسب. وثقافة البلد لما تكون يعني شيء خارجي، ثقافة البلد واللغة ونوعية الأكل وعاداتهم وتقاليدهم، لأن فعلا أنا ودي أتعلم من هذه الأمور، وأيضا على أساس أني أتجنب أي إحراج أو أي مشكلة أضع نفسي وأسرتي فيها. يعني لما يكونون على ما يقولون رحلة شبابية يكون ما فيها مشكلة لو يكون فيها أي لخبطة، لكن لما الأسرة لا تحتاج الحقيقة إلى يعني تنظيم دقيق، ومسألة الأمن والسلامة يعني تكون أولا. ولكن في الأخير أنا زي ما ذكرت لا أنصح بأن نضع برنامج دقيق، ويعني لازم نصحى الساعة 8 ونطلع الساعة 10 ونجي كذا الساعة ذا. وبعض الناس يبغى يزور كل شيء، ويبغى يشوف كل شيء، ويبغى ويرهق اللي معه، لأن الأفراد الأسرة فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الطفل وفيهم المرأة وفيهم الرجل وفيهم الشاب، فيه نوع من التغييرات، ولا بد حقيقة من الاتفاق في تحقيق الشيء المشترك اللي ممكن يحقق أغلب الأهداف للجميع. الطرف الآخر فيه ناس ما شاء الله من في القهاوي، على ما يسمون، يعني لما نقول قهاوي يمكن يعني يصير فيه يعني غلط شوي في الفهم، لكن يسمونهم الكافيات، ما شاء الله من كافي الكافي، يشرب هذا كافي ويبحث عن حلويات وشوكولاته وكذا، ويصير كل يوم أكل غير صحي، ويصير عنده مغص، ويصير عنده مشاكل، كلها من تناول هذه السكريات وعدم تناول الغذاء السليم الصحي المناسب اللي بنتحدث عنه بعد قليل. الناس مدارس، أنا ما أتحدث عن توجه معين أقول هذا هو الأفضل، لكن أقول لابد من التوازن بهذه الثلاث أشياء اللي ذكرت لها، يعني المتعة والتعلم والراحة، كل هذه الأمور لابد تكون تتحقق. وأنا دائما أقول يعني بعض الآباء الله يجزاهم خير والأمهات يبحثون عن سعادة أولادهم وينسون أنفسهم، لا تنسى نفسك، استمتع أنت وأولادك يستمتعون.

0: وبناتك يستمتعون، وله بلازم نحقق كل شيء يعني. فهذه يعني الثلاث أشياء اللي يجب أن يكون فيها يكون هدف واضح يعني. نرجع بنفسية جميلة نحقق منها هذا الهدف. زيادة الترابط العالي والمحافظة عليه جدا مهم، لأن الاختلافات في السفر فرصها كبيرة. ممكن واحد يزعل بسبب مطعم أو مكان أو لعبة، أو أنا ودي ألعب في هاللعبة وأنتم ما خلتوني ألعب، ثم يتنكد السفر عشان أمر تافه. فالمسألة تحتاج إلى مدير يعني، سواء أب أو أم، بترتيب مثل هذه الأمور. الأمر الآخر، إحنا نحرص على السلامة، نحرص على النظافة، نظافة الأماكن اللي نروح لها، يعني ما نروح لأي أماكن في أي وقت، لا نتعامل مع الدول اللي نسافر لها كأننا في بلدنا الغالية فيه الأمن والأمان. يعني لابد فعلا واحد يحسب لهذه الأمور، يعني متى أطلع ومتى أرجع، ما أكون أعرض أسرتي أن نرجع في وقت متأخر أو ليل أو شيء. المسائل السلامة مهمة جدا، إحنا نعلم أطفالنا عنوان السكن، نكتبه معهم، نحفظهم إياه، بحيث أنه لا قدر الله ربما يضيع هذا الطفل أو شيء أو كذا، لأنه عارف يعني مكان السكن. وأيضا قضية الناس عندهم، بعض الناس عندهم نوع من المغامرات، يروح لأماكن بعيدة أو يركب ملاهي خطيرة أو يركب دبابات بحرية خطيرة ما تعود عليها، أو ألعاب يرى أن فيها متعة. هي فيها متعة لكن حقيقة فيها مغامرة، ولابد من التوازن. خلونا ناخذ الأخ محمد عشان ما نتأخر عليه. السلام عليكم أخي محمد.
1: وعليكم السلام دكتور، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله
1: دكتور. بس أنا عندي استفسار عن اللي البعض تلقاهم يسافرون جروبات، لكن تلقى بعض واحد منهم يعني يكون مزاجه سيء في الطلعة أو في الروحة، فيعكر على الباقيين كلهم.
0: صدقت، ولذلك هذا اللي يقول الشافعي، يعني الصحبة والسفر مع الماجد، مع الإنسان المهم اللي بيحقق لك هذه الأمور. طبعا يمكن بعض الناس يمكن ما تعرفه، ولكن أنا أرى أن في مسألة السفر يجب اختيار الأصحاب بدقة وعناية، بحيث أنه ما يتحقق اللي تفضلت فيه. وعطنا بعض أفكارك أخوي محمد أيضا عن السفر ونصائحك.
1: والله أنا يعني من اللي جربته يعني دكتورنا، يعني البعض يكون لا سافر مع الأهل فرق عن لا سافر مع الأصدقاء، يعني كل واحد له مزاج.
0: صحيح.
1: إيه، فيكون يحتسب الأجر في السفر مع الأهل ويبتسم معهم، مو يصير بس بعد السفر مع الأصدقاء يعني يكون هو الفرح والوناسة.
0: صحيح. صحيح أخوي محمد، شكرا لك على هذه يعني الأفكار، لأن فعلا ما تتخيلون التكلفة العالية اللي يصرفها الأب أو الأم أو أفراد الأسرة في السفر. فما ودنا أن هذا الشخص بعد هالسفر يرجع بعد هالفلوس اللي صرفها والأوقات يرجع إلى نكد. لابد من التساهل والتسامح والتغاضي، وبحيث أن الأمور تمشي بشكل جيد. ليس بالضرورة أكرر أن نحقق 100%، خل الأمور تمشي سهالات. أهم شيء تحقيق هذه الثلاث أسس يعني اللي ذكرت لكم، يعني وأيضا الخمس أسس اللي ذكرها الإمام الشافعي. ف يعني تأثير السفر يعني صراحة مفيد جدا. ما تتخيلون الإنسان اللي بيتعلم ويقرأ عن الدولة ويقرأ عن المدينة، يقرأ عن حتى المدن اللي داخل المملكة. نتكلم عن المناطق السياحية الموجودة الآن مثلا في عسير أو في جازان أو في الطائف أو في تبوك أو الباحة أو المنطقة الشرقية أو جدة وغيرها. يعني فرصة للتعلم، يعني يمكن الإنسان ما يتوقع يوجد مثل هذه الأماكن يعني في بلدنا. وأيضا خارج المملكة كل ما تعلم الإنسان وحفظ بعض الأمور الرئيسية يعني استفاد من السفر بشكل أفضل. طيب خلونا نأخذ معكم جولة في الأشياء الضرورية جدا في مسألة الصحة. وأكرر، أنا أتحدث عن مواقف صحية وحاولت أرصدها. أولا، من ضمن الأشياء اللي ننساها اللي هو حقيبة الإسعافات الأولية أو حقيبة السفر الصحية. يعني بتسافر بالسيارة، بتسافر داخل المملكة، بتسافر خارج المملكة، ضروري جدا يكون معك يعني حقيبة بسيطة للإسعافات الأولية. يعني سواء خافض للحرارة، سواء ميزان أو قياس مقياس الحرارة، أو حتى بعض المطهرات للأيدي أو اللاصق جروح، أو يعني الأشياء البسيطة اللي أنت تحتاجها في كل وقت. طبعا أكيد الناس اللي بيسافرون خارج المملكة يحتاجون إلى مسألة التأمين، بحيث أن بعض الناس للأسف يأخذ تأمين على أساس يأخذ يحصل على الفيزا. خذ التأمين اللي يغطي كامل الرحلة، لا تحرج نفسك في بلد ما عليهم منك ثم تأتي تقول والله صار عندي المشكلة الفلانية. وصراحة بالشيء يذكر، مفخرة السفارات السعودية في كل الدول واهتمامهم بالمواطن بل غير المواطن، حتى اهتمام بإخواني وإخواننا في دول الخليج وغيرهم، حقيقة من الشيء اللي كل واحد منا عنده موقف جميل لما تقوم به السفارات السعودية خارج المملكة من الرعاية الجميلة والكاملة للمواطنين. ولذلك لا بد تأخذ رقم السفارة وتعرف كيف تتواصل معهم. والحمد لله الآن كل ما تصل إلى دولة ترسل لك يعني الهاتف الجوال اللي معك مهما كان المشغل بمعلومات عن السفارة والأماكن المهمة. أيضا نتكلم عن مع إخواننا اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، سكر، ضغط، ضروري جدا يراجعون أطبائهم، يأخذون الأدوية المناسبة، ويأخذون زي التقرير، مثل تقرير بسيط على أساس أنه ربما أنه يحتاج إلى دواء وهو الدواء هذا غير موجود في هذه الدولة. طبعا يأخذ أدويته بشكل كافي، ولكن أيضا التقرير هذا جدا مهم يأخذه معه. طبعا مهم أن الإنسان يأخذ الأدوية هذه الضرورية معك، لا تحطها في الحقائب الشحن، خلها معك على طول وقريبة منك، ويكون فيها وصف. يعني أحيانا بعض الأدوية تحتاج إلى أنك تأخذ معها الوصفة الطبية المختمة المعتمدة، بحيث أن الجهات هذه يعرفون هذا دواء للشيء الفلاني. أيضا من ضمن الأشياء المهمة المسألة الصحية في مسألة التغذية. يعني طبعا أكرر، أنا ضد أني أستخدم نظام صارم. يعني الناس الإخواني وأخواتي اللي يبغون ينحفون، ترى ما هو وقته وقت السفر. يعني أنا ما أقول خربها، ما أقول لخبط في الأكل، ولكن ما هو بضروري إلا تشدد على نفسك أنك تنحف في وقت السفر. خل السفر سعادة وراحة وصحة وسلامة، والنحافة إن شاء الله ملحوق عليها. خلونا ناخذ أخوي أبو جواد. السلام عليكم أبو جواد.
2: حياك الله دكتور، مساك الله بالخير.
0: أهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
2: أخبارك على عمرك؟
0: الله يطول عمرك ويسلمك.
2: بس دكتور الله يطول عمرك، عندي سؤال بسيط اللي هو المرة المضمضة بالمرة.
0: أي
2: لها مقياس معين ولا ما في ضرر مثلا؟ سواء يكرر المضمضة كثير وكذا.
0: أبشر أبشر أبشر، نجيبك يا أخي كريم.
2: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك. شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، سعد الله مساكم
0: جميعا. اهلا وسهلا، سعد الله مساك.
3: عليك يا دكتور، مسي على الدكتور والعقام على البراد جميعا.
0: الله يحييك يسلمك،
3: ومسي على جميع مشاهدينا من الرياض الحبيبه.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بك،
3: وسعد الله مساكم. احنا سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحيه السفر، يقول الراكب شيطان والراكبان شيطان ثلاث ركاب. فاحنا نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بالذات للناس اللي يقطعون مثل الخليان، البران، الناس لازم يكون معها رفقة معها.
0: يا سلام.
3: إن الرفقة تعاون في الطريق.
0: صحيح.
3: وعلى قول التبان الأولين الله يرحمهم، الخوي اللي بغيت تعرف الخوي سافر معه.
0: أنا أشهد.
3: فالسفر أنواع كثيرة، فكنت تتكلم مع عائلتك لها روابط ولها التزامات، أهم شيء أن العائلة أهم شيء تكون في أمان، ما تحطها في مواقف محرجة، تبعد عنها حتى لو يجيك غلط أو شيء، تتجاهل الأمور هذه، ما تروح تسارع مع الأمور هذه، احترام لك ولعائلتك.
0: يا سلام.
3: هذا على واحد اللي يكون في باله في فكرة. فالسفر لحالك لازم تكون مأمن نفسك من جميع جهات الأمان. هذا كانت تسافر لحالك مثل اللي يشوفهم حنا الرحالين وزي كذا، جميع أدوات السلام وجميع في شيء، جهز نفسه. ف فالواحد ما يخاطر في نفسه ويروح شيء ما يعرفه وهو مهم جاي شيء.
0: أحسنت.
3: فحبيت أشارك في المشاركة هذه بس الله مساكم جميعا.
0: مشاركة جميلة، شكرا شكرا لك أبو جواد، شكرا شكرا. فعلا بعلق على كلام أبو جواد بعد شوي لأن فعلا كلام مهم، بس خلونا نأخذ الأخ إبراهيم. السلام عليكم أخي إبراهيم. طيب احنا اول شيء احنا يعني نركز على بعض النواحي. من ناحيه سؤال الاخ ابراهيم، مساله المره، المره يجب انها ما تشرب، والمره يجب ان يعني نختار النوعيه المناسبه، لان في بعض الانواع المره تكون فيها شوائب وهذه الشوائب غير معروفه، ولذلك لابد نشتري المره من المحلات المضمونه المعروفه. والطريقة اللي هو وضعها في ماء لفترة يعني أكثر من ساعة، ثم المضمضة والغرغرة بهذا الماء وعدم بلعه، لأن المرة مادة ما أقول سامة لكنها قريبة من السمية، فهي استخدامها فقط للمضمضة. وحقيقة أنا لا أرى أن الإنسان يستخدم المرة بدون حاجة، يعني بعض الناس يقول والله للوقاية، لا ما يحتاج وقاية. المرة وسيلة للتعقيم ولقتل البكتيريا لما يصير عندك التهاب في الحلق ويعني بعض الإشكاليات اللي ما يكون الطبيب حولك ولا يكون وسيلة أنك توصل لمركز الرعاية الصحية، وليه ممكن تستخدمها يعني كإسعاف أولي للتعقيم، ولكن ليس بشكل دائم ومثل ما ذكر أخوي إبراهيم. ايضا نقول يعني مثلا ايضا موضوع ابو جواد الرفقه فعلا مهمه جدا، الواحد ياخذ اكثر من سياره ويرتب سيارته، بالذات اللي بيروح الاماكن غير معروفه او اماكن فيها رمال او اماكن فيها خطر او جبال. مساله السلامه جدا مهمه، اشوف بعض الناس يمكن يتساهلون في هذا الموضوع وتصير تتحول هذا السفر الى مصائب. او حتى في مساله السلامة في المسابح في الاستراحات، يعني حتى لو يكون ما هو سفر، السباحة في أماكن فيها محيطات أو أمواج ما تعود عليها الإنسان، ومثل ما ذكرت قد يكون مغامرة أني والله والله أني السباح، فيه ناس غرقوا وهم سباحين في هذا البحر، ما ممكن يعني ما لها أمان على ما يقولون. لابد أني أراعي مسألة السلامة والطريقة السليمة والسباحة وفي أماكن معروفة وقريبة وتحت المراقبة. المشكلة دائما في المغامرات، المغامرات يجب أنها تكون محسوبة والأصحاب معينين. مثلا والله بيطلعون جبال، ما عنده خبرة في طلوع الجبال ولا التعامل مع الأحجار ولا التعامل مع الأشجار ولا التعامل مع قد يكون الثعابين أو العقارب أو غيرها سواء في الصحراء أو غيرها. فيجب الحقيقة إحنا نقدم مسألة السلامة، نريد أن نستمتع بهذا السفر ويكون يعني صحي وفي نفس الوقت ما يكون فيه أي ضرر. فخلونا نعود إلى يعني الموضوع لمسألة المطاعم واللي دائما يتحدثون الناس عنها والمشاكل اللي تصير، التلبكات المعوية اللي غالبا بسبب كثرة الحلويات، يعني من حلا لحلا، وكل ما راح المكان وكل ما شاف واحد يبيع في عربة يشتري منه. لا، احنا ما نبغى نشتري إلا من أماكن معروفة وصحية ومراقبة، وما نشتري أي شيء. وبعدين التوازن جدا مهم، وبذكر لكم بعض التوجيهات العامة في هذا الموضوع. أولا قبل ما تروح للمطار، وهذه دائما من المشاكل اللي يواجهونها الناس اللي معهم أسر، لا تروح المطار إلا ماخذ وجبة خفيفة قبل ما تروح، مو بلما توصل المطار تجي المشاكل وتجي الأطفال أنا جوعان أنا ما كليت وتوكم صحي من النوم. مهم الناس تأكل بحيث أن المطار يكون الناس وصلوه وهم مرتاحين، لأن المطار فيه أنظمة معينة يجب أن يهتم فيها، مسألة الفحص والجوازات والجمارك وفحص الشنط وتحميلها، كلها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى ضبط. وأكرر حقيقة من المفاخر واللي أنا أشوفها وكثير من الناس يشوفونها، يعني أكثر من مرة الآن سافرت خارج المملكة ما قابلت أي شخص أبدا. ما شاء الله في هذه التقنية اللي تحدد في بطاقة صعود الطائرة والجواز والتختيم بشكل سلس ما ياخذ ثواني، ولكن يجب التعامل مع المطارات العالمية والمحلية بدقة في مسألة الحقائب، في مسألة الحركة، في مسألة عدم إحراج الآخرين، وأيضا لما يكونون الأطفال معك أطفال يكون

تقليل أي شيء ممكن يزيد الكافيين ويزيد أعزكم الله عن الذهاب للحمام، ومن ضمنها المشروبات الغازية. لا تكثر بالذات مع أطفالك وأسرتك قبل السفر من المشروبات الغازية، لأنها دائما بتسبب أعزكم الله كثرة التبول. أيضا القهوة والشاي بكل أنواعه أيضا والشوكولاتة من الأشياء اللي فيها كافيين، ومن الأشياء اللي تسبب يعني التردد لدورة المياه، يكون الوقت ما غير مناسب. دائما في المطاعم اختار الأشياء المشوية، لا تختار الأشياء اللي باردة مطبوخة ثم باردة، أو حتى بعض السلطات قد تكون سبب في التسممات الغذائية بالذات لما تكون من مطاعم غير يعني معروفة. أيضا الأغذية اللي ما تعرضت للحرارة بشكل كافي، أو الأغذية اللي فيها أشياء مخلوطة يعني زي البرجر أو الشاورما أو الكباب، كل هذه تعتبر من مصادر يعني التلوث يعني اللي تحدث دائما في السفر. يعني لا تجوع ولا تترك أطفالك وأسرتك إلى حد الجوع، يمشون يمشون يمشون، طيب نتغدى في المطعم الفلاني، لا خلنا في المطعم الفلاني، وتروح يروح الوقت فينهك الأفراد الأسرة والأطفال، أو حتى يكون معك كبير سن أو شيء، فلا بد من التحكم في هذا الأمر، لأن الأطفال أو أفراد الأسرة لما حتى أي إنسان لما يكون شبعان يبي ينبسط، لكن لما طول الوقت وانتم جوعانين حتى وعطشانين ومرهقين، ولما نوصل المكان الفلاني والمكان الفلاني ثم آخر شيء يرجعون نهاية اليوم والناس مرهقين، هذه مسألة الأكل ضروري يعني تخطط لها. والحمد لله هناك تصنيفات سليمة وواضحة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن تساعد على اختيار المطاعم المناسبة. نصيحة دائما أكثروا من الفواكه، اغسلوها جيدا لكن أكثروا منها، وإذا كان فيه مطاعم أو مطعم الفندق بالذات يقدم بروتينات وسلطات وخضار وفواكه لأنها من الفنادق يعني المصنفة، فلا بد من اكثار من السلطات والخضار والفواكه، لأن كثير من مشاكل السفر قد تتعلق بالجهاز الهضمي والتلبكات وعزكم الله الإمساك، وهذه طبعا تلخبط أفراد الأسرة يعني تلخبط حتى يعني الشخص وسعادته اللي قد ترتبط بمشكلة بسيطة. اختيار المطاعم مهم جدا، مثل ما قلت على التصنيف، ابتعدوا عن المطاعم المزدحمة، تجنبوا الأطعمة المكشوفة، تأكدوا من نضج اللحوم، لأن يعني بعض الناس يأخذ اللي يسمى يعني نصف استواء، فالمفروض احنا ناخذ الكامل الاستواء اللي يسمونه well done، لأن النص الاستواء قد ما يكون سليم ونظيف بشكل كافي. طبعا لا تكثروا من العصائر مهما كانت، حتى لو كانت يعني صحية، لأنها تكون فيها سكريات كثير. أي طعم أي أكل فيه متغير في رائحته أو طعمه فأيضا تجنبه. أيضا شرب الماء، المفروض في السفر نحرص على استخدام العبوات المياه، ما نشرب من أي مكان، لأن مسألة المياه أيضا قد تكون من المشاكل اللي تواجه مشاكل كثيرة. وضع بعض الأشياء في مقر الإقامة مثل الزبادي، مثل الفواكه، الأشياء اللي سهل الأكلها ممكن الإنسان يأخذها معها ويأكلها، أيضا بتصير من وسائل الصحية. يعني أيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية لكل أفراد الأسرة، مسألة غسل اليدين قبل وبعد الأكل مهم جدا، لأن تعرف في السفر الواحد يلمس أماكن أبواب يتعرض اللي يعني فرص للتلوث بشكل كبير، قد ما نحتاج إلى التعقيم الدائم، لكن غسل اليدين بشكل مستمر يكون جيد، ولا بأس من أخذ يعني المناديل المعطرة اللي ربما تعقم. يعني تجنب أي غذاء غير معروف مصادره، يعني حتى مسألة الطلبات، أحيانا بعض الناس يطلب من مطعم ما يعرفه، هو موجود عنده في قائمة معينة في الإنترنت، لا تطلب منه لأنك ما تعرفه، تقول حتى لو كانوا بيوصلون أنت ما تعرف المطعم هذا هل هو نظيف ما هو نظيف. فأنا أقول احرص في السفر أنك تروح للمطعم وتشتري بنفسك، يعني حتى لا تعرفه وبعدين تطلب منه، أهم شيء تأكد من سلامة المطاعم.

الناس اللي يسافرون في السيارات سواء داخل المملكة أو خارجها، احذروا من ترك الأكل داخل السيارة، لأنه بيتعرض بطريقة معينة للحرارة أو يعني للفساد. لما يكون هناك مشكلة حدثت لأي أفراد من أفراد الأسرة، مثلا الإسهال عزكم الله، العلاج إن بالإكثار من السوائل، تجنب الأغذية الدسمة، الاكتفاء بالفواكه، ممكن تناول الزبادي أو الحليب واللبن إذا كان متوفر، تجنب الحرارة الزائدة أو المرتفعة. لما تصير حرارة مرتفعة ممكن نأخذ بعض المسكنات، مسكنات الألم المعروفة، تجنب الجفاف، الراحة، والتوجه لمقر الإقامة. يعني لا ترهق المريض سواء كبير أو طفل أو شيء وعنده مشكلة معينة تلبكات، أنك لا بتسبب تسوي برنامجك. ليش؟ لأنك حاجز المكان. لا، غير، لأن هذه قد تسبب مشكلة أكبر وتضطر بعدين لا قدر الله أنك تأخذ هذا الطفل أو الشخص إلى المستشفى. صحة السفر، صحة الأطفال في السفر طبعا أنا أؤكد عليها، سواء من ناحية السلامة، عدم تركهم لوحدهم، عدم يعني إشراكهم في ألعاب أكبر من أعمارهم، يعني المغامرات غير المدروسة، يعني أحيانا قد يدخلون مع في طوابير معينة لفترات معينة تحت شمس حارة، وقد تكون فيها مشاكل، بالذات الآن ارتفاع درجة الحرارة في كثير من الدول. أيضا اختيار اللبس واختيار القبعات، اختيار المظلات، أيضا كلها يعني من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا نتحدث فيها. من ضمن الأشياء اللي تسبب بعض الإشكاليات الصحية الجلوس الطويل في السيارة أو في الطائرة. يعني حتى لو كان في الطائرة سفر طويل، لابد الواحد يتحرك ويسوي تمارين معينة للأيدي والأرجل، أو أنه يقوم يأخذ لفة ويرجع. إذا كانت بالسيارة، لابد من تحديد مواقع معينة مأمونة للوقوف ويعني الراحة، ثم يعني الرجوع مرة ثانية للاستمرار في السفر. والحمد لله الآن المحطات في المملكة تشوفونها أنها ما شاء الله نظيفة ومرتبة ومصنفة تصنيف جيد ومتابعة ومراقبة، فما له داعي أنك تقول والله خلونا ناخذها مسة واحدة. لا، المسة واحدة أنت تتحملها، لكن الأطفال ما يتحملونها. فبين فترة وفترة أوقفوا في مكان آمن مريح، خلي الناس الأطفال معك يتغيروا يتحركون، اللي يحتاج عزكم الله دورات المياه، اللي يحتاج شرب ماء، يغير وضع الجلسة، وهذا من الأشياء اللي تساعد. الحماية من الشمس والحرارة، لأن أحيانا يكون فيها ضربات شمس وأحيانا يكون فيها ضربات حرارة، ويمكن تحدث عنها، لأن بعض المناطق تكون حارة حتى في الليل، فبالتالي لابد من يعني استخدام واقي الشمس، سواء الكريمات واقي الشمس المعروفة، أو استخدام المظلات أو القبعات أو الألبسة المناسبة، وعدم إرهاق الجسم في ممارسة بعض الأنشطة في درجة الحرارة العالية. مسألة النوم من ضمن الأشياء اللي مشاكل تحدث في السفر، أنك ترهق أفراد الأسرة بقلة النوم، فيروحون يمشون، ومع تعرفون مع تغيير وقت النوم مع السفر، أو بالذات السفر بالطائرة اللي يعني أماكن بعيدة، فهذا التغيير تراه يربك الأسرة ويربك الصحة. فلا بد من اختيار الوقت المناسب للنوم وأخذ قسط كافي من النوم. وأنا أنصح دائما لما توصل إلى دولة معينة التعرض للشمس، لأن اللي يغير الساعة البيولوجية، إحنا نسميها اللي يسافونها السفر لاق أو كذا، اللي تغير الساعة البيولوجية، إنه عدم التعرض للشمس. سبحان الله، الشمس هي اللي تضبط الساعة البيولوجية. ولكن نؤكد على مسألة النوم الكافي، إنه ما يكون يعني بعض الناس يضيعون أوقات سفرهم في نوم، ولكن في نفس الوقت يعني أخذ قسط كافي من الراحة أكثر من مرة في اليوم، وعدم أخذ المنومات. بعض الناس يقول والله عشان ننام عشان نرتاح بناخذ يعني حبوب لتنومنا، ما له داعي أبدا، لأن هذه ستكون بخلاف الراحة الجسدية لجسمك، يعني كأنها تنومك غصبا عنك. ف مثل ما ذكرت، تكون السفر مريح وسليم، وفيه يعني يحقق الأهداف للجميع. من ضمن الأشياء المهمة جدا
لأنه يعني نرجع كل يوم بتجربة جميلة، بتجربة جديدة. يعني مثلا نجلس مع أفراد الأسرة، طيب وش اللي عجبكم اليوم؟ وش أحسن شيء؟ والله أنت فلانة ولا أنت يا فلان، الحقيقة أنتم نجمس الرحلة، أنتم اليوم صراحة سويتوا أشياء جدا جدا جميلة. بث الروح الإيجابية بين أفراد الأسرة ومشاركتهم وتعليمهم طرق السلامة وطرق الطبخ وطرق الأعمال عمل القهوة والشاي والمشاركة ووضع الأماكن والكراسي والفرشة، والمشاركة هذه جدا جميلة يعني تترك انطباع سليم جدا، وبدون عمل دون انتقاد أي أحد مهما كان، لا تنتقد أحد، خلي الناس تنبسط وخلي الناس ترجع بانطباع جميل. ونرجع بهذه الأسئلة اللي في نهاية اليوم، إيش تعلمنا اليوم؟ إيش اللي شفناه؟ إيش الأشياء الجميلة؟ بكرة لما يروح هذا الشخص مهما كان عمره، إنه يعني يبدأ يسأل نفسه، نقول لما أروح لهذا المكان وش الأشياء اللي تعلمها؟ يعني مثلا أنا من محبي المتاحف، يمكن بعض الناس يقول وشو لها أروح المتحف، جرب وتروح متحف بتنبسط بشكل ما تتصوره، بتتعلم تاريخ، بتتعلم ثقافة، بتتعلم يعني شيء يعني لم يخطر لك على بال. هذا التنويع، لأن بعض الناس حياتهم لعب في لعب، من والله بنروح وين الملاهي المعينة وين الأسواق المعينة، ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا، ولكن أيضا نشوف حضارة هذا البلد أو حضارة هذا المكان أو حضارة يعني مسألة المتاحف، تشكو تقول ما أحد يزورني، لأن بعض الناس يعني ليس اهتمامه، لكن جربوا تزورون المتاحف الفنية، متاحف الرسم، المتاحف التاريخية، المتاحف النباتية، في متاحف نباتية، متاحف حيوانية، ممكن تشوف شيء جميل جدا وتبقى في ذهن الشخص وذهن الطفل تجربة جديدة، فكرة جديدة، شيء تعلم منه، طلع من السفر لما يرجعون من السفر يقول والله استفدتوا، يقول والله عندي قائمة كبيرة لأن كل يوم أسأل إيش استفدتوا اليوم. بعض الناس يقول وش استفدتوا، يجي السفتر يقول ما استفدت، بالعكس أنا جيت ونفسيتي ما هي كويسة. ليش؟ لأن كان برنامجه بلا برنامج، كان بلا هدف، بلا تخطيط. فيعني هذه الأشياء اللي المهمة. أيضا من الأخ المتصل الكريم، التوافق بين الناس، التعامل الراقي. يعني دائما احنا نتكلم عن السفر، كيف نرسم صورة جميلة عن بلدنا وعن المملكة العربية السعودية وعن السعوديين وعن المسلمين، بانضباطنا بالأنظمة واتباعها بشكل دقيق، ومراعاة النفسيات ومراعاة الثقافات المختلفة وتقديرها والتعامل باحترام، رسم صورة جميلة حتى ولو كنا داخل المملكة. يعني كيف تحترم السياح الآخرين بترك المكان نظيف، ويعني العناية بالتعامل مع الناس، التعامل الراقي، الاحترام، التعاون، المساعدة، كل هذه أشياء جدا مهمة. في مسألة معرفة الأنظمة، يعني بعض الناس للأسف قد يوقع نفسه وأسرته في مشكلة في السفر هو غني عنها، إما أنه يروح يساعد شخص قد يكون محتال، هو يمثل أنه محتاج أن أحد يساعده. فأنت يعني لا تحط نفسك في موقف محرج وتروح تساعد شخص هو يعني يمثل أنه يحتاج مساعدة. هناك جهات مختصة تساعد هذا الشخص، يعني أنت لا تصير فزاع تفزع للناس كلهم، يعني في جهات أمنية، جهات معينة ممكن توجههم تقول لهم والله فلان كان يشوف فلان عنده مشكلة. فلا بالذات لما تكون مع أسرتك لا تقع نفسك في إشكالية، عش في طريقك ونظامك، واحترم الناس واحترم الأنظمة، احذر أنك تكسر النظام نهائيا. يعني إذا أنت ترى أن فيها شيء لا بأس، لا شدد على نفسك في هذه المسألة باحترام الأنظمة والمواعيد وترتيب الطوابير، يعني عدم كسرها، مسألة السيارات والمواقف والتذاكر، لأنك قاعد ترسم صورة جميلة عن بلدك. وحتى في مسألة الصحية، يعني خصص وقت للياقة وللمشي بحيث أنك ما ترهق نفسك، تلبس الألبسة المناسبة. بعض الناس للأسف يلبس عزكم الله حذاء غير مناسب للمشي ويمشي فترات طويلة، يرجع وهو مرهق وأرجله تحتاج يومين راحة. فأنا متأكد أنكم أكيد تحرصون على هذه الأمور، ولكن

لأني أشوف حالات أو سفر يخرب بسبب تصرف بسيط جدا أو خطأ معين أو تساهل معين يؤدي إلى أن السفرة تخرب، سواء كانت مع الأسرة أو مع الأصدقاء. مثل ما قال أخونا زميلنا، يعني إحنا ما تعرف زميلك أو اللي معك إلا من خلال السفر، ولذلك أنت تحتاج إلى كمية هائلة من الصبر، كمية هائلة من التحمل، كمية هائلة من اللطف، وكمية هائلة من يعني التغافل والكرم والبذل والمشاركة، وتربي أولادك على هذا الشيء، تربي أولادك على العطاء، على الفزعة، على يعني المشاركة مع الفريق. يعني ما هو فقط تجلس وبعض الأشخاص جالس حتى بجواله في كل حالة، يعني لابد من كسر الروتين اللي احنا عايشينه في طول السنة بهذه يعني السفرة الجميلة. مستمعي الكرام، أنا استمتعت جدا بالمشاركة معكم في هذه الحلقة، ونتكلم عن كيف يكون سفرك صحي، ما يكون عندك أي مشاكل، يعني كيف تتجنبها، كيف تحرص على السلامة أولا، كيف ترتاح تنبسط تسعد، ليس بالضرورة تنضبط في برنامج دقيق، كيف تتعلم أنت كأب أو أم أو طفل أو شخص، كيف نتعلم من السفر، كيف نستفيد منه، كيف نرجع بانطباع جميل، كيف نرجع وإحنا تعلمنا أننا كيف نكون لبنة صالح في المجتمع، نرسم صورة جميلة عن مجتمعنا وعن وطننا العظيم وعن ديننا يعني القويم. كل هذا ممكن نحققه في السفر. في الأخير أتمنى لكم يعني سفر صحي وسعيد، وعودا حميدا لوطنكم ولبيوتكم. أتمنى لكم الصحة والسلامة. وهذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، وزميلي علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب 18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: 11 ضحى في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حوري السباعي، أهلا بكم. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في الاجتماع بشأن المعادن الحرجة لانتقالات الطاقة. اليوم انطلاق هاكاثون أمد، أكبر فعالية متخصصة في مجال التقنية المالية. اليوم تدشين منطقة لتفويج الشاحنات بسعة 40,000 شاحنة يوميا في ميناء جدة الإسلامي. مطار الملك عبد العزيز يخدم 24 مليونا و500 مليون مسافر في النصف الأول من 2026. أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنا مع الحركة السياحية في صيف 2026. انطلاق موسم العلا للفواكه الصيفية بهدف إبراز المنتجات الزراعية. بصناعة ميسي، الأرجنتين تبلغ نهائي كأس العالم بعد تجاوز إنجلترا. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية في قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة. قوة دفاع البحرين تعترض عددا من الاعتداءات الإيرانية. الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيها. لبنان وإسرائيل يختتمان محادثات بوساطة أمريكية بخصوص مناطق تجريبية. القوات الأمريكية تبدأ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية. وفي الخبر الأخير، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4829 قتيلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض من جوهرة وعروس الشمال، نحييكم في برنامجكم برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج يكون معكم إن شاء الله اليوم، نتكلم فيه عن موضوع قديم تراثي. أحييكم أنا سلطان الشعيب من التقديم، وأيضا زميلي مرزوق العردان. مرزوق حياك الله.
1: يا هلا وسهلا أخوي سلطان، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، حياكم الله. ونحن نتواجد في هذا المقهى الحائلي.
0: أكيد اليوم راح نتعرف عليكم على موضوع جميل وشيق إن شاء الله بحول الله تعالى. طبعا تحية طيبة من مخرج البرنامج عبد العزيز الهيبي، يقدمكم تحيته، وراح نكون معكم إن شاء الله في حلقة مميزة وجميلة وضيف مميز وجميل.
1: مرة ثانية حياكم الله مستمعين الكرام. في الحقيقة معنا ضيف في هذا المقهى هو سعادة الأستاذ خالد بن حمود المطرود. هذه الشخصية المميزة حقيقة بما شاء الله تبارك الله متعدد المواهب
0: ما شاء الله.
1: نعم، فهو حرفي، إن قلت حرفي حرفي، موهوب
0: صحيح.
1: ما شاء الله أشياء كثيرة يتميز بها الأستاذ خالد، فحياك الله أستاذ خالد.
2: الله يسعدكم، حياكم الله وتشرف فيكم في إذاعة الرياض.
0: احنا نتشرف فيك ابو حمود، وشاكرين لك قبولك دعوتنا في مقهى ديرتي. واليوم في هذا المقهى الجميل بنعرف وياك قصه جميله عن خلينا نقول ابان واجدادنا قديمه كيف كانوا عايشين. نتكلم عن الرجل الحائلي القديم كيف كان، وهل لا زال المجتمع محافظ على عاداته وتقاليده الجميله او لا. كل هذا اللقاء راح نتعرف وياك ومرزوق ان شاء الله في هذا المقهى بمواضيع شيقه. خلينا بدينا نتكلم عن إيش أبرز صفات الرجل الحائل قديما، أو خلنا نقول صفات جدي وجدك أجداد، ما حنا نتكلم عن أبائنا لأن لحقنا عليهم، نبغى الأجداد كيف كانت حياتهم قديما وأبرز صفاتهم.
2: طبعا أجدادنا والرجل الحائلي سابقا يمتاز بالكرم بالطيب، ميزات طبعا ترفع الرأس. أيام جدي أو أيام على ما قال أيام زمان، فاتح بابه ومشارع بابه للضيف ويستقبل البعيد والقريب، فهذه ميزة عندنا من منطقة حال. ونقول إن شاء الله إن حنا جيلنا هذا نقلدهم، إن شاء الله نقلدهم، ما نجي نصل مثلهم، ولكن صحيح. الحمد لله صفة الكرم موجودة بكل حائل معروف
0: الحمد لله.
1: أستاذ خالد، طبعا عديت أنت صفات هذه موجودة ولله الحمد في مجتمعنا بشكل عام في المملكة العربية السعودية، لكن حائل لها طابعها، لها حتى اللهجة الحائلية يعني لها أثر، لها طابع، لها
0: رونق خاص
1: يعني مع الحائليين. وانت ما شاء الله تربيت في بيت حائلي منذ الصغار وعلى أبائك وأجدادك. خلينا نتعرف على بيت حائلي، بيت الحائلي.
2: طبعا البيت الحائلي، طبعا أنا أتكلم عن زمان.
1: إيه؟
2: البيت الحائلي هي بيت حائل ببسط حارة قديمة. طبعا البيبان سبق وقلت لكم مفتوحة، الكرم متواصل بين الجيران، بين الحارة، بين أهل الحارة. أيضا سابقا الحوائل أو الحارة كلهم فاتحين بيبانهم وقت بعد صلاة الفجر، بعد المغرب اللي هي الجماعة، بالليل اللي هي الشبة، فطبعا متوالفين وقت المناسبات تلقاهم جميع، وقت لا قدر الله العزة وما العزة تلقاهم جميع، أيضا متوالفين متكاتفين ولهم سبحان الله. قبل تطلع علينا اللي هي الرسائل والجوالات، بالمسجد هو دليل والمجمع الخاص بأهل الحارة.
1: نعم.
2: سوى بعد الفجر واحد منهم يقول لك هم تعالى تقهوا عندي
0: الفطور عند
2: شبا. أيوة. الفجر هذه بعد الصلاة، إذا كان عندكم مثلا عنده مناسبة أي واحد منهم طبعا يعزم اللي بالمسجد جماعته القريبين لبيته.
1: نعم صحيح.
2: فطبعا لابد أنه يهتم بالحارة، حتى النساء سابقا إذا عزموا الرجال ترسل للبيوت طعم، طعمة يقالوها الطعمة الخاصة من المأدبة أو الأكل الشعبي إلى بيوت المعزومين.
1: طبعا هذا يعني أبو حمود نقول له أنه هذه يوميات الرجل الحائلي تقريبا.
2: إيه؟
1: أنه يعني بعد على ما قال هالزيارات والتعاون بين الأسر، بين تلقى حتى الحريم والنسوان بينهم تواصل
2: أكيد،
1: وبينهن أيضا تعاون. مثل ما هو موجود مع الرجال أيضا النسوان الحارة ونسوان يعني الحارات القريبة مع بعض تلقاهم حتى عارفين ظروفهم كل.
2: أكيد أنا بقول لك حاجة يسمها شبات
1: إيه؟
2: يعني الشبات الرجال لها نظامه وطريقته، الحريم له المسايير بيناتهم
1: إيه؟
2: إذا زاد مثلا عند هالمرة خضرة جايت من أفلاحه، ما يقولون لها من المزرعة، من أفلاحه إيه؟ توزع على الجيران القريبين طبعا. البنت أو المرأة راعت البيت تهتم جيرانها يمكن أكثر من اهتمامه ببيته، هذا دليل على أنهم أهل كرم وأهل على ما قال رحمة بيناتهم طبائع واحدة.
1: نعم
0: جميل. أبو حمود معلش، رجل حالي وأبانا وأجدادنا كيف زمان لما يقومون من النوم أكيد عنده شغل معين، كيف يبدأ يومه وش أول شيء يسويه وإيش الأشغال اللي يشتغلونها أول؟ يعني خلينا نتكلم من الصباح الباكر، تعرف على مهنهم طبيعة حياتهم لما يقوم من النوم إيش طبيعته بالضبط.
2: طبعا الرجل الحالي أول اهتمامه بعد صلاة الفجر، أهم شيء صلاة الفجر، وبعدين يأخذ على ما قال يروحوا للفرن، أول الفرن بياخذ خبز العيال، وأكيد هذا طبعا
0: الفرن قديما هو المخبز حاليا،
2: لا هو المخبز حاليا الفرن هم بتسميتهم القديمة، يأخذ العلاقية بعد ما يطلع من المسجد عشان يجيب من الفرن خبز، أفطر هو وهله أو زوجته. طبعا استعداد أول المدارس، ما في سيارات، الشباب والبنات كلنا اللي عارق لي والمدرسة حول الحارة أبد. طبعا وش هو الشيء اللي الرجل الحالي، أنواع طبعا الرجال الحالي، بقول ناس حرفية
0: في أهل حايل وفي القرى،
2: لا لا أتكلم
0: ويختلفوا عن نفس الشيء،
2: أنا أتكلم عن الحين الحارة المنطقة اللي
0: أيه.
2: فطبعا يكون بعضهم حرفية بعضهم فلاليح، وأول سابق أن الفلاليح تكون بجنب البيت، يعني فلاحته بجنب أو الحير نقول الحير بجنب بيته،

0: يروح يفجر ويسقي ويشغل المكينة اليدوية، أو أنه حرفي يروح للدكان، ما يقول له المحل، للدكان في أحياء قديمة، بحال أذكر سوق الصناع. سوق الصناع هذه عدة حرف موجودة، فطبعا اللي يزاول النجارة، واللي يزاول الحدادة، واللي يزاول الجلديات، واللي يزاول، واللي يبيع من حيره أو فلاحته الفواكه اللي هو الطماط، وعفوا الكوسة
1: الخضار ومنتجات المزرعة البسيطة
0: البسيطة.
1: وسلة غذائية لأهل الحارة، يعني
0: لأهل الحارة ما زاد يوزع، سبق وقلتكم، لأنه يقدرون النعمة. وبعدين سبحان الله سابقا يعني عارفين وضعهم المادي، لذلك يكون بسيط، أو المرأة راعية البيت تكون بسيط لإعداد الوجبة لعياله، اللي هو فطور أو غداء أو عشاء، بالبساطة.
1: نعم، حتى أنه أكرمكم الله وأكرم المستمعين الكرام، البهائم هي بالمزرعة، يعني ممكن حتى أنه منتجات حليبة وكل ما منتج منها الحيوانات أو الغنم وهذا يستفيدوا منه مع بعض حارتهم.
0: صحيح، حتى أنا أقول لك اللبن والزبد هذا ترى يزود سابقا، لذلك يوزع على البيوت والحارات اللي طبعا اللي حولهم جيرانهم، وكل له يعني مجموعة يهتم بها.
1: نعم، مستمعين الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل، إن شاء الله راح نكمل معكم من مقهى ديرتي.

0: أحييكم مستمعين الكرام، مستمرين معكم في مقهى ديرتي من جوهرة وعروس الشمال حائل. لازم احنا نقول مرزوق جوهر وعروس الشمال حائل، لأن حائل هي عروس الشمال فعلا،
1: أكيد
0: فنعطيها هذا اللقب. معنا لقاءنا من جديد مع الأستاذ خالد المطرود، أحد أبناء منطقة حائل، واللي خير ما يمثل الحياة الحائليين قديما، كيف كانوا وكيف كانوا عايشين. وأبو حمود ما شاء الله عليه من الناس المهتم في الشيء. أبو حمود حياك الله مرة ثانية.
2: الله يسعدك، حياكم الله.
0: أبو حمود خليني أتكلم عن المجلس الحائلي اليوم. فيه مجالس تفرق عن مجالس مناطق ثانية، إيش يميز المجلس الحائلي أو الرجل الحائلي، وإيش كان يصير داخل المجالس؟ خلينا نتكلم عن المجلس بشكل عام، ولو نتكلم عن تصميمه بعد تفضل.
2: حلو. طبعا المجالس حائل أول شيء عامره بالديرة أو بالقرى أو بالمحافظات، فطبعا كل زي ما تقول حائل الحين يتميزون، طبعا مجالسهم تكون عامرة الصبح، شبة النار، الأواني القديمة أو وقتهم على وقتهم، أدلال والمحاميس وشبة النار وجمعتهم وسواليفهم، وكانت سواليفهم كلها على قولتنا الغنم وما الغنم عن الربيع والأمطار. هذه حياتهم. طبعا يمكن بالوقت الحالي أنا الكورة ما وقت، ولكن الحين أول كانوا يتكلمون وش أسعار الغنم وش
0: الربيع
2: إيه؟ والأمطار والخير إيه. فطبعا المجالس كتصميم وتفصيل، طبعا عندنا مجالس بجبة تمام، تفرق عن المجالس اللي بحاي، تفرق عن لأن مقاساتها كبيرة، التصميم عالي. برضو حائل عندنا مقاس بس يعني محدود المقاس، ولكن يهتمون بحائل النقش. سابقا كانوا يهتمون بالنقش الجبصي. بعطيك معلومة، لأن الوالد الله يطول بعمره كان يهتم بالكمارات، تصليح الكمارات بالمقاسة الكبيرة بحائل،
0: كلن يشهد له أكيد،
2: والنقوش
0: صحيح.
2: وطابع مجالس حائل موحدة، فيها اللي بيته صغير على قد بيته، وفيها اللي وسط على وسط يكون المجلس، وفيها اللي بيته عامر بحير ومجلس كبير،
0: ما شاء الله.
2: فهذه تصاميم. طبعا إذا تسألني عن مثلا وش أنواع اللي تنفذ بها التراث العمراني بالمجلس، يعتمدون طبعا على الكواسير الكبيره والمياله هذه طبعا ما كل الميل اللي هو يرفع السقف، طبعا هو اللي الراكد عليه السقف،
1: الأعمدة
2: هي. تلقى بعض المجالس بو ثلاثه،
1: احنا نقولوا بحايل الميل
2: احنا نتكلم بالميل.
1: اي نعم صح.
2: ولهم مسميات، التاج اللي فوق الميل والنقوش، ويعني والبيبان، النقش البيبان طبعا شغل عوائل حايل الحرفيين، ناس يشتغل به بالخشب وناس ينقشها بالبودرة. فتلقى تصميم بيوت حائل يختفي مثلا عن تصميم القرى، كل له طابع، ولا اهتمامهم بالمجالس كلهم جميع طبعا يهتمون.
1: نعم طبعا اللي يقوم عليه انها البناءهن هم الحائلين نفسهم،
2: ايه
1: يعني هم اللي بيقومون، وحتى المعلمين او الاساتذه يعني منهم فيهم على قولتهم
2: الله يرحمهم اكثرهم توفوا زين،
1: يعني معدودين، ممكن
2: معدودين. في ناس يهتمون بالبناء باللبن، وفي ناس يهتمون بالتقصيص والسمنت، وناس مهتمين بالكمر والنقش. وكانوا والله بضرب لك قصه يعني مثال على بيت الوالد الله يطول عمره، لا زال موجود، عمره 65 سنة، قاعد عليها 4 سنوات، ما معه إلا 2، ما نقول لهم عمان
0: كم سنة،
2: قاعد عليها 4 سنين يشتغلون حي الزبارة. كانوا معه زملاء 2 ساعدوا. أذكرك الحين وأنا صغير أروح مع العم عبد الله، أبوي كان لاهي بشغل ثاني، قلت وين أنت بنروح يا عمي؟ قال قولوا نرش الجورة اللي هو خزان الماء.
0: الله.
2: قبل ينتهي البيت يكون مكشوف الجوره، فنروح نرشه توهم صابينه. اسمنت وين اول؟ تو جديد على الكرنيش
1: والسمنت.
2: ايوه
1: الله. نعم ابو حمود، ننتقل الى موضوع الزواجات، لانه تعرف المستمعين حتى بعد منهم يحب الحديث حول الزواج.
0: انا وقتها زواجات الحين اجازه صيفيه زواجات.
2: اي والله شوف، اول انا مكن ترى على ما انا صغير،
1: اكيد في ذكريات جميله حول
2: احنا حاراتنا قريبه من بعض، يعني لو اقول لك الشارع مترين ونص، فجأة يجيك
1: وسع سويقات
2: سويقات سويت
1: سويت
2: نسميه سويت
1: سويقات سويت.
2: فطبعا صار بو عرس عند الجيران. وشلون نظام العرس؟ عقيد صغير بعد ما تدري هو يالع ولا يطفي زين. فطبعا السفارة يجتمعون من بيت الزوج يروحون البيت أهل البنت زين. فطبعا تبتمشي لك نص كيلو بين هالحارات ما من كبرة والحارات هذه. فطبعا لابد أنه يمر أكثر من مجلس تقهوة نظام. السفارة يمشون مع حاج سويت وبو عدة أشخاص معهم تريكات كل تريكات غاز ولا تريكات غاز لا أنا أذكر غاز
1: غاز الأولى.
2: دخلوا على هالبيت
1: اللي هو الفتيلة
2: دخلوا على البيت الأول. طبعا هو عارف أنه ما هم شاربين الكاسة تلقى نص الكاسة شاهي زعفران نعناع شاهي عادي شاهي ما يعرفون قلت مرة وما بهم سكر كله سكر زين. دخلوا على هالبيت طلعوا للبيت الثاني وليمن وليسر من قشرة بعد زين ومن حارة الحارة
1: فنجال مو بل غضار يسمون غضار ولا فنجال إيه بس شو اسمه
2: فنجال قهوي هين
1: لا لا لا هو الطاسة الكبيرة حقة المألمة
2: إيه
1: غضار ولا فنجال
2: هي طاسة غضار
1: طاسة غضار
2: أي هي طاسة غضار
1: أنا يعني بعض القرى ترى عندنا بحال يقولوا له الفنجال
2: فنجال
1: يعني صح مو فنجال القهوة لا ايه؟ هو فنجال كبير
2: وبعضهم عدم بعد ونحاس
1: حلو
2: ايه فينتنقلون من بيت البيت حتى والموجود التريك هم تريك يستقبلك واحد يهلي
1: هلي وراح
2: عشان يدخلون بيت راعي الزوج البنت والعشاء.
0: طيب ابو حمود نكمل الحوار ما ودي ننهي موضوع الزواج ابي اشوف وين كانوا يجلسون العرسان في اماكن معينه خاصه بالعرسان أكيد. كل هالمواضيع بعرفها انا وانت وزميلي مرزوق والمستمع الكريم بس نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل برنامجنا مقهى ديرتي.

0: الكرام من جديد. احنا اليوم ننقل لكم في مقهى ديرتي من جوهرة عرس الشمال حايل. تراث وذكريات أهل حايل كيف كانوا وكيف صاروا وكيف حيصيرون في المستقبل مع ضيفنا الأستاذ خالد المطرود، أحد أبناء منطقة حلو المهتم جدا بالتراث. أبو حمود حياك الله مرة ثانية.
1: الله يحييك
0: أبو حمود. نرجع نكمل موضوع الزواج، كيف كانوا الأهالي أو أهل حايل قديمة في زواجاتهم وطبيعة حياتهم في الزواجات.
1: صحيح، احنا تكلمنا قبل شوين عن وضع رجال، طبعا هم وصلوا البيت بيت أبو البنت وتعشون. المرحلة الثانية كانوا أول بالنسبة للحريم بيستقبلن الحريم اللي هن جاياتهم مع الزوج، فلازم يكون واحد يهلي. فمن الميزات أول يعني يجيبونها زي الضحت، يعني ما يصير يعني ما هي
2: تلطيف بصير. يعني
1: تلطيف للجو. نعم. يقول هلا بكم حياك الله، مثل بطول صوت، يا هلا والله بالزين، يا هلا بالمزيوني، هلا بالشيني، هلا بالزوع، هلا هن يضحك هنا هو يلطف الجو علشان انها عادات قديمة. نتكلم عن واقع يعني
2: فرح وفرح فرح مشاركة بالعبارات اللي تبعث على الحايل اللي تبعث على الفرح بنفس الوقت.
1: يقول هلا بالطويل، هلا بالقصير،
2: يحط ما فيها
1: كحل الجو يبني يعني زواج وفرح
2: لشات كذا وحسس انه تونس وتنبسط.
1: ايوه طبعا بنفس الوقت اللي هالليب ويا هلا بالزوع والشينة والمزيونة والطويلة وخفيفة الدم. المهم تخالنا الحريم استقبلنهم، طبعا يكون فيه زفاف زي ما تقول فرقة شعبية نسائية، لكن أغاني شعبية قديمة زي ما تقول سامري الحايل سابقا يشيلنا بنفسها. عاد تبدأ عملية الرقص وبين
2: هذه هي الزفة يعني.
1: هذه الزفة عليك نور ما بين بنات أو مثلا خوات المتزوج وما بين خوات المعرسة
2: العريسة.
1: فأقول لقرايبهن يبدأ عاد عملية الرقص وما الرقص. المرحلة اللي عقبها طبعا يقعدون لهم ساعة ساعتين ثلاث ويتعشون. المرحلة الثانية ننتقل إلى غرفة العروس بالسطح اسمها الروشن. الروشن مجهزة قبل العرس ثلاث أيام بأربع أيام، يكون فيها أثاث خاص شعبي اللي هو صندوق العروس.
0: يكون بيت الزوج ولا الزوجة؟
1: لا بيت أهله. إحنا الحين إحنا الزواج ببيت أهله، ما في قصور يا سلطان. ما في قصور أول على البساطة. فطبعا الروشن مأثث بتراث، يعني تراثنا وقتنا الحالي إحنا نسميه التراث، بس بوقتهم لا، يعني هذا ستايل حق الروشن اللي هي الوزرة. الوزرة صندوق العروس المرايا مع كل جهة يسمونها الحارة، المرايا داير ما يدور المربع
0: بالغرفة
1: فوق الصفة. احنا قبل شوي تكلمنا عن الغضار والغضار الطياس أمهات ركزة لأن الغطيان تصير صفة على داير ما يدور الغرفة. طبعا صندوق العروس فوقه كالونيا اللي هو عطر وقتها مبطير، أنواع

0: عطور القديمة، زباد، معمول، دخون. فكل هالسالفة اللي نسولف بها الحين، في واحدة تكون يسمونه الحجارة، تقعد عند باب الروشن لخدمة العريسين،
1: جميل،
0: اللي هو الزوج والزوجة. ثلاث أيام تخدمهم، يبون شاهي، يبون أكل، واقف عند الباب. تخدمهم، هل يجيبونه زي ما تقول بأجر، بأجر خاص.
1: دللهم بوقت لا لا لا.
0: أي هذا بالنسبة.
1: تفضل مرزوق.
2: نعم طبعا ما قصر خالد، اتكلم عن أشياء كثيرة حول الزواج وبساطنا حنا مع الكلمات
1: عشنا اللحظة القديمة.
2: عشنا فعلا
0: الزوج استانست.
2: نعم صحيح. فخلينا ننتقل إلى موضوع ثاني أنت ما ودي أتركه صراحة، لأنك أنت صاحب تخصص فيه، ما شاء الله ما قصرت، مشارك في جميع المناسبات والمهرجانات اللي تشارك أو تقام فيه بالمنطقة، اللي هي طبعا حرفة المباخر.
0: المباخر
2: خلنا نمر عليها سريع، لأنه حتى والله يداهمنا الوقت. لكن متى بدأت معك؟
0: أول شيء هي حرفة قديمة عمرها أكثر من 150 سنة، عمره 150 إلى 140 سنة، كانت شغلة أربع عوالب حايد يشتغلون بها. أنا خذيتها المهنة من جدي الله يرحمه ويغفر له، تعلمته ولازلت أشتغل فيها. المبخرة أو المدخنة أساسا حنا نسميها المدخنة، الناس الآن يقول لا مبخرة، لا هي مدخنة الحيلية. لا زال كل بيت بحال قبل 150 سنة و 140 سنة إلى اليوم كل بيت لازم يصير فيه المدخنة اللي هي المبخرة.
2: نعم طبعا هي تستعمل لأشياء كثير، مو بشرط إنه للدخول، ولا حتى أعتقد إنه بعض العوائل أو النساء يستخدمن لأشياء الكوبو ولا لا
0: هذه، ولا لا هي تستخدم في مداخن خاصة للعود وللمعمول. الكوبو فيه نوع من المباخر خاص للكوبو،
2: يعني ما هي نفس هذه يعني
0: كعلاج للمرضى الكوبو.
2: إيه للمرضى.
0: يمكن تختلف ونوع ثاني.
1: أبو حمود أنا معلش أنا بسألك سؤال ومحيرني من زمان، أنا لحد الآن ما عرفت الزي الحائل القديم، هل عند أهل حائل زي تقليدي متخصصين في أهل حائل، ولا يشبه القصيم يشبه الرياض كون النجد كلنا؟
0: لا لا مميزين الحائل، فيه الزي الأمرودن طبعا للرجال، أمرودن وخاصة بالصيف أمرودن يلبس خفيف ويلبس عليه زي ما يسمونه زي الدقلة مكملة للزي، هذه صيفية. الحريم يعتمد على الجوخ وعلى العبايات المعصمة، اللي قال المعصمة، المعصمة هذه كلها تطريز وكأنها بيشتري رجال، لكن تلبسها المرأة على مقال كبيرة.
1: ومعصمة
0: المعصمة المعصمة
1: هي عليها
0: هي اللي عليها دناديش أو كور تطريز
2: منقوشة مثلا، منقوشة
0: منقوشة على زي
2: نقش معين
0: زي البشت منقوش.
2: ولا تلبس المرأة اللي مثلا كبيرة بس أو كبيرة الحارة مثلا.
0: أيوه هلو نفس
2: مو أي واحدة ممكن
0: لا لا ما كل نلبس.
2: والبنات ما يلبسنها؟
0: لا البنات لنا لبس خاص يعني عباية وشيلة خاصة، يعني حتى القطع هذه لها زالت تتداول بالمتاحف، اللي هي الشيلة والعباية النسائية وحقت البنات أو حقت الحريم كبار.
1: نعم أنا بس بدي أسأل، هل أنت محمود عاصرت خلينا نقول نوعا ما من الجيل القديم ومعاصر حاليا ما شاء الله طول العمر لك يا محمود،
0: اللهم
1: الجيل الحالي، هل عادات التقاليد اللي كانت لا زالت؟
0: لا.
1: وهل ستبقى؟ هذا السؤال بسأل فيه.
0: لا والله ما تطورت، احنا الزواجات بقصر
1: الله،
0: والسفارة يستقرون لهم لكزز ولا هو شاري ولا هو شاري زين والسفارة بقصور افراح وعرضة وسامري وتكيت وفنان.
1: بس الشبات لحين موجودة ابو حمود، يعني في نوع من عاداتنا موجودة.
0: لا العادات القديمة نادر الا تام بالمحافظات. لا والله حتى المحافظات صارت كلها تطوروا شوي،
1: تقنية أثرت عليهم،
0: تقنية والتصوير والعال أنا أجيب لك مصور، صار عندك زواج جيب لك مصور ب10,000 يصور العريس بس.
1: أول كانت ما كان فيها السؤال
0: لا وسامري، ولا جاء نهايتها قبل يدخل العريس دل يلعب بالسيف مع السامري يشيلونه فوق يرفعون أول على البركة.
2: الله أكبر. يعطيك العافية الأستاذ خالد حمود المطرون، ما قصرت، معلومات وافية وكافية حول تاريخ وحضارة

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي. لا يسعنا إلا أن نشكركم، على أمل إن شاء الله تعالى أن نلتقي في حلقات قادمة. كان معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم الزميل سلطان الشعيب، ومحدثكم مرزوق العردان، وفي التنفيذ إرشيد الفهيد، ومن المونتاج بدر العميم. أخرج لكم هذه الحلقة الزميل عبد العزيز الهيبي، ويشرف على البرنامج الزميل عبد العزيز المسعود. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تواصل المملكة تعزيز منظومة الحوكمة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أصبحت الحوكمة عنصراً رئيساً في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق وبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة. يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي، المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة.
3: أسلم حياك وبياك.
2: أهلا وسهلا
3: ضيفتكم الكريمة،
2: ونحن نشكر لك أيضا قبولك دعوة البرنامج. أبدأ معك بالحديث، عندما نتحدث عن حوكمة الشركات، ما المقصود بهذا المفهوم؟ وأيضا لماذا أصبح اليوم من أكثر المفاهيم تداولا في بيئة الأعمال؟
3: جميل. الحوكمة بمعنى بسيط هي مفهوم لإدارة جميع مرافق الشركات، حيث أصبحت متداولة كثيرا وتعتبر حجر الأساس لاستدامة أعمال الشركات من خلال تعزيز الثقة في الأسواق، الحد من المخاطر، الابتعاد عن الفساد الإداري والمالي. بمعنى أنه هي منظومة من القواعد والسياسات والإجراءات تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب العلاقة. الهدف الشفافية الواضحة، أيضا حتى تتم ممكن المساءلة في حال عدم الشفافية ولوجود العدالة والإدارة المنضبطة.
2: نعم، هذا على سبيل المفهوم، وأيضا يعني على سبيل أرض الواقع، كيف انعكست رؤية المملكة 2030 على تطوير منظومة الحوكمة في الشركات السعودية؟
3: طيب، إحنا كما نعلم محاور رؤية المملكة لها عدة محاور، على رأسها محور تطوير البيئة الاقتصادية من خلال تحديث الأنظمة، من خلال تعزيز كفاءة الأسواق المالية، أيضا اهتمامها بالحوكمة لرفع مستوى الشفافية والإفصاح. هنا نمكن القطاع الخاص بأفضل الممارسات المحلية والدولية.

0: يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. جميع الدول تسعى إلى استقطاب الاستثمار، فلن يتم استقطاب الاستثمار إلا بوجود حوكمة مطبقة في الاقتصاد، طبعا في البيئة الاقتصادية لدى الشركات.
1: جميل، خليني أروح معك أيضا لنقطة مهمة وهي الحوكمة. هل أصبحت اليوم خيار إداري أم ضرورة قانونية واقتصادية لضمان استدامة الشركات؟
0: سؤال جميل، ولعلي أوضح. الآن أصبحت الحوكمة ضرورة قانونية واقتصادية وإدارية في آن واحد. لماذا؟ التشريعات الحديثة الآن بتفرض العديد من متطلبات الحوكمة على الشركات، أيضا المستثمرين والجهات التمويلية يبدأوا ينظروا باعتبار كبير جدا على جودة الإدارة واستدامة الأعمال. خليني أوضح نقطة هامة، في فرق بين إدارة الشركة وبين الحوكمة، وهذا أكبر خلط يحصل. إدارة الشركة تعني بتسيير الأعمال اليومية، تنفيذ الخطط التشغيلية، محاولة تحقيق الأهداف التجارية. أما الحوكمة أمر مختلف تماما، هو إطار يحدد كيفية اتخاذ القرارات ومن يملك الصلاحية وكيف تتم المحاسبة. بمعنى مختصر، الإدارة تدبر الأعمال، أما الحوكمة تنظم طريقة الإدارة وتراقبها وتضمن سلامة القرار المؤسسي.
1: يا سلام، وبهذه المنظومة وبهذا التسلسل نضمن يعني وصول الشركات إلى مستويات عالية وضمان للاستدامة بإذن الله تعالى، صحيح؟
0: بإذن الله، وتحصل على ثقة المستثمرين، إلى جانب تطبيق الشفافية. هو ده الهدف من الرؤية، اللي هي البيئة الاقتصادية أنها تكون فيها شفافية، فيها إفصاح، حتى يتم استقطاب الاستثمار.
1: نعم، طيب خليني أروح معك يعني نقطة ثانية وهي أيضا مهمة. ما العلاقة بين الحوكمة وثقة المستثمرين التي تحدثت عنها قبل لحظات، سواء كان المستثمر المحلي أو الأجنبي؟
0: جميل، إحنا تحدثنا أنه أحد محاور الرؤية الوطنية هي تعتبر الحوكمة، فكلما زادت الحوكمة زادت ثقة المستثمرين، لأنه أنت بتعلن وبتفصح عن جميع العمليات بشفافية، بتفصح عن القوائم المالية، بتفصح عن خططك المستقبلية، بتكون ظاهرة، وهي ما تسمى بالبيانات المفتوحة. لأنه الحوكمة تقلل من مخاطر الاستثمار، توفر معلومات دقيقة وشفافة، أيضا في رقابة فعالة وآليات واضحة لاتخاذ القرار عند وجود مخاطر. أنت بتلاحظ الآن في تقلبات اقتصادية في العالم ككل، بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحروب، لأي سبب إن كان، فكل شيء هذا إحنا منظومة واحدة متأثرة مع بعضها البعض. فلما يكون في جودة ورقابة فعالة لاتخاذ القرار وتفادي المخاطر، هنا حيكون في جذب كبير جدا للاستثمارات إن كان محلية وأجنبية.
1: جميل، بروح معك أيضا نقطة ثانية دكتورة. الحديث يطول عن نفس القضية، قضية العلاقة بين صاحب الشركة أو الشركة نفسها والمستثمرين، لكن خلينا نروح إلى نقطة قريبة منها. كيف يمكن أن تسهم الحوكمة في الحد من تضارب المصالح وحماية أيضا حقوق المساهمين وأصحاب العلاقة؟
0: جميل، طبعا صاحب الشركة، أي نعم هذه الشركة شركته، هو الذي ضخ فيها الأموال، هو اللي نظمها، ولكن في استقلالية. بمعنى من خلال الحوكمة هناك في سياسات واضحة، أول شيء للإفصاح عن المصالح الشخصية، أيضا تنظيم التعامل بين الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز استقلالية مجلس الإدارة. مجلس الإدارة يعتبر هو الجهة الإشرافية والمسؤولة حتى نظاما، من خلال تدشين أو إيجاد لجان رقابية فعالة تضمن العدالة بين أصحاب المصلحة والمساهمين. بمعنى أنه هنا الكل متعادل في تحقيق مصلحته، بحيث لا يحصل تضارب في المصالح. مو معناته أنها شركتي إذا نسبة الأرباح أكثر شيء لي أنا، أو أنه أخذ القرار على استعجال. لا، في لجان، في مجلس إدارة، في رقابة، في إدارة مخاطر، بذلك تحمي حقوق أصحاب العلاقة اللي هو المستثمرين، الموظفين، الإدارات داخل هذه الشركة.
1: جميل جدا.

0: نقدم. عرفينا على أبرز المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة داخل الشركات.
1: أنا عشان أبسط للمستمع الكريم، الحوكمة بمعنى إنه الشيء يكون أمامك واضح، شفافية، إفصاح، توجد مساءلات في حال القصور، عدالة ومسؤولية بين جميع أطراف العلاقة، إن كان مجلس إدارة إن كان مساهمين، أيضا في استقلالية، إنه القرارات تكون تحت لجان، أيضا إدارة مخاطر. الآن لاحظوا إحنا بنتأثر اقتصاديا لأي تغيير طفيف في العالم، الكل بيأثر على يعني التغيرات هذه بتؤثر على الدخل، بتأثر على تسمى بالمخاطر. أيضا حماية حقوق المساهمين، أنا لما أساهم وأمنح أموالي في أحد القطاعات أنا لازم أحافظ على أموالي وأتابع أنتوا كيف تديروا هذه الأموال، من خلال إدارة المخاطر، من خلال الإفصاح، من خلال طبعا أهمية الالتزام بالأنظمة والأخلاقيات المهنية. إذن من أبرز المهام أو المبادئ الأساسية الشفافية والإفصاح والمساءلة والعدالة إلى جانب الاستقلالية.
0: جميل، اسمحي لي أطلع فاصل قصير وبرد بعدها أرجع أكمل معك الحوار دكتورة. طبعا. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030 مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي، المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة من جديد.
1: هيا صغير.
0: الله يحييك دكتورة. من خلال خبرتك القانونية، إيش أبرز الأخطاء التي تقع فيها الشركات عند تطبيق الحوكمة؟
1: من أكبر الأخطاء أو نقول من المخاطر اعتبار إنه الحوكمة متطلب شكلي، ولا يتم تفعيل دور اللجان ولا إدارة المخاطر، بذلك ممكن هنا تتأثر الشركات وتصل إلى حد الإفلاس. طبعا هنا أهمية وجود الحوكمة حتى وإن كانت الشركة صغيرة، تبدأ حسب طبيعتها وشكلها، لكن كلما بدأت الشركات بتطبيق الحوكمة منذ الصغر كانت لها الشفافية أوضح إن شاء الله عند كبر حجم المنشأة.
0: نعم دكتورة، إلى أي مدى يسهم مجلس الإدارة في نجاح منظومة الحوكمة داخل الشركة، وأيضا كيف تنظر الأنظمة السعودية إلى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند الإخلال بمبادئ الحوكمة؟
1: جميل. مجلس الإدارة هو المحرك الرئيسي للحوكمة ويشرف على تنفيذها ويعتمد السياسات ويتابع إدارة المخاطر، بمعنى هو المسؤول، اللي هو أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولين أمام وفق النظام، وفق نظام الشركات، فبذلك هنا المسؤولية تقع على مجلس الإدارة. لذلك الإهمال أو الضرر المساهمين مباشرة تقع المسؤولية على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
0: نعم. اليوم أصبحت يعني الشفافية والإفصاح من أهم معايير التقييم، كيف ينعكس ذلك على أداء الشركات وسمعتها، أيضا كيف تساعد الحوكمة الشركات على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات أكثر كفاءة؟
1: جميل. معروف حوكمة يعني تحسين السمعة المؤسسية، التجارة يعني أنت عندك سمعة إيجابية تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار أني أنا أنضم إليك. طبعا اهتمت المملكة بهذا الأمر بالحوكمة، وتم تطوير السوق المالية والبيئة الاستثمارية، وصدرت عديد من اللوائح المنظمة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه من أبرز التحديثات أنه الشركات تقوم بتطبيق الحوكمة، وأيضا رفع الثقافة أنه الوعي بمفهوم الحوكمة حتى يتم استقطاب الاستثمار والتوسع والوصول إلى الأقليمية.
0: نعم، خليني أيضا أتحدث معك يعني عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اليوم يغيران بيئة الأعمال بشكل سريع جدا، كيف يمكن للحوكمة مواكبة هذه التحولات؟
1: طبعا أكيد لابد أن تعتمد الشركات سياسات داخلية تنظم هذه الأمور وتحدد المسؤوليات، توضح الشفافية والرقابة.

0: الرقابه طبعا لا مفر من التحديثات. طبعا الحوكمه هي لها مبادئ عامه، لكن على الشركات متابعه التحديثات وخاصه ما يتم من خلال تحديثات في الانظمه المرئيه، طبعا خاصه لرقابه التطبيقات مثل الخوارزميات، ضمان الاستخدام المسؤول، حماية البيانات. هذه كلها أساسيات تطبق داخل مضمون الحوكمة.
1: خليني بروح معك برضو دكتورة لمعايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، هل أصبحت جزء من منظومة الحوكمة الحديثة؟ وأيضا ما الدور الذي تؤديه الإدارات القانونية في ترسيخ ثقافة الحوكمة داخل الشركات؟
0: أكيد إحنا لاحظنا في السنوات الأخيرة اهتمام كبير بالمسؤولية الاجتماعية، وفي توجيهات كبيرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات المتنامية والإصلاح للشركات المدرجة في السوق في الأسواق المالية. لذلك لم تعد الحوكمة بس فقط رقابة مالية ورقابية، بل أصبحت تشمل أيضا الأثر البيئي والاجتماعي.
1: نعم دكتورة، كيف يمكن نشر ثقافة الحوكمة بين الموظفين بحيث تتحول من لوائح مكتوبة إلى ممارسة يومية؟
0: جميل. طبعا أهمية التدريب المستمر، رفع الثقافة بمعنى الحوكمة وآلية تطبيقها، ربط الحوكمة بمؤشرات الأداء، أهمية وجود أدلة إجرائية واضحة تتم قراءتها من خلال المنسوبين. طبعا قلنا المبادئ هي ثابتة واحدة، ولكن يتم زي ما يقال تفصيلها أو وضعها على حسب حجم الشركة. على الشركة يعني دعوة المنسوبين إلى قراءة هذه اللوائح ومحاولة تطبيقها في الأقسام.
1: نعم، إيش أبرز التشريعات والتحديثات النظامية اللي دعمت الحوكمة في المملكة خلال السنوات الأخيرة بوجهة نظرك؟
0: على رأسها تحديث نظام الشركات الجديد عام 1443، هيئة سوق المال، نظام الإفلاس، مكافحة التستر التجاري، جميع الحوكمة طبعا والامتثال، جميع التشريعات تسعى إلى هدف واحد، رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة ومن ضمنهم المستثمرين.
1: نعم، كلميني عن أثر الحوكمة على تنافسية الشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
0: الحوكمة أصبحت لغة مشتركة بين الشركات وبين المستثمرين، بحيث أنه أي مستثمر لابد أن ينظر إلى الدليل الحوكمة الخاص أو تقرير الحوكمة الخاص بالمنشأة حتى يقدم لنفسه القرار النهائي للانضمام. ولعلي أذكر تجربة ناجحة عندنا سابق، عززت الحوكمة من موثوقيتها والآن توسعت إلى خارج المملكة، أصبحت شركة أقليمية. فهذا سبب رئيس لتطبيق الحوكمة في الشركات.
1: نعم، بروح معك أيضا لسؤال مهم جدا وطلب، يعني هو طلب أن تعطي نصيحة تقدمينها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يعني يعتقدون أن الحوكمة مخصصة فقط للشركات الكبرى.
0: صحيح، كما ذكرت في السابق الحوكمة ليس حكر على الشركات الكبرى بل أداة لتنظيم الأعمال، فكلما بدأت المنشأة بتطبيق مبادئ الحوكمة زادت فرص النمو واستدامتها. خاصة إحنا الكل يسعى بجذب الاستثمار، بجذب الدعم والتمويل من الدولة، فهذا الأساس الحوكمة. وجدت الحوكمة، وجد الدعم، وجد الاستثمار، وجد التوسع الإقليمي. طبعا في توسع كبير للمملكة الآن في مجال الحوكمة، يوجد خبراء ويوجد مختصين على الآن الأساس في الشركات الحديثة. من بداية الخطوة الأولى يتم محاولة التماشي مع معايير الحوكمة.
1: نعم، أختم معك بهذا السؤال دكتورة، كيف ترين مستقبل حوكمة الشركات في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030؟ هل هنالك فرص للمشاركة الدولية؟
0: أكيد جهود المملكة يعني صراحة تذكر فتشكر. الآن بنلاحظ العالم بينظر للمملكة العربية السعودية ويترقب مدى الإنجازات ومدى التطورات اللي بتحصل. طبعا هي نقلة نوعية عندنا في الاقتصاد، إلى جانب نقلة نوعية في مجال الحوكمة خاصة مع التحول الرقمي، أهمية معايير الإفصاح، زيادة على اللي هي الاعتماد على التقنيات الذكية. الآن العالم أصبح فيه يعني بوتقة واحدة، كلنا في بنرى الأخبار في ثواني.
1: صح.

0: تنتقل الإيجابيات، بتنتقل أسعار الآن عندنا السوق المالية وارتفاع أسهم الاقتصاد السعودي. فإذا الحوكمة في الشركات أساس، وأنا أدعو الشركات العائلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يرسخوا مبادئ الحوكمة منذ البداية حتى إن شاء الله نحقق الإقليمية والعالمية في اقتصادنا الوطني
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة رباب أحمد المعبي، محامية والمحكم التجاري، متحدثة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030. شكرا جزيلا.
0: العفو.
1: شكرا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: أذكر وأنا صغيرة كنت أعرف ناس إذا دخلوا مكان يهدأ، ما عندهم حلول سحرية، ما يقولون كلام كبير، لكن وجودهم نفسه كان مرتب، صوتهم منخفض، ردة فعلهم موزونة. الغريب الناس حولهم تبدأ تهدأ بدون ما تدري، وقتها ما كنت أفهم، اليوم صرت طبعاً أفهم أكثر. المشاعر معدية، الهدوء معدي، والقلق معدي، الكرم معدي، حتى طريقة النظر للحياة معدية. تخيل معي، تدخل مجلس واحد يشتكي، بعدها الثاني، بعدها الثالث، وبعد 10 دقائق تحس أن الدنيا كلها صارت سيئة. نفس المجلس لو دخل فيه شخص يقول صحيح فيه مشاكل بس فيه أشياء زينة، مو لأنه مثالي طبعاً، لكن لأنه يختار يوازن. فجأة الجو بيتغير، وش اللي صار؟ انتقلت عدوى ثانية. في فكرة جميلة في الدراسات النفسية والاجتماعية أن البشر يتأثرون ببعض أكثر مما يتوقعون، مو بس بالكلام لكن أيضاً بالإيقاع، بطريقة المشي، بالتعبير، بالمزاج. يمكن عشان كذا أحياناً ترجع من جلسة وانت مرتاح بدون سبب واضح، وترجع من جلسة ثانية مستنزف رغم إن ما صار شيء كبير، في شيء بس انتقل. في ناس إذا تكلموا عن أحلامهم تتحمس، وفي ناس إذا تكلموا تحس كل شيء مستحيل. الفرق طبعاً مو بالظروف، أحياناً الفرق بالطاقة اللي تنقلها الكلمات. خليني أسألك، كم شيء في شخصيتك تعتقد إنه أنت وهو بالحقيقة مجرد أثر؟ طريقة ضحكتك، كلماتك، حتى الأشياء اللي تخاف منها يمكن أخذتها من أحد، يمكن تعلمت أنك تقلق لأنك عشت مع ناس تقلق، يمكن تعلمت الشجاعة لأنك شفت أحد يجرب. أحياناً أكثر شيء يغير الإنسان مو كتاب ولا دورة ولا قرار كبير ولا حتى شخص، لكن ممكن يكون شخص واحد جلس قدامك وشفت تعامله مع الحياة بطريقة مختلفة، ويخليك تقول لحظة، في طريقة ثانية للعيش؟ في طريقة ثانية للتفكير؟ في ناس وجودهم يقول لك اهدأ، وفي ناس وجودهم يقول اركض، وفي ناس وجودهم يقول لا تخاف، وفي ناس وجودهم يقول انت متأخر. كلنا ننقل أشياء حتى إذا سكتنا. خلنا نعترف، احنا كثير ننتبه للعدوى السيئة لكن ننسى العدوى الجميلة. شخص بدأ يقرأ فصرت تقرأ، شخص بدأ يمشي فصرت تتحرك، شخص صار عنده أعذار فتعلمت من الاعتذار، شخص يضحك من قلب فصرت أخف طينة. وفي نوع نادر من الناس، الناس تطلع منهم وهي تحب نفسها أكثر. تخيل، ما أعطوك فلوس ولا فرصة ولا هدية بس حسسوك أنك كافي، هذا أثر، وهذا يمكن من أجمل الأشياء اللي يتركها الإنسان. لكن هنا في سؤال أصعب، إذا الناس تعديك وش قاعد تنقل أنت؟ هل الناس بعد جلسة معك تحس أن الدنيا صارت أوسع ولا أثقل؟ هل تذكر النعم ولا المشاكل؟ هل تتحفز ولا تكون ملولة؟ ترى مو كل شيء لازم يكون ملهم، مو لازم تدخل كل مكان بابتسامة كبيرة، لكن في فرق بين شخص يعيش حياته وشخص ينشر حياته. في ناس وجودهم نفسه يذكرك أن الحياة تمشي، وأحياناً العدوى الجميلة تبدأ بأشياء صغيرة جداً، شكر، سلام، سؤال صادق، التفاتة، أحد يسمع لك بدون استعجال. يمكن أنت للحين تتذكر شخص أعطاك كلمة قبل 10 سنين وهو ناسي أصلاً. فكرة أن الخير ما ينتهي عند صاحبه هذه من الأفكار اللي أحبها. يمكن أنت تساعد شخص والشخص يساعد غيره والثالث يساعد غيره، وفي النهاية أثر بسيط منك يمشي لسنوات وانت ما تدري. في المقابل لا تستهين بالأشياء اللي تدخلها في يومك، لأن العدوى مو بس ناس، العدوى محتوى، مقاطع، أصوات، أفكار، وش تسمع، وش تتابع، وش نوع الكلام اللي قاعد تعطي عقلك يوميا. في النهاية احنا نتشكل أكثر مما نتوقع، لكن الخبر الجميل نقدر نختار، مو كل شيء يدخل لازم يسكن، مو كل صوت يستحق يقعد، ومو كل شخص يستحق يصير نسخة داخلنا. مين أثر فيك؟ وكيف ممكن تكون شخص مؤثر؟ وتذكر إن وجودك خلى ناس تحب الحياة أكثر، وهذه عدوى جميلة، وإن شاء الله تتم دائماً هالعدوى بيننا.
1: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمال لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول: نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما تجيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مساجد تاريخية.
2: يعد مسجد الجلعود من المساجد التاريخية في محافظة سميرة بمنطقة حائل، ويعود تسمية هذا المسجد بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الجلعود في حائل. يعتبر من أقدم المساجد في المنطقة. ترجع أهمية المسجد التاريخية إلى أن أقدم المساجد بالمحافظة اللي كانت تعتبر محطة مشهورة في طريق الحج، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة ويأتيه الناس من المناطق المجاورة. أعيد بناء المسجد عام 1347 للهجرة. مر المسجد بالعديد من الترميمات بعد ذلك، ويقع وسط البلدة القديمة.

0: جنوب المحافظة، ويبعد 120 كيلو متر جنوب شرق مدينة حائل. يتميز ببنائه على طراز جميل، وكان بناءه من الطين والحجر، والسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، والسقف مغطى من الأعلى بالألواح الحديدية للحماية من مياه الأمطار. تبلغ مساحة المسجد قبل التطوير 227 متر مربع، ويتسع لنحو 80 مصلي. أما بعد تطويره فقد أصبحت مساحته 250 متر مربع، ويتسع ل 129 مصلي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: عملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. لكل واحد فينا بطل كنا نحبه وإحنا صغار، نتابع حلقات مسلسلة ونضحك إذا انتصر ونتضايق إذا غلبه الأشرار، وإذا شفنا صورته على التيشيرتات أو ملصقاته نصر على أهلنا يشترونها. صدق أو لا تصدق، لهذه الدرجة تأثير الأفلام والأنمي على الأطفال. الأفلام تغير ثقافة وطريقة تفكير جيل كامل، تساهم في الاقتصاد، تساهم في التعليم، وتواسي أيضاً آلام المجتمع في بعض الأحيان. مجال صناعة الأفلام بالمملكة يشهد نجاح وحضور كبير عاماً بعد عام، وقد لاقى المجال اهتمام الكثير في السنوات الماضية نظراً للعديد من التغيرات الاجتماعية والتثقيف بهذا المجال بشكل أكبر. السينما السعودية بدأت في مرحلة تاريخية مبكرة تعود للثلاثينات من

0: القرن العشرين. الإعلان عن دعم صناعة السينما رسمياً كان في ديسمبر عام 2017 ميلادي، وأصدر ترخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية، حيث اهتمت رؤية المملكة بصناعة السينما أكاديمياً من خلال فتح المعاهد المتخصصة، وثقافياً باستضافة المهرجانات والفعاليات العالمية، ومحلياً بإقامة مهرجانات نوعية.
1: معكم من جود بنت عبد الله محمد الموسى، طالبة صناعة أفلام ورسوم متحركة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. اللي نقصد بصناعة الأفلام رسوم المتحركة هو صناعة الفيلم أو المحتوى البصري، سواء كان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، وجعل هذه الصور المتتابعة تنتج لنا حركة شبيهة بالواقع مثل ما نشوفه في الأفلام أو المسلسلات أو حتى ألعاب الفيديو. صناعة الأفلام ورسوم المتحركة تخصص مهم، فما نقدر أو ما يخلو يومنا منه، فإلا ما نشوفه في إعلانات أو نشوفه في التلفزيون أو الأفلام اللي قاعدين نشوفها أو حتى الألعاب اللي قاعدين نلعبها. وحلو أن نبرز هذا المحتوى بأن نثريب ثقافتنا وهويتنا السعودية وكذلك طموحنا. تخصص صناعة الأفلام ورسوم المتحركة هو أحد فروع قسم فنون السينما والمسرح اللي يضم عدد كبير من التخصصات مثل الإنتاج السينمائي والفنون الأدائية كذلك المسرح، وهذا كله في كلية تصميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. من أهم المهارات الواجبة اللي تتوفر في طالب صناعة الأفلام والرسوم المتحركة بداية بالشغف والحب لهذه الصناعة، تحويل أفكاره والقصص اللي ينتجها من خياله لشكل مرئي أو محتوى مرئي، كذلك يكون الشخص عنده إبداع حتى ابتكار، فكيف راح يقدر يسرد هذه القصة أو هذا الشيء اللي بيوصل للناس، وأيضا يكون عنده قدرة في ملاحظة الأشياء اللي تكون في أجزاء من الثانية ما أن هذه ينتج منها حركة، ولا ننسى أساسيات الرسم اللي راح تساعد أصلاً في العمل الإنتاجي. من المواد اللي يتعلمها طالب صناعة الأفلام ورسوم المتحركة خلال فترة دراسته هو جميع مراحل قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج، كذلك يتعلم إنتاج الرسوم المتحركة سواء كانت 2D أو 3D، والتصميم والكتابة كذلك الهندسة الصوتية، وحتى مروراً بالتسويق. الاسم اللي يطلق على طالب تخصص صناعة الأفلام ورسوم المتحركة بعد تخرجه هو نفسه يقدر يحدده، أما يكون صانع أفلام اللي هو الواقعية أو صانع أفلام رسوم متحركة. بالنسبة للطلب على مهنة صناعة الأفلام ورسوم المتحركة فهو مرتفع جدا، ارتفاع تماشى مع رؤية المملكة حول صناعة الترفيه.
0: من المتوقع أن يمنح هذا المجال الشباب والشابات آلاف الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة حظوظ المبدعين والمصورين الحاليين بالمملكة بالظهور عالمياً وحصولهم على التقدير الذي يستحقونه. فمملكتنا الغالية غنية بثقافتها وتاريخها وشبابها الطموح.
2: معكم الدكتور مصعب العمري، مخرج سينمائي وأكاديمي متخصص في الفيلم. مستقبل صناعة الأفلام في السعودية يعتبر مبهر، نظرا لأنه إحنا نعتبر السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا. الأرقام والبيانات الخاصة بتتبع مداخيل شباك التذاكر لهذه الصناعة منذ عام 2022 أصبحنا رقم واحد أو السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا، وهذا طبعا بلا شك يعتبر نجاح كبير نظرا لأنه أول صالة سينما سعودية أعيد افتتاحها عام 2018، فبالتالي بعد 4 سنين من افتتاح السينما أصبحنا السوق رقم واحد. فهذا الأمر يعني وجود مستهلكين كثر اللي هم مشاهدين، ويعني وجود طلب كبير على هذه الصناعة وعلى الأفلام. حتى نصل إلى مستوى عالمي نحتاج إلى أجيال من صناع الأفلام، يعني نحتاج إلى

جيل يبدأ صناعة ويعمل بشكل احترافي، ثم يذهب ويأتي جيل بعده وجيل لاحق إلى أن نصل تصل الصناعة إلى نضج. يعني عملية السينما هي ليست عملية بسيطة، هي مثل أي صناعة معقدة، حتى تنضج تحتاج إلى عشرات السنين وأجيال خلف أجيال. يعني دول مثلا زي مثلا أمريكا أو كندا أو بعض الدول الأوروبية، حينما يصل مخرجينها إلى أعلى الأماكن العالمية زي الفوز بحد جوائز الأوسكار أو البافتا، أتى بعد يعني 60 إلى 100 سنة من العمل في الصناعة من أبناء جيله. يعني فبالتالي إحنا هذا الشيء أهم شيء نحتاجه. يعني الأمر الآخر هو موضوع التطوير الذاتي، يعني قطعا العمل في صناعة الأفلام عمل متغير، تطورات تقنية الأجهزة والإضاءات والمعدات تتحدث يعني بشكل يعني قصير أو سريع. فأكيد يعني التعلم الذاتي والاستمرارية في محاولة كسب المعلومات والحضور لمهرجانات الدولية شرقا وغربا هذا جدا مهم. يعني الممارسة الاحترافية لصناعة الأفلام في الدول المتقدمة تبدأ من الجامعة. يعني الطالب يفترض من أول سنة في الجامعة يتعلم كيف يسوي أفلام ويسوي أفلام جوا الجامعة، بالتالي تبدأ علاقته بسوق العمل وهو في الجامعة. كيف؟ لما يعمل أفلامه تبدأ علاقة بينه وبين الاستديوهات عشان يصور عندهم، بعدين تبدأ بينه وبين مثلا شركات تأجيل معدات علاقة، بينه وبين شركات التالنت اللي تجيب الممثلين تصير بينه وبينهم علاقة، وهكذا. يعني من خلال مشاريعها الطلابية يتعامل هو أصلا مع السوق. فالبداية المثالية يفترض أن تكون هو في السنة الأولى في الجامعة، وليس أنه بالتفكير التقليدي عندنا أنه لا أنت أدرس جامعة وركز على دراستك وإذا تخرجت روح لسوق العمل. في صناعة الأفلام لا، الموضوع يبدأ من السنة الأولى في الجامعة. إذا رجعنا نتحدث يعني إقليميا، فقد يكون عندنا أبرز شيء في المملكة العربية السعودية حاليا، وأعتقد أنهم في قمة عطائهم، وهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأيضا مهرجان أفلام السعودية. بهذه ضروري جدا أنه أي صانع أفلام سواء في أو حتى طالب في أحد تخصصات الفيلم أنه ضروري يكون حاضر لها سنويا، لأن المهرجانات ليست فقط أماكن لعرض الأفلام أو أماكن بس فيها ريد كاربت ونمشي فيها بملابس يعني أنيقة وكذا، وإنما هي بمثابة الفينيو أو أماكن الالتقاء للعقول هذه مع بعضها وبناء الشراكات يعني مشاريع كثير خرجت من هذه المهرجانات. أما على الصعيد الدولي فإحنا يعني في عندنا العرف دولي في شيء يسمونه الفايف برستيجيس فيلم فيستيفلز، اللي هي المهرجانات السينمائية الأكثر برستيج، وهي خمسة، وهي مهرجان كان ومهرجان صندانس ومهرجان فينيس وبرلين وتورنتو. هذه الخمسة يعني هي طموح أصلا أي صانع فيلم أنه فيلمه يعرض فيه، فاللي عنده استطاعة فبالعكس يعني الحضور لها يعتبر جدا مهم، لأنه هناك يعني الممارسة الاحترافية لهذه الصناعة تتم هناك. بالنسبة لصناديق التبويض ترى موجودة دوليا، ولكن تختلف طريقتها من بلد لآخر. إحنا في السعودية الحمد لله الخيارات عندنا جدا متنوعة، يعني بدءا من الجهات الحكومية مثل هيئة الأفلام عندها برنامج ضوء الأفلام، صندوق التنمية الثقافي عنده قروض يقدمها للصناع الأفلام، قروض حسنة يعني بدون أو هو يدفع الفوائد. إحنا عندنا أيضا المنح اللي تقدمها سواء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر أو حتى مركز الملك عبد العزيز العالمي الثقافي في الظهران، هذه تعتبر يعني من الجهات الغير ربحية وتقدم خدمات لدعم إنتاج الأفلام. عندنا كذلك أيضا في السوق يعني ما شاء الله احنا شفنا موفي سينما أعلنت قبل سنتين إطلاق موفي ستوديو، والتي تهتم بدعم تمويل 10 أفلام سعودية كل سنة. فأعتقد أن السوق عندنا يعتبر ممتاز من حيث الدعم، يعني عندنا جهات حكومية تمول، عندنا قطاع خاص يمول، وعندنا منظمات غير ربحية أيضا تمول. صناعة الأفلام هي بلشت جزء من المجتمع ومن التاريخ والواقع اللي صوره. يعني بعض الناس يعتقد أنه الفيلم هذا حتى يعني حتى يكون واقعي أو تاريخي لابد أن يكون يعني شيء ممل أو تقليدي، وإنما لا. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا ممكن نوثق تراثنا مثلا من خلال فيلم قصة عادية يعني، ولكن نبرز فيها مثلا طريقة لبسنا أو طريقة أكلنا. يعني إحنا كيف ممكن نعرف الأكل اللي كان اللي كنا مثلا آبائنا يأكلونه قبل 60 سنة؟ لو عندنا أفلام من 60

0: السنة هذا يعتبر توثيق وحفظ لهذاك الوقت. فالأفلام اللي اليوم تعرض سواء صارت السينما أو عبر المنصات الرقمية، هذه ترى ميزتها أنه حيجي جيل بعدنا بعد 30-40 سنة وحيقول هذا الجيل اللي كان عندهم شيء اسمه COVID-19 وكورونا وكذا، كيف كان يعيش، كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا يلبسون، كيف كانت حياتهم اليومية، وش كانت أبرز قضاياهم الاجتماعية، كلها تبان من خلال الفيلم. فإحنا لكن إحنا ما ننتبه لهذا الشيء لأنه إحنا ننظر للفيلم اليوم، ما ننظر للفيلم بعد 30 سنة من اليوم.
1: في عام 2018 تم تأسيس المجلس السعودي للأفلام تحت مظلة الهيئة العامة للثقافة كخطوة في اتجاه دعم وتطوير فن صناعة الأفلام والمحتوى في المملكة العربية السعودية. المجلس يهدف إلى دعم وتنمية المواهب الإبداعية في سياق العمل على تطوير قطاع الأفلام والمحتوى الإبداعي في المملكة من خلال المبادرات والاستثمارات المدروسة والتنمية الاستراتيجية والمستدامة وتمكين المواهب السعودية وتنويع وتعزيز المحتوى الإبداعي الثقافي السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع يساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030. الشباب السعودي بدأ بصناعة أبطال سعوديين لأفلامهم يكونون قدوة لأطفالنا على طريقة الشعب السعودي الأصيل، ليمتعونا بأفلام تتحقق. تابعونا في حلقة قادمة مع تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

في خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء، بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
6: يلا جاهزين يا شباب.
5: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
7: حرف معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
6: بطريق
5: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، حبايبنا عز الحبايب، حياكم الله في حلقة جديدة، حلقة يوم الخميس، الخميس الونيس اللي دائما يعني يبعث البهجة، يبعث السرور على قلوب الناس، لأن نهاية دوام من أسبوع حافل بالنجاحات، حافل بالجهد، حافل بالأشياء الجميلة والحلوة. فخلاص لما يوصل الموضوع ليوم الخميس يصير الواحد ينتظر هالإجازة زي ما يقولوا على أحر من الجمر. لذلك نحييكم في هاليوم الجميل واليوم السعيد، نقول لكم يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله، لكم أجمل تحية حبايبنا المستمعين من غادة العلي وعد الدوسري من الإخراج وأبو الغيث الحيدر، حياكم الله في برنامجكم عز النهار.

0: حيا الله الجميع. إذن في مساءات هذا النهار أصدقائنا، بداية المساءات الجميلة أكيد ويا برنامجنا عبر موجاتكم إذاعة الرياض. إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين كالمعتاد، وخاصة اليوم الخميس الونيس اللي ما يحتاج نحن نقوله، دايما هو كذا يرحب بنفسه ويهلي، فنقول دايما خلوكم معنا على السمع وشاركونا فقرات برنامجنا المختلفة. كيف حالك يا أبو الغيث؟
1: والله بخير، كيف الحال؟
0: أنا
1: شخبارك؟
0: أنا مو تمام.
1: ليش؟ سلامات.
0: أنا مو تمام.
1: عشا ما سر.
0: عشا ما سر هو اللي صار.
1: هذا بالتحديد ها؟
0: أي والله. طبعا تعرف أنه أحيانا نكون مخططين على شيء ويصير شيء ثاني.
1: صح،
0: هذا ما يعكر مزاجك؟
1: جدا جدا، ويغير كل شيء،
0: بس لربما كانت
1: خيرة.
0: صحيح والله، صدق صحيح. دائما خلوا نظرتكم للحياة متفائلة مهما كانت الظروف ومهما كانت الاتجاهات ومودياتكم.
1: طيب انت ايش اللي صاير معك؟
0: اللي صار شيء ما ينقال،
1: صعب
0: الوصوف،
1: لكن زي ما قلت ان شاء الله انها خيرة.
0: ان شاء الله.
1: اي ان شاء الله انها خيرة، اهم شيء بس النفسية تمام.
0: ايه الحمد لله.
1: عاد انت اليوم اخر حلقة ولا
0: ليش كذا؟ ليش من غير شر؟
1: صح،
0: عسى ما شر،
1: بالله صح،
0: عسى ما صر. ان شاء الله ما تكون اخر حلقه وياكم اصدقائنا، لكن اجازه قصيره ان شاء الله وارجع لكم من جديد، والبركه فيك يا ابو الغيث، كل التوفيق لك ان شاء الله في البرنامج. بس المفروض نحن ما نقولها كذا في البدايات نصدم العالم.
1: لا بس انا علشان ابغى تكون ختامها مسك، يعني
0: بما ان شاء الله انه ختامها مسك باذن الله تعالى.
1: ايوه، وما نبغى تكون نفسيتك اليوم، هذا المهمه بخليها للمستمعين الكرام انهم اليوم يغيروا نفسيتك، خلوك تطلع من البرنامج وانت ان شاء الله مبسوطه.
0: والله يا ابو الغيث، يعني بلا مجامله او مبالغه، انه كثير اوقات احيانا اجي الخاطر ما هو ذاك الزود، ويكون مثلا مر علي شيء عرضي كذا، بس انه اطلع من الحلقه ومن البرنامج ونفسيتي يعني متعدله ومزاجي حلو.
1: صحيح.
0: لانه الناس هنا تاثيرهم جدا ايجابي،
1: جدا ايجابي، وتحس انهم اصلا اسرتنا الثانيه، يعني احنا صرنا نعرفهم وهم صاروا يعرفونا. فيه اسرار احيانا.
0: صح.
1: على فكره تلاقي مثلا واحده تكلمك عن موقف انت قلتيه قبل سنتين على الهواء،
0: قبل 20 سنة، وانت صادق والله العظيم. يعني واحد من المستمعين اتصال قال لي أنا غادي كنت أسمعك من أيام الثانوي وأنا الحين متوظف. فلما قال لي كذا بعدين ذكرني موقف، فعلا أنت ذكرته، كنت أقدم برنامج صباحي، فلما حكى لي على القصة قلت يا ساتر، أنا يدوب أذكر الموقف، شلون تذكره؟ قال لا إحنا ما ننسى، فذاكرة المستمع ترى ذاكرة قوية. أكن ارتحت، بفضفض بقول لكم السر.
1: أي قولي
0: لا.
1: إيه والله قول أصلا أنه ما في إلا أنا ووعد المستمعين، فعادي
0: بس إيه كم واحد
1: إيه
0: يعني
1: إيه والله عادي،
0: وحالقين في الزحمة يعني وش يذكرون وش يخلون.
1: بالضبط الحين تلاقي الواحد وده يشرب شاي ولا قهوة ما يقدر.
0: تعرف أنه كثير من الناس اليوم وده يفضفض، بس أنه يخاف أنه هذه الفضفضة بعدين تأخذ عليه كما أخذ.
1: صح
0: يعني يجي يقولك وانتو

0: الأريحية، والله خذ راحتك، وبالعكس أنا معك وتطبطب عليه وتحسه بالأمان. فجأة سره هذا
1: ياخذ عليك بكرة
0: وذيع في الأخبار.
1: لو مو بس يذيع في الأخبار وبس، اللي هو يصير ياخذ عليك، يعني مثلا تقولي له أنك أنت صار معك موقف مع زميلة لك، وكان يعني وقتها أنت زعلانة وكذا، فتلفظتي أو قلتي أي شيء، تمام؟ إيش بعدين يسوي؟
0: أو عبرت عن رأيك
1: بالضبط في أول مشكلة معك ومعه، على طول يقول لك آه بتسوي معي زي ما سويتي مع فلانة. طيب أنا فضلت لك وقتها،
0: قلت حتى يقول لك أنه هذا شيء لا يصير بين الأزواج.
1: إيه
0: يعني لا تجين تخبرين، والله هذه عاد أنا يعني 90% أؤمن فيها. لا تجين تقولين لزوجك على نقاط ضعف أو مشاكل خاصة في عائلتكم أو شيء أنت ممكن في يوم من الأيام يأخذ عليك كما أخذ يلوي دراعك منه مثل ما يقولون. والعكس صحيح، يعني أنت يا زوج لا تقول لزوجتك نفس الكلام، لأنه حيجي موقف كذا حتبدأ تذكر تقول إيه علشانك. زي ما مثلا واحد قال لزوجته أنا مريت بمرحلة اكتئاب فترة من فترات حياتي، وصرت أخذ مثلا
1: أدوية أي، ورحت عند
0: في أقرب مشكلة صارت بينهم قالت لي المريض النفسي.
1: هي المريض النفسي رحت عالج. أنا أهلي زوجوني فيك، أنا مدري إيش، أنا بالمفروض ما أتزوج واحد مجنون.
0: فدائما اظهر اظهر كما تريد الناس أنهم ينظروا لك. أي نعم إحنا ضعفاء ونمر بحالات جدا سيئة أوقات كثيرة، ودنا أن إحنا نتكلم من باب الفضفضة، بس لربما فضفضة أودت بصاحبها في داهية، فيعني فأنت في غنى عنها.
1: صحيح،
0: امسك أحد غريب وفضفض له، اركب مع سائق في سائق توصيل وفضفض له، بس لا تقول أحد قريب.
1: لو الحين تري وسائل التواصل الاجتماعي صارت منفذ لهالموضوع، يعني ادخل بنكنيم ما حد يعرفه، بصورة ما حد يعرفها، وعادي بتلاقي أكثر من واحد فضفض له. ففعلا صار الأشخاص اللي ما تعرفهم صرت تأمنهم أكثر، إن تقول ما راح يضرني، يعني في النهاية نهاية أكاونت بقفل الموضوع.
0: حديث الغرباء
1: خلاص،
0: لا تأخذ مني ولا أخذ منك.
1: بس لما شخص يعرفك ويعرفك كثير، يعرفك كثير، ترى كل ما أحد عرفك كثير كل ما أنت كأنك سلمت سلاح، أعطيت سلاح في يده
0: عشان يقتلني
1: بالضبط، يعني فعاد هو ومروته. في ناس لا عندهم مروة، عندهم كذا مهما صار الموضوع، يعني لو صار بينك وبينها إيش، لا يمكن تستخدم سلاح أنت أصلا أعطيتيها، لا يمكن، أو لا يمكن إنها مثلا تبوح بشيء أنت قلتيه. لكن في بعضهم لا والله يلقاها فرصة
0: أو إنه يبدأ يعطي تلميحات في البداية، كنا يهددك بيعطي تلميحات
1: يعني بتسكتي ولا والله مشكلة.
0: طيب هذه كانت دردشتنا الأولى. عموما إحنا عندنا فقرة بعد شوي راح نسمع فيها اتصالاتكم أصدقائنا، وما يمنع ترى تفضفضولنا، أحد يبي فضفض والله ما أعلم، تعلم بالغير؟
1: لا أنا أبدا بعدتي ما أعلم نهائيا، عادتي أنا ما أقول، أنا أصلا دائما أقول للأشخاص، أقول لهم لا تقول لي لا تعلم أحد، لأنك أنت لو قلت لي لا تعلم أحد
0: بعلم.
1: لا مش بعلم، أحس كأن هنا العقل كأنه قاعد يركز على هالمنطقة،
0: إيه لا تعلم،
1: أيوة لا تعلم، كأن زي لما تيجي تحطي
0: يعملك زي الفلاش كذا،
1: إيه لما تيجي تحطي تحت الكلمات لون أحمر بالقلم كذا، تمام، تخططي تحتها، فأنت لما تقولي لا تعلم كأنك كذا تحط لي تحت الكلمة قلم أحمر، أنت قول لي وأنا أصلا ما راح أعلم.
0: فضفضت مرة وندمت؟
1: أنا قليل ما أفضفض، بس فعلا ندمت كثير، بس قليل ما أفضفض يعني بصراحة، يعني عادتي حتى في ناس كثير يقولوا أنت ليش ما تفضفض، يعني ليش ما تتكلم، ليش ما تقول، فعلشان كذا نادرا ما تلاقي، ممكن عادة ممكن طبيعة. أنا لما أجي يكون فيني شيء أو حاجة أحب أكون لوحدي في مكان لحالي، أتكلم مع نفسي،
0: مع نفسك،
1: أراجع نفسي كذا، بس أفضفض ما أفضفض، ما أحب أفضفض،
0: ما تحب
1: أبدا، ما أحب أفضفض
0: نهائي. حتى الشركة حياتك ما تفضفض
1: نهائيا، ما أفضفض لأحد، وهذه المشكلة.
0: طب إذا عندك ضغط نفسي وكذا مكبوت مشاعريا شو تسوي؟
1: زي ما قلت لك
0: مع الغرباء،
1: لا مش لا ولا حتى غرباء، أقعد مع نفسي الحالي

0: اي والله
1: اخانقني اهوشني الومني
0: بالضبط. وبعدين على فكره انا من زمان كنت اقول شغله، اقول احنا معنا اللي هو تعرف حديث الروح، احيانا لما تجي تتكلم مع نفسك هذا من وانت صغير وانت تتكلم مع نفسك تمام، يكون بينك حوار. احيانا الكلمات الصعبة مثلا يعني تقعدي تقولي في نفسك، تقولي يا أخي البنت هذه اللي قابلتها اليوم شفت كيف ناظرتني، كان ودي أقول لها لا عاد تناظريني كذا. كلمة لا عاد تناظريني كذا هي اللي تطلع من فمك
1: كأنها مشاعرية.
0: أيوة، فيمر واحد فيناظر فيك كذا وانت قلتي هالكلمة لا عاد تناظريني كذا، ايش في هذه جنت ولا؟ فأقول هو معنى من طفولتنا، لما نكبر خلاص نبطل نحس إنه يعني منفصل عنا، نصير نحس كأنه واحد من أخويانا صديقنا تمام. فحديثك مع النفس أحيانا يصير جهر فاهمة يعني سوالف.
1: طبعا هم الناس يعتقدون انه شخص مريض اللي يتكلم مع نفسه، بس يقول لك هذه حاله صحيه والاذكياء فقط هم اللي يتكلموا مع انفسهم.
0: كلنا نسويها
1: والله،
0: والله العظيم كلنا نسويها، ما في احد يعني، احنا فقط نشوف كبار السن احيانا تمر من عندهم يتكلمون يعني تحسي انه قاعد يتكلم. احنا معانا من الصغر زي ما قلت لك، بس تطلع بعض الكلمات لما تكبري توصل لمرحله تحسي انه هو اصلا انت نفس الثاني اللي ما ادري ايش كيف اوصفه.
1: احنا اثنين،
0: ايه احنا اثنين مجتمعين في واحد
1: حلو.
0: ايه فعادي تتكلم تسولف تقول تسترجع موقف صار معك اليوم،
1: واحيانا ما تكون اصلا فاهم شو اللي مضايقك لين تبدا تتكلم بينك وبين نفسك وتعمل فوكس على الشيء اللي فعلا فعلا مأذي مشاعرك. يعني لدرجة انه حديث النفس احيانا تطلع منه بخطة او بحل.
0: صح، يا سلام،
1: صح ولا لا؟ واحيانا لا، يقولك في حديث مع النفس حديث ايجابي، في حديث سلبي. في حديث انت قاعد تلوم نفسك، النفس اللوامة اللي دائما تحس انها تحط من قدرها ومن حالها، و يعني كأنها تغذي نفسها وتلوم نفسها، بعد فترة تحس انه الانسان ما عاد بينه وبين نفسه صلة جيدة، ويكره نفسه وما عنده ثقة، ويبدأ يقلل من قيمة ذاته. فإيش ما تكلم نفسك يعني خلي علاقتك حلوة بينك وبين نفسك علشان ثقتك تكون قوية وشخصيتك تكون أفضل، كاريزما حضورك جميلة.
0: صح، أنا أحب حركة في حديث النفس هذا اللي هو إيش، إنك لما تسوي استنساخات من الأشخاص الثانيين، يعني مثلا كيف، يعني مثلا تقول
1: قمص شخصية،
0: أيوة، يعني مثلا تقول بكرة بقابل فلان، ففلان هذا أول ما بيجي بيقول لي كيف الحال شو أخبارك، أنا بقول والله الحمد لله تمام، ما أدري إيش، فتصير
1: لا أنت تسوي حديث كامل هذا سيناريو أداء
0: بالضبط، تصير أنت تمام عندك القصة تمام. فأحيانا مثلا تقول بيقول الكلمة ذي، تقول لا صعبة، بيقول ممكن كلمة ثانية، فتغير السيناريو على حسب الرغبة. بعدين لما تجي إذا صادف والفلان هذا قال نفس الكلام، يكون الإجابات جاهزة.
1: أيوة، ردي أنت سويت بروفات.
0: أي محضرها بروفات فعلا. فحديث النفس ذا والله
1: أنت حديثك بينك وبين نفسك يعني حديث
0: أنا صديق كامل. نفسي أنا والله. هي أنا صديق أنا شوفي أنا في سنتين وانجن
1: يسعدك بعد الشر عنك. لا حلو أن تبني هالعلاقة.
0: لا مرة أنا خوي.
1: أيه. عشان كذا انت ما تحتاج تفضفض
0: صديقي. انا صديقي الحقيقي.
1: انتوا اصدقائنا فضفضتوا لاحد كذا ولا فضفضتكم مع نفسكم؟ شلون حديثك مع نفسك؟ يعني السيناريو اللي قاله ابو الغيث اليوم احس انه محبوك بعنايه، منطقي طريقه الحديث ومنطقي السيناريو كامل. لا والله انا ما عندي هالجلد اني قد اتفاصل
0: جربي
1: مع نفسي ابدا. والله فاضيه انا.
0: شوفي انت قلتي قبل تقريبا يومين او شغله او حاجه كذا، قلتي انه احنا الـ البنات بالعاده نفضفض، نحب نفضفض تمام، والوحده لو ما فضفضت تصير يعني تنتج زعل، يعني مثلا تعصب على الشخص اللي موجود علشان انا حاليا ابغى افضفض وانت مو حاس، فاهمه؟ فانا لازم اختلق مشكله علشان انت كمان تتضرر زي ما انا مضرر نفسي.
1: انا اكد عليك
0: بالضبط. بس احنا الرجال اتوقع يمكن نميل لهذا الاسلوب، ان احنا يعني نقعد لوحدنا.
1: وفي ناس تقعد لوحدها زي ما قلت فضفض بينها وبين حالها، في ناس ما تقدر ان هي تعبر ولا تعرف اصلا شلون تفضفض للاخرين، فينتج ردود افعال كانها تقول انا

0: منكبتة نفسيا، يعني أنا مضغوط نفسيا من خلال تصرفات. ما تشوف في ناس بس معصبين، في ناس بس متوترين، في ناس يسوقون زي المجانين في الشوارع. هذول ما يسوون حديث نفس.
1: لا، هذا حديث نفسه هو
0: هذا الوسواس ذاته شغال. والله جد، إذا أنت ما قدرت على نفسك، والله يعني حتى أخذك المآخذ أخرى.
1: صحيح.
0: فدائما الإنسان يجب أن يكون على صلة جيدة بينه وبين نفسه، وما يترك مجال لأمور ثانية إن هي تختلق وتفرض نفسها عليه. طيب، دردشتنا إذن الأولى. أنا جاهز لصراحة موضوع الفضفضة.
1: مو قلت لك، قلت لك إحنا الناس. إحنا نروح نختار مواضيع بعدين لما نجي الحلقة نغيرها.
0: أيوة أبداً، ترى ما كان كذا موضوع دردشتنا.
1: إحنا نجي على الحلقة نسولف، نحس إن إحنا طالعين لمكان ثاني عن الموضوع، فبعدين خلاص نقول دامنا طلعنا كذا، لا والله خلنا نختار موضوع.
0: أنا شكلي بقولكم إيش صار معي. أقول؟
1: إيه قولي.
0: أي من بكرة أجي بعد الإجازة ألاقي الدنيا مختبصة.
1: أي أي أي أي.
0: لا. يلا 011-40-53 نسمعكم وتسمعوني أكيد على مدار هالساعتين إن شاء الله. فاصل غنائي أول. ودي أقول
1: يا ما حاولت،
0: ولا يا ما حاولت،
1: يا ما حاولت،
0: يا ما حاولت الفراق ولا قويت ولا قدرت.
1: ايه
0: ما قويت. انا جايتكم ناسيه.
1: ما عليك، وعد ذكرنا، هذه ابداعات وعد.
0: عبد المجيد عبد الله، خليكم معه.
1: يلا.

0: يا هلا يا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم عز النهار. وكنا نتكلم قبل شوي أنا وغادة عن موضوع اللي فضفض كيف كنت تفضفض ولا ما تفضفض، تحب تقول الشيء اللي في قلبك للناس من باب أنك يعني تقاتل مثلا الحاجات الصعبة اللي أنت تمر فيها، أو أنت من النوع اللي لا ما يحب يفضفض، يحب يكون له حديث نفس
1: بالضبط،
0: يقعد يحاور نفسه، يقول لنفسه بالمفروض أنك سويت وما سويت، وما يحب يقول أسراره للناس.
1: طبعا أصدقائنا اليوم يمكن دردشتنا تبي تعرفنا في جانب كذا خفي عنكم، لكن ما يمنع أن احنا نسمع وتشاركونا هذه الحقائق عن أنفسكم على 011-40-53. أنت واحد من الناس اللي ممكن هو يرتاح مع أشخاص معينين يفضفض لهم، يتكلم عن نفسه أكثر، ولا بينك وبين نفسك حديث نفس مثل ما يقولون؟ وحديثك للناس هذا شلون؟ يعني أنا اللي عارفة في ناس تبني حديث نفس ناقد، في ناس تبني حديث نفس داعم، في ناس تبني حديث نفس محطم. يعني بلغيت مثلا يجيك واحد يقول لك انا فاشل، انا مستحيل انجح، دائما نسمعهم
0: والله اسمعها وانا استغرب الحقيقه. حتى قبل تقريبا يومين كنت طالع من هنا من الاذاعه، وكنت قاعد اتكلم على نفس الموضوع، انه فلان يا اخي ليش دائما يقول عن نفسه حاجات سلبيه. فكنت قاعد التفكير اللي جاي في راسي، هل هو مصدق الشيء هذا ولا فقط يقوله من باب
1: هو قاعد يقنع نفسه؟ وبيصدق اكيد انه بيصدق. طب شو اللي يمنع يقول انا اوكي اخطأت اليوم، او ما عرفت اني اتصرف زين، لكن بعرف وين الخلل واقدر اني اتعلم واصلح المشكله، لما يكون حديثك كذا
0: صح. عاد اللي كنت اسولف معه ايش قال لي؟
1: قال لي
0: بالمفروض انه الواحد دائما يقول على نفسه حاجات حلوه، يعني مثلا يقول انا غني، يقول لين يصبح غني.
1: والله
0: يقول فأنا من يومها
1: أنا ثري أيوة. أنا غني، أيوة، أنا حلوة
0: بالضبط. من يومها وأنا قاعد أمشي أقول أنا غني.
1: اقتنيت ولا لسه؟
0: لا والله لسه، هو يمكن مسويها من قبل ولسه ما اقتنى.
1: هو علشان في جانب ترى صحيح في الكلام، عشان تقنع جواتك، يعني في عقلك اللاوعي، هذا الشعور يخلق شيء من الدعم والتحفيز اللي يخليك فعلا تشتغل على الفكرة. بس قول أنا غني واكتب أنا غني، تبي تصير إن شاء الله غني صح ولا لا يا نورة؟
0: بكتب في كل مكان، في كل مكان بكتب إن شاء الله.
1: نورة معنا؟ لا شكلي غلطانة في الاسم، مين معنا يا واعد؟
0: نورة؟
1: طب نورة نادي لنا سنتين.
0: ألو نورة؟ نورة؟
1: نور؟ نورة؟
0: شكلها يمكن راحت،
1: من الهاتف المطلوب.
0: ايه شكلها يمكن راحت.
1: يلا قبل ما يجهز الاتصال، عمرك بنيت بينك وبين نفسك حديث كذا يضحك؟
0: والله كثير
1: ضحكت على نفسي.
0: اي كثير بس تعرفي احيانا زي ما قلت انت في بعض الاحاديث مزعجه. ليش؟ لانها تذكرك مثلا بحاجات مثلا صعبه مثلا مريت فيها او مرت عليك، فانت تقعد كانك تعيد الحوار وتكرره، فمزعجه. انا لما احس بهالشيء خلاص اطلع من الموضوع. مين؟ نوال معنا. نوال.
2: هلا هلا، السلام عليكم.
0: هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نوال.
2: حديث النفس ترى حركته سجوني.
0: إيه طيب، وين
1: حديث واحدة مستعجلة؟
0: أيوة من جد مستعجلة. وين؟ كيف حالكم؟ وين إيش أخباركم؟ إيش فيك يا نوال؟ إيش فيك؟ يعني حسستين إن إحنا عندكم في الصالة.
2: حياكم الله، تفضلوا.
1: الله يسعدك. غلطنا حنا الله يسلمك يا حبيبتي.
0: ايه؟
1: مو جايين والله نجربكم على قولة اخواننا الشوام.
0: ايه؟
1: طيب قولي لي نوال،
2: القهوة زاحبة خدوا اذا تبينها.
1: الله يكثر خيرك يا رب، يغنيك تسلم يدينك.
2: قبل ما اقول ليش كتبت كلمات، خلوني اقولها وانا اسمعكم. ما ادري كيف الهرمون اللي داخل يتحرك بسرعه.
1: الهام الشعر، اعطينا اياه. قولي
2: ان شاء الله.
1: لا لا لا
0: لا، الهرمون الشعر جاء على الشبكة، ما ينفع، صار تقطع الشبكة الحين.
2: سريع، لا مو شعر
1: اللي هو ليه الخط، لا بديت
0: نوال شبكة
2: خط
1: ترى ما يحتاج خليك بالمطبخ نسمع إيه عادي.
0: الشبكة كانت أول تمام. لا الحين
1: والله صوتك نوال.
0: أول كان تمام. إيش حظنا اليوم في الاتصالات؟ الاتصال أول راح الحين نوال قطع.
1: يلا إن شاء الله تضبط. ها نوال
2: زين.
1: أنت جست كمان
0: قولي كملي.
2: يلا زين. إلى من
0: أفضفض
2: وإلى من أتحدث؟ لن أجد أحفظ لسري ومكنونات قلبي سوى نفسي. يا نفسي أتحدث إليك فاصغي إلي ولا تقاطعيني. اسمعي نبض قلبي وهمس حديثي. هناك هموم أثقلتني أحمليها عني. أنبيني على أخطائي. وجهيني قولي أخطأت أصبت. أنت النفس التي أرتاح إليها في الحديث هذا على السريع أكسبتها.
0: الله الله
1: هذه خاطرة.
0: إيه لا أنا أعرفها ما شاء الله عليها هي في الخواطر والأشياء هذه جدا رائعة ما شاء الله عليك يا نوال.
2: الله يعطيك العافية من دوقك يا أبو الغيث.
1: يسلم يدينك ومنطوقك يا نوال. شكرا لك دائما أنت تثرينا بالكلام الحلو.
2: الله يعطيكم العافية. يعني هذا أنا كلامي عن النفس عشان ما أخذ وقتكم بروح أسوي غداي.
0: بالعافية
1: يا حبيبتي أنا وعافية على قلبك.
2: الله يعافيك قواكم الله. يلا
1: شكرا يا نوال.
0: مرحبا حياك الله.
1: في شعر يقول مرة سمعته وكنت أحدث النفس بكل سر فصار السر في قلبي كتابة وناجيها وقد سكن الليالي فتخبرني بما تهوى حسابة. فيا نفسي كمي عني حديثا يذيب الروح إن طال الغيابة.
0: الغيابة
1: ترى أحيانا خلنا أقول لك أكثر اثنين أو أكثر شخص يعاني الشخص اللي مثلا ينفصل عن يعني شريك حياته. شريك حياته يمكن موله بريال يمكن ما يسوى زين بس إن حديثه اللي يبنيه بينه وبين نفسه يهوله ويكبر شأنه في ذاكرته ومخيلته ويبدأ يتخيل أنه فعلا كان مبسوط وأنه كان مستانس وأن هذا الشخص كان فعلا مؤثر في حياته بطريقة مرة كبيرة ولكن مو حقيقة.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنه أنت بديت توهم نفسك نفسك بكلام غير صحيح. رحل اتصال يا وعد.
0: أيوة رحل اتصال.
1: بزيد مكالماتكم 011-40-5-3 و
0: قايل لك اليوم شكل احنا مش محظوظين مره
1: في الاتصالات.
0: ايه؟
1: لا ان شاء الله
0: ان شاء الله تعدل الحظ.
1: تونا قاعدين نقول لك كلم نفسك دائما
0: بايجابيه
1: ستمطر الاتصالات على علينا.
0: بالفعل ففعلا يعني حديث النفس لابد احيانا يكون ايجابي. معنا عبد العزيز. الو
3: هلا مرحبا.
0: مرحبتين.
3: هلا حياكم.
0: يا هلا ومرحبا عبد العزيز، كيف الحال؟
3: الله يبارك خير ابشرك. كيف الحال؟
0: الله يخليك يسعدك يا رب.
3: وياك يا حبيبي.
0: كيفك يا عبد العزيز مع حديث النفس مع الفضفضه؟ انت من النوع اللي يفضفض ولا لا؟
3: لا والله.
0: ليش يا عبد العزيز؟ ايش اللي يمنعك؟
3: والله ما يمنعني شيء، بس فضفض مع نفسك.
0: اي
1: مع نفسك، يعني انت تتكلم بينك وبين حالك.
3: إيه؟
1: شلون شلون شلون الحديث كيف توصف لنا اياه؟
3: اروح في البر قد افضفض مع نفسي.
1: هذه هواجيس الله يسلمك. تروح البر توجز.
0: هذه فيها قصايد يا عبد العزيز.
3: كيف
0: فيها قصايد هذه؟
3: لا فيه قصايد فيه فضفضه بس اغلبها في شيء فضفضه.
1: تطلع بنتيجه عبد العزيز؟
3: والله اطلع.
1: وتحس انك ارتحت نفسيا وتحس انك لقيت حل؟ تحس انه أمورك تمام؟
3: إيه والله أطلع أوقات تحل وأموري
1: تمام. عمرك جربت تمدح نفسك بينك وبين حالك؟

0: حالك؟
1: لا
2: لا لا نسويها.
0: قدام المرايه وقلت يا المزيون
1: الواحد يمدح نفسه، الواحد يمدح نفسه.
2: لا لا نسويها يا عبد العزيز، نسويها. لما انت الان مثلا تسوي انجاز بينك وبين نفسك، والله تمدح نفسك، تقول والله اني تمام، والله اني رهيب. يسمع

0: ده احنا
1: تنجز بعدين.
0: اي احنا اصلا ما معنى الا كذا. مين بيمدح مين بيمدحنا اذا ما مدحنا انفسنا؟
1: الزلمه ما نمدح.
0: الله يعطيك العافيه عبد العزيز.
1: الله يعافيك يا حبيبي.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله.
2: شكرا عبد العزيز. خلوني اقول لكم ألبرت أينشتاين، كلنا نعرف أينشتاين العالم الفيزياء المعروف، يقولون كان يتمشى لساعات ويكلم نفسه.
0: إيه؟
2: يعني يمشي يمشي يقول هاي يا أينشتاين اليوم وش تبي تسوي لنا من علوم. طبعا هو كان كذا اللي يهدري بصوت واطي منخفض، بس الناس تدري انه قاعد يكلم حاله ويطرح سؤال ويجاوبه، يطرح سؤال ويجاوبه. عرفت الطريقة هذه ليه؟ لأنه يقول لك أنا دائما أحب أني أساعد نفسي على اختبار الأفكار، وكأني أتجرد مني أنا يا أينشتاين وأتقمص شخصية أخرى زي ما أنت تسوي بينك وبين حالك. يعني صح. يعني أنت قريبا حتخترع لنا فكرة يا أخي.
0: شفت كيف؟
2: حتشوف اختراعاتك.
0: لا لا ما عليك، كان أنا أما أصلا
2: أنا مبتكر بس ما لقيت فرصة.
0: إيه إيه أبغى من يدعمني بس.
2: كل الدعم لك. معنا اتصال، من يوعد؟
0: نورة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعدك يا بلغيت وغادة، نهاية أسبوع سعيد عليكم
2: جميعا
3: على كل اللي قدمتوا عليه.
0: مساك يعني سعيد يا هلا ويا مرحبا.
3: الله يسعدكم يا ربي. بس حب بسألكم سؤال، لأنك بداية الحلقة ما أسمعتكم زين، أسمعكم تقولون مدري تروح مدري شو تروحين، خلي الحلقة تعد على خير، ما أسمعت أنا خوفتين من
0: غادة بتاخذ إجازة، فقاعد أقول لها أنه اليوم مهمة إسعادك من المستمعين لازم تسعدوا غادة، عشان هذه الحلقة الحين الأخيرة قبل الإجازة.
3: شوف ليش غادة تزعلين؟
2: لا لا هو مو قصة زعل،
0: لا مو زعل، إجازة.
2: خلوني أقول لكم السالفة، أنا إن شاء الله بأخذ إجازة بإذن الله تعالى وأداكم يا ربي على خير، بس المشكلة أنه طيارتي ما بقى عليها شيء، وبناتي الثنتين صحوا اليوم عندهم شيء يعني بوادر تسمم غذائي، عرفتي؟ فما في حيرتي من أمري ما أدري شو أسوي.
0: يعني شكله هذا هو الموضوع صح؟
2: هذا هو. فعرفتي اللي خلاص يعني ما لنا اللي نحن الأجل الرحلة.
0: سلامتهم والله ما أشوف إن شاء الله.
3: ومن حيث تزورين أصلاً إن شاء الله، لا إن شاء الله ممكن إن شاء الله يجيك فجأة كذا موضوع يتغير إن شاء الله وتروحين على خير. أنا ما أدريت عن السالفة، خفت أقول مين اللي راح يروح كذا فجأتي من
2: لا يا حبيبتي، إن شاء الله إجازة قصيرة ونرجع لكم من جديد يا نورة. نورة نورة دائما حنا البنات بيننا وبين نفسنا حديث حلو.
3: أوف.
2: لا تقولين شيء، قولي.
3: لا تقولين شيء، لما يصير حديث بينك وبين نفسك حتى النوم ما تنام يعني.
2: الله شو تسوين؟ قولي لي نورة.
3: أنا بنفسي لما يصير حديث بيني وبين نفسي والله ما أنا إلا كذا أتكلم، يعني في داخل النفس تتكلم نفسي ترد مع نفسي.
0: خيال،
3: كأن شخص آخر يرد علي.
0: صح، خيال فيه الموضوع. ها
3: وإي والله أنا صدقت، بس بالذات لما يتعب الإنسان عند النوم مروقة لما يتفتحها يجيسي حديث النفس يلا تعالي ويأخرك حتى عن نومك تتأخرين.
0: يوديك أماكن ثانية، يوديك مكان فيه بحر، مكان فيه جبل.
3: لا إذا بغيت بالذات بغيت شغلة ما كانت تحبين تسويناها اليوم تسويناها، ولما جيت تنامين تتغير تغيرينها. كل مرة أنت رايحة في صوب أنا ما أدري على إيش أنا أوقف، أنا مرة أقول كذا لا والله حلوة كذا، مثلا بشي حبة مثلا ممكن عندك تغيرين مثلا في بيتك، لا اليوم أخاف أنا اخترت هذه الزاوية كذا تشغيلها.
2: خبصة أنت مو حديث. أيوة
3: أنت تدري أنك مغيرة نفسك، أنا ما أدري أنا إيش أسوي كذا. هي هذا حديث النفس مرة جدا جدا أنا عندي
0: ممتع. ها أنت بالنسبة لك ممتع الموضوع؟
3: شوف أنا مرات ممتع مرات عندي مو ممتع، إذا تعبني أقول هذا مو ممتع، هذا متعب. هذا
2: هو يعتمد على الكلام أو الكلمات اللي تختارينها وتقولينها. يعني أنت نورة اليوم تعتبرين نفسك ألطف مع نفسك في حديثك معها ولا مع الناس؟
3: لا مع نفسي.
2: هذا المفترض الصراحة.
3: أكثر مع نفسي ما سمعتك.
2: أقول هذا المفترض أن الإنسان يكون حبيب مع نفسه.
3: إذا ما حبيت نفسي ولا

0: اللي تعطيني السعادة، نفسي هي اللي أحسن من الشخص الآخر، كيف ما أحبها.
1: وحنا نحبها بعد.
0: الله يسعدك.
1: شكرا نورة.
0: الله يسعدك.
1: يا حبيبي.
0: نورنا يا ضيف أنت وسلامتك.
2: الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك.
1: لا أنا صرت والله فعلا ارتاح للمستمعين، صار أقول لهم كل سوالفنا.
2: أيه.
1: شو يصير معنا؟
2: صحيح.
1: ما يصير كذا يا جماعة.
2: لا لا صحيح، لا لا فعلا فعلا هم زي ما قلت لك كسرتنا هم. معنا ميلا.
3: مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا.
2: مساء النور.
3: بالنسبة لموضوع البرنامج، أنا عن نفسي تكلموا عن الكتمان، أنا إنسان كتومة وما أحب أن أفضل أحد.
1: تمام، طب بينك وبين نفسك في حديث حلو أكيد. صح؟ أو حديث أكيد. ما هو حلو قولي لي.
3: والله هو مرة كده ومرة كده، يعني مرات حلو بيكون مرات مو حلو.
1: مرة اللي مو حلو كأنك تلومينها ولا كأنك يعني تبين تعلمينها شيء غلط صار؟
3: وبسأل نفسي ليش وليش وليش كده يعني. وأحياناً لا والله بأشتم حالي وأفترق على حالي وبزعل حالي وبراضي حالي يعني.
1: الله، شوفي كلمة أراضي حالي هذه حطة تحتها خط.
2: إيه مرة حلو.
3: يعني هو شوفي حلو الإنسان يزعل نفسه ويرضي نفسه، ولا أنه يروح يزعل أحد ثاني ويوجع راسه.
1: صح والله، حكمة يعني بماء الذهب.
3: حتى إذا أنك تبي تتشمس على أحد، اجلس وشوف نفسك في المراية وتشمس عليه بدون هو ما يعرف.
1: قلده شلون تكلم.
3: والله
1: والله حكيمة يا ميلا.
3: يعني بدل ما أسوي مشكلة كبيرة خلاص هو ما بيعرف وببرد قلبي.
1: طيب اليوم ميلا، وش أحلى جملة أو ألطف جملة قلتيها لنفسك؟
3: والله شوفي اليوم يعني ما أقول شيء حلو، بس كل شيء طالع في نفسي في المراية وبروح أحس إن مزوجة من نفسي.
1: على موقف ولا عشان شيء معين؟
3: يعني على موقف، يعني أحيانا تصير مشكلة زي كذا فأني أنزعج من نفسي.
1: تصيري كذا تطلي في نفسك في المراية وتعاتبيها شويات ولا مالك خلق تكلمينا زعلان بعدين تكلم وياك؟
3: لا والله شوفي أحيانا بهوش حالي وبعدين عادي بروح أسوي لي فنجان قهوة.
1: أنت عالم آخر، أنت بينك وبين نفسك.
3: حالي بحالي.
2: حلو الموضوع.
1: أي تجلدها وتزعلها وبعدين تراضيها وبعدين. حلو.
2: يعني تشعب الموضوع اليوم فأعطانا مدارك جديدة.
1: والله أهنيك يا ميلا على الصداقة الحقيقية هذه بينك وبين حالك.
3: فعلا والله هو كمان أفضل شيء الإنسان يحب نفسه أول بأول قبل كل شيء.
2: صحيح.
1: ناخذ اليوم منك أجمل حكمة والله يا ميلا، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا يا ميلا. حياك الله.
1: شكرا جزيلا. أنا جاني فضول يا أبو الغيث إني أسمع حديثك مع نفسك، أسجله كذا يوم كامل شوف قاعد أكلم نفسك فيه.
2: والله زي ما قالوا المستمعين إنه على حسب الموضوع، يعني لأن كل شوي يكون في حديث، كل شوي يكون في موضوع،
1: يبغانا نركز في الكلمات اللي نقولها بيننا وبين أنفسنا. يعني هل هذا الكلام اللي قاعدين نقوله كلام مشجع لنا في الحقيقة، ولا هو كلام ناقد لنا، ولا هو كلام مسيء لنا؟ حلو إنه زي ما قالت ميلا، أوكي أنا حزعل نفسي، أكون قاسي على نفسي شوي، لكن لازم أرضيها.
2: لازم أرضيها.
1: لازم أرضيها. أنا أشيها اليوم.
2: أنا استغربت من وكان ودي أسألها أقول لها كيف ممكن أراضيها، يعني كيف ممكن أراضي نفسي، بس ما أدري حسيت إنه ممكن ما حضرت الإجابة.
1: شكلك ما سمعت تامر حسني.
2: إيش يقول؟
1: يقول أنا حدلعني وحمشيني وحعشيني.
2: آه يعني كذا. يعني أطلع في السيارة تمامها وين تبغى يا حبيبي، ما في أحد بس أنا وين تبغى، والله ما أدري شراك جنان هذا في النهاية.
1: طيب أصدقائنا هذه كانت دردشتنا الأولى مع مشوارك وين رايح، لكن اليوم حبينا نحن نخلق حديث كذا لعلنا اليوم نقول لك كن ألطف مع نفسك، لأنه أحيانا الصوت اللي نسمعه في داخلنا ما حد يسمعه، ما في لحنا نسمعه، لذلك لا يجب نحن نبني حديث مليء بالأمل، لأننا شركاء مع النفس والعقل والقلب. فإذا كان حديثك مع نفسك مليان لوم، أكيد أنه في يوم من الأيام نفسك حتكون خصم لك، لذلك انتقوا كلماتكم مع أنفسكم زي ما تنتقونها مع أحب الناس على قلوبكم.
2: بالفعل.
1: وبس والله سلاماتكم. ونروح لي ترند اليوم، سالفة مرة تضحك
2: بالله.
1: شفت أمس مقطع الواحد توه عريس جديد،
2: حلو،
1: مبسوط وعارف وطالع من البيت مهندم كذا ايه وكاشخ.
2: اي الحياة تنتظره.
1: اي ماسك ترامس القهوة والشاي، ما ادري كاشتين الظاهر، ما ادري وين رايحين، المهم ركب الأغراض وركب السيارة.

0: مشى داعس وراح. المدام طالع مع الباب ما في رجال، راح هو السيارة.
1: أيوه.
0: طيب يا جماعة الخير ليه؟ أنا الأدمية ليش نسيتني؟ طبعا هو رجع لها فيما بعد يوم استوعب أنه طالع نسى المدام، كان عريس جديد فعذره أنه
1: ما تعود،
0: ما تعود. فطالع من البيت نسى ال
1: هو زي ما قلت عذر انه ما تعود، يعني مو مقصوده.
0: لا ما هي مقصوده، اكيد ما هي مقصوده. فطرى في بالي انه احنا دائما مع الحاله الانتقاليه اللي نعيشها، الحياه الجديده اللي نعيشها، مع الاشياء اللي نمتلكها، معلش اليوم انا حقول عن العروسه من ممتلكات العريس، طرى على بالي سؤال انه وش اهم شيء لازم الانسان يسعى ان هو يمتلكه في اول حياته؟
1: وش أول شيء يسعى
0: الإنسان أنه هو يمتلكه في أول حياته؟ إحنا طبيعة البشر تحب أن هي تتملك الأشياء، لكن في أكيد شيء حرصت عليه أول ما خلاص وعيت على هالدنيا، وأول ما كان عندك استقلالية ومادية، أكيد أنه جاء في بالك شيء أنه تبي تحصل عليه، تبي تمتلكه. في بعضنا يمكن فكر على طول بالسيارة، بعضنا قال لا والله البيت أهم، والبعض فكر أنه يتزوج على طول يعني.
1: صح.
0: فأول شيء حبيت أنك تمتلكه وسعيت انك تمتلكه، وتشوف انه يجب الانسان هو يمتلكه اول شيء، يعني عندنا كلنا ممتلكات، لكن اول شيء سعيت انك تمتلكه، هذا هو سؤالنا. وش كان
1: هو على انا اتوقع ان هذا على حسب حاجتك انت، يعني مثلا اللي ما معه بيت فهو اكيد بيحتاج بيت، اللي ما معه سياره.
0: بس اقول لك بيجوا الناس ينظرون يقولوا لك شلون تمتلك بيت قبل السياره، خذ سياره اول.
1: اي بس ممكن هو عنده سياره، يعني مثلا ابوه عطاه من غير ما يطلبها، مثلا محتاج يروح المدرسه فعطاه.
0: تمام. فيصير هذا الخيار الاهم.
1: ايه فهو ممكن انا ايش احتاج، حاجتي هي اللي تحدد
0: وش امتلك.
1: اي ايش امتلك. ممكن في فتره من او ممكن مثلا عائله عندهم، تلاقي عندهم سيارة، عندهم بيت، عندهم كل هذه الاشياء متوفرة، فاول شيء يفكر فيه ايش؟ الزوجة.
0: صح.
1: إيه؟
0: يمكن خيارات الرجال معروفة، يعني يا سيارة، بيت، زوجة، بس البنات أنا ما
1: البنات.
0: أنا ما عندي فكرة ترى عن عالم البنات، وش أول شيء فكرتوا أنكم تمتلكونه؟ بشوف في أحد زيي ولا لا.
1: تمام.
0: 011-40-5-3 نسمعكم، نروح الفاصل قصير ونرجع من جديد.
1: يلا.

عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا يا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامجكم عز النهار. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن وش أول شيء سعيت أنك تمتلكه، إيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفكر فيها أنها تكون ممتلكاته الأولى، صح ولا لا غادة؟
1: طبعا يعني ما في إنسان يمكن ما فكر أنه هو يمتلك شيء في حياته، خاصة في البدايات، بدايات استقلاله المادي، أكيد أنه سعى أنه يشتري شيء أو يتملك شيء. زي ما قلت، معظمنا يمكن فكر بالسيارة، بالبيت، بالزواج، وأمور تانية يمكن إحنا بعد ما نعرفها. اليوم راح نتعرف عليها معاكم على 011-40-5-3. اتصال أول من معنى وعد.
0: معنى نوح.
1: نوح، شو الاسم الحلو،
0: ما شاء الله.
1: هلا يا نوح.
2: هلا يا نوح، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. يليت تسمعنا من التليفون مباشرة. نوح، قصر صوت الراديو عندك.
2: طيب، كيف حالكم؟ طيبين؟
1: حنا طيبين، انت كيفك؟
2: والله تمام الحمد لله.
1: اسمك نوح؟
2: ايه.
1: انت عارف ان اسمك من الاسماء الحلوة النادرة؟
2: الله يسعدك.
1: قل لي نوح، اول شيء فكرت انك تمتلكه وشو؟
2: والله

0: الايه؟
1: ما فهمت.
0: يعني اول شيء فكرت انك تشتريه،
2: يعني سياره،
0: اي
2: مكتب، ساعه،
0: سكوتر،
2: ايوه، اي اول شيء فكرت انك تشتريه يا نوح او تملكه؟
1: صراحة بيت بس
2: لين
1: ما امتلك.
2: لا قبل كذا يعني سيكل، أي حاجة.
0: مش الحال.
1: إيه
2: يعني أول شيء كذا فكرت أنك تمتلكه أو تشتري بلاي ستيشن؟ ها قاعد أساعدك، أقرب لك المعلومة.
1: والله ما
0: ولا الزواج نوع
2: كيف؟
1: سيكل اشتريته الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: وش بعد شريت غير السيكل؟
1: سيارة.
2: ما شاء الله. في عمر كم طيب انت اخذت السيكل او قررت انك تشتريه؟ وكيف كان؟ هل انت جمعت مثلا الفلوس ولا الوالد عطاك؟ علمنا القصة.
1: الوالد والله. الوالد وبعد اخوي الحمد لله.
2: على نجاح يعني صح؟
1: تقريبا النجاح زي كذا.
2: تمام.
0: وعلقت فيه دناديش ولا هالسوالف ما هي عندكم؟
1: وإيش ما فهمت؟
0: أقول علقت في السيكل، صلحت بوزينة، دناديش، حركات.
1: إيه صلحت كل يوم أصلح أنا ومصحى أنا أفكر فيه.
0: زينك يا نوح، شكرا لك. يعطيك العافية، أهلا وسهلا بنوح. طيب أصدقائنا، يعني حسب رأيكم وش المفروض أن أول شيء الإنسان يفكر أن هو يمتلكه؟ يعني اللي يقول بيت، في واحد كان بينه وبينها نقاش، قلنا البيت المفروض انها من الاولويات اللي الانسان يسعى لها، فقال البيت يعني كم بقعد اجمع حق البيت؟ مره كثير يعني 2 مليون 3 مليون، متى يمديني انا اجيب حق البيت؟
2: اي متى امتلكه؟ طيب
0: ومتى امتلكه؟ طيب في اتصال معنا هند.
2: معنا هند، حياك الله يا هند.
3: اهلين، مساء الخير.
2: مساء النور، اهلا ومرحبا.
3: كيف حالكم؟ اخباركم؟
2: الله يسعدك يخليك يا هند.
3: الله يخليك. غادة أنا زعلانة منك صراحة.
0: ليه قلبي؟
2: شفتي؟
3: ليه تخليني إجازة؟
2: شفتي يا غادة؟
3: طبعا مين أنا أخذ معك إجازة؟ أنا خلاص إدمان.
0: شفتي؟ والله ما أدري شو أقول الصراحة، حقكم علي، أنا آسفة.
3: الموضوع صعب بالنسبة لي، أنا أطلع من
0: يا حبيبتي. إن شاء الله البركة في زميلنا أبو الغيث وبقية أكيد. الشباب الزملاء إن شاء الله كل التوفيق لهم، تسمعون منهم شيء اللي يسر خاطركم بإذن تعالى.
3: الله يسعدكم يا رب. بخصوص الموضوع،
0: نعم،
3: يعني أنا لو تتكلمون عن أول ما بديت أوعى وأبي أملك شيء، كنت أبي أملك الراديو. تذكرون أيام راديو؟
0: الله،
3: سجل صغير اللي فيه كاسيت ونسمع راشد الماجد ومدري وش.
0: الله، اي هذاك اللي له سماعات بعد يمديك تركبي له سماعات.
3: ايوه.
0: الله، كشخه.
3: هذا اكشخ شيء، وهذا بالسر طبعا. كان الموضوع صعب، اغاني فكان كل شيء امتلكته بفرحه بسعاده، احس اني مسوي انجاز.
0: كنت تجيبينه معك كل مكان؟
3: في المدرسه نسجل سوالفنا انا والبنات.
0: حلو، للحين موجود؟
3: لا للأسف.
0: أصلا ما تدرين يعني وين راح؟
3: لا، أمي لما تزوجت شلت أغراضي وما أدري، حستني خلاص طلعت من العائلة فذبت كل ذكرياتي. الله يسامحك.
0: خليها لك. طب اليوم لو أسألك يا هند، المفروض أن أول شيء سعيتي تمتلكينه بيكون نفس الشيء؟
3: لا، أنا الحين اللي أبي أملكه حاليا في عمري وفي وضعي أبي أملك شاليه.
0: شاليه؟ إيش معنى؟
3: إيه كذا أحس رفاهية أنا وعيالي، استمتع، أجواء، نفصل شوي على المدينة عن الزحمة، عن الدوام، عن أي شيء.
0: حلو والله.
3: مزرعة. إيه.
0: أو حتى مزرعة حلوة.
3: أرتب له. إيه.
0: الله يوفقك يا رب يا هند، وتمتلكين كل ما تمنين إن شاء الله.
3: يا حبيبي أنتي، وشو غادة أنتي؟ سؤال ترى موجه لك، ما نسمع.
0: شوفي أنا صراحة كل مرحلة أودي في شيء، مع الأسف ولا شيء تحقق للحين، يعني ما نزال نسعى.
3: كلنا نسعى وإن شاء الله ربي يساعدنا.
0: إن شاء الله يا ربي جميعا. شكرا هند،
3: أسعدك الله. مع السلامة،
0: في أمان الله. معنا فيصل.
2: أم فيصل، حياك الله يا أم فيصل.
0: فيصل ولا أم فيصل؟ آخر كلام اظهر وبان عليك الأمان. سكر الراديو، سمعنا من التليفون. حيا الله أم فيصل.
4: هلو، معكم أم صالح يا حبيبي.
0: وأم صالح بعد، حتى فيصل ملغي. حقك علينا، معلش أم صالح،
4: خربطت اليوم فيكم شيء،
0: نعتذر منك. هذه تالية الفضفضة والله.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أم صالح،
4: كيف الحال؟ شو أخباركم؟
2: الله يخليك يسعدك يا أم صالح.
4: اخبارك يا بلغيث؟
2: والله بخير، الله يطول في عمرك يحفظك يا رب.
4: اخبار عزوز واخوانك؟
2: والله الحمد لله تمام، يبوس على يدك، الله يسعدك يا رب.
4: الله يسعدكم. اخبارك انت يا غدو؟
0: يخليك ربي يوم صالح، احنا تمام التمام، اهم شيء انتم بخير واموركم تمام.
4: بنياتك
0: ما علينا، الحمد لله، الله يسلمك.
4: اقول سلامة بنياتك.
0: الله يسلمك يا رب، الحمد لله.
4: الحمد لله الحمد لله، وجازة سعيدة ان شاء الله، تروح وترجع يا حبيبي على خير، واشوفكم عقب السفر بالسلامة.
2: الله
0: الله الله يسلمك الله. يا رب نلقاكم على خير ان شاء الله بامان الله. هذا حديث اللي عند البيبان، عرفتي اللي يقعد له ابو ساعة. قولي لي ام صالح، اول شيء ام صالح فكرت انها تشتري وش كان؟
4: اسمع، انا ودي اشارك في الموضوع الاول، يعني
2: الاول الفضفضه وحديث النفس.
0: يلا فضفضي هاتي.
4: ايوه اقول لك، انا اكثر الاوقات انا لوحدي، يعني تعرفين الحين اولادي متزوجين، واكثر الوقت اللي لوحدي يعني بدل الاسبوع كله، لين نهايه الاسبوع يجوني مثلا الخميس زي كذا. فضفض نفسي ليه سويت مثلا شيء في البيت، سويت لي حاجه كذا، حدث نفسي اقول ما شاء الله علي اليوم، والله انجزت، ما قصرت اليوم، انا ما قصرت، سويت كذا كذا كذا، يعني أعزز النفسي.
2: طيب وبصوت عالي ولا لا؟ يعني ما حد يسمعك، إذا في أحد جنبك بيسمع هالكلام ولا لا؟
4: لا لا، هو بيني وبين نفسي، يعني حل. بيني وبين نفسي أني سويت شيء، أني أنجزت، يعني أني يعني زي ما تقول أعطي نفسي دافع كذا أني أنجزت، سويت حاجة يعني.
2: صحيح،
4: استفاد منها زي كذا.
2: مو
4: يعني.
2: انت عارفه فين المشكله يا مصالح؟ ان احيانا تحدث نفسك بشيء يضحك فتضحك، ف
0: اللي يشوفك يستغرب.
2: ايوه تقعد تناظر، لان ما ابغى احد قاعد يشوفني.
4: حتى الابتسامه احيانا تجي، والله العظيم تحس نفسك تضحك وانت ما عندك احد.
2: ايه صحيح صحيح.
4: والامتلاك هذا تقولون اول شيء امتلكته وانا صغيره، يعني عمري يمكن 14 سنه، هو الراديو.
0: الله، يعني كل مستمعين اليوم الراديو.
2: جبت شلون؟
4: يعني من يوم عمري 7 سنوات وانا متعلقه في الاذاعه، اول شيء امتلكته راديو. كنت انام ادخل معي تحت البطانيه. والله العظيم تجي يوم تصحيني تلقى الراديو معي، تقول انت يا مروادي يا مروادي يا مروادي. ما بيصحيني تلقى الراديو معي تحت البطانية، أسدحه معي عشان أسمع لين فين النوم والراديو شغل.
0: بعده معك ولا؟
4: لا دحين والله في الراديو القديم، في والله عندي موجود، بس أخذت بعد يعني عدة روادي يعني.
0: حلو
4: مروادي.
0: يا مروادي الله يعطيك العافية، مروادي سمعنا صوتك وانبسطنا فيه، شكرا لك.
4: تحياتي لكم اجمعين، الله يسعدكم،
2: طول لي في عمرك يا مصالح.
4: شكرا يا حبايبي، شكرا.
2: يا هلا يا هلا ومرحبا، حياك الله مصالح.
0: في اتصال بعد ولا نروح الفاصل قصير؟ انت سمعت شيء؟
2: لا اوكي اوكي يا وعد، شفت كيف يعني ما شاء الله عليهم، اكثر من مستمع يقولوا ان اول شيء فكروا فيه الراديو.
0: الراديو
2: اي والله، فشيء جميل الحقيقه.
0: شوف هو اكيد انه شيء حلو شيء جميل، ودائما اول شيء نمتلكه يعني له تاثير على انفسنا مره كبير، لكن لو اليوم يرجع فيك الزمان حتفكر اكيد بشغلات اكبر. يعني حتقول انا ليتني سعيت اني اشتري شيء يبقى للابد. يعني عارف واحده اشترت اول شيء ما شاء الله تبارك الله قطعه ارض،
2: ما شاء الله
0: الارض ذيك الايام يوم تاخذها كانت ب50,000، الحين عاد شوف كم كم تسوى. فهذه من الاشياء اللي الانسان يستفيد منها على مدى الدهر، ويتركها يمكن حتى لعياله وعيال عياله.
2: انا احس ان زي هالاشياء توافق، يعني تري مو كل الناس راح يفكروا نفس تفكيرها، فسبحان الله يعني هي فكرت بهذا الشيء، تلاقيها يمكن من 10% من الناس او 5% من الاشخاص.
0: طب لو اسالك وش الاهم، البيت انك تمتلك بيت ولا تمتلك سياره ولا ايش تمتلك بعد؟ كان في بالي نسيتها، خلينا نشوف الجوهره يمكن عندها راي ثاني.
2: يلا نشوف الجوهره.
0: حي الله الجوهره.
5: ما حييك،
0: يا اهلا وسهلا، مساء الفل.
5: وش قال الانسان رايك وشو؟
0: كنا نسألك وش أهم شيء الإنسان لازم يمتلكه حسب رأيك؟
5: خلني أقول لك، أنا أول شيء فكرت إني أبغاه لي.
0: أي
5: أول شيء خالتي كان عندها الجوال لونه أحمر، ينفتح كذا، عرفتي؟
0: أي اللي ينطبق على بعض وينفتح كذا.
5: أيوه تخيلي، هذا كان حلم حياتي، جوال يكون كذا، يعني تخيل لمحين بخاطري جوال كذا، يعني تخيلي فكرت إني أشتريه وأخلي شريحتي فيه، والله العظيم احنا ابغاه، تخيلي احنا امتلكته.
0: طب ليه ما سعيتي تاخذينه ذاك الوقت؟ طيب
5: لكن طفله
0: اي وصار قديم يوم انكبرتي وقدرتي تشترين صار هذاك
5: ايه، لكن الجوال هذا ما ادري والله هل انا موجود للحين لا، لكن والله والله ودي اخذه واحط في شريحتي عادي يعني للحين ابغى
0: اسوي. اهم شيء تحصلين عليه خلاص تبردين الخاطر. انه مرن علي والله بس ناسي هو واحد من جوالاتي ولا مرن علي هالشيء.
5: يمكن تقريبا قبل 15 سنه
0: يعني 15 سنة قديم.
2: أجل كم؟
0: 30 سنة عبالي. طب اليوم اليوم الجوهرة وش تسعى أنها تمتلكه؟
5: شوي ممكن لا صراحة ما في بالي إن الحين أبغى خيالي
0: نفس الجوال الحول. يبين ندور عليه. انت باي مدينه يا الجوهر عشان نروح انا وياك مشوار ندور هالجوال؟
5: اي انا في الخارج.
0: في الخارج ابدا مره كنت
2: قريبه قريبه. بعدين على فكره ترى بينكم انت وياها تواصل غير طبيعي. كيف؟ لان هي قالت لك الجوال اللي ينفتح كذا، انت عرفتي كذا كيف؟ انا
0: مارن علي اقول لك يعني من وصفها.
2: لا لا اقصد ان عرفتي كلمه كذا من وصفها هناك، لان هي قاعده
0: فهمت حركتها
2: بتسوي حركه بيدها، فانت وصلتك الحركه.
0: شفت كيف؟ قراءه عبر الاثير. يا زينك الجوال اكيد طبعا اذا ما عرفت وش تبين شم يعني بيننا تواصل حنا.
2: اي ما شاء الله ما شاء الله
0: تواصل مقروء
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: شكرا الجوهرة ويا ربي دائما ايامك سعيده. شكرا لك، واذا لقيت الجوال خبريني، اذا ما لقيتيه بس عالك.
5: اي ان شاء الله ادق عليكم مره ثانيه
0: من الجوال نفسه. ان شاء الله على خير. شكرا جوهرة يعطيك العافيه.
2: اي على على على سم ايش
0: ابو تميم معنا.
2: تمام
6: مساء الخير.
2: مساء النور
6: ابو عبد العزيز.
2: يا هلا ومرحبا ابو تميم، حياك الله.
6: حياك الاستاذه غاده.
0: حيا الله ابو تميم، يا هلا وسهلا.
6: الله يطول عمركم. الاخ وعد اذا ردت علي ولا
2: صحيح.
6: الله يطول
2: بعمرك. المخرج المبدع
6: ما في تشك والله.
2: اي تفضل يا ابو تميم كيف؟
6: انا طاق من برنامج.
2: الله يسعدك يا رب.
6: الاخ اللي متصل اللي قبلي كان اللي اذكر واحد يوصل لي طريق يقول بالتليفون يقول وانت رايح كذا كذا لف كذا لف كذا.
2: صحيح. ترى ترى انا يعجبوني هالناس اللي اللي اللي يسوي معك كذا بهالشكل انه يعطيك
0: وانت القطعه
2: بالضبط، يقول لك روح كذا روح كذا. طيب كذا فين يعني؟ اروح يمين ولا يسار؟
6: ترى ترى هذول اللي هم اصحاب القلوب النظيفه قلوبهم طيبه هذول.
2: صحيح بالفعل.
6: معليش انا بس انا والله حبيت اشارك، ودي اطرح سؤال. اذا
2: تطرح سؤال؟
6: اي والله سؤال للمستمعين.
2: يعني احنا ما نسال وتبغى تطرح سؤال؟ يلا اطرح سؤال
0: عادي تفضل يا ابو تميم.
2: يلا
6: انا بسال ابو، ما هو الشيء الذي لا يمكن ان تستغني عنه مهما تقدم بك العمر؟
2: طيب انا بسالك نفس السؤال يا ابو تميم.
6: تفضل.
2: وش الشيء اللي انت ما تستغني عنه طول حياتك عشان نعطي الناس مثال؟
6: والله انا ودي ان السؤال يجاوبونه الاخوان اذا تحطونه من ضمن الفقره في الحلقه القادمه، وبعطيكم الجواب تحت الهواء.
0: يعني حتقول لنا اياه وقت الحلقه ولا الحين؟
6: لا انا ما راح اقوله، انا عارفه بس انا ابي المستمعين.
2: يعني هل هو لغز يعني ولا كيف؟
0: لا هو سؤال يعني بيسمع اراء المستمعين فيه.
6: ما هو الشيء الذي لا يمكن ان تستغني عنه مهما تقدم بك العمر؟
0: سؤال عرفت
2: سؤال يعني في اشياء كثيره الواحد ما يستغني عنها صح ولا لا؟
6: لا لا في شيء واحد لا
2: يمكن. يعني لغز يا غاده.
6: ايوه زي اللغز كذا، لا يمكن تستغني عنه مهما تقدم بك العمر.
2: لغز لغز، عشان كذا يقول بقول لكم تحت الهواء.
0: لازم ناخذ منك العلم يا ابو تميم، وش الاجابه؟
6: والله خلاص دبا نعطيك انا اقول والدي.
0: الوالدين صدقت والله، الله يطول بعمرهم يا رب.
6: مهما طال عمرك ومهما لا يمكن تستغني عن والدينك، هذا اللي كنت انا احب اني اطرحه وكنت اتمنى اني اسمع من المتصلين.
2: يا حبيبي
6: سؤالكم انا سؤالكم ترى والله ما حضرت ولا انتبهت له، ما ادري سؤالكم بس عشان اشارك معكم في الفقره.
2: انه وش اول شيء سعيت انك تملكه؟
6: والله الاشياء اللي حققتها بحياتي، انا كنت وانا صغير في المرحله الابتدائيه كنت أتساءل، كان زملائي نهاية الأسبوع يقولنا بروح للنخل اللي هي المزرعة. وأنا أقول لأسأل نفسي ليش حنا ما عندنا نخل وليش ما عندنا كذا. طبعا أبوي الله يرحمه كان على قده يعني، فالحمد لله لما مع الوقت وكبرت وكذا حققت وامتلكت من فضل
7: ما شاء الله. ما شاء الله.
6: فلذلك شيء أنا أتمناه وأني أملكه الآن، اللي أتمنى أني أكون أملكه، اللي هو أتمنى أني أكون أملك مركز خاص بعلاج الحيوانات صراحة.
7: ما شاء الله.
6: لا والله جد أنا أحبهم وأرحمهم والله.
7: صحيح.
6: أتمنى أني أملك هذا الشيء.
7: صحيح.
0: الله يقويك يا رب ويسر أمرك وتمتلك الشيء بإذن تعالى أبو تميم.
6: وشكرا لكم.
7: شكرا جزيلا لك. أهلا ومرحبا أبو تميم.
0: أبو تركي معنا.
8: نعم معكم. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: السلام ورحمة الله.
8: جزاكم الله بخير جميعا.
0: مسك الله بالنور والسرور والولد المنثور يا أبو تركي.
8: الله يبارك فيك.
0: منين تكلمنا؟
8: والله كلكم من الخلف.
0: أهل الخارج اليوم مسجلين حضور.
7: مسجلين حضور.
0: طب قل لي أبو تركي شو اللي تبي تقول لنا بموضوع حلقتنا اليوم؟
8: والموضوع اللي كنت أتمناه طبعاً بداية حياتي كذا شعب إني أمتلك فرس.
0: تمتلك فرس؟ أيوة. فرس. أنت جيت على الجر. أول شيء في حياتي يعني تمنيت إني أمتلكه كان فرس حصان.
7: حلو.
8: حقق الوالد. حقق الوالد الله يرحمه وجابوا لنا في المزرعة، عندنا مزرعة صغيرة. وجلسنا نتدرب معه مع الحارس سايس حسين.
7: ايه.
8: انا واخواني كذا، المزرعة بعيدة عن بيت المرة في جهة وادي كذا بعيد.
7: ايه حلو.
8: فمرة من المرات العصرية المغرب ماشيين يدربنا واحد من اخواني عليه وحنا نمشي وراه نمشي وراه في هذه هناك.
0: ايه.
8: طلعت ضبعة ضبع ضبع
7: ضبع هي.
8: ايه جمد الحصان مكانه.
7: ايوه
8: عندك الحصان وعندك الله يكرمكم الحمار اذا شاف الضبع من يوم مسافه جمد.
7: اي خافوا منهم.
8: ايه فالسايس يرمي عليه بالحجار وابعد والله مو بلمه بس مار كذا مار. وهذا الموقف اللي حصل من ناحيه ما خلاني افرح بالفرس.
7: ايوه
8: هذا من المواقف والحاجات اللي كنت اتمناها والله.
0: بس حلو انه تحققت لك والله يا ابو تركي. انا تصدق انا انا انا تذكرت والله كان اول شيء فكرت اني اشتريه وقلت لابوي ابي هديه نجاحي كان فرس، بس اللي حصل ما جاب لي. انا الحين زعلت.
7: اي المشكله وين يجيبه؟ طيب
0: لان ابوي كان عنده الغنم وعنده البل وعنده
7: يعني
0: فانا متخيله انه انا متخيله انه حتى الحصان بيكون عنده، ليش ما هو عنده؟
7: اي اي اي, اي, اي, اي, اي.
0: أرجع من جديد أجيب حصان.
8: والله هذا أتمناه والحمد لله تحققت والله وإلى الآن مثلا أشهاويها والله.
0: ما شاء الله
7: ما شاء الله تبارك الله.
0: حلو.
8: الله يعطيك
0: العافية.
7: شكرا لك. شكرا لك. حياك الله. هلا ومرحبا.
0: طيب في اتصال معنا
7: أبو سعود.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو سعود.
9: يسعد الله مساءكم بالدنيا ويسعد الله مساءكم بالآخرة.
7: يا هلا ويا مرحبا حياك الله يا أبو سعود.
0: حيا الله العم أبو سعود شلونك؟
9: يا هلا الحمد لله في نعمة
0: إن شاء الله. دوم يا رب خليك يا رب.
9: دوم بناتي طيبة.
0: ما علينا الحمد لله. وبشرك أمس كلنا اجتمعنا وقاعد نشوف لقائك مع زميلنا مرزوق العردان. ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الله.
9: الحمد لله.
0: وحمستنا كثير إن حنا نجي نشوف المستجد عما قريب.
9: الحمد لله. إن شاء الله
0: إن شاء الله نكون أحد ضيوفك قريبا بإذن تعالى.
9: إن شاء الله. والله يحييكم بالليل ولا بالنهار. وبالغيث
7: يا حبيبي
9: لا تخلينا يا أخي زرنا في حائل.
7: على راسي والله على راسي يا أبو سعود.
9: يا والله أنت مفروض أنك هذا الحر يا أخي بجيزان هناك تاكل من هذا
0: هناك حر أكثر من هنا.
9: لا لا لا لا لا لا
7: لا لا لا في
9: صحيح. المانجا والموز والأنعام
7: وكمان في وكمان في أماكن يعني الجو فيها كويس خاصة في الجبال يعني.
9: نعم.
7: أي والله. يلا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
9: اللي ودي يزورها أشهد بالله لو حصل لي اني لا ازورها هناك.
7: يا حبيبي على الراس والعين والله.
9: والله يجزاكم خير.
7: الله يخليك.
0: خليك يا رب. قول لي يا عم بسعود وش اول شيء فكرت انك انت تمتلكه في حياتك؟
9: سياره.
0: سياره
9: كل وقتي
0: وشري...
9: يعني على وقتي يعني
0: اي وشريتها
9: ولا هالحين كالوقت ولا هالوقت؟
2: لا لا ذاك الوقت وهالوقت
0: اول شيء
9: اي ذاك الوقت اتمنى ان يصير معي سياره قبل المرح.

0: اي صح،
1: يمن السيارة قبل ما تملنا المرأة.
0: صحيح،
1: والحمد لله والشكر.
2: كانت موديل سنتها ولا قديمة؟
1: لا سنتها 7000.
2: ما
0: شاء الله،
1: كان وقتها قبل 7000، اللي هو عام 96 95.
0: كم كان موديلها السيارة؟
1: والله اني ما ادري، 77 خلينا.
0: اي
1: والله يعني، او 78 77 78.
2: بعدها موجودة عندك؟
1: موجودة هي دي تليتها، ما صندوق او قمار موجودة الان عندي موجودة، ما خلو الماكينة، الماكينة اخذوها وخلو الجير، والباقي عندي موجودة
0: ما شاء الله.
1: كل ما اصبح الصبح اطلع وراعي لها وارجع.
0: ما شاء الله. كيف كان شعورك وقتها يا أبو سعود أول ما شريتها تتمشى فيها كيف؟
1: وش شعوري ما راح دبع.
0: هي وتحس الدنيا كذا
2: ملكت الدنيا وما فيها.
1: إني ما رأى أحد أركب السيارة.
0: هي.
1: ولا بمكيف.
0: أيوة.
1: أفتح القزاز.
0: صح.
1: وطالعين مع الصحراء، يا ما أنزل أرجع أنزل ما بكل يغبى. ليش هاللون؟ ليه سكر القزاز؟ أنا قلت أنا ما مسكر القزاز، أبي أشوف.
2: تبي تحس بالانطلاقة؟
1: ما هو أمشي أبغى الغبار وراي تقل غيم.
0: أيوه.
1: يرتفع لي السماء، اللهم نرد بريك، هم نمشي، هم يغبر الغبار، يوم أرجع للبيت نظر كل الغبار وكل.
2: راعي طارة والله يا عم أبو سعود، يعني ما أنت بهين.
1: ويوم جاء طارك عام 98 وأنا تزوج الله الحمد.
0: ما شاء الله.
1: لا مرة الحمد لله سيارة وزوجي.
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: الحمد لله.
1: ومنه وجاي الله الحمد بخير ونعمة، كل شيء تطلبه ما جو، كل شيء تطلبه.
2: الله يزيدك من نعيمه إن شاء الله يا رب.
1: والحمد لله، الله يجزاكم خير ويبارك فيك.
0: يطول في عمرك يا أبو سعود.
2: تسلم يا أبو سعود، شكرا لك.
1: يا هلا يا
2: أبو. يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
0: هلا ومرحبا.
2: وعد اليوم
0: ما نسمعها.
2: كنت تتكلمين صيني.
0: يا طيب تمام. طيب ايش قلت الحين؟
2: نطلع فاصل. اوكي
0: تمام. تقول لنا نطلع فاصل.
2: ما ادري انا بالي تكلمنا صيني.
0: اي يلا يلا يلا يا وعد يلا.
2: لا هذا ما
0: وشو
2: شكلك يوعان
0: يمكن.
2: روح الفاصل ونرد من جديد كنا ويانا.

عز النهار عز النهار.

0: مساء سعد لكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار ووصلنا معكم لفقرة بصمة موظف. اليوم كل الموظفين طبعا اللي طالعين الحين من دواماتهم متجهين لبيوتهم أو العكس تماما، يعني في ناس لسه الحين طالعين من البيت رايحين للدوام، نقول لهم سجلوا معنا حضور وحكونا في الجانب المهني اللي تعملون في أبرز التحديات اللي تواجهونه، كيف تقدر أنك أنت يعني تتجاوز أو تجاوزت الصعوبات اللي واجهتها، أبرز إيجابيات وسلبيات المكان اللي تعمل فيه، وشي ودك أنك تضيفه في هذا المكان، أو لو أنك حاب اليوم تقول شكرا لأحد الموظفين في أحد الجهات اللي قام بخدمتك وأدى واجبه وزيادة وقاعد تقول أو تشد على يده من خلال دعمك له وتوجيهك الرسالة له، أكيد نسمع منك على رقمنا 011-40-5-3. من معنا اتصال؟
1: أبو تركي.
0: سمعت أم تركي اليوم حين عندنا مشكلة.
1: هلا يا مرحبا
2: أبو الغيث.
1: حبيبي
2: اخبارك طيب؟
1: الله يسعدك يخليك.
2: امين الله يسعدنا وياك. كل مسلم. انا الصراحه سمعت ابو سعود تو،
1: ايوه،
2: وفي حاجه ما تدرون عنها ولا حد يدري عنها، انا بقولها.
0: قولها.
2: صدقني انا المنسق اللقاء مرزوق العرقان مع ابو سعود، انا من عنيزه
1: ما شاء الله. أبو سعود

0: ابو سعود جنوب حائل 100 كيلو
1: ما شاء الله،
0: وانا بيني وبين ابو سعود 200 كيلو. شوف ان المملكه العربيه السعوديه متحده بشعبها باهلها، يعني التواصل الحمد لله مستمر.
1: الحمد لله.
2: انت اللي منسق اللقاء،
1: منسق اللقاء، شفتي كيف؟
0: والله انا المنسق اقوله على الهواء.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: لأن أبو سعود أنا يعز علي، دائما أسمع الراديو ودائما أستفيد منه. قلت يا أخي الرجل ذا لازم يلقى معه لقاء. الأول اللقاء الأول عبد الرحمن أحضري من عرعر، أنا المنسق.
1: ما شاء الله.
2: والله شوف يا أبو تركي، صراحة يعني أبو سعود، العم أبو سعود يعني شخصية جديرة بالاهتمام، لأنه هو من كبار الناس اللي عايشين في منطقة الكل ود أنه هو يتعرف عليه. هو يقدم صورة جميلة، ويكفي أنه عنده من الثقافة شيء الكثير
1: بالفعل.
2: ومو بس يعني هو ناشط في كذا جهة إعلامية ما شاء الله أشوفها، حتى في قنوات كويتية، في قنوات سعودية كثيرة، فلا حضوره. وإحنا من الناس اللي أكيد الوجهة الأولى لازم تكون إذاعة الرياض، فنرحب فيه وفي كل شخص يحب أنه هو يكون له صوت معنا.
0: كان عبد الرحمن أحضري برنامج المشراك.
2: أي حضر عنده صح.
0: ونستقت مع أبو سعود مع عبد الرحمن أحضري.
1: ما شاء الله.
2: الله يعطيك العافية وجزاك خير. ما قصرت أبو تركي.
0: الإذاعة غالي علينا.
2: خلاص حنا نبي نعتمدك، أنت منسق.
0: أبد اتصلوا أي واحد بالمملكة العربية السعودية.
2: ما قصرت. بيض الله وجهك.
0: الحمد لله كله أعرفها.
2: طيب نقدر نقول ان هذه مهنه لك يا ابو تركي؟
0: اي والله هذه مهنتي، انا اتشرف كل مدينه وكل قريه وكل هجره عرفتني شخص
2: حلو. طيب كيف ممكنك تعرض خدماتك؟ يعني اليوم انت اتصلت فينا وقلت انا اسوي هالشيء، لو اليوم ابو تركي حاب ان هو يوسع في نطاق عمله، شلون ممكنك انت تقدم نفسك؟
0: أقدم نفسي يعني
2: إنه تسعى تكون مثلا منسق، إنه تسعى أنك أنت تقدم خبرات تعطيها الجهات.
0: أكيد هذه أنا هذه مهنتي، هذه اللي أتشرف بها.
1: يعني ليش ما تكون عمل يا أبو تركي؟ يعني الموضوع ليش ما يكون يتطور عشان يوصل لعمل؟
0: شوف أنا تقاعدت من الاتصالات.
2: أنت أصلا في الاتصالات؟ أوكي.
0: إيه كنت بالاتصالات، ومعرفتي بالاتصالات يعني أعرف أن أول اتصالات كانت برقية، أول اتصالات كانت برقية فقط، انتهت إلى جوال. والله ثم والله كل الوظائف ومريت عليها، البرقية، شو اسمه، الاشتراكات، المشتركين، البيجر، الجوال، الخدمة، يعني كلها هذا اللي خلتني أعرف الناس كثير كثير وأخدمهم كثير، لاني بكره بتقاعد بيذكرني بجواله وبيجره بتلفونه بالبيت. الى الصيانه والله طلعت صيانه للتليفونات بالمنازل. ليه؟
1: اعرف
0: المنزل وبعرف صاحبه لكي اخدمه ويعرفني اني خدمته لا اكثر ولا اقل. راحوا كلهم، ما يعني انا انفصلت من الشغله في التقاعد، وهم مرتاحين ببيوتهم. ان شاء الله يذكروني بخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: احنا بعد نذكرك بخير. بس ابو تركي وش البرقيات اللي يسمع اليوم؟ ترى في ناس ما يدرون وش هي
0: البرقيات. انا جيت عام 1400. المرس كان في مرس ذبذبات، يعني ذبذبه ذبذبتين الف، ثلاث ذبذبات هم قالوا كذا، انا ما لحقت عليه. جينا من معهد اتصالات دبلوم، درسونا على البرقيه. البرقية عبارة عن جهاز أفتحه مثل آلة الحاسبة، أفتحها مثل آلة شسو الطباعة، آسف زي الطباعة، يعني أرسل برقية باللغة اللاتينية جلينزي لدول أوروبا بجلينزي، هو معاه يتكلم معاه عن طريق الكتابة فقط. فقط من الكتابة، يعني مثل الجوال بالضبط، بس هذه كتابة وهذه تسمع ويسمع.
1: ولكل حرف رمز معين، يعني مثلا ذبذبة أو ذبذبتين أو ثلاث.
0: أيوة هذا المرس قبل البرقية.
2: طب كم كانت تستغرق عشان توصل؟ يعني من اسمها برقية أنا كنت ربطتها أنها بسرعة البرق.
0: على الهواء.
2: أوكي. طب وش كانت نوعية البرقيات اللي تجيكم أكثر؟ تهنئة، تعزية، أخبار مستعجلة، وشو؟
0: هي تهنئة وتعزية وحوادث واستقبال وش اسمه وسفر ووصول وحوادث لا سمح الله. في أنا فيها يعني أبغى نكتب على الظهر بالبرقية صارت عندنا. جت برقية الحادث مستعجل،

0: المباريات. في موظف عندنا عطناه البرقية وديها المرور، راح ودار البلد دار البلد وجاء قال يا أخوي ما لقيت مرور عنيزة.
1: مرور
0: من وين؟ مرور عنيزة. ونضحك إلى اليوم
1: يا حول
0: من حرصنا عليها والاستعجال. رجع الله يرحمه ويذكره قال يا أخوي ما لقيت مرور عنيزة ونلم روسنا يا الله.
1: والله كانت حياة كايدة الصراحة، يعني صدق اللهم لك الحمد اللي سهل التواصل بين الناس. الحين في ثواني تتصل بالجهة اللي تبيها.
0: اي والله
1: كانت معاناة. طب انت لحقت على التليفون اللي كان اول تطلب مكالمة عشان تكلم المدينة الثانية؟
0: اي نعم
1: والله.
0: كان هذا حنا جينا وهذا التغى وجاء جديد برقية وهاتف جديد مع عن طريق الميكروويف وعن طريق شو اسمها الاسلاك الهوائية هذه عن طريق الخشب اول. وتطورت الآن إلى مثل ما تشوف جوال، يعني الجوال وصلنا للمستجدة بحايل للحفير.
1: أيوة والله شوف شلون الدنيا.
0: إيه نعم.
1: الله يعطيك العافية أبو تركي، انبسطنا والله كثير بالحديث معك وسجلت حضورك في بصمة موظف اليوم.
2: أيوة والله فعلا كنت بقول لك نفس الشيء.
1: يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية. شكرا لك أبو تركي.
1: يا هلا وسهلا.
2: يعني فعلا هو كلامه صار في فقرتنا اللي هو بصمة موظف.
1: مدي أرسل برقية بس كذا بعيش الشعور. ناخذ اتصال من معنا.
2: مين؟ أم عبد الله.
1: اليوم احنا بالذبذبات نسمع أم عبد الله. حيا الله أم عبد الله. عليكم السلام.
3: الله يحييك، كيف الحال؟
2: يا هلا يا مرحبا.
1: سلم حالك،
3: شلونكم؟ طيبين؟
2: الله يسعدك يخليك.
3: كيف الحال يا أبو الغيث؟
2: الله يخليك يطول في عمرك يا أم عبد الله.
3: وياك إن شاء الله. كيف الحال يا غادة؟
1: يخليك ربي يا أم عبد الله. حنا طيبين، أنت شلونك؟
3: أخباركم؟ أجازة سعيدة
1: يا رب علينا وللكل إن شاء الله.
3: بس لا تطولين بس.
1: أبد أبشرك إن شاء الله جايين في عجالة من أمرنا بسرعة البرقية.
3: إن شاء الله على خير إن شاء الله. سلامه.
1: يسلمك ربي. قولي لنا يا أم عبد الله
3: وش موضوعكم؟
1: كنا حنا طرحين سؤال في ترند اليوم، وش أول شيء امتلكته أو تشوفين أنه أهم شيء لازم الإنسان يمتلكه؟
3: أول شيء امتلكته راديو.
1: حبيت كل الناس راديو.
2: صحيح.
3: الله الله.
2: كيف جاك طيب؟ كيف جاك؟ هل أنت جمعت المبلغ وأخذت الراديو ولا كيف؟
3: لا والله جابه لي الوالد الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
1: كان هدية يعني؟
3: لا اي هدية من الوالد، وجاني عاد عقبها كم من واحد من الوالدة كلهم ما قصروا الله يرحمه.
2: الله يرحمه. إيه. يا رب.
3: آمين يا رب.
1: أكيد له يعني مكانة عندك ومحتفظة فيه ولا؟
3: لا ما عندهم بعدي خلاص.
2: اي خلاص قد راح.
3: خلاص راح راح مع اللي راحوا.
2: اي
1: الله يجيب دائما الاشياء الزينه. قولي لنا ام عبد الله طيب وش اول شيء الحين انت تشوفين المفروض الانسان يدور ويمتلكه؟
3: يعني اول شيء الحين يعني يمتلكه.
1: اي تشوفين البيت اهم، الزوجه اهم، السياره اهم؟
3: لا والله البيت اهم. انا اتمنى اني املك لي بيت والله. انا الحين خلاص تعبت من الاجار، اتمنى اني احصل على بيت ملك
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. الله يستر عليك
3: يا
1: عبد الله.
3: يا رب يا كريم. والله
1: شكرا لك.
2: يا رب الله يكرمك يا رب يعطيك الصحه
1: يا حبيبتي. تسلمين ان شاء الله يا رب.
2: حياك الله.
1: اتصال بعد ولا روح الفاصل يا وعد؟
2: تمام.
1: طيب. شفت اللي تو يكلمنا عنه ابو تركي عن ايام العمل في الاتصالات على الوضع القديم هذا؟ يخلينا دائما نسال انفسنا ماذا بعد؟ شو يصير عقب كذا؟ يعني الحين احنا في جوالات. إيلون ماسك يقول اصلا ما راح نكون بعازة جوالات بعد فتره من الزمن، ما تحتاج جوال.
2: يعني هو اصلا حتى ترى فكره البيت الذكي تقريبا يمكن قبل 5 سنوات أو 6 سنوات كانت فكره من الخيال، الحين لا، الحين صار فعلا
1: البيت الذكي. اليوم البيت الذكي
2: موجود، ان كل شيء مثلا يشتغل لك بالاوامر.
1: يشتغل بنفسه
2: بالاوامر. أوكي. يعني مثلا ما ادري ايش، يصلح ولع الغاز، يشتغل الغاز ولا ما ادري ايش كذا، بيت ذكي. فالحين صار موجود.
1: بس الغلطه في العالم الذكاء تكلفك شيء كذا.
2: الغلطة فورة.
1: يقول لك واحد مسوي نظام بيته كذا كله ذكي لدرجة الباب الخارجي يفتح على صوته. بصمة صوت. فيقول لما جيت كان في مطر مرة قوي.
2: جازة كم؟
1: ما أدري.

0: الإجابة بالضبط. إيه؟ بس إنه يقول نزلت من سيارتي أركض جيت عند الباب افتح يا سمسم فما فتح.
1: افتح قال له صلح صوتك بعدين نرجع افتح لك.
0: بالضبط ما فتح.
1: أنت مين أصلاً؟ تحت المطر. أنا افتح لك.
0: طب هذه من الأشياء بعد اللي نعتبرها عائق يعني. حلو إنه بيتك كله يعمل بالذكاء اصطناعي، بس هم بعد إنه يجب أن تدرس المخاطر فيما بعد. أنا شفت واحدة سيدة قبل فترة

0: الوضع مخلي امه يا اخي طيب شغل له النور والله. أي. هي تبغى تقول لك تبغى تطبخ
1: ما قادره فوين بنروح ما ندري، نشوف احنا رايحين على وين.
0: لو
1: عاد تقول رايحين على فاصل اروح الفاصل نرجع معكم من جديد
0: يلا.

0: الله محيكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار، وصرنا للجزء الأخير في البرنامج وهو الجزء الخاص بالتحدي. الناس اللي حابة تشاركنا التحدي أكيد رحب فيها، ونقول لها يلا جربوا قدراتكم على رقمنا 011-40-53. واليوم أبو الغيث قال نبي نجربهم في الذكاء. الذكاء شلون ينعرف؟ قال بالألغاز، فعندنا شوية ألغاز كذا جميلة لطيفة سهلة، من نوع السهل الممتنع يعني، بس شوية تفكير وتركيز تبي تصل إن شاء الله للحل.
1: وراح نغششهم كمان
0: بعد،
1: إيه عشان خميس،
0: عشان خميس
1: وما نخلق زعل
0: بالضبط.
1: إيه.
0: طيب معنا اتصال، مين
1: معنا؟ حسن.
2: أبو عبد العزيز كيف الحال؟
1: هلا ومرحبا يا حسن، حياك الله.
2: عزك طيب.
1: الله يسعدك يخليك يا رب.
2: ناسني بس أنا مكلم منهم كل 8 سنوات.
1: يا حبيبي على رأسي،
2: الله يحفظك.
1: أنعم وأكرم.
2: أول عمرك.
1: أنعم وأكرم، حياك الله.
2: الله يحفظكم. إن شاء الله ذكر برنامج مشاوير.
1: أي صحيح.
2: طلال كان وبعدين أنت.
1: بالفعل ما شاء الله، هذا اللي كنا قاعد نتكلم عنه. صحيح.
2: الله يعطيك العافية إن شاء الله، طول عمركم.
1: الله
2: يحفظكم إن شاء الله.
1: الله يعافيك يا رب.
2: غيرتوا السؤال يعني. كان عن الأمنيات.
0: وصلنا للتحدي بس عادي، جاوبنا على سؤال وش أول شيء المفروض الإنسان يمتلكه.
2: والله واجد أتمنينا، بس آخر أمنية لهذه حين اللي شغلت الشاحنات.
1: كيف يعني؟
2: تمنيت أوصل لهم 30 سنة. أنا أنكم هني، أنا بحريني طبعا،
1: ما شاء الله.
2: أنكم في السعودية،
0: الله محييك يا حسن.
2: صارت محبتكم واجد ما قدرنا نترك السعودية.
1: صدق يا حسن أني ذكرتك الآن.
2: ايه
1: والله ذكرتك.
2: اقول لك من 8 سنوات.
1: اي والله والله ذكرتك.
2: نفس الشغله بس طلعت عن على الخليج وردوا، وحين رجعت على.
1: طيب وليش ما عاد تتصل علينا؟ طيب وينك يا حسن كل هالمده؟
2: صار هاي اللي قلت 8 سنوات. ايه؟ على الخليج يعني اجي للسعوديه واروح الخليج على الكويت والامارات. الحين صار لي شهرين.
1: ايه؟
2: صار لي شهرين الحين رجعت اشتغل داخل السعوديه من كذي.
1: ما لك عذر ابدا، ما لك عذر تقاطعنا.
0: عذر والله.
1: اي والله
2: ان شاء الله. لا العذر ان ما يكون مشغول.
1: احنا نحب اهل البحرين نموت يعني عليهم.
2: احنا نعزكم.
0: اي والله
2: انا اقول لك فوق 30 سنة انا انكم في الخط. ايه
0: يعني البحرين قطعه من القلب.
2: انا من تبوك واحنا قريب القصيم.
0: يا حبيبي حياك الله. وين ما رحت
2: على الخارج ومقيم في الخرج طبعا.
0: في الخرج بعد؟
2: الله يحفظكم. اي مقيم في الخارج.
0: اهل الخارج اليوم امتياز.
1: ترند عندنا اليوم.
0: اي والله.
2: يعطيكم العافيه.
0: حللت اهلا وسهلا في كل مكان.
1: الله يخليك يسعدك يا حسن. يا حبيبي.
2: الله يحفظكم ان شاء الله ويطول عمركم.
0: كذا نستحي نعطيك لغز.
1: اي لا لا ما نقدر ما نقدر. لا لا ما نقدر. احنا والله صوتك والله ان احنا سعيدين جدا بسماعك.
2: يحفظكم الله.
1: الله يخليك.
2: البلد الحبيب، البلد الامن يعني.
1: يا حبيبي على راسك.
2: خاصه كلها نروح ونجي امان والحمد لله.
1: الله
0: يسلمك وعليكم يا رب.
2: نشكر الجميع ان شاء الله.
1: يطول لي في عمرك يا حسن.
2: وعمركم ان شاء الله.
1: حياك الله. يا هلا.
0: شكرا حسن، دربك خضر. شكرا.

0: معنا مصعب.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أمسك عليك أبو الغيث.
0: يا مساء النور.
1: الله يسلمك، بس عندي مشاركة بسيطة.
0: وش هي المشاركة؟ يعني ما تبغى تحدي؟
1: لا لا، أعتذر عن التحدي، إنما مشاركة بسيطة لكل من يحلم ويحقق، يكون عنده هدف ويحققه.
0: طيب.
1: أيوة، أقول لك في الحياة تحرك ولا تقف في مكانك، لا تيأس ولا تحزن، تفاءل وابتسم، فالحياة جميلة رغم المشكلات والصعاب. ومهما صعبت عليك ظروف الحياة فتذكر أن الله معك ولن ينساك. استمتع وغامر وحاول أن تحقق أهدافك، فالوقت معك وما زلت تتنفس حتى الآن.
0: ما شاء الله لك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا مصعب.
1: يعطيكم العافية.
2: صح لسانك يا مصعب، شكرا لك.
1: الله يسلمك، شكرا.
2: يا هلا وسهلا. في بعد اتصال معنا؟ نتحدى بعض أنا وبالغيث.
0: المشكلة أن احنا كشفنا أوراق بعض قبل شوي.
2: طيب أيوة تمام،
0: أوكي نتحداك أنت يا
2: وعد. إيش رأيك؟ أي نوع من التحدي؟
0: بقول لها اللي قلت لك عليه، تذكري
2: اللي هو إيه؟
0: طيب بقول
2: لك تذكري، أنا ناسي قبل ثانيتين إيش صار.
0: لا قلت لك على شغلة، وقلت لك علشان المخرج اسمها وعد.
2: أوكي، في لغز. تمام.
0: أي في لغز، بس وينه
2: وين اللغز؟ طار اللغز.
0: اي والله طار اللغز.
2: قلت له هو شيء تكسره بس ما يتألم.
0: ممكن صح. ها
2: ها. من اول
0: ها يا وعد. ها ايش هو؟
2: اي
0: وش
2: هو؟ العود تكسره وما يتألم. كل شيء ينكسر وما يتألم. شوف خلاص خربت لك التحدي كامل، قالت كل شيء ما هو كائن حي تكسره وما يتألم.
0: لا يقول لك إذا كسرته لا يؤلم.
2: لا يؤلم؟
0: أيوة، لكن إذا قلته يؤلم. ها؟
2: لا لا لا لا،
0: إذا كسرته
2: هذا الكلام
0: إذا كسرت اسمع إذا كسرته لا يؤلم، لكن إذا قلته قد يؤلم. إذا كسرته لا يؤلم، لكن إذا قلته قد يؤلم. ها أيوة، لكن إذا قلته قد يؤلم. ها يا وعد وش هو؟ لا تطول، ترى أنا ما أحب الواحد يطول يقعد يفكر لي. هاي أعطيني إجابة على طول سريعة.
2: إذا كسرته لا يؤلم.
0: لا يؤلم، وإذا قلته قد يؤلم.
2: إذا قلته قلت اسمه هو.
0: إذا قلته إيه إذا قلته
2: هذا ما اتفقنا عليه.
0: أنا طقته إيه أنا أنا أنا عشان كذا ما أوضح لكم، ما أنا عشان كذا ما أعطيكم كل لا غلط، أنا عشان كذا ما أعطيكم لا غلط، لا الكلام ولا القلب، عشان كذا أنا ما أعطيكم كل يعني أسلحتي كذا أنثرها مرة واحدة. لا إيه لا
2: إيش يطلع؟
0: ها يا وعد،
2: إذا كسرته لا يؤلم، لكن لا يؤلم.
0: إذا قلته يؤلم.
2: الألم
0: لا،
2: إذا كسرته لا يؤلم.
0: أيوة، وإذا قلته يؤلم.
2: شنو يعني؟ شيء معنوي ولا مادي؟
0: يعني أنا ودي تقول وعد.
2: قولي يا وعد.
0: إيه أنا ودي تقول وعد. عبد الله كمان، عبد الله خمعلي موجود. نشرك عبد الله.
2: وش الشيء اللي إذا كسرته لا يؤلم لكن إذا قلته
0: يؤلم؟
2: يؤلم، إذا قلته يؤلم.
0: يؤلم. طيب.
2: أنس وش؟
0: معنا أنس.
2: اتصال. أنا كنت أفكر بالإجابة. نشوف أنس.
0: حياك الله يا أنس.
3: هلا والله، شلونك؟
0: يا هلا ومرحبا، الله يخليك.
3: شكلي عرفت الإجابة.
0: وش هي؟
3: زنتك.
0: إيش؟
3: شيء يزعل مثلا.
0: شيء يزعل؟
3: إي.
0: لا لا ما يزعل، يقول لك إذا إذا إذا إذا كسرته تمام؟
2: إذا كسرته ما يؤلم، وإذا قلته صار يؤلم.
0: أيوه.
3: الحين إذا صار لك شيء مو بزين. قطعت منه ما راح يؤلم ولا
0: هلا ايش
3: اقول؟ اذا سالك شيء
0: ما هو بشيء
3: محزن
0: اها
3: وقطعت منك قلت خلاص ما راح اسوي ما راح يؤلم ولا
0: ما ادري يمكن، بس هذا ما له دخل باللغز. يعني انت كلامك صح، بس هو ما له شغل باللغز. اللغز يقول لك اذا كسرته لا يؤلم تمام، بس اذا قلته خلاص صار يؤلم.
3: والله ما أدري.
0: أبو سالم يقول القلم. إجابة أبو سالم.

0: العالم.
1: خاطئة.
2: صح. خطأ. أوكي تمام.
0: يقول لي قول صح ولا بقفل المايك.
2: شلون تقول للمدير غلط؟ المدير لا يغلط. المدير لا يغلط.
0: ما يغلط. أنا
2: شكرا أنس يعطيك العافية. عبد الله معنا. سمعنا من التلفون سكي صوت الراديو عبد الله بفضل منك.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك؟
0: هلا ومرحبا.
3: كيف حالك ابو طارق؟ طيب ان شاء الله ابو عبد العزيز.
0: الله يسعدك يخليك يا عبد الله.
3: والله اللي قلت طال عمرك كان دار في بالي بس ما ادري هو او لا.
0: قول.
3: والله تقريبا كسر الخواطر.
0: لا يقول لك اذا كسرته لا يؤلم لكن اذا قلته يؤلم. يعني كسر الخواطر اذا كسرته ايه يؤلم. يؤلم.
3: ممكن انك تكسر خاطر احد بس ما تتكلم.
0: لا هذا اذا كسرته لا يؤلم بس اذا قلته.
2: احس اجابة عبد الله صح يا ابو.
0: لا يقول لك اذا كسرته لا يؤلم. كسر الخواطر يؤلم.
2: يوجع.
0: اي يوجع اذا كسرته.
2: يوجع رعيب بس ما يوجع كنت يا الكاسر.
0: اوكي بس انه يوجع. هذا يقول لك اذا كسرته ما يوجع بس اذا قلته يوجع.
2: اذا قلته يوجع هي نقطه. اذا قلته
0: بالضبط هنا
3: النقطه. اذا قلته.
0: اذا قلته يؤلم.
3: الاسبوع الماضي السؤال حلو جدا علي ما السؤال الاسبوع هذا شوي عد السؤال.
0: طيب سم
3: عد السؤال.
0: اعيد السؤال قول السؤال ثاني. طيب يقول لك ما هو الشيء الذي اذا كسرته لا يؤلم لكن اذا قلته قد يؤلم؟
2: وش يا وعد؟
0: لا لا لا
2: وليس الصمت. لا. يعني له الخاطر.
0: لا لا لا
2: ولا
0: غلطان.
2: الصمت
0: غلطان الصمت
2: ولا منين جايب اللغز؟
0: طيب
3: يمكن جهاز من الأجهزة لما تكسر تسكت.
0: لا والله لا لا والله يا عبد الله
3: ما وصلنا.
0: لا والله ما هو الجهاز أبد.
2: شكرا
0: لك يا عبد الله. يا هلا مرحبا.
2: شوف لازم تقول
0: وعد وعد وعد. أنا قاعد أقول لكم من أول وعد وعد وعد. هو الوعد.
2: الوعد؟
0: إيه قاعد أقول لكم من أول وعد وعد وعد.
2: أوكي بس شلون شيء إذا كسرت؟
0: خلاص إذا قلتي وعد. إذا مثلا قلت لك تكفين لا تطلعي تقولي ما أطلع أقول لك وعد تقولي وعد خلاص. شفتي كيف؟
2: والله
0: إذا قلته بس إذا هو كذا عادي لا لا ما ما
2: شوف القايلة لا تحط بها الغاز.
0: شفتي
2: القايلة لا تحط بها الغاز. يعني أنا راسي صار هالكبر أفكر.
0: يا ربي
2: أصدقائنا يمكن اليوم يعني تحدينا بعضنا شوي إحنا كطاقم عمل لكن في الأخير انتصرت علينا يا أبو الغيث. يلا ما يخالف القوايل نستثني منها الألغاز
0: إن شاء الله.
2: وصلنا للختام. إذن أصدقائنا شكرا من القلب لكل من شاركنا حلقتنا وإن شاء الله يا رب دائما وأبدا أحلى رفقة عبر موجاتكم إذاعة الرياض. شكرا لكم من وعد الدوسري في الإخراج أبو الغيث وغادة العالي في التقديم مهما يقولون. هذا الختام نهديه لمين؟
0: لكل الناس.
2: كل الناس بلا استثناء.
0: ما انت البدايات واخر ساحه لومينا. اي كل الناس
2: كل الناس ما عاد اللي يقولون الغاز صعبه
0: صحيح.
2: لقاكم على خير في امان الله.
0: يا الله.

تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، المؤسسة العامة للموانئ تقيم حفل توقيع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية. في خطوة تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية، تخريج أول دفعة متدربات في هندسة وصيانة الطائرات. الشورى يطالب 8 جهات حكومية بخطط تطوير ومعالجة للتحديات. 874 مليار دولار الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2025. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد الغفيلي نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. دانت السودان بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثية على جنوب المملكة، مجددة تضامنها مع المملكة ودعمها الكامل لها في مواجهة هذا العدوان. وأكدت أن مساعي ميليشيا الحوثي لتهديد أمن المملكة لا تعكس إلا رغبة في نشر الفوضى وتصدير الأزمات إلى المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الممارسات بكل جدية وحسم. تقيم المؤسسة العامة للموانئ حفل توقيع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية وتكريم شركاء النجاح لمشروع أكبر منطقة تفويج للشاحنات.

الخدمات في العالم بميناء الملك عبد العزيز بجدة، والذي يستوعب 40,000 شاحنة يوميا. وستسهم هذه الاتفاقيات في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. كشفت مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في الرياض أن العطل الذي أثر في جزء من أنظمة التكييف والتبريد داخل مرافقها نتج عن انكسار خارجي في أحد الخطوط الرئيسة للمياه المغذية لمحطة التبريد المركزية. وأكدت المدينة في بيان أن الخلل كان طارئا وخارجا عن الإرادة، مشيرة إلى أن الفرق الفنية باشرت أعمال الإصلاح فور وقوعه بهدف إعادة أنظمة التبريد إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحية على الجائزة الذهبية في برنامج الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين للعام الثالث على التوالي، وجائزة فضية في برنامج الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال لأول مرة، وذلك لالتزامه بتطبيق أفضل الممارسات السريرية المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية. تترقب الكرة الأرضية في الثاني من أغسطس لعام 2027 حدثا فلكيا استثنائيا ومميز يعد من الأبرز في القرن الحادي والعشرين، وهو حدث تاريخي نادر لم تشهده المملكة منذ أكثر من 75 عام. وتشهد الأرض إحدى أطول حالات الكسوف الشمسي الكلي خلال القرن الحالي في مشهد فلكي نادر يحول ضوء النهار إلى ظلام مؤقت في المناطق التي يمر بها. وأوضحت وكالة الفضاء السعودية أن سكان وزوار مناطق غرب وجنوب المملكة سيكونون على موعد مع رؤية الكسوف بشكل كلي، حيث ستصل مدة حجب ضوء الشمس والظلام إلى نحو 6 دقائق تقريبا. رعى وزير التعليم يوسف البنيان احتفال الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض بتخريج دفعة العام التدريبي 2026 البالغي عددها 1611 خريجا وخريجة في تخصصات هندسية وصيانة الطائرات. وشهد الحفل تخريج أول دفعة لمتدربات في هندسة وصيانة الطائرات التي تضم 48 خريجة في خطوة نوعية تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية في التخصصات التقنية المتقدمة وتعزز حضورها في قطاع الطيران. وقعت جمعية حماية المستثمرين الأفراد وشركة فريموركس مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في توظيف الحلول التقنية لدعم ملفات ومبادرات تعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات سوق الأوراق المالية من خلال محرك عوض الذي طورته الشركة. يعد محرك عوض منصة تقنية متخصصة لتنظيم ومعالجة وتوزيع التعويضات المرتبطة بمخالفات سوق الأوراق المالية، ويهدف إلى دعم كفاءة معالجة ملفات التعويض من خلال منهجية تقنية قابلة للتطبيق في البرامج والمبادرات ذات الصلة بحقوق المستثمرين. تحتضن العاصمة الرياض انطلاق هاكاثون أمد، أكبر فعالية متخصصة في مجال التقنية المالية بهدف تطوير حلول مبتكرة لمستقبل الخدمات المالية. ويستقطب الحدث على مدى 3 أيام بجوائز تصل ل500,000 ريال المهتمين بهذا المجال. نفذ مركز الملك سلمان لإغاثة مشروع العمليات الجراحية العاجلة في مستشفى القدس والمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة بالقطاع،
وأجرى الفريق الطبي منذ بدء المشروع 119 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية، ويهدف المشروع إلى إجراء 500 عملية جراحية عاجلة لصالح 500 مريض، بما يسهم في إنقاذ المرضى والتخفيف من معاناتهم، إلى جانب تقليل الأعباء المالية عن الأسر في الظروف الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة. كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول المجلس بلغ 874 مليار دولار بنهاية عام 2025، لتحتل دول الخليج بذلك المرتبة الرابعة على مستوى العالم. وأوضح المركز أن دول المجلس الست تستحوذ على نحو 5% من إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية العالمية، في مؤشر يعكس الثقل الاقتصادي المتنامي لمنطقة الخليج على الخارطة المالية الدولية. من أبرز الأخبار الدولية، تصدت الدفاعات الجوية الكويتية اليوم لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في أنحاء البلاد ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهجمات معادية إثر عدوان إيراني آثم. وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم. خبرنا الأخير في الأردن، صرح مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضيها، وبين أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية.

لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، المؤسسة العامة للموانئ تقيم حفل توقيع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية. في خطوة تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية، تخريج أول دفعة للمتدربات في هندسة وصيانة الطائرات. الشورى يطالب 8 جهات بخطط لتطوير ومعالجة التحديات. 874 مليار دولار الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2025.

حياكم الله من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة نهاية الأسبوع مرتفعا بنسبة طفيفة للغاية، لكنه بالتالي يكسر سلسلة الانخفاضات والإغلاقات في انخفاض في خاصة في الجلستين الأخيرتين. اليوم يغلق على ارتفاع طفيف للغاية بواقع 15.77 نقطة بنسبة بلغت 0.15%. وصلنا مع هذا الارتفاع الطفيف إلى مستوى 10720.28 نقطة. دعونا نتعرف بشكل أيضا سريع وغير مفصل على الأسهم الأكثر تأثيرا في جلسة هذا اليوم. لدينا أبو معطي هو الأكثر ارتفاعا في جلسة هذا اليوم، وصل إلى طبعا مستوى 7.89%، هذه نسبة الارتفاع. وبالنسبة للنقد وصل إلى 44.30 ريال. شركة صدق وصلت إلى 17.22 ريال، كانت هي ثاني أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة بلغت 5.19%، ثم متكاملة 4.82%، بترو رابغ 3.78%، طباعة وتغليف 3.62%. بالمناسبة أيضا نتحدث عن اليوم يعني غالبية الشركات اللي وصلت إلى ارتفاعات يعني الأكثر.

0: لكن من فترة طويلة جدا لم تكن متواجدة في الأكثر ارتفاعا، وخاصة تتحدث عن متكاملة وصدق وأبو معطي. ممكن بتر الرابغ كان قبل فترة يمكن 3 أسابيع كان يتصدر أيضا الارتفاعات. الأكثر انخفاضا الصناعات الكهربائية 6.42% انخفاض، وصل إلى مستوى 13.84 ريال. هللة نسيج انخفاض 4.60%، والسعر وصل إلى 24.48 ريال. هللة شركة الاتحاد للتأمين 3.78%، وكذلك ليفا للتأمين 3.63%. أخيرا ثمار 3.49% انخفاض. الأكثر نشاطا بالكمية في جلسة هذا اليوم لدينا أمريكانا وبترو رابغ، وكذلك أيضا مهارة والصناعات الكهربائية، وأخيرا أرامكو. أما الأكثر نشاطا بالقيمة التي ضخت واستثمر بها في جلسة هذا اليوم لدينا الراجحي، البنك الراجحي أو المصرف الراجحي، وكذلك أيضا البنك الأهلي، ثم أرامكو، بترو رابغ، ورسن. الراجحي كانت القيمة تقريبا 155، أكثر من 155 مليون ريال، بينما الأهلي أكثر من 143 مليون ريال، قرابة 144 مليون. أرامكو 132 مليون ريال، بترو رابغ 126 مليون ريال، ورسن 106 ملايين ريال. هذه أبرز الأرقام التي تخص الأسهم في جلسة نهاية الأسبوع. طبعا اللي جعل الصناعات الكهربائية اليوم متواجدة في صدارة الخسائر، وكذلك أيضا هي موجودة بالأكثر نشاطا بالكمية. تم إجراء 10437 صفقة في الصناعات الكهربائية، بترو رابغ 9496 صفقة، أكثر بكثير جدا من الشركات الأخرى. تذكير أخير أنه يغلق سوق الأسهم السعودي جلسة نهاية الأسبوع مرتفعا بنسبة طفيفة مقدارها 0.15%، وصلنا إلى مستويات 10720.28%. قدمنا لحضراتكم فترة إخبارية اشتملت على نشرة الأخبار المفصلة، وكذلك أيضا قراءة في سوق الأسهم السعودي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء من قسم تحرير الأخبار ومن التنفيذ على الهواء والإخراج وعد الدوسري، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: من العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن الطيور مجرد كائنات تحلق في السماء، بل كانت رموزا للحرية وأصداء للجمال الطبيعي. ومع تسارع الحياة وتوسع المدن، بدأ هذا الجمال يبهث شيئا فشيئا، لتولد الحاجة إلى حماية ما تبقى من تلك الروائع. ومن هنا بدأت قصة المحميات الطبيعية الخاصة والمحميات الحكومية.
2: طبعا أكيد هذه البدايات. أول ما بدينا احنا أغلب الطيور والحيوانات اللي حطيتها عندي ولا اهتميت فيها وكاثرتها اللي هي البرية. طبعا الحيوانات والطيور البرية لأنها حيوانات وطيور هددت بالانقراض، هذا أحد الأسباب اللي خلاني أني أحافظ عليها وأحاول أكاثرها وأنتجها. لأن جت فترة من الفترات أجيال قبلنا طبعا كانوا شيبان قديما يتكلمون عن الصيد وعن أنواع الطيور والحيوانات متواجدة، الغزلان، النعام، الحباري، إحنا في جيلنا ما لحقنا عليها. طبعا اللي خلاني أفكر في أني أجيب الحيوانات هذه وربيها وانتجها وكاثرها عشان نفيد الأجيال الجاية بإذن الله أنها تقدر تشوفها وتطلع عليها وتتعامل معها من قرب.
1: في القرون الماضية كان الإنسان يراقب الطبيعة دون أن يدرك حجم

0: تأثيره عليها. لكن مع بدايات الثورة الصناعية بدأ التوازن البيئي يختل وتناقصت أعداد الطيور بشكل ملحوظ. تحول هذا الإعجاب إلى قلق. بدأ العلماء والرحالة يدونون ملاحظاتهم حول اختفاء بعض الأنواع.
1: طبعا أكيد موجود في العالم كله أي طير أو حيوان يهدد بالانقراض، كل دولة يكون مستوطن فيها الحيوان والطائر هذا تلقى لهم توجهات كاملة للحفاظ عليه وتكثيره، ويحاولون يوفرون له البيئة الجيدة والممتازة عشان يتكاثر وينتج ويقدرون يطلعونه للعالم، ما يكون فيه انقراض. بالنسبة لنا احنا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية في بعض الحيوانات والطيور طبعا كانت متواجدة وهددت بالانقراض، طبعا أسباب كثيرة، منها مثلا الصيد الجائر، ومنها مثلا فيه أوقات يكون جفاف يعني الأمطار قليلة وجفت الأرض ممكن تعرض للموت. وفي هاللحظة هذه اللي فكرت أنا بالنسبة لي فكرت أني أتدخل عشان نقدر نحافظ على السلالات هذه القليلة والمهددة يعني بالانقراض.
0: ظهرت أولى الدعوات لحماية الطبيعة مع بداية القرن 19، فأنشئت محميات طبيعية للحفاظ على الكائنات المهددة. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان وعي عالمي بأن الطبيعة ليست مورداً لا ينضب، بل إرثاً يجب صوله. وبدأت الحكومات والمنظمات بوضع قوانين لحماية الطيور وبيئتها.
1: طبعاً المحميات هذه لها دور كبير، لأن هذا سبحان الله العظيم توازن بيئي. أي حيوان يكون مهدد بالانقراض أو قل عدده معناته في خلل في التوازن البيئي، يا يكون قل الأكل يا كثر الافتراس، كل هذه تكون أسباب تهدد الطير أو الحيوان هذا بالانقراض. المحميات فكرتها أنها تشوف السبب هذا، السبب في التوازن البيئي وتعدل عليه، يعني إذا كان مثلا قل أكل تكون تعطيها أكل، إذا كان افتراس تحاول تحميها من الافتراس عشان ترجع لحياتها الطبيعية.
0: الطيور النادرة ليست مجرد كائنات جميلة، بل هي مؤشرات حية على صحة البيئة، من ألوانها الزاهية إلى أصواتها الفريدة إلى ما تحمله من قصة بيئية متكاملة. لكن الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية والتغير المناخي جعلت الكثير منها على حافة الانقراض.
1: التأثيرات المناخية لها تأثير كبير، طبعا البرودة الزائدة تأثر عليها، الحرارة الزائدة تأثر عليها، لأن أغلب الطيور سبحان الله العظيم البرية، خصوص البرية يعني تكون دائما وقت تفريخها في وقت الربيع اللي هو وقت الاعتدال عشان ما تتأثر، لأن دائما لما يكون الحيوان أو الطير كبير في العمر يقدر إذا كان سبحان الله جاء فصل الشتاء أو البرد تلقى قبله بفترة يتغذى غذاء أكثر من العادة عشان يشيل شحم ويصير يدفي نفسه في وقت الشتاء، وفي الصيف العكس تلقى يقل الأكل عشان ما يتعرض للحرارة جسمه كبيرة. لذلك سبحان الله العظيم يكون التفريخ في الوقت المعتدل، لأن الفروخ اللي تبي تطلع هذه توكل أمهاتها، ما تقدر تتحكم هي في درجة الحرارة، لذلك يكون وقت التفريخ دائما في الأوقات المعتدلة.
0: أصبحت المحميات الطبيعية بمثابة أوطان بديلة للطيور، توفر لها الأمان والغذاء وبيئة التكاثر، فهي ليست مجرد مساحات محميات فقط، بل منظومة بيئية متكاملة تعيد توازنا للطبيعة وتمنح الطيور فرصة جديدة للبقاء من خلال المحميات الخاصة.
1: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه طبعا كل المحميات هذه تخضع اللي هي حماية الحياة الفطرية. طبعا أنا أتكلم عن مثلا المحمية موجودة عندي جميع الحيوانات والطيور الموجودة عندي معها تصاريح من منصة فطري تابعة لحماية الحياة الفطرية. الفكرة منها والفائدة من المحميات هذه أن الأجيال اللي ما تقدر تطلع سواء كان كبير سن أو صغير سن أو مثلا من العنصر النسائي أو من الرجال اللي ما يقدر يطلع لطبيعتها في البر ويعني يكون على الشقة فيها، يكون هنا متوفرة له جميع الحيوانات.

0: قوي بالنظر للحيوان او الطير البري من القرب، هذا انه ياكل من يدك ويوقع الطير على يدك، هذا المقصد في المحميات.
1: لم تعد حماية الطيور مسؤولية الحكومات فقط، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية من خلال التعليم والإعلام، فبدأت الزيارات المدرسية للمحميات الخاصة وللمحميات الحكومية للحفاظ على البيئة والتوعية والمساهمة في حماية الطيور من خلال سلوكيات بسيطة لكنها مؤثرة.
0: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه أحد أهدافها، يجيك الآن يجينا زيارات من المدارس، يجينا زيارات تحفيظ القرآن، يجينا زيارات يعني من جميع الفئات. الزيارات هذه لما تجي حنا نعطيهم التوعية عن المحافظة على الطير هذا، وشلون طريقته، وشلون كيف عيشته، وكيف يعيش، وكيف يتكاثر، وكيف ينتج. بالنسبة للحيوانات البرية والطيور البرية، طبعا حنا كعرب عندنا موروث شعبي اللي هو الصيد، دائما الحين ارتبط الصيد مع الحيوان البري، يعني في عقول كثير من الناس أو من المجتمعات. لكن الآن المحميات الخاصة هذه لا، تبي تغير النظرية شوي، إنه مو بكل شيء صيد، خلاص في وقت صيد ما في مشكلة، هذا يقنن ويكون نظامي ما عندنا مشكلة فيه. لكن بالنسبة للجانب الثاني اللي هو كيف أنت تربي وتستمتع بالحيوان هذا، يعني ما يكون الفكرة أن الحيوان هذا بس للصيد ولا للقتل ولا للأكل بس، حنا نحاول الآن أن فيه جمال وفيه تربية ويكون زي أي حيوان أليف يربى. هذه أحد الأسباب لنوعيبها الزيارات اللي تجينا من الأجيال الجديدة، عشان يكون فيه تثقيف صحي ونقدر نحافظ على هذه الحيوانات النادرة البرية أو الطيور.
1: في زوايا الأرض البعيدة تعيش الطيور النادرة تكاد تكون أساطير حية، تحمل في أجنحتها ألوانا لا تتكرر وسلوكيات تدهش العالم قبل الهوى. هذه الطيور ليست مجرد أنواع نادرة، بل قصص بقاء تلخص صراع الطبيعة مع التغيرات المناخية.
0: فيه موجود كثير من الطيور، طبعا الطيور فيه طيور مهاجرة وفيه طيور مستوطنة. الطيور المهاجرة هذه تكون تمر في السعودية أو في أي بلد، تكون هجرة طبعا، تنتقل من منطقة مثلا باردة إلى منطقة معتدلة تفرخ فيها، بعد ترجع الهجرة عكسية نفس الطريقة. الآن بالنسبة للسعودية، الآن لو السعودية توفر لها المناخ الجيد للطيور المهاجرة هذه، خلاص ممكنها تجلس وتفرخ لأنها توفر لها الجو، لأنها هي الجو اللي يناسبها، تلقى الأكل والأمان والطقس الزين، خلاص بإذن الله أنها تجلس وتفرخ وتتكاثر. وفي أعداد كبيرة طبعا، وفي المستوطنة نفس الشيء، المستوطنة طبعا إذا ما حست بالأمان وهي مستوطنة عندنا ممكن يكون نسبة التفريخ أقل بكثير.
1: الاهتمام بالطيور النادرة لا يتطلب دائما جهودا ضخمة، بل يبدأ بخطوات واعية ومتواصلة، من أهمها حماية البيئات الطبيعية من التلوث والتعدي، والحد من الصيد الجائر، ودعم المحميات والمبادرات البيئية. كما يلعب التعليم دورا محوريا في غرس ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، إلى جانب تشجيع السياحة البيئية المسؤولة. إن كل تصرف بسيط كزراعة شجرة أو نشر وعي قد يكون سبباً في إنقاذ نوع كامل من الانقراض.
0: طبعاً موجود عندك من الطيور، عندك طيور الحباري، عندك طيور الكراوين، عندك طيور المهاجرة مثل القميري، الدخل، الصفار أو الصفاري، كل هذه طيور مهاجرة طبعاً مي مستوطنة عندنا، لكن لو توفرت لها البيئة استوطنت وفرخت. الآن عندي في المحمية كلها جبناها ووطناها واستقرت واستامنت وأنتجت وفرخت، يعني هذا شيء جميل جدا نحن نسويه عندنا هنا في السعودية، مع العلم أني جبت أنا الطيور ما تهاجر، يعني هي طبيعتها مستوطنة في

0: بلدانها ما تهاجر، وقدرنا نحصل عليها وجبناها والحمد لله. يعني هي نادرة ومهددة بالانقراض، وقدرنا هنا نوفر لها بيئة كويسة وقدرنا ننتجها ونكاثرها.
1: رغم التحديات الكبيرة لا يزال الأمل حاضرا، فكل محمية تنشأ وكل طائر يوقظ هو خطوة نحو مستقبل أكثر توازنا. فحماية الطيور النادرة ليست مجرد عمل بيئي، بل رسالة إنسانية تعكس احترامنا للحياة بكل أشكالها.
0: طبعا بالنسبة للحفاظ عليها أهم شيء، أي شخص يحط محمية، المحمية أي شخص يقدر يأخذها. أنا أتكلم لك مثلا عن نفسي، أنا إنسان أطلع لمقرها في البر وفي ذا، وأشوف سلوك الطير، أشوفه كيف مفرخ، كيف يطعم عيالك، كيف طريقة بنيان عشك، كيف لازم تعلم جميع سلوكيات الطير هذا، عشان إذا بغيت إذا جيت أنا أربيه أقدر أتعامل معه وأعرف شلون أقدم له ولا أعطيه ولا أوفر له البيئة اللي هو يبغاها عشان ينتج ويتكاثر ويرتاح.
1: هكذا تستمر الحكاية بين إنسان أدرك متأخرا قيمة هذه البيئة وطبيعة ما زالت تمنحه فرصة الإصلاح. وفي أجنحة الطيور النادرة نقرأ قصة عالم يتعلم كيف يحمي جماله.
0: طبعا المستقبل هي أول شيء ترجع أنها هواية، هذه الأولى. الثانية تثقيف مثل ما قلت لك الفئات مجتمع. الثالثة نبغى الأجيال الجاية بإذن الله أنهم أي شيء كانوا يسمعون فيه يقدرون يشوفونه على الطبيعة قدامهم الآن. يعني ما كنا نسمع بالغزلان والنعام وهذا ولا شفناه، لكن الأجيال القادمة الآن يعني كلهم يعني يكونون مثلا طلاب في الابتدائي يجي هنا زيارة يوكل الغزال ويشوف الغزلان ويشوف الحباري ويشوف الأرانب البرية ويشوف كل هذه شافه لسه في الابتدائي، بينما الأجيال اللي قبله يعني ممكن تخرجوا من الجامعة ما شافوا ما قدروا يشوفون الحيوانات هذه. هذا الهدف يعني من إنشاء المحميات الخاصة.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ مهند العمر، صاحب محمية طيور وحيوانات فطرية نادرة في المملكة. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله. من العالم. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وسكينة تسكن قلوبنا، تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول: نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما تجيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزا للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماما كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفا، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، وزميلي في التنفيذ والإخراج علي بن جدوع أيضا بيستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. واليوم حديثنا بيكون عن صحتك في السفر، وبنتكلم عن نقاط مهمة جدا احنا واجهناها بطريقة أو بأخرى. حاولت خلال الفترة الماضية أرصد المشاكل الصحية اللي واجهها المسافرون بصفة عامة، سواء في الداخل أو الخارج، سواء مع الأسرة أو مع الأصدقاء، ويعني نقدم بعض الحلول لمثل هذه المشكلات، وأيضا نتكلم عن الوقاية وتجنب حدوث هذه المشكلات. فأيضا بنكون سعيدين جدا بأنكم تشاركونا أفكاركم وتجاربكم في السفر وفيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والسلامة وتجنب أماكن الخطر لجميع أفراد الأسرة، لتكون هذه السفرة وهذا هذه الإجازة في هذا الصيف يعني سفر جميل ومريح ومفيد، ويغير جوكم خلال السنة، وأيضا يحقق الأهداف المرجوة من السفر. يعني هي في الأخير هي وجهة نظر اللي بطرحها اليوم، قد تكون مناسبة ما قد تكون مناسبة للناس المختلفين في ظروفهم وتوجهاتهم أهدافهم من السفر وأيضا طموحاتهم. وحقيقة أنا أميل لأن لا يوجد نظام دقيق للسفر، يعني لا ندقق على أنفسنا في السفر، يجب أن يكون السفر متعة وفائدة وراحة ومحبة وتعلم واستفادة، بدون ما نكون دقيقين جدا وكأن وضعنا برنامج في برنامج، يكون هدفنا تحقيق هذه الأمور البسيطة. وإن شاء الله بنتحدث خلال هذه الدقائق القادمة عن مجموعة من الفوائد اللي إن شاء الله نجنيها في هذه السفرة. مستمعي الكرام، نقول لا تروحون بعيد، هاتفنا دائما مفتوح وقلوبنا معكم دائما، ونستمتع الحقيقة ونستفيد من تجاربكم اللي دائما تتحفوننا بها في هذا البرنامج وكل البرامج. فتابعونا على تطبيق الإذاعة السعودية وهاتف البرنامج 011-40-53. لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، يقول الإمام الشافعي: سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فلست أحسن واحد أنه ممكن يحدثكم عن السفر وكيف نضع له أهداف عامة ومنوعة فيها المتعة وفيها الراحة وفيها التغيير وفيها التعلم، ولكن أيضا فيها صحبة الماجد، صحبة الناس

اللي يساعدونك لتحقيق هذا الهدف. يعني دائما يكون في السفر أحيانا شخص ما أختير بعناية قد يسبب مشكلة لكل الموجودين، سواء اختياراته، نوعية أكله، نوعية نومه، مختلف عنهم، لأن ناموا صحة ولين صحة ناموا، يعني ويبغى الأمور تمشي على كيفها، وعنده يعني موهبة الانتقاد وموهبة يعني المقترحات اللي ما تنتهي، وموهبة إن ما يصلح للشيء، هذا بيحول سفرك إلى نكد. وأيضا من ناحية سفر العائلة، يعني أنا أشوف تعرفون العائلة لها متطلبات معينة، يعني بحيث الجميع يستمتع، والجميع يرتاح، الجميع يتعلم، الجميع يرجع بروح جميلة بعد هذا السفر. يعني يكون فيه ترابط، يكون فيه يعني أفكار، يكون فيه تقارب. وعشان كذا يعني لا يجب أن يكون السفر صورة من البيت. يعني مثلا يكون هناك نوع من الاتفاق بين أعضاء الأسرة أو أفراد الأسرة في السفر، نقول يا جماعة خير، يا أحبابي، يا أولادي، يا بناتي، احنا رايحين لكم وبكم ونستمتع معكم، فنبغى نقلل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، نبغى نرتب، يصير في اتفاق على برنامج عام. والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي صار كل شيء سهل، يعني ممكن تحدد وجهاتك والشيء اللي تبغاه، وتقييم المستفيدين للسكن أو للمطاعم أو للأماكن، أو المهم أن لا أذهب إلى مكان داخل المملكة أو خارجها إلا أنا درست إيش الـ الأفكار اللي ممكن أنا أستفيد منها، إيش الأماكن السياحية اللي ممكن أزورها، وكيف أقدر أوصل لها. لأني لما أكون في البيت أقدر أخطط، أكون مرتاح، ممكن أعرف وين الوجهات، وين الأفضل، وش البرنامج المناسب. وثقافة البلد لما تكون يعني شيء خارجي، ثقافة البلد واللغة ونوعية الأكل وعاداتهم وتقاليدهم، لأن فعلا أنا ودي أتعلم من هذه الأمور، وأيضا على أساس أني أتجنب أي إحراج أو أي مشكلة أضع نفسي وأسرتي فيها. يعني لما يكونون على ما يقولون رحلة شبابية يكون ما فيها مشكلة لو يكون فيها أي لخبطة، لكن لما الأسرة لا تحتاج الحقيقة إلى يعني تنظيم دقيق، ومسألة الأمن والسلامة يعني تكون أولا. ولكن في الأخير أنا زي ما ذكرت لا أنصح بأن نضع برنامج دقيق، ويعني لازم نصحى الساعة 8 ونطلع الساعة 10 ونجي كذا الساعة 10. وبعض الناس يبغى يزور كل شيء ويبغى يشوف كل شيء ويبغى ويرهق اللي معه، لأن الأفراد الأسرة فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الطفل وفيهم المرأة وفيهم الرجل وفيهم الشاب، فيه نوع من التغييرات، ولا بد حقيقة من الاتفاق في تحقيق الشيء المشترك اللي ممكن يحقق أغلب الأهداف للجميع. الطرف الآخر فيه ناس ما شاء الله من في القهاوي، على يعني ما يسمون، يعني لما نقول قهاوي يمكن يعني يصير فيه يعني غلط شوي في الفهم، لكن يسمونهم الكافيات، ما شاء الله من كافي الكافي، يشرب هذا كافي ويبحث عن حلويات وشوكولاته وكذا، ويصير كل يوم أكل غير صحي، ويصير عنده مغص، ويصير عنده مشاكل، كلها من تناول هذه السكريات وعدم تناول الغذاء السليم الصحي المناسب اللي بنتحدث عنه بعد قليل. الناس مدارس، أنا ما أتحدث عن توجه معين أقول هذا هو الأفضل، لكن أقول لابد من التوازن بهذه الثلاث أشياء اللي ذكرت لها، يعني المتعة والتعلم والراحة، كل هذه الأمور لابد تكون تتحقق. وأنا دائما أقول يعني بعض الآباء الله يجزاهم خير والأمهات يبحثون عن سعادة أولادهم وينسون أنفسهم، لا تنسى نفسك، استمتع أنت وأولادك يستمتعون وبناتك يستمتعون، وله بلازم أن نحقق كل شيء. يعني فهذه يعني الثلاث أشياء اللي يجب أن يكون فيها يكون هدف واضح، يعني نرجع بنفسية جميلة نحقق منها هذا الهدف. زيادة الترابط العالي والمحافظة عليه جدا مهم، لأن الاختلافات في السفر

0: فرصها كبيرة. ممكن واحد يزعل بسبب مطعم أو مكان أو لعبة، أو أنا ودي ألعب في هاللعبة وأنتم ما خلتوني ألعب، ثم يتنكد السفر عشان أمر تافه. فالمسألة تحتاج إلى مدير، يعني سواء أب أو أم، بترتيب مثل هذه الأمور. الأمر الآخر، إحنا نحرص على السلامة، نحرص على النظافة، نظافة الأماكن اللي نروح لها، يعني ما نروح لأي أماكن في أي وقت، لا نتعامل مع الدول اللي نسافر لها كأننا في بلدنا الغالية فيه الأمن والأمان. يعني لابد فعلا واحد يحسب لهذه الأمور، يعني متى أطلع ومتى أرجع، ما أكون أعرض أسرتي أن نرجع في وقت متأخر أو ليل أو شيء. المسائل السلامة مهمة جدا، إحنا نعلم أطفالنا عنوان السكن، نكتبه معهم، نحفظهم إياه، بحيث أنه لا قدر الله ربما يضيع هذا الطفل أو شيء أو كذا، لأنه عارف يعني مكان السكن. وأيضا قضية الناس عندهم، بعض الناس عندهم نوع من المغامرات، يروح لأماكن بعيدة أو يركب ملاهي خطيرة أو يركب دبابات بحرية خطيرة ما تعود عليها أو ألعاب يرى أن فيها متعة. هي فيها متعة لكن حقيقة فيها مغامرة، ولابد من التوازن. خلونا نأخذ الأخ محمد عشان ما نتأخر عليه. السلام عليكم أخي محمد.
1: وعليكم السلام دكتور، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله
1: دكتور. بس أنا عندي استفسار عن اللي البعض تلقاهم يسافرون قروبات، لكن تلقى بعض واحد منهم يعني يكون مزاجه سيء في الطلعة أو في الروحة، فيعكر على الباقيين كلهم.
0: صدقت، ولذلك هذا اللي يقول الشافعي، يعني الصحبة والسفر مع الماجد، مع الإنسان المهم اللي بيحقق لك هذه الأمور. طبعا يمكن بعض الناس يمكن ما تعرفه، ولكن أنا أرى أن في مسألة السفر يجب اختيار الأصحاب بدقة وعناية، بحيث أنه ما يتحقق اللي تفضلت فيه. وعطنا بعض أفكارك أخوي محمد أيضا عن السفر ونصائحك.
1: والله أنا يعني من اللي جربته يعني دكتورنا، يعني البعض يكون لا سافر مع الأهل فرق عن لا سافر مع الأصدقاء، يعني كل واحد له مزاج.
0: صحيح.
1: إيه، فيكون يحتسب الأجر في السفر مع الأهل ويبتسم معهم، مو يصير بس بعد السفر مع الأصدقاء يعني يكون هو الفرح والوناسة.
0: صحيح صحيح أخوي محمد، شكرا لك على هذه يعني الأفكار، لأن فعلا ما تتخيلون التكلفة العالية اللي يصرفها الأب أو الأم أو أفراد الأسرة في السفر. فما ودنا أن هذا الشخص بعد هالسفر يرجع بعد هالفلوس اللي صرفها والأوقات يرجع إلى نكد. لابد من التساهل والتسامح والتغاضي، وبحيث أن الأمور تمشي بشكل جيد. ليس بالضرورة وكرر أن نحقق 100%، خل الأمور تمشي سهالات. أهم شيء تحقيق هذه الثلاث أسس يعني ذكرت لكم، يعني وأيضا الخمس أسس اللي ذكرها الإمام الشافعي. ف يعني تأثير السفر يعني صراحة مفيد جدا، ما تتخيلون. الإنسان اللي بيتعلم ويقرأ عن الدولة ويقرأ عن المدينة، يقرأ عن حتى المدن اللي داخل المملكة، نتكلم عن المناطق السياحية الموجودة الآن مثلا في عسير أو في جازان أو في الطائف أو في تبوك أو الباحة أو المنطقة الشرقية أو جدة وغيرها، يعني فرصة للتعلم. يعني يمكن الإنسان ما يتوقع يوجد مثل هذه الأماكن يعني في بلدنا. وأيضا خارج المملكة كل ما تعلم الإنسان وحفظ بعض الأمور الرئيسية يعني استفاد من السفر بشكل أفضل. طيب خلونا نأخذ معكم جولة في الأشياء الضرورية جدا في مسألة الصحة، وأكرر أنا أتحدث عن مواقف صحية وحاولت أرصدها. أولا من ضمن الأشياء اللي ننساها اللي هو حقيبة الإسعافات الأولية أو حقيبة السفر الصحية. يعني بتسافر بالسيارة، بتسافر داخل المملكة، بتسافر خارج المملكة، ضروري جدا يكون معك يعني حقيبة بسيطة للإسعافات الأولية. يعني سواء خافض للحرارة، سواء ميزان أو قياس مقياس الحرارة، أو حتى بعض المطهرات للأيدي أو

0: واللاصق جروح، أو يعني الأشياء البسيطة اللي أنت تحتاجها في كل وقت. طبعا أكيد الناس اللي بيسافرون خارج المملكة يحتاجون إلى مسألة التأمين، بحيث أن بعض الناس للأسف يأخذ تأمين على أساس يحصل على الفيزا. خذ التأمين اللي يغطي كامل الرحلة، لا تحرج نفسك في بلد ما عليهم منك ثم تأتي تقول والله صار عندي المشكلة الفلانية. وصراحة بالشيء يذكر، مفخرة السفارات السعودية في كل الدول واهتمامهم بالمواطن بل غير المواطن، حتى اهتمام بإخواني وإخواننا في دول الخليج وغيرهم، حقيقة من الشيء اللي كل واحد منا عنده موقف جميل لما تقوم به السفارات السعودية خارج المملكة من الرعاية الجميلة والكاملة للمواطنين. ولذلك لابد تأخذ رقم السفارة وتعرف كيف تتواصل معهم. والحمد لله الآن كل ما تصل إلى دولة ترسل لك يعني الهاتف الجوال اللي معك مهما كان المشغل بمعلومات عن السفارة والأماكن المهمة. أيضا نتكلم عن مع إخواننا اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، سكر، ضغط، ضروري جدا يراجعون أطبائهم، يأخذون الأدوية المناسبة، ويأخذون زي التقرير، مثل تقرير بسيط على أساس أنه ربما أنه يحتاج إلى دواء وهو الدواء هذا غير موجود في هذه الدولة. طبعا يأخذ أدويته بشكل كافي، ولكن أيضا التقرير هذا جدا مهم يأخذه معه. طبعا مهم أن الإنسان يأخذ الأدوية هذه الضرورية معك، ما لا تحطها في الحقائب الشحن، خلها معك على طول وقريبة منك، ويكون فيها وصف. يعني أحيانا بعض الأدوية تحتاج إلى أنك تأخذ معها الوصفة الطبية المختمة المعتمدة، بحيث أن الجهات هذه يعرفون هذا دواء للشيء الفلاني. أيضا من ضمن الأشياء المهمة المسألة الصحية في مسألة التغذية. يعني طبعا أكرر، أنا ضد أني أستخدم نظام صارم. يعني الناس الإخواني وأخواتي اللي يبغون ينحفون، ترى ما هو وقته وقت السفر. يعني أنا ما أقول خربها، ما أقول لخبط في الأكل، ولكن ما هو بضروري إلا تشدد على نفسك أنك تنحف في وقت السفر. خل السفر سعادة وراحة وصحة وسلامة، والنحافة إن شاء الله ملحوق عليها. خلونا ناخذ اخوي ابو جواد. السلام عليكم ابو جواد.
1: حياك الله دكتور، مساك الله بالخير.
0: اهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
1: اخبارك طال عمرك.
0: الله يطول عمرك ويسلمك.
1: بس دكتور طول عمرك، عندي سؤال بسيط اللي هو المره المضمضه بالمره.
0: اي
1: لها مقياس معين ولا ما في ضرر مثلا؟ سواء يكرر المضمضه كثير وكذا.
0: أبشر أبشر أبشر نجيبك يا أخي كريم.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك. شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، سعد الله مساكم
0: جميعا. أهلا وسهلا، سعد الله مساك.
2: مسي عليك دكتور، مسي على الكنترول والعقام على البراف جميعا.
0: الله يحييك يسلمك.
2: ومسي على جميع مشاهدين من الرياض والحديدة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: وسعد الله مساكم. حنا سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية السفر، يقول الراكب شيطان والراكبان شيطان ثلاث ركاب. فحنا نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بالذات للناس اللي يقطعون مثل الخليان البران، الناس لازم يكون معه رفقة معه.
0: يا سلام.
2: إن رفقة عامل في الطريق.
0: صحيح.
2: وعلى قول السيبان الأولين الله يرحمهم، الخوي اللي بغيت تعرف الخوي سافر معه.
0: أنا أشهد.
2: فالسفر أنواع كثيرة، فكنت تسكن مع عائلتك لها روابط ولها التزامات، أهم شيء أن العائلة أهم شيء تكون في أمان، ما تحطها في مواقف محرجة تبعد عنها، حتى لو يجيك غلط أو شيء تتجاهل الأمور هذه، ما تروح تسارع مع الأمور هذه، احترام لك ولعائلتك.
0: يا سلام.
2: هذا على واحد اللي يكون في باله في فكرة. فالسفر لحالك لازم تكون مأمن نفسك من جميع جهات الأمان. هذا كانت تسافر لحالك مثل اللي يشوفهم حنا الرحالين وزي كذا، جميع أدوات السلام وجميع في شيء يجهز نفسه، فالواحد ما يخاطر في نفسه ويروح شيء ما يعرفه وهو مهم جاي شيء.
0: أحسنت.
2: فحبيت أشارك في المشاركة هذه. بسم الله مساكم جميعا.
0: مشاركة جميلة. شكرا شكرا لك أبو جواد. شكرا شكرا. فعلا بعلق على كلام أبو جواد بعد شوي لأنه فعلا كلام مهم، بس خلونا ناخذ الأخ إبراهيم. السلام عليكم أخي إبراهيم. طيب احنا اول شيء احنا يعني نركز على بعض النواحي. من ناحيه سؤال الاخ ابراهيم، مساله المره

المرة يجب أنها ما تشرب، والمرة يجب أن يعني نختار النوعية المناسبة، لأن في بعض الأنواع المرة تكون فيها شوائب، وهذه الشوائب غير معروفة، ولذلك لابد نشتري المرة من المحلات المضمونة المعروفة. والطريقة اللي هو وضعها في ماء لفترة يعني أكثر من ساعة، ثم المضمضة والغرغرة بهذا الماء وعدم بلعه، لأن المرة مادة ما أقول سامة لكنها قريبة من السمية، فهي استخدامها فقط للمضمضة. وحقيقة أنا لا أرى أن الإنسان يستخدم المرة بدون حاجة، يعني بعض الناس يقول والله للوقاية، لا ما يحتاج وقاية. المرة وسيلة للتعقيم ولقتل البكتيريا لما يصير عندك التهاب في الحلق ويعني بعض الإشكاليات اللي ما يكون الطبيب حولك ولا يكون وسيلة أنك توصل المركز الرعاية الصحية أولية، ممكن تستخدمها يعني كإسعاف أولي للتعقيم، ولكن ليس بشكل دائم ومثل ما ذكر أخوي إبراهيم. أيضا نقول يعني مثلا أيضا موضوع أبو جواد، الرفقة فعلا مهمة جدا، واحد يأخذ أكثر من سيارة ويرتب سيارته، بالذات اللي بيروح الأماكن غير معروفة أو أماكن فيها رمال أو أماكن فيها خطر أو جبال. مسألة السلامة جدا مهمة، أشوف بعض الناس يمكن يتساهلون في هذا الموضوع وتصير تتحول هذا السفر إلى مصائب. أو حتى في مسألة السلامة في المسابح في الاستراحات، يعني حتى لو يكون ما هو سفر، السباحة في أماكن فيها محيطات أو أمواج ما تعود عليها الإنسان، ومثل ما ذكرت قد يكون مغامرة أني والله أني السباح. فيه ناس غرقوا وهم سباحين في هذا البحر، ما ممكن يعني ما لها أمان على ما يقولون. لابد أني أراعي مسألة السلامة والطريقة السليمة والسباحة وفي أماكن معروفة وقريبة وتحت المراقبة. المشكلة دائما في المغامرات، المغامرات يجب أنها تكون محسوبة والأصحاب معينين. مثلا والله بيطلعون جبال، ما عنده خبرة في طلوع الجبال ولا التعامل مع الأحجار ولا التعامل مع الأشجار ولا التعامل مع قد يكون الثعابين أو العقارب أو غيرها سواء في الصحراء أو غيرها. فيجب الحقيقة إحنا نقدم مسألة السلامة، نريد أن نستمتع بهذا السفر ويكون يعني صحي وفي نفس الوقت ما يكون فيه أي ضرر. فخلونا نعود إلى يعني الموضوع لمسألة المطاعم واللي دائما يتحدثون الناس عنها والمشاكل اللي تصير، التلبكات المعوية اللي غالبا بسبب كثرة الحلويات، يعني من حلا لحلا، وكل ما راح المكان وكل ما شاف واحد يبيع في عربة يشتري منه. لا، احنا ما نبغى نشتري إلا من أماكن معروفة وصحية ومراقبة، وما نشتري أي شيء. وبعدين التوازن جدا مهم، وبذكر لكم بعض التوجيهات العامة في هذا الموضوع. أولا قبل ما تروح للمطار، وهذه دائما من المشاكل اللي يواجهونها الناس اللي معهم أسر، لا تروح المطار إلا ماخذ وجبة خفيفة قبل ما تروح، مو لما توصل المطار تجي المشاكل وتجي الأطفال أنا جوعان أنا ما كليت وتوكم صحي من النوم. مهم الناس تأكل بحيث أن المطار يكون الناس وصلوه وهم مرتاحين، لأن المطار فيه أنظمة معينة يجب أن يهتم فيها، مسألة الفحص والجوازات والجمارك وفحص الشنط وتحميلها، كلها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى ضبط. وأكرر حقيقة من المفاخر واللي أنا أشوفها وكثير من الناس يشوفونها، يعني أكثر من مرة الآن سافرت خارج المملكة ما قابلت أي شخص أبدا. ما شاء الله في هذه التقنية اللي تحدد في بطاقة صعود الطائرة والجواز والتختيم بشكل سلس ما ياخذ ثواني، ولكن يجب التعامل مع المطارات العالمية والمحلية بدقة في مسألة الحقائب، في مسألة الحركة، في مسألة عدم إحراج الآخرين، وأيضا لما يكونون الأطفال معك أطفال يكونون بشكل مريح. الأمر الآخر يعني خذ معك بعض الأغذية اللي أنتم أكيد تعرفونها أفضل مني، الواحد يأخذ بعض المكسرات غير الملحة، بعض البسكويتات، بعض الساندويشات البسيطة اللي ممكن تأخذ، ربما ممكن بعض الفواكه، المهم تكون صحية وتكون للناس اللي معهم أطفال بالذات. شرب الماء بكمية كافية ما تكون زايدة،
ولا تكون ناقصة أيضا من

الأشياء المهمة، تقليل أي شيء ممكن يزيد الكافيين ويزيد أعزكم الله عن الذهاب للحمام، ومن ضمنها المشروبات الغازية. لا تكثر بالذات مع أطفالك وأسرتك قبل السفر من المشروبات الغازية، لأنها دائما بتسبب أعزكم الله كثرة التبول. أيضا القهوة والشاي بكل أنواعه أيضا والشوكولاتة من الأشياء اللي فيها كافيين، ومن الأشياء اللي تسبب يعني التردد لدورة المياه، يكون الوقت ما غير مناسب. دائما في المطاعم اختار الأشياء المشوية، لا تختار الأشياء اللي باردة مطبوخة ثم باردة، أو حتى بعض السلطات قد تكون سبب في التسممات الغذائية بالذات لما تكون من مطاعم غير يعني معروفة. أيضا الأغذية اللي ما تعرضت للحرارة بشكل كافي، أو الأغذية اللي فيها أشياء مخلوطة يعني زي البرجر أو الشاورما أو الكباب، كل هذه تعتبر من مصادر يعني التلوث يعني اللي تحدث دائما في السفر. يعني لا تجوع، ولا تترك أطفالك وأسرتك إلى حد الجوع، يمشون يمشون يمشون، طيب نتغدى في المطعم الفلاني، لا خلنا في المطعم الفلاني، وتروح يروح الوقت فينهك الأفراد الأسرة والأطفال، أو حتى يكون معك كبير سن أو شيء، فلا بد من التحكم في هذا الأمر، لأن الأطفال أو أفراد الأسرة لما أي إنسان لما يكون شبعان بينبسط، لكن لما طول الوقت وانتم جوعانين حتى وعطشانين ومرهقين، ولما نوصل المكان الفلاني والمكان الفلاني ثم آخر شيء يرجعون نهاية اليوم والناس مرهقين، هذه مسألة الأكل ضروري يعني تخطط لها. والحمد لله هناك تصنيفات سليمة وواضحة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن تساعد على اختيار المطاعم المناسبة. نصيحة دائما، أكثر من الفواكه، اغسلوها جيدا لكن أكثر منها، وإذا كان فيه مطاعم أو مطعم الفندق بالذات يقدم بروتينات وسلطات وخضار وفواكه من الفنادق يعني المصنفة، فلا بد من اكثار من السلطات والخضار والفواكه، لأن كثير من مشاكل السفر قد تتعلق بالجهاز الهضمي والتلبكات وعزكم الله الإمساك، وهذه طبعا تلخبط أفراد الأسرة يعني تلخبط حتى يعني الشخص وسعادته اللي قد ترتبط بمشكلة بسيطة. اختيار المطاعم مهم جدا، مثل ما قلت على التصنيف، ابتعدوا عن المطاعم المزدحمة، تجنبوا الأطعمة المكشوفة، تأكدوا من نضج اللحوم، لأن يعني بعض الناس يأخذ اللي يسمى يعني نصف استوى، فالمفروض احنا ناخذ الكامل الاستوى اللي يسمونه ويلدن، لان النص الاستوى قد ما يكون سليم ونظيف بشكل كافي. طبعا لا تكثروا من العصائر مهما كانت، حتى لو كانت يعني صحيه، لانها تكون فيها سكريات كثير. اي طعم اي اكل فيه متغير في رائحته او طعمه فايضا تجنبه. ايضا شرب الماء، المفروض في السفر نحرص على استخدام العبوات المياه، ما نشرب من أي مكان، لأن مسألة المياه أيضا قد تكون من المشاكل اللي تواجهها مشاكل كثيرة. وضع بعض الأشياء في مقر الإقامة مثل الزبادي، مثل الفواكه، الأشياء اللي سهل الأكلها ممكن الإنسان يأخذها معها ويأكلها، أيضا بتصير من وسائل الصحية. يعني أيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية لكل أفراد الأسرة، مسألة غسل اليدين قبل وبعد الأكل مهم جدا، لأن تعرف في السفر الواحد يلمس أماكن أبواب يتعرض لي يعني فرص للتلوث بشكل كبير، قد ما نحتاج إلى التعقيم الدائم، لكن غسل اليدين بشكل مستمر يكون جيد، ولا بأس من أخذ يعني المناديل المعطرة اللي ربما تعقم. يعني تجنب أي غذاء غير معروف مصادره، يعني حتى مسألة الطلبات، أحيانا بعض الناس يطلب من مطعم ما يعرفه، هو موجود عنده في قائمة معينة في الإنترنت، لا تطلب منه لأنك ما تعرفه، تقول حتى لو كانوا بيوصلون أنت ما تعرف المطعم هذا هل هو نظيف ما هو نظيف. فأنا أقول احرص في السفر أنك تروح للمطعم وتشتري بنفسك، يعني حتى لا تعرفه وبعدين تطلب منه، أهم شيء تأكد من سلامة

المطاعم. بالناس اللي يسافرون في السيارات سواء داخل المملكة أو خارجها، احذروا من ترك الأكل داخل السيارة، لأنه بيتعرض بطريقة معينة للحرارة أو يعني للفساد. لما يكون هناك مشكلة حدثت لأي أفراد من أفراد الأسرة، مثلا الإسهال عزكم الله، العلاج إن بالإكثار من السوائل، تجنب الأغذية الدسمة، الاكتفاء بالفواكه، ممكن تناول الزبادي أو الحليب واللبن إذا كان متوفر، تجنب الحرارة الزائدة أو المرتفعة. لما تصير حرارة مرتفعة ممكن نأخذ بعض المسكنات، مسكنات الألم المعروفة، تجنب الجفاف، الراحة، والتوجه لمقر الإقامة. يعني لا ترهق المريض سواء كبير أو طفل أو شيء وعنده مشكلة معينة تلبكات، أنك لا بتسبب تسوي برنامجك. ليش؟ لأنك حاجز المكان. لا، غير، لأن هذه قد تسبب مشكلة أكبر، وتضطر بعدين لا قدر الله أنك تأخذ هذا الطفل أو الشخص إلى المستشفى. صحة السفر، صحة الأطفال في السفر طبعا أنا أؤكد عليها، سواء من ناحية السلامة، عدم تركهم لوحدهم، عدم يعني اشتراكهم في ألعاب أكبر من أعمارهم، يعني المغامرات غير المدروسة، يعني أحيانا قد يدخلون مع في طوابير معينة لفترات معينة تحت شمس حارة، وقد تكون فيها مشاكل، بالذات الآن ارتفاع درجة الحرارة في كثير من الدول. أيضا اختيار اللبس واختيار القبعات، اختيار المظلات، أيضا كلها يعني من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا نتحدث فيها. من ضمن الأشياء اللي تسبب بعض الإشكاليات الصحية الجلوس الطويل في السيارة أو في الطائرة. يعني حتى لو كان في الطائرة سفر طويل، لابد الواحد يتحرك ويسوي تمارين معينة للأيدي والأرجل، أو أنه يقوم يأخذ لفة ويرجع. إذا كانت بالسيارة، لابد من تحديد مواقع معينة مأمونة للوقوف ويعني الراحة، ثم يعني الرجوع مرة ثانية للاستمرار في السفر. والحمد لله الآن المحطات في المملكة تشوفونها أنها ما شاء الله نظيفة ومرتبة ومصنفة تصنيف جيد ومتابعة ومراقبة، فما له داعي أنك تقول والله خلونا ناخذها مسة واحدة. لا، المسة واحدة أنت تتحملها، لكن الأطفال ما يتحملونها. فبين فترة وفترة أوقفوا في مكان آمن مريح، خلي الناس الأطفال معك يتغيروا يتحركون، اللي يحتاج عزكم الله دورات المياه، اللي يحتاج شرب ماء، يغير وضع الجلسة، وهذا من الأشياء اللي تساعد. الحماية من الشمس والحرارة، لأن أحيانا يكون فيها ضربات شمس وأحيانا يكون فيها ضربات حرارة، ويمكن تحدث عنها، لأن بعض المناطق تكون حارة حتى في الليل، فبالتالي لابد من يعني استخدام واقي الشمس، سواء الكريمات واقي الشمس المعروفة، أو استخدام المظلات أو القبعات أو الألبسة المناسبة، وعدم إرهاق الجسم في ممارسة بعض الأنشطة في درجة الحرارة العالية. مسألة النوم من ضمن الأشياء اللي مشاكل تحدث في السفر، أنك ترهق أفراد الأسرة بقلة النوم، فيروحون يمشون، ومع تعرفون مع تغيير وقت النوم مع السفر، أو بالذات السفر بالطائرة اللي يعني أماكن بعيدة، فهذا التغيير تراه يربك الأسرة ويربك الصحة. فلا بد من اختيار الوقت المناسب للنوم وأخذ قسط كافي من النوم. فأنا أنصح دائما لما توصل إلى دولة معينة التعرض للشمس، لأن اللي يغير الساعة البيولوجية، إحنا نسميها اللي يسافون السفر لاق أو كذا، اللي تغير الساعة البيولوجية، إنه عدم التعرض للشمس. سبحان الله، الشمس هي اللي تضبط الساعة البيولوجية. ولكن نؤكد على مسألة النوم الكافي، إنه ما يكون يعني بعض الناس يضيعون أوقات سفرهم في نوم، ولكن في نفس الوقت يعني أخذ قسط كافي من الراحة أكثر من مرة في اليوم، وعدم أخذ المنومات. بعض الناس يقول والله عشان ننام عشان نرتاح بناخذ يعني حبوب لتنومنا، ما له داعي أبدا، لأن هذه ستكون بخلاف الراحة الجسدية لجسمك، يعني كأنها تنومك غصبا عنك. ف مثل ما ذكرت، تكون السفر مريح وسليم، وفيه يعني يحقق الأهداف الـ الـ الـ الـ

مشاركتهم وتعليمهم طرق السلامة وطرق الطبخ وطرق الأعمال عمل القهوة والشاي والمشاركة ووضع الأماكن والكراسي والفرشة والمشاركة هذه جدا جميلة يعني تترك انطباع سليم جدا وبدون عمل بدون انتقاد أي أحد مهما كان لا تنتقد أحد خلي الناس تنبسط وخلي الناس ترجع بانطباع جميل ونرجع ب هذه الأسئلة اللي في نهاية اليوم إيش تعلمنا اليوم إيش اللي شفناه إيش الأشياء الجميلة بكرة لما يروح هذا الشخص مهما كان عمره إنه يعني يبدأ يسأل نفسه نقول لما أروح لهذا المكان وإيش الأشياء اللي تعلمها يعني مثلا أنا من محبي المتاحف يمكن بعض الناس يقول وشو لها أروح المتحف جرب وتروح متحف بتنبسط بشكل ما تتصوره بتتعلم تاريخ بتتعلم ثقافة بتتعلم يعني شيء يعني لم يخطر لك على بال هذا التنويع لأن بعض الناس حياتهم لعب في لعب من والله بنروح وين الملاهي المعينة وين الأسواق المعينة ما في مشكلة أبدا ولكن أيضا نشوف حضارة هذا البلد أو حضارة هذا المكان وحضارة يعني مسألة المتاحف تشكو تقول ما حد يزورني لأن بعض الناس يعني ليس اهتمامه لكن جربوا تزورون المتاحف الفنية متاحف الرسم المتاحف التاريخية المتاحف النباتية في متاحف نباتية متاحف حيوانية ممكن تشوف شيء جميل جدا وتبقى في ذهن الشخص وذهن الطفل تجربة جديدة فكرة جديدة شيء تعلم منه طلع من السفر لما يرجعون من السفر يقول الله استفدتوا يقول الله عندي قائمة كبيرة لأن كل يوم أسأل إيش استفدتوا اليوم بعض الناس يقولوا إيش استفدتوا يجلس فترة يقول ما استفدت بالعكس أنا جيت ونفسيتي ما هي كويسة ليش؟ لأن كان برنامجه بلا برنامج كان بلا هدف بلا تخطيط فيعني هذه الأشياء اللي المهمة أيضا من الأخ المتصل الكريم التوافق بين الناس التعامل الراقي يعني دائما احنا نتكلم عن السفر كيف نرسم صورة جميلة عن بلدنا وعن المملكة العربية السعودية وعن السعوديين وعن المسلمين بانضباطنا بالأنظمة واتباعها بشكل دقيق ومراعاة النفسيات ومراعاة الثقافات المختلفة وتقديرها والتعامل باحترام رسم صورة جميلة حتى ولو كنا داخل المملكة يعني كيف تحترم السياح الآخرين بترك المكان نظيف و يعني العناية بالتعامل مع الناس التعامل الراقي الاحترام التعاون المساعدة كل هذه أشياء جدا مهمة في مسألة معرفة الأنظمة يعني بعض الناس للأسف قد يوقع نفسه وأسرته في مشكلة في السفر هو غني عنها إما أنه يروح يساعد شخص قد يكون محتال هو يمثل أنه محتاج أن أحد يساعده فأنت يعني لا تحط نفسك في موقف محرج وتروح تساعد شخص هو يعني يمثل أنه يحتاج مساعدة هناك جهات مختصة تساعد هذا الشخص يعني أنت لا تصير فزاع تفزع للناس كلهم يعني في جهات أمنية جهات معينة ممكن توجههم تقول لهم والله فلان كان يشوف فلان عنده مشكلة فلا بالذات لما تكون مع أسرتك لا تقع نفسك في إشكالية عش في طريقك ونظامك واحترم الناس واحترم الأنظمة احذر أنك تكسر النظام نهائيا يعني إذا أنت ترى أن فيها شيء لا بأس لا شدد على نفسك في هذه المسألة باحترام الأنظمة والمواعيد وترتيب الطوابير يعني عدم كسرها مسألة السيارات والمواقف والتذاكر لأنك قاعد ترسم صورة جميلة عن بلدك وحتى في مسألة الصحية يعني خصص وقت لللياقة وللمشي بحيث أنك ما ترهق نفسك تلبس الألبسة المناسبة بعض الناس للأسف يلبس عزكم الله حذاء غير مناسب للمشي ويمشي فترات طويلة يرجع وهو مرهق وأرجله تحتاج يومين راحة فأنا متأكد أنكم أكيد تحرصون على هذه الأمور ولكن لأني أشوف حالات أو سفر يخرب بسبب تصرف بسيط جدا أو خطأ معين أو تساهل معين يؤدي إلى أن السفرة تخرب سواء كانت مع الأسرة أو مع الأصدقاء مثل ما قال أخونا زميلنا يعني إحنا ما تعرف

زميلك أو اللي معك إلا من خلال السفر. ولذلك أنت تحتاج إلى كمية هائلة من الصبر، كمية هائلة من التحمل، كمية هائلة من اللطف، وكمية هائلة من يعني التغافل والكرم وبذل البذل والمشاركة، وتربي أولادك على هذا الشيء، تربي أولادك على العطاء، على الفزعة، على يعني المشاركة مع الفريق. يعني ما هو فقط تجلس وبعض الأشخاص جالس حتى بجواله في كل حالة، يعني لابد من كسر الروتين اللي احنا عايشينه في طول السنة بهذه يعني السفرة الجميلة. مستمعي الكرام، أنا استمتعت جدا بالمشاركة معكم في هذه الحلقة، ونتكلم عن كيف يكون سفرك صحي، ما يكون عندك أي مشاكل، يعني كيف تتجنبها، كيف تحرص على السلامة أولا، كيف ترتاح تنبسط تسعد، ليس بالضرورة تنضبط في برنامج دقيق، كيف تتعلم أنت كأب أو أم أو طفل أو شخص، كيف نتعلم من السفر، كيف نستفيد منه، كيف نرجع بانطباع جميل، كيف نرجع وإحنا تعلمنا أننا كيف نكون لبنة صالح في المجتمع، نرسم صورة جميلة عن مجتمعنا وعن وطننا العظيم وعن ديننا يعني القويم. كل هذا ممكن نحققه في السفر. في الأخير أتمنى لكم يعني سفر صحي وسعيد، وعودا حميدا لوطنكم ولبيوتكم. أتمنى لكم الصحة والسلامة. وهذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، وزميلي علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تواصل المملكة تعزيز منظومة الحوكمة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أصبحت الحوكمة عنصراً رئيساً في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق وبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة. يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي، المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة.
5: تسلم، حياك وبياك.
4: أهلا وسهلا
5: بضيفتكم الكريمة،
4: ونحن نشكر لك أيضا قبولك دعوة البرنامج. أبدأ معك بالحديث، عندما نتحدث عن حوكمة الشركات، ما المقصود بهذا المفهوم؟ وأيضا لماذا أصبح اليوم من أكثر المفاهيم تداولا في بيئة الأعمال؟
5: جميل. الحوكمة بمعنى بسيط هي مفهوم لإدارة جميع مرافق الشركات، حيث أصبحت متداولة كثيرا وتعتبر حجر

0: أساس لاستدامة أعمال الشركات من خلال تعزيز الثقة في الأسواق، الحد من المخاطر، الابتعاد عن الفساد الإداري والمالي. بمعنى أنه هي منظومة من القواعد والسياسات والإجراءات تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب العلاقة. الهدف الشفافية الواضحة، أيضا حتى تتم ممكن المساءلة في حال عدم الشفافية ولوجود العدالة والإدارة المنضبطة.
1: نعم، هذا على سبيل المفهوم، وأيضا يعني على سبيل أرض الواقع، كيف انعكست رؤية المملكة 2030 على تطوير منظومة الحوكمة في الشركات السعودية؟
0: طيب، إحنا كما نعلم محاور رؤية المملكة لها عدة محاور، على رأسها محور تطوير البيئة الاقتصادية من خلال تحديث الأنظمة، من خلال تعزيز كفاءة الأسواق المالية، أيضا اهتمامها بالحوكمة لرفع مستوى الشفافية والإفصاح. هنا نمكن القطاع الخاص بأفضل الممارسات المحلية والدولية حتى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. جميع الدول تسعى إلى استقطاب الاستثمار، فلن يتم استقطاب الاستثمار إلا بوجود حوكمة مطبقة في الاقتصاد، طبعا في البيئة الاقتصادية لدى الشركات.
1: جميل، خليني أروح معك أيضا لنقطة مهمة وهي الحوكمة. هل أصبحت اليوم خيار إداري أم ضرورة قانونية واقتصادية لضمان استدامة الشركات؟
0: سؤال جميل، ولعلي أوضح. الآن أصبحت الحوكمة ضرورة قانونية واقتصادية وإدارية في آن واحد. لماذا؟ التشريعات الحديثة الآن بتفرض العديد من متطلبات الحوكمة على الشركات، أيضا المستثمرين والجهات التمويلية يبدأوا ينظروا باعتبار كبير جدا على جودة الإدارة واستدامة الأعمال. خليني أوضح نقطة هامة، في فرق بين إدارة الشركة وبين الحوكمة، وهذا أكبر خلط يحصل. إدارة الشركة تعني بتسيير الأعمال اليومية، تنفيذ الخطط التشغيلية، محاولة تحقيق الأهداف التجارية. أما الحوكمة أمر مختلف تماما، هو إطار يحدد كيفية اتخاذ القرارات ومن يملك الصلاحية وكيف تتم المحاسبة. بمعنى مختصر، الإدارة تدبر الأعمال، أما الحوكمة تنظم طريقة الإدارة وتراقبها وتضمن سلامة القرار المؤسسي.
1: يا سلام، وبهذه المنظومة وبهذا التسلسل نضمن يعني وصول الشركات إلى مستويات عالية وضمان للاستدامة بإذن الله تعالى، صحيح؟
0: بإذن الله، وتحصل على ثقة المستثمرين إلى جانب تطبيق الشفافية. هو ده الهدف من الرؤية، اللي هي البيئة الاقتصادية، أنها تكون فيها شفافية، فيها إفصاح، حتى يتم استقطاب الاستثمار.
1: نعم، طيب خليني أروح معك يعني نقطة ثانية وهي أيضا مهمة، ما العلاقة بين الحوكمة وثقة المستثمرين التي تحدثت عنها قبل لحظات، سواء كان المستثمر المحلي أو الأجنبي؟
0: جميل، إحنا تحدثنا إنه أحد محاور الرؤية الوطنية هي تعتبر الحوكمة، فكلما زادت الحوكمة زادت ثقة المستثمرين، لأنه أنت بتعلن وبتفصح عن جميع العمليات بشفافية، بتفصح عن القوائم المالية، بتفصح عن خططك المستقبلية، بتكون ظاهرة، وهي ما تسمى بالبيانات المفتوحة. لأنه الحوكمة تقلل من مخاطر الاستثمار، توفر معلومات دقيقة وشفافة، أيضا في رقابة فعالة وآليات واضحة لاتخاذ القرار عند وجود مخاطر. أنت بتلاحظ الآن في تقلبات اقتصادية في العالم ككل بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحروب، لأي سبب إن كان، فكل شيء هذا إحنا منظومة واحدة متأثرة مع بعضها البعض. فلما يكون في جودة ورقابة فعالة لاتخاذ القرار وتفادي المخاطر، هنا حيكون في جذب كبير جدا للاستثمارات إن كان محلية وأجنبية.
1: جميل، بروح معك أيضا نقطة ثانية دكتورة، الحديث يطول عن نفس القضية، قضية العلاقة بين صاحب الشركة أو الشركة نفسها والمستثمرين، لكن خلينا نروح إلى نقطة قريبة منها. كيف يمكن أن تسهم الحوكمة في الحد من تضارب المصالح وحماية أيضا حقوق المساهمين وأصحاب العلاقة؟
0: جميل. طبعا صاحب الشركة، أي نعم هذه الشركة شركته، هو الذي يضخ فيها الأموال، هو اللي نظمها، ولكن في استقلالية، بمعنى من خلال الحوكمة هناك في سياسات واضحة، أول شيء للإفصاح عن المصالح الشخصية، أيضا تنظيم التعامل بين الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز استقلالية مجلس الإدارة. مجلس الإدارة يعتبر هو الجهة الإشرافية والمسؤولة حتى نظاما، من خلال تدشين أو إيجاد لجان رقابية فعالة تضمن العدالة بين أصحاب المصلحة والمساهمين، بمعنى أنه هنا الكل متعادل في تحقيق مصلحته، بحيث لا يحصل تضارب في المصالح. مو معناته أنها شركتي إذا نسبة الأرباح أكثر شيء لي أنا، أو أنه أخذ القرار على استعجال. لا، في لجان، في مجلس إدارة، في رقابة، في إدارة مخاطر، بذلك تحمي حقوق أصحاب العلاقة اللي هو المستثمرين، الموظفين، الإدارات داخل هذه الشركة.
1: جميل جدا. عرفينا على أبرز المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة داخل الشركات.
0: أنا عشان أبسط للمستمع الكريم، الحوكمة بمعنى أنه الشيء يكون أمامك واضح، شفافية، إفصاح، توجد مساءلات في حال القصور، عدالة ومسؤولية بين جميع أطراف العلاقة، إن كان مجلس إدارة، إن كان مساهمين، أيضا في استقلالية، إنه القرارات تكون تحت لجان، أيضا إدارة مخاطر. الآن لاحظوا إحنا بنتأثر اقتصاديا لأي تغيير طفيف في العالم، الكل بيأثر على يعني التغيرات هذه بتؤثر على الدخل، بتأثر على تسمى بالمخاطر. أيضا حماية حقوق المساهمين، أنا لما أساهم وأمنح أموالي في أحد القطاعات أنا لازم أحافظ على أموالي وأتابع أنتوا كيف تديروا هذه الأموال، من خلال إدارة المخاطر، من خلال الإفصاح، من خلال طبعا أهمية الالتزام بالأنظمة والأخلاقيات المهنية. إذن من أبرز المهام أو المبادئ الأساسية الشفافية والإصلاح والمساءلة والعدالة إلى جانب الاستقلالية.
1: جميل. اسمحي لي أطلع فاصل قصير وبرد بعدها أرجع أكمل معك الحوار دكتورة. تفضل. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030 مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي، المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة من جديد.
0: حياك الله.
1: الله يحييك دكتورة. من خلال خبرتك القانونية، إيش أبرز الأخطاء التي تقع فيها الشركات عند تطبيق الحوكمة؟
0: من أكبر الأخطاء أو نقول من المخاطر اعتبار أنه الحوكمة متطلب شكلي، ولا يتم تفعيل دور اللجان ولا إدارة المخاطر، بذلك ممكن هنا تتأثر الشركات وتصل إلى حد الإفلاس. طبعا هنا أهمية وجود الحوكمة حتى وإن كانت الشركة صغيرة، تبدأ حسب طبيعتها وشكلها، لكن كلما بدأت الشركات بتطبيق الحوكمة منذ الصغر كانت لها الشفافية أوضح إن شاء الله عند كبر حجم المنشأة.
1: نعم دكتورة، إلى أي مدى يسهم مجلس الإدارة في نجاح منظومة الحوكمة داخل الشركة، وأيضا كيف تنظر الأنظمة السعودية إلى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند الإخلال بمبادئ الحوكمة؟
0: جميل. مجلس الإدارة هو المحرك الرئيسي للحوكمة، ويشرف على تنفيذها، ويعتمد السياسات، ويتابع إدارة المخاطر، بمعنى هو المسؤول، اللي هو أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولين أمام وفق النظام، وفق نظام الشركات. فبذلك هنا المسؤولية تقع على مجلس الإدارة. لذلك الإهمال أو الضرر المساهمين مباشرة تقع المسؤولية على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
1: نعم. اليوم أصبحت يعني الشفافية والإفصاح من أهم معايير التقييم. كيف

0: كيف ينعكس ذلك على أداء الشركات وسمعتها؟ أيضا كيف تساعد الحوكمة الشركات على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات أكثر كفاءة؟
1: جميل. معروف حوكمة يعني تحسين السمعة المؤسسية. التجارة يعني أنت عندك سمعة، سمعة إيجابية تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار إني أنا أنضم إليك. طبعا اهتمت المملكة بهذا الأمر بالحوكمة، وتم تطوير السوق المالية والبيئة الاستثمارية، وصدرت عديد من اللوائح المنظمة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه من أبرز التحديثات إنه الشركات تقوم بتطبيق الحوكمة، وأيضا رفع الثقافة إنه الوعي بمفهوم الحوكمة حتى يتم استقطاب الاستثمار والتوسع والوصول إلى الأقليمية.
0: نعم، خليني أيضا أتحدث معك يعني عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. اليوم يغيران بيئة الأعمال بشكل سريع جدا، كيف يمكن للحوكمة مواكبة هذه التحولات؟
1: طبعا أكيد لابد أن تعتمد الشركات سياسات داخلية تنظم هذه الأمور وتحدد المسؤوليات، توضح الشفافية والرقابة. طبعا لا مفر من التحديثات. طبعا الحوكمة هي لها مبادئ عامة، لكن على الشركات متابعة التحديثات، وخاصة ما يتم من خلال تحديثات في الأنظمة المرعية، طبعا خاصة لرقابة التطبيقات مثل الخوارزميات، ضمان الاستخدام المسؤول، حماية البيانات. هذه كلها أساسيات تطبق داخل مضمون الحوكمة.
0: خليني بروح معك برضو دكتورة لمعايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، هل أصبحت جزء من منظومة الحوكمة الحديثة؟ وأيضا ما الدور الذي تؤديه الإدارات القانونية في ترسيخ ثقافة الحوكمة داخل الشركات؟
1: أكيد إحنا لاحظنا في السنوات الأخيرة اهتمام كبير بالمسؤولية الاجتماعية، وفي توجيهات كبيرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات المتنامية والإصلاح للشركات المدرجة في السوق في الأسواق المالية. لذلك لم تعد الحوكمة بس فقط رقابة مالية ورقابية، بل أصبحت تشمل أيضا الأثر البيئي والاجتماعي.
0: نعم دكتورة، كيف يمكن نشر ثقافة الحوكمة بين الموظفين بحيث تتحول من لوائح مكتوبة إلى ممارسة يومية؟
1: جميل. طبعا أهمية التدريب المستمر، رفع الثقافة بمعنى الحوكمة وآلية تطبيقها، ربط الحوكمة بمؤشرات الأداء، أهمية وجود أدلة إجرائية واضحة تتم قراءتها من خلال المنسوبين. طبعا قلنا المبادئ هي ثابتة واحدة، ولكن يتم زي ما يقال تفصيلها أو وضعها على حسب حجم الشركة. على الشركة يعني دعوة المنسوبين إلى قراءة هذه اللوائح ومحاولة تطبيقها في الأقسام.
0: نعم، إيش أبرز التشريعات والتحديثات النظامية اللي دعمت الحوكمة في المملكة خلال السنوات الأخيرة بوجهة نظرك؟
1: على رأسها تحديث نظام الشركات الجديد عام 1443، هيئة سوق المال، نظام الإفلاس، مكافحة التستر التجاري. جميع الحوكمة طبعا والامتثال، جميع التشريعات تسعى إلى هدف واحد، رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة ومن ضمنهم المستثمرين.
0: نعم، كلميني عن أثر الحوكمة على تنافسية الشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: الحوكمة أصبحت لغة مشتركة بين الشركات وبين المستثمرين، حيث أنه أي مستثمر لابد أن ينظر إلى الدليل الحوكمة الخاص أو تقرير الحوكمة الخاص بالمنشأة حتى يقدم لنفسه القرار النهائي للانضمام. ولعلي أذكر تجربة ناجحة عندنا سابق، عززت الحوكمة من موثوقيتها والآن توسعت إلى خارج المملكة، أصبحت شركة أقليمية. فهذا سبب رئيس لتطبيق الحوكمة في الشركات.
0: نعم، بروح معك أيضا لسؤال مهم جدا وطلب، يعني هو طلب أن تعطي نصيحة تقدمينها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يعني يعتقدون أن الحوكمة مخصصة فقط للشركات الكبرى.
1: صحيح، كما ذكرت في السابق الحوكمة ليس حكر على الشركات الكبرى، بل أداة لتنظيم الأعمال. فكلما بدأت المنشأة بتطبيق مبادئ الحوكمة زادت فرص النمو واستدامتها، خاصة إحنا الكل يسعى بجذب الاستثمار

0: بجذب الدعم والتمويل من الدولة. فهذا أساس الحوكمة. وجدت الحوكمة، وجد الدعم، وجد الاستثمار، وجد التوسع الإقليمي. طبعا في توسع كبير للمملكة الآن في مجال الحوكمة، يوجد خبراء ويوجد مختصين على الآن الأساس في الشركات الحديثة. من بداية الخطوة الأولى يتم محاولة التماشي مع معايير الحوكمة.
1: نعم، أختم معك بهذا السؤال دكتورة، كيف تري مستقبل حوكمة الشركات في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030؟ هل هنالك فرص للمشاركة الدولية؟
0: أكيد جهود المملكة يعني صراحة تذكر فتشكر. الآن بنلاحظ العالم بينظر للمملكة العربية السعودية ويترقب مدى الإنجازات ومدى التطورات اللي بتحصل. طبعا هي نقلة نوعية عندنا في الاقتصاد، إلى جانب نقلة نوعية في مجال الحوكمة، خاصة مع التحول الرقمي، أهمية معايير الإصلاح، زيادة على اللي هي الاعتماد على التقنيات الذكية. الآن العالم أصبح في يعني بوتقة واحدة، كلنا في زنار الأخبار في ثواني، فبتنتقل الإيجابيات، بتنتقل أسعار الآن عندنا السوق المالية وارتفاع أسهم الاقتصاد السعودي. فإذا الحوكمة في الشركات أساس. لو أنا أدعو الشركات العائلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يرسخوا مبادئ الحوكمة منذ البداية حتى إن شاء الله نحقق الإقليمية والعالمية في اقتصادنا الوطني
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة رباب أحمد المعبي، محامية والمحكم التجاري، متحدثة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030. شكرا جزيلا. شكرا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: هو بلادي.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم اليومي هوا بلادي، والذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض. معي انا رادي بن شري من التقديم، ومن الاعداد عائشه الزير ونور المطيري، ومن الاخراج العزيز محمد النفيعي. بنكون معكم ان شاء الله على مدى محمد. من منين طلع محمد؟ فيصل النفيعي. فيصل النفيعي، انا بقول لك حاجه فيصل لازم تعرفها عني، انا اي يعني اخر رساله لي كانت مع شخص اسمه محمد، فيشبك الاسم على طول. فتحيه لك يا فيصل، وتحيه لمحمد الحميضي ايضا. طيب بنكون معكم ان شاء الله على مدى 3 ساعات من الان، بنسولف معاكم فيها، بنروح معاكم في مواضيعنا وجولاتنا ورسائلنا مع زملائنا اللي في كافه ارجاء مناطق ومدن المملكة الحبيبة، وبنتكلم أيضا عن الرزنامة التي انطلقت في الفترة الماضية التي تخص مواسم المملكة العربية السعودية سواء في الجنوب والشمال والشرق والغرب في كل

مدن ومناطق المملكة. بنتكلم أكيد عن الفعاليات، تعرفون الصيف الرياض ما يحتاج أقول لكم وش اللي صاير عندنا في الرياض، عندنا فعاليات كثيرة، لكن تبدأ فعالياتنا في الرياض فعليا بعد الساعة 8-9 يعني، لأنه الوقت ودرجة الحرارة الآن عالية جدا يعني. قاعد نسولف معاكم في الاستوديو، درجة الحرارة برا 48، والجماعة مقصرين علينا هنا في المكيف الصدق، بالعادة دائما يشغلونه مرة، اليوم ما أدري وش فيهم. فبنكون معكم بإذن الله، وبنكون أيضا في سؤال الحلقة اللي بنسولف معاكم فيه، وننتظر فيه أكيد اتصالاتكم. السؤال اللي اليوم قريب منا اليوم، وقريب حتى من ثقافتنا عفوا، وقريب اليوم من مجتمعنا، ونحاول نربط في أسئلتنا اليوم في هوا بلادي أشياء تخص سياحتنا في المملكة وسياحتنا الداخلية. سؤالنا يقول: ما هو الزي الشعبي والتراثي الذي تراه مناسب لجميع الأوقات ولا يقتصر على مناسبة رسمية؟ وهل أنت اليوم مع الابتكار والتغيير في أزيانة التراثية، ولا تحاول قدر المستطاع أنها تبقى نفسها، وتحاول أنه لا خلاص اليوم في نجد مثلا، خلني أقول البشت في كل مناطق المملكة أعتقد، لكن أنا أتكلم مثلا عن لبس أهل الجنوب، لبس أهل الشمال، هل ممكن اليوم أنه يلبس في مناسبات معينة؟ هل من المفترض اليوم أنه يلبس في كل المناسبات؟ هل من المفترض اليوم أنت لما تلبس هذا اللبس في مثلا خلنا نقول الجنوب مثلا في أبها، وعندك مناسبة في الرياض، هل عادي اليوم أنه نفس الزي التراثي اللي اليوم ينتمي مثلا لمنطقة الجنوب ممكن أن تلبسها في الرياض والعكس؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي في جميع مناطق ومدن المملكة الحبيبة. شوك فيصل تضحك، طلعت كذا ذا والله. طيب طيب مستمرين معكم اكيد في هوا بلادي، كذا احسن شوي فيصل. طيب في هوا بلادي ان شاء الله بنكون معكم مستمرين في جولاتنا، ونبدا اول جولاتنا مع المراسلة سامي. حياك الله، اهلا وسهلا.
1: مساء الخير والسرور رايد، اهلا وسهلا.
0: حياك الله يا سامي، شلونك؟
1: بخير، جعلك بخير ان شاء الله.
0: سامي كما عودتنا دائما بتغطياتك المميزة، ننتظر منكم مستمعين هوا بلادي ماذا لديك.
1: يعطيك العافية رايد، مساء الخير لكل من يستمع لنا عبر الأثير اكيد من خلال هوا بلادي. أرحب بكم من هنا من القصيم، وبالتحديد من معرض كتاب واللي يقع تحت مظلة جمعية العناية بالمصحف هنا في مدينة بريدة، واللي يقدم عدد من المصاحف النادرة، والذي يستطيع أكيد من خلاله الزائر الاطلاع على هذه المصاحف النادرة من خلال زيارته للمعرض هنا في مدينة بريدة. للحديث أكثر وأكثر عن هذا المعرض ومحتوى هذا المعرض وما يقدم أكيد هذا المعرض للزائر، يسعدني أن أرحب أستاذ الشيخ عبد الله العيادة المشرف على المعرض. نقول حياك الله شيخ عبد الله.
2: حياكم الله، يا أهلا وسهلا، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للتحدث عن هذه الجمعية المباركة عبر الأثير المبارك السعودي.
1: الله يحييك شيخنا. شيخنا خلينا نتحدث في البداية عن فكرة معرض أعظم كتاب.
2: في عام 39 كان هناك لنا مشاركة ثقافية كتب نادرة على شرف سموه بمنطقة القصيم. عند الزيارة طرح سموه فكرة جميلة حقيقة، قال لماذا لا يكون هناك معرض للمصحف. هنا التقطنا حنا هذه الفكرة وتم تنفيذها، والله الحمد لله الآن عندنا معرض قائم يحتوي على مصاحف نادرة وعلى مصاحف متفرقة من أماكن متفرقة وطبعات يعني أيضا مختلفة، بعضها له أكثر من 150 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله. كم تقريبا عدد المصاحف الموجودة عندكم؟
2: والله النادر يمكن أكثر من 30 يعني مصحف، بينما اللي يعتبر أقل من نادر يصل إلى 100-120.
1: جميل. طبعا يمكن المقياس الأكبر للندرة هو عمره أو عدد النسخات الموجودة.
2: والله هو يجي العمر أول شيء، طريقة الكتابة أحيانا يكون مكتوب باليد، ثم عاد الصفحات وطريقة الورق والتجليد، وهذا كله تعتبر يعني من النوادر.
1: ما شاء الله، شفنا يمكن مجموعة من المصاحف النادرة، بالفعل يمكن الخط يختلف، بعضها خط في اليد حتى بعضها الخط يختلف.
2: الله الله، أي يعني في عندنا
1: نوعية الخط أقصد.
2: عندنا نسختين مخطوطات باليد يمكن عمرها على حول 150 سنة، وعندنا نسخ خطت باليد في الوقت الحاضر الهنا. ومن الأشياء الطريفة أنه في أحد الهنود قدم للمملكة، هو هندوسي وقدم للمملكة وتحقق الجالات وأسلم، فجعل يعني فداء إسلاما يكتب

0: والمصحف بيده، وهو موجود عندنا نسخة منه الآن
1: ما شاء الله تبارك،
0: كتبوا لمدة 5 سنوات. وفي آية ثانية، أحد الأساتذة اللي تقاعدوا يعني ذهب إلى المدينة وحب أنه يحفظ المصحف القرآن، فاقترح عليه أحد المشايخ هناك، قال له أنت ما تستطيع لأنك كبير وشايب ورمى تكتب بيدك، فكتب المصحف أيضا بيده وأعطانا نسخة منه، هذا موجودة عندنا ده. وفي أيضا عندنا جناح خاص لمجمع الملك فهد لإصدار المصحف، عندنا النسخة الأولى 1405، وعندنا النسخة التي أصدرت الآن في عهد خادم الحرمين الملك سلمان.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب شيخ عبد الله، خلينا نتحدث عن الزائر اللي يحب يشوف المعرض، يتفرج على المعرض، يشوف هذه النسخ النادرة من المصحف، كيف للزائر؟
0: جميل السؤال هذا، أنا يعني أتحدث مع كل مستمع ومستمعة عبر وطننا الغالي أن الجمعية مفتوحة للجميع وهي للجميع وتتعاون مع الجميع، دواما يبدأ من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء، والمعرض متاح لكل من يريد أن يأتي.
1: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: الله يبارك فيك، شكرا.
1: شكرا شيخ عبد العيادة. أيضا يتواجد بجواري الشيخ عبد الله المنصور وهو المدير التنفيذي لجمعية العناية بالمصحف، حياك الله شيخ عبد الله.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
1: الله يسلمك. طبعا شيخ عبد الله أنتم المسؤولين ما شاء الله تبارك الله، وهذا المعرض يقع تحت مظلة الجمعية، أيضا الجمعية ما شاء الله تبارك الله مع هذا المعرض أيضا يوجد معمل للعناية بالمصحف وتحديدا النسخ النادرة، تقومون على إعادة تدويرها وتجديدها.
2: صحيح، المعمل هذا يشمل المصاحف النادرة والنسخ النادرة وغيرها من المصاحف، فنستلم المصاحف سواء من المدارس أو من الأفراد أو من الجهات الحكومية أو الغير ربحية، ونقوم بفرزها بعد وصولها للمعمل وإصلاح ما يمكن إصلاحه ثم إعادة توزيع. أحيانا نجد بعض المصاحف تالفة لا يمكن إصلاحها، فنقوم بإتلافها بالطرق الشرعية قبل بالطرق الشرعية التي تتناسب مع حرمة وقدسية المصحف. أما المصاحف الأخرى التي يمكن صيانتها فنقوم بصيانتها وإعادة توزيعها سواء على المدارس أو على الأفراد أو حتى على الجهات والجمعيات.
1: جميل. بالنسبة للمصاحف النادرة، أنتم وجدتوا مصاحف نادرة ووجدتوها من خلال هذا المعمل؟
2: بطبيعة الحال يوجد، يصلنا كثير من المصاحف النادرة القديمة، أحيانا طبعات تصل إلى 100 سنة أو أقل أو أكثر، ويكون فيها بعض الخلل أو النقص، نقوم بتسديدها وإكمالها وترميمها وصيانتها، ثم إما نحتفظ بها بالمعرض إن تبرع بها صاحبها أو نعيدها لأصحابها.
1: جميل. بالنسبة للمعمل هذا وليد أعتقد؟
2: إيه نعم، المعمل هذا عمل منذ أستطيع أقول 18 إلى سنة، بدأنا العمل واستخدمنا العمالة الفنية المتخصصة واخترنا مكان متوسط من بريدة وبدأ العمل فيه ولله الحمد.
1: يعطيك العافية،
2: الله يبارك فيك، يسلمك.
1: شكرا أستاذ عبد المنصور وهو المدير التنفيذي لجمعية العناية بالمصحف. مثل ما سمعت رائد، كان هذا الحديث من هنا من قلب مدينة بريدة، من معرض أعظم كتاب واللي أيضا يعني يجتمع معه أيضا معمل العناية بالمصحف. جميل. واللي كلها أكيد تندرج تحت جمعية العناية بالمصحف.
3: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية سامي، شكرا لك على هذه الرسالة، شكرا جزيلا،
1: حياك ربي. هلا وسهلا.

لازلنا مستمرين معكم أكيد، ونروح للتقرير الدولي. المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي. نوه تقرير اقتصادي حديث بالتقدم النوعي الذي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا نجاحها في بناء منظومة وطنية متكاملة عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في ذكاء في الذكاء الاصطناعي ودعم الاقتصاد الرقمي وترسيخ أسس الحوكمة والسيادة الرقمية، مستشهدا بتجربة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بوصفها نموذجا وطنيا رائدا في هذا المجال. جاء ذلك أكيد في تقرير صدر عن شركتي مايكروسوفت و

اكس واكستيشر العالميتين بعنوان تأمين الدول في الاقتصاد الذكي، تحويل تحديات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مسلطا الضوء على جهود سدايا في قيادة المنظومة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي وفي جولاتنا المستمرة أكيد مع شبكة المراسلين في جميع مناطق المملكة، ويعني إعطائنا التحديثات الأولية والأخيرة واللي بشكل مستمر أكيد في ما يخص رسائلهم الجميلة والمميزة اللي ينقلون أكيد لنا اليوم عملهم الكبير وتغطياتهم المميزة ورسائلهم الكبيرة. طيب ينضم إلينا حديثا الزميل خالد الحميداني. خالد أهلا وسهلا.
1: هلا رايد يا مرحبتين.
0: هلا ومسهلا، شلونك؟
1: والله مشتاقين لك يا رايد.
0: والله أنا أكثر، أحس من زمان عنك خالد.
1: الله يطول عمرك غالي وعزيز والله يا رايد.
0: الله يسلمك، تفضل يا أبوي، قول وش عندنا يا خالد اليوم.
1: اليوم عندنا سلمك الله الاتحاد السعودي للقادة والسلامة يعني تقيم دورة لأول مرة في محافظة حفر الباطن.
0: يا سلام.
1: هي دورة يعني للقادة والسلامة، مستفيد منها أكثر تقريبا من 30 مستفيد ما بين نساء ورجال مقيمين ومواطنين. أنا الآن إذا سمحت لي رايد أستضيف معي ممثل الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة الأستاذ رامي خرمي ليطلعنا ويحدثنا عن هذه الدورة بالتفصيل. حياك الله أستاذ رامي، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية. أولا إحنا سعداء بتواجدنا في محافظة حفر الباطن، نشكر الأخوان أولا القائمين على هذه القرية المائية الجميلة وهيئة التلفزيون السعودي على الاستضافة الرائعة. طبعا هذه الزيارة تنسجم مع رسالتنا في الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية في نشر ثقافة الإنقاذ والوعي بين أفراد المجتمع، سواء عبر التواجد في فصل الصيف في هذه الأنشطة المائية، أو أيضا عن طريق الدورات الإنقاذ الخاصة بالشواطئ والخاصة بالمسابح والقرى المائية. اليوم الاتحاد تواجد في هذه الدورة لرفع كوادر الوطنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة المائية، وأيضا نشر ثقافة الوقاية، لأنه الوقاية تأتي أولا وثانيا يأتي عملية التأهيل، ثالثا أكيد هذا يأتي مع مستهدفات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 في نشر ثقافة السلامة المائية ورفع جودة هذه المنشآت والقطاعات التي تعمل في مجال الإنقاذ والسلامة المائية.
1: أستاذ رامي خلينا نسألك اليوم، يعني ماذا قدمتم للمستفيدين من خلال هذه الدورة؟
2: احنا قدمنا 50 ساعة تدريبية لجميع العاملين في مجال الإنقاذ والسلامة المائية. هذه تأتي ضمن أهداف الاتحاد في بناء قاعدة من المنقذين الأكفاء، سواء الوطنيين أو حتى المقيمين في هذا البلد المعطاء، وهذه الدورة تقدم لهم أعلى الممارسات الفنية والمعايير الدولية في تواجدهم أثناء تأدية عملهم. يتعلمون فيها مهارة الإنقاذ والسلامة المائية، يتعلمون فيها مهارات التدخل بأعلى المعايير الدولية، يتعلمون فيها الإسعافات الأولية، يتعلمون فيها مهارات الإنعاش القلبي الرئوي ومهارات التنفس ومهارات CPR وحتى الحوادث اللي قد تحصل بشكل نادر جدا، أيضا الاتحاد يعني ينشر التدريب فيها ويمكن الناس من التدريب لها، مثل إصابات العمود الفقري وإصابات الحروق وجميع الممارسات الخاصة بالإنقاذ والسلامة المائية.
1: أستاذ رامي أنا ودي يعني قبل نهاية هذه الجولة

0: المساكين من الجهات المعنية مثل الاتحاد السعودي لقضاء السلامة المائية. احرص على التواجد في هذه الأماكن الخاصة في اللي تتواجد فيها أدوات الإنقاذ والسلامة المائية. آخر شيء اللي أنصح فيه دائما، علم ابنك السباحة، لأن التعليم الأساسي هو اللي يعني يقي إن شاء الله من حالات الغرق. أتمنى لكم صيفا آمنا، والاتحاد السعودي يتمنى لكم أن تقضون دائما صيفا آمنا. ولا تنسوا أولا أن تأخذوا حذركم وتستمعون إلى المشرفين والمنقذين المتواجدين في جميع المناطق هذه، يعني مثل القرية المائية والشواطئ. يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية شدران.
0: شكرا لك.
1: طبعا يعني رايد، خلني بقول لك حاجة بس، أنه الاتحاد السعودي إنقاذ والسلامة يقيم هذه الدورة في مكتب يعني وزارة الرياض في حضر الباطن. احنا بعد ما خلصنا الدورة قبل يعني قبل قليل، توجهوا إلى المدينة المائية لحفر الباطن، في صحابة حفر الباطن. هذه المدينة يعني تضم ألعاب يعني كبيرة من 12 لعبة، ليطلعون عليها جميل. يعني على مسابحها وعلى المنقذين الموجودين في المدينة.
2: جميل، يعطيك ألف عافية خالد، شكرا لك، مبدع دائما كما عهدناك يا صديقي.
1: الله يعطيك العافية رايد.
2: شكرا لك، موفق ومعان، شكرا جزيلا. طبعا من حفر الباطن مع خالد إلى نورة مراسلتنا المتألقة. نورة أهلا وسهلا.
3: حياك الله رائد، مرحبا فيك وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو في أجواء مميزة مختلفة في منطقة عسير كالعادة.
2: حياك الله. عسير على طول الصورة النمطية عنها غيم ومطر وبراد، لكن يزيدها جمالا رسالتك أكيد اللي محضرتها لنا نورة.
3: شوف رائد والمستمعين، أكثر ما يميز منطقة عسير أو مدينة أبها بالذات هو وجود المطلات أو الإطلالات المرتفعة اللي تعطيك رؤية بانورامية على مدينة أبها من جميع الجهات. ويمكن هذه اللي كانت عامل جذب لكثير من المهتمين بإقامة وإنشاء فعاليات في المطلات الجميلة اللي تتميز فيها مدينة أبها. ومن هذه المواقع السياحية اللي تعتبر وجهة سياحية وحظيت بزيارة كبار الشخصيات في منطقة عسير ومن خارج منطقة عسير، مطل مارنيس طريق السودة. هذه الفعالية تحتوي على عدد من الأنشطة بالإضافة إلى خدمات المرافقة، الحرف اليدوية وغيرها من الأنشطة، ولكن لفتنا في هذا المكان هو وجود فعالية مختصة بالرماية.
2: يا سلام.
3: ويسعدني فيها أن ألتقي بضيفي مؤيد حميد المسؤول عنها. أول شيء عرفنا عن هذه الفعالية والمحتوى.
4: حياك الله يا أختي. إحنا عندنا فعالية رماية، ميدان رماية نجهز كامل سلامة من أدوات السلامة، عشان إن شاء الله أنه ما يجيهم أي شيء الموظفين أو المدربين. عندنا أسهم اللي هي السهم الرميات،
3: أيوة،
4: عشان نرمي فيها تدريب، فيها مدرب وفيها كل شيء. وعندنا سلاح الساكتون برضو، أهم شيء عندنا السلام.
3: جميل.
4: عشان نظارات السلام ما ترجع العين أو الأمور هذه، في مدرب يشرح في الساكتون. وعندنا المسدس الخرز،
3: أيوة،
4: هو كله غازي،
3: أيوة،
4: خرز يعني عشان مو زي الناري، وكله في أدوات سلامة والأمور كلها إن شاء الله تمام.
3: جميل. أستاذ مؤيد، أول شيء خلينا أقول رائد ترى على فكرة هو جاي من الرياض.
2: يا سلام، أوكي.
3: جاي من الرياض، وأكيد بنسألك عن أجواء أبها واليوم ما شاء الله المطر والغيم اليوم ترى كمان يا رائد.
4: فرق شاسع عن رياض.
3: يوم من الصبح ما شاء الله تبارك.
4: فرق شاسع ما شاء الله، من الصبح مطر.
3: وموقعكم؟
4: موقعنا جميل مرة، جميل، ولا شوف زي موقع ما شاء الله على المطل وعلى الطريق العام ما شاء الله، يعني الترتيب والتركيز والأمور هذه كلها 100%.
3: انطباعك عن المنطقة بما أنها أول مرة تقيم فعالية؟
4: منطقة جميلة ما يحتاج طبيعي المنطقة، يعني أنا كنت في الرياض، فرق شاسع الرياض عن أبها.
3: المطلات ومميزات المطلات
4: أماكن
3: ثانية غير هنا جربتي يعني؟ احنا طريق السود.
4: ايوه طلعت انا فوق، رحت للسود، المطلات هناك ما شاء الله، والغيوم والسحاب والضباب ما شاء الله، كله جميل. فرق عن الرياض فرق صراحه.
3: فين تجاربكم الثانيه كانت؟
4: في الرياض وجده.
3: في الرياض وجده. طيب كيف الاقبال هنا؟ وجدتوا ان شاء الله شايفه اطفال هنا؟
4: اطفال خاص لهم لعب خاص، لهم الاسهم بس ما يدخلون في الاسلحه.
3: ايوه.
4: لا المسدس ولا الساكت، لهم هنا في الاسهم العاب اطفال صغار.
3: جميل.
4: كبار لحال.
3: طيب أنت خلينا نروح لمؤيد حميد ورحلته مع الرماية، ومن متى بدأت هذا التعلق وهذا الشغف؟
4: من عمر 8 سنوات شفت خالي يفك السلاح، ويعني حبيت أني أتعلم هذه الهواية
3: واستمر.
4: تعلمت الحمد لله، أني تعلمت كويسة، يعني هواية رائعة جداً.

0: اكتسبت من مهارات شخصيه في هذه الهوايه؟
1: اكتسبت ثقه بنفسي. سلاح ثقه بالنفس.
0: والتركيز كيف؟
1: التركيز هو الثقه بالنفس. خلاص اذا وثقتي بنفسك تركيزك على طول
0: اكثر. يعني اكثر ممارسين عندك او خلال تنقلاتك في منطقه عسير او في جده او في الرياض او هل وجدت اقبال من السيدات على هذه النقطه؟
1: نعم نعم اقبال كبير من السيدات اكثر من الرجال
0: حابين
1: نعم والحمد لله انهم ما يطلعوا من عندي الا مركزين 100% على الهدف
0: مركزين خالص.
1: لا يجون اول شيء تركيزهم صفر
0: شويه
1: بعدين يطلعون ما شاء الله مبدعين.
0: هل وجدت منهم بعضهم مثلا سجلوا في الاتحاد السعودي تطورت مهاراتهم من خلال التجارب؟
1: اي كانت معنا هنا وراح سجلت في الاتحاد السعودي ما شاء الله اخذت المركز الاول
0: ما شاء الله تبارك الله. موجوده هنا؟
1: لا مشيت رياضه
0: ما شاء الله. والله كان ودي نلحقها ولكن نرجع نتكلم عن هذا الموقع وايش اللي اكثر شيء يجذبك. يعني انتم مركزين على المنطقه هذه ما شاء الله منطقه الرمايه الجميله بالخيام بالغرف الخاصه بكل نوع من انواع الرمايه. ايش اللي عاجبك اكثر او لفت انتباهك من المنتجات الموجوده هنا وخاصه المرتبطه بحرف منطقه عسير اذا كنت اخذت عنها فكره؟
1: ما شاء الله كل شيء يعني هنا في المارنيس بس
0: مارنيس أو خارجا يعني
1: خارجا ما يحتاج كل شيء عجبني
0: الأشياء الحرفية لفت انتباهك شيء؟
1: أي عندنا المسابح ما شاء الله المسابح اللي هنا عندك الملابس محل الملابس
0: اللي هي العبايات العسيرية بطلع.
1: أيوة العبايات العسيرية ما شاء الله عليهم اللي يخيطونها في اليد ويطرزونها تطريز.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ مؤيد حميد مسؤول عن فعالية الرماية في مطل مارنيس وهو من أشهر المطلات الموجودة طريق السودة. جميل. يحتوي على العديد من المرافق الجميلة ما بين رماية ما بين مطاعم ما بين إطلالات بالإضافة إلى وجود المسرح اللي يتضمن عدد من الأنشطة والفعاليات وكذلك الحفلات التي تقام في مساءات عسير المتميزة. طبعا هذه كانت آخر جزء من رسالتي. رائد شكرا لك شكرا للزملاء في الاستديو ارجع لك المايك مرة ثانية.
2: يعطيك العافية نورة شكرا لك وأتمنى أنه تجربين الرماية يعني إن شاء الله ما تصير مثل الدبابات يعني
0: لا
2: عندك فوبيا.
0: الرماية في منتزه الريف على فكرة.
2: ها كيف التجربة؟
0: بس بالمسدس بجرب إن شاء الله الحين.
2: كيف التجربة حقت المسدس في
0: لا البداية؟ والله حلوة ممتعة صراحة
2: يعني اليوم بتجربين.
0: ما توقعت أنا كنت خايفة بس ما توقعت أنها تضبط معي.
2: أنت يصملي بس
0: بخمل الحين بجرب.
2: شكرا نورة يعطيك العافية. موفقة ومعانا يا نورة شكرا جزيلا لك.

عطول كذا محمد صدقت على الله. ترى شوف محمد الحميضي لا معي ثلاثة أيام يبي لي فيصل أتأقلم. طيب شو رأيك فيصل نروح للطائف؟ طيب نروح الطائف ولكن ليست رسالة واحدة من أخبارنا اللي عدوها لنا الزملاء. ندوة الطائف تدعو إلى ميثاق أخلاقي سعودي للقيم الثقافية في السياحة. نظمت مؤسسة أداب الثقافية ومركز عبد الله بن دريس الثقافي اليوم بمدينة الطائف ندوة ثقافية بعنوان الثقافة والسياحة القيم المشتركة بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين السعوديين وحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والسياحي. واستهدفت الندوة أبرز العلاقات التكاملية بين الثقافة والسياحة وتعزيز دور الثقافة في دعم التنمية السياحية المستدامة وإبراز الهوية الوطنية بوصفها أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير التجربة السياحية فيما ينسجم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتضمن برنامج الندوة عزيزي المستمع ثلاث جلسات علمية تناولت عدة محاور أبرزها وأهمها أثر الثقافة في بناء الوجهات السياحية ودور التراث المادي وغير المادي في تعزيز الجذب السياحي وإسهام الصناعات الثقافية في التنمية الاقتصادية فضلا عن استعراض تجارب وطنية في الاستثمار الثقافي السياحي. وأكد المشاركون أهمية توظيف المقومات الثقافية والتراثية للمملكة في دعم القطاع السياحي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجهات المعنية بالسياحة بما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة وجها ثقافيا وسياحيا رائدا. وخرجت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعين الثقافي والسياحي ودعم الدراسات والبحوث المتخصصة إلى جانب الدعوة إلى إعداد ميثاق أخلاقي سعودي للقيم الثقافية في السياحة بوصف إطارا وطنيا يعزز الممارسات السياحية المسؤولية ويرسخ القيم الثقافية للمملكة. وأوضح المشاركون أن الميثاق المقترح عزيزي المستمع يستند إلى مبادئ جوهرية أبرزها احترام الهوية الوطنية والمحافظة عليها وصون ثقافة المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده وأيضا تعزيز قيم التعارف والتسامح والحوار الحضاري واحترام التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي الطبيعي وتحقيق التنمية السياحية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية وترسيخ المسؤولية المهنية والشفافية وحماية حقوق السائح وتعزيز إتاحة السياحة لجميع فئات المجتمع دعم التعاون الوطني والدولي في مجال الثقافة والسياحة. واختتمت الندوة أعمالها بالتأكيد على أهمية توصياتها إلى مبادرات علمية تسهم في تعزيز التكامل بين الثقافة والسياحة وإبراز الهوية الثقافية الوطنية وترسيخ قيم السياحة المسؤولة بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز المكانة الثقافية للمملكة.

0: عزيزي المستمع، لكل أرض ما يميزها ولكل منطقة في المملكة بصمتها التي صنعتها الطبيعة عبر السنين، ومن بين ملامح هذا التنوع تبرز الأشجار المحلية بوصفها جزءا من هوية المكان ارتبطت به وازدهرت في تربيته حتى أصبحت اسما بعضها تستحضر كلما ذكرت تلك المناطق. وبين تنوع التضاريس والمناخ ترسم الأشجار لوحة تعكس ثراء المملكة الطبيعي وتحفظ إرثها بينما يمتد من جبل إلى جبل. للحديث حول الأشجار والنباتات التي ارتبط بمناطق المملكة ينضم إلينا حديثنا الأستاذ محمد بن عبدالله العطوة. أستاذ محمد، سعيدين جدا بتواجدك معنا، شاكرين لك استجابة هذه الدعوة.
1: يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك أخ رايد وجميع مستمعي أثير الرياض.
0: حياك الله، حياك الله أبو عبد الله. نبدأ معك، نلاحظ أنه بعض الأشجار أصبحت مرتبطة بمناطق معينة حتى أنها يعني تذكر في وصف أهلها، مثل اليوم الغضاء في نجد، وما أدري إذا كان الاسم صح، العرعر في عسير والباحة.
1: نعم صحيح.
0: يعني ودي أعرف اليوم، أسمع منك هالمسميات وليش رسخت وليش اليوم هي تربط بأكثر من هوية، ودي أسولف معك في هذا الموضوع.
1: طبعا خلنا نتفق أن العلاقة هذه ما جت من فراغ، هي نتيجة تكيف طبيعي عمره مئات بل آلاف السنين. كل منطقة لها ظروفها البيئية الخاصة، سواء نوع التربة، كمية الأمطار، الارتفاع عن سطح البحر، درجات الحرارة. هذه العوامل تحدد أي نوع من الأشجار يقدر يعيش وينجح فيها.
0: جميل.
1: فالشجرة اللي نشوفها اليوم منتشرة بكثرة في منطقة معينة معناتها أنها انجحت وانتصرت في معركة التكيف مع بيئة تلك المنطقة.
0: جميل.
1: ولما يستوطن الإنسان هذا المكان يصير تعامله اليومي مع هذه الشجرة، يستظل فيها، يستخدم خشبها، يستفيد من ثمارها، أوراقها. وهذا التكرار مع مرور الأجيال يخلي الشجرة تدخل في وصف المكان نفسه. جميل. تشوفه مثلا الشعار بدأوا يحطونها في أشعارهم، تستخدم في الأمثال، حتى في طريقة الناس تعريفهم عن منطقتهم. تحولت الشجرة من مجرد نبات إلى رمز، وهذا اللي يخليها جزء من الهوية الوطنية لكل مدينة.
0: جميل جدا، وهذا ترى شيء نعتز فيه اليوم محمد
1: بكل فخر.
0: يعني لما اليوم يقول انه هذه عندي وذاك يقول تراها عندي ولا انا ساهمت فيها ولا ذكر اسمها، حتى ارتباطها اليوم في في في موضوع الشعر يعني يصير له رونق مختلف
1: بلا شك. نعم.
0: طيب يعني لو اخذنا جولة اليوم بين مناطق المملكة، وش ابرز الاشجار اللي تشتهر بها كل منطقة، وش الخصائص اليوم البيئية اللي جعلت كل شجرة تنجح وتطلع بي بي بي خلني أقول تزدهر في موطنها الطبيعي؟
1: طبعا بحكم حجم المملكة والمساحات الشاسعة أو المتقاربة بين مدن المملكة، ما نقدر خلنا نقول نحصر أشجار محددة تشتهر فيها مثلا هذه المدينة فقط عن غيرها. ولكن لو محورنا السؤال شوي وخليناه خلينا الأشجار تنبت في إيش الأشجار اللي تنبت في أقاليم متشابهة، زي مثلا إيش الأشجار الساحلية، الهضاب، الجبال والصحراوية، هنا نقدر نحصرها. ليه؟ لأن عندنا أشجار برية كثير تنبت في عدة مناطق لتشابه البيئة. على سبيل المثال سمر تلقاه في الجنوب، تلقاه في الشمال، تلقاه في الوسطى، لأن فيه بيئة متشابهة. النخيل كذلك تلقاه في الحساء، تلقاه في الخرج، تلقاه في القصيم، في المدينة، في نجران، في حائل، في وادي الدواسر، لأن هناك بيئة خلنا نقول متشابهة. ولكن لو جينا على المجال الإقليمي وراح أختصر في هذا الموضوع، اللي هو لو جينا الأقاليم الساحلية، مثلا عندنا الساحل الشرقي والساحل الغربي،
0: صحيح،
1: بنحصل من أشهر الأشجار اللي هو أشجار المنقروف. طيب.
0: حلو.
1: المناطق الجبلية ابتداءً من جبال الثروات إلين توصل إلى مثلا إلى نهاية أو بداية دولة اليمن، بتحصل أشجار العرعر. هذه أشجار معمرة لأنها تحملت البرودة الشديدة والارتفاعات العالية. غيرها الزيتون البري، نبات البرشوم، نبات البشام اللي يستخدم في تنظيف الأسنان. طيب لو انتقلنا إلى المناطق الصحراوية، نجد أشجار الغضاء الشهيرة في رمال نفوذ بالقصيم، في حائل، في المنطقة الشرقية. المناطق اللي فيها هضاب بنلاحظ انتشار الأشجار السمر، سلم، طلح، وهذه أشجار ظليلة، وبعض منها تكون أشجار عاتلة لأنها ينتج منها عسل. الأشجار هذه كلها تكيفت أو مع البيئة اللي استوطنت فيها، فتلاحظ أن خلاص كل إقليم هذه الأشجار اللي تشابه مع بعض.
0: وعالم مخيف.
1: صحيح
0: والله، عالم مخيف للأمانة. طيب
1: مخيف وترى ممتع يا أستاذ.
0: لاحظت أنا يعني
1: كل ما دخل فيها حس بالمتعة وحس فيها فطرة إلهية عجيبة.
0: سبحان الله. طيب أنا والله هذا السؤال مو موجود في محاور، ليش محمد عبد الله اليوم راح لهذا الجانب؟ وين المتعة اللي اليوم مثلا يراها محمد في في في موضوع الأشجار وكيف اليوم تكيفها وشرحك الوافي اليوم اللي أعطانا متعة وأنت قاعد تسولف؟ أنا بيعرف المتعة اللي يعيشها محمد في حبه لهذا العلم.
1: شوف أي شيء يا أستاذ رائد والمستمعين، أي شيء تبدأ فيه بشغف بتحصل أنك تغوص وتبحر فيه.
0: ممتاز.
1: بتحب أنك تعرف أدق التفاصيل، بتحب تعرف أنك تستزيد منه، لأن الدافع فيه شغف. ما هو مثلا تاسك معين والله أبغى أخلصه وينتهي، لا، تبدأ توسع مداركك، تبدأ تطلع أكثر. فالشغف ترى هو الدافع الأول في الأخير في أي شيء. ترى أنا خبرتي ومجالي أساسا قبل الزراعة موظف سابق، يعني شركات ومصانع، لكن من دخلت الشغف هذا في الزراعة حسيت أنه أيوة، يعني تعطي بحب وتعطي بدون مردود وبدون قياس ولا شيء.
0: طيب كثير من الأشجار المحلية محمد ارتبطت بحياة الإنسان منذ القدم وأسهمت في تفاصيل يعني معيشته، صارت معاه في حياته اليومية. كيف حافظت الأشجار على مكانتها حتى اليوم؟ وش أبرز ما يميزها عن غيرها؟
1: الإنسان اللي عاش في المناطق هذه كان قبل تتوفر البدائل اللي احنا عايشينها الآن، يعني خلنا نقول كان معتمد عليها بشكل مباشر في بيئته. طيب تحصلها في أكله، تحصلها في علاجه، تحصلها في حتى في الأدوات اللي يستخدمها في بيته. طيب فتحولت الشجرة هنا من عنصر طبيعي إلى مورد في حياته اليومية. يعني بتحصل في الأكل يستخدم السدر، اللوز البجلي، زي ما قلنا الأشجار العاتلة، السدر والسمر يستخرج منها العسل. استخدمها في العلاج والطب الشعبي، طبعا عصارة مثلا اللي يطلعونها من الصبار البري، أوراق المورينجا، شجر المرخ، الأراك، هذه كلها تستخدم أغلبها في كمسكنات. لا ننسى الأراك، تطهير وتنظيف الأسنان.
0: طيب
1: استخدمها في أدواته وأدوات البناء، أدوات الأكل، يعني أشجار الأثل والعرعر والطلح، هذه كلها يعني كلها شفناها في بيوتنا الطينية القديمة، لأنهم كانوا يسكهون عليها الطين. استخدموها في الأبواب، استخدموها في النوافذ، في صناعة الأدوات الزراعية نفسها اللي يستخدمونها زي السواني والأشياء اللي يستخدمون في الحرث. فاللي يميز هذه الأشجار أنها ما احتاجت رعاية أو خلنا نقول تدخل بشري، لأنها أصلا متأقلمة مع بيئتها، صارت مصدر موثوق بالنسبة للإنسان، وتجدد في كل

0: موسم.
1: جميل.
0: وحافظ فحافظت على مكانتها وارتباطها بذاكرته والممارسات اللي توارثتها الأجيال.
1: جميل. خلني خلني أسألك، مع دخول الصيف يعني في المملكة في أنواع كبيرة اليوم متعددة من الأشجار والأزهار اللي أصبحت جزء من المشهد الزراعي، أبي أعرف أبرز الأنواع اللي يزدهر موسمها في الصيف.
0: ممتاز. طبعا شوف، قد يخيل المخيط المستمعين أن الأزهار والورود كلها في الربيع وفي الشتاء، لكن ترى باقي ما زال عندنا في الصيف. صحيح أنه موسم زراعي وركود، لكن فيه بعض الأشجار، مثلا خلنا نقول شجرة البن اللي ازدهرت فيها الآن جازان وعسير وباحة ونجران، هذه تنتج أزهار واللي أساسا ينضج منها حبوب البن، ولما تشوفها في غصن الشجرة ما شاء الله تبارك الله كأنها زي العناقيد، تجيك عناقيد بيضة كذا كأنها فل أو كأنها من الأشجار اللي ورودها متراكمة. عندك الأشجار الموسمية زي الرمان والخوخ البرشومي، هذه أساسا كل الثمار هذه تبدأ بأزهار، هذه نحصلها في الطايب في الباحة في عسير، وتشوفها سبحان الله العظيم ماليها الأسواق وإنتاجها غزير.
1: واضح جدا.
0: نبات الكادي الياسمين التهامي هذه مزدهرة في سهول تهامة وجازان،
1: يحتاج تفضل
0: وتفوح منها روائح عطرية مميزة.
1: جميل.
0: خصوصا في ليالي الصيف الحارة.
1: أنا متأكد تماما أنه الحديث معك ممتع وأنه نحتاج حلقة كاملة مختصة في هذا الموضوع، لكن نظرا والله لضيق الوقت أستأذنك. شكرا جزيلا لك محمد بن عبد الله على على على تواجدك معنا على هذه المعلومات القيمة.
0: الله يسعدك جميعا وشرفتوني اليوم، وسلامي لكم وعلى كل مستمعي أثير الرياض.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. طيب، لازلنا مستمرين معكم أكيد، ولكن بعد فاصل قصير تكرموا بالبقاء معنا.

السادسة مساء بتوقيت الرياض، موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة تدين بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن. وزير الدفاع يعزي أمير دولة قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وزير النقل يؤكد استحداث منطقة لوجستية في ميناء جدة تزامنا مع تطورات المنطقة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يعقد في كوريا الجنوبية سلسلة اجتماعات لتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة لعام 2026 والمعني بالتنمية المستدامة. مدينة الملك عبد العزيز الطبية توضح سبب تعطل أنظمة التبريد والتكييف. الشورى يطالب ثمان جهات حكومية بخطط تطوير ومعالجة التحديثات. وكالة الفضاء السعودية تكشف عن كسوف كلي نادر في بعض المناطق في 2 أغسطس من العام المقبل. في خطوة تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية تخريج أول دفعة متدربات في هندسة وصيانة الطائرات. جمعية حماية المستثمرين بين الأفراد تطلق محرك عوض لتنظيم ومعالجة وتوزيع التعويضات المرتبطة بمخالفة سوق الأوراق المالية. السبت المقبل هيئة العقار تنظم ملتقى الوساطة العقارية الثالث. أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام. 874 مليار دولار احتياطي خليجي تصنف المجلس الرابع على مستوى العالم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضرب مراكز قيادة إيرانية وتعطيل ناقلة نفط. أخيرا باكستان تطالب واشنطن وطهران بإنفاذ مذكرة التفاهم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفه ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسه الليل ما تزينها الا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
7: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
8: هو بلادي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية في الساعة المرتقبة والمنتظرة أكيد، لأنه التواصل معكم فيها بشكل مباشر. أعزائي المستمعين اللي أحبها وأفضلها كثير، ناخذ ونعطي معكم، نسمع منكم، نسمع وجهة نظركم اللي نستفيد منها ويستفيد منها المتلقي بلا شك. سؤال حلقتنا اليوم: لكل منطقة لها زيها اليوم وتراثها ولبسها الخاص، هل أنت من الناس اللي يفضل اليوم أنه هذا اللبس يلبس فقط في المناسبات الرسمية المعنية بهذا اللبس، ولا عادي جدا اليوم أنه يلبس في أي مكان؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. أكيد أنه في ناس يقولون اليوم لا، يعني مثل المذولق مثلا عند أهل الجنوب يقول أنا ألبسه في المناسبات الرسمية، يعني بعض الملابس كانت تلبس سابقا في الحرب وقت ما يعني توحيد هذه البلاد مع الملك الراحل طيب الله ثراه الملك عبد العزيز، وأبائنا وأجدادنا لما كانوا معاه كان لي فيه لبس معين، فانتقل اليوم إلى لبس أثري وتراث وصار علامة اليوم ترمز لكل المناطق سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب. فحنا نبي نعرف اليوم هل هذا اللبس ممكن اليوم أنه يلبس في مناسبات معينة، أو عادي اليوم أنه يلبس في أي مكان، أو مثلا اليوم له قدسية معينة يعني يلبس في مكان معين. يعني على سبيل المثال البشت مثلا، خلينا نروح أبسط شيء، يعني الزواجات سابقا كان البشت علامة فارقة للعريس ووالد العريس ووالد العروسة، كنا نعرفهم. الحين الكل يلبس، الحين بعض الأحيان تدخل تسأل تقول العريس، ما عاد تدري يعني. ففي ناس يقول لا، اليوم هذا جزء من من من تراثنا وجزء من أصالتنا اني انا البس وطبيعي جدا. وفي ناس يقولون لا، انت اليوم يعني فقدنا لذة الزواج والعريس فقد لذة الزواج. البعض يعالج هذا الموضوع فيجعل العريس يلبس مثلا بشت اسود والبقيه يغيرون، لكن في النهايه ما تعرف العريس، ما ندري وينه يعني. فتبدا تسال يعني مثلا، هو طبعا هذه صيغه مبالغ فيها اكيد ان انت رايح تعرف العريس، لكن العريس ما أخذ الرونق الخاص. ترى هذه ما هي وجهة نظر، أنا قاعد أتكلم بلسان الشارع اليوم وش قاعد يقول. فعشان كذا أنا بيسمع منكم، هل اللبس اليوم مو بس لبس العرس أو لبس الزواج، اللبس بشكل عام، اللبس التراثي اللي يخصنا اليوم، هل عزيزي المستمع يلبس فقط في المناسبات الخاصة فيه، أو نقدر اليوم نلبسه مثلا في المناسبات اللي في كل مناسبة عادية، سواء عشاء، زواج، حفل، أي شيء أنا ممكن ألبس هذا اللبس؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-53.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: يا جمال الصباح، اي والله.

0: خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: هو بلادي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في سؤال حلقتنا اللي يقول: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل أنت من الناس اللي اليوم يلبس الزي اللي خلني أقول يرتبط بتراث منطقتك اللي أنت فيها في كل المناسبات، ولا اليوم لقدسية معينة فما يلبس هذا اللبس إلا في مكانه ووقت المناسبة الخاصة فيه؟ يعني نعرف أنه كثير منا يعني يحب اليوم موضوع اللبس التراثي وكيف احترامه وكيف اليوم انه لا مناسبته، ولكن بعضهم يجي يلبسه في كل مكان، يعني مناسبة عادية تلقى لابس لبس تراثي فتلقى مميز الحالة. ففي اختلاف اليوم على انه لا، انت من المفترض انه انت تلبسه هنا، وهذا حرام اليوم انه انت تلبسه في مكان لانه يفقد اليوم هيبته ويفقد مكانت. أنا بيسمع أنت مع الرأي هذا أو الرأي هذا، زائدا اليوم حتى في مناسبات الزواج في موضوع البشت، هل تؤيد اليوم أن الكل يلبس بشت، ولا بس هي مرتبطة على موضوع العريس؟ يعني جزء من اللبس. أنا دخلت هذا السؤال ما هو موجود في الإعداد، لكن أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

طبعاً لازلنا مستمرين معكم ونروح معاه مصور سعودي يوثق مشاهد مبهرة لليوم لدرب التبانة شمال المدينة. استغل المصور السعودي بشار صفاء الأجواء وانخفاض التأثير الضوئي في إحدى المواقع الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال المدينة المنورة ليسجل مشاهد ساحرة لجمال درب التبانة وهي تزين السماء فوق امتداد الجبال. وأظهرت الصورة الشريط المضيء للمجرة وسط يعني كثافة كبيرة من النجوم فيما شكلت القمم الجبلية الداكنة في مقدمة المشهد إطارا طبيعيا زاد الصورة جمالا وعمقا وتتميز المناطق الصحراوية والجبلية المحيطة بالمدينة المنورة عزيزي المستمع بصفاء السماء والابتعاد عن مصادر الإضاءة الاصطناعية ما يجعلها من المواقع المناسبة لمراقبة النجوم والتصوير الفلكي خصوصا خلال الليالي الصافية حيث نشرت الصورة في حساب إمارة المدينة المنورة وتعد مجرة درب التبانة المجرة التي ينتمي إليها النظام الشمسي

0: ويمكن مشاهدة أجزاء منها بالعين المجردة في الأماكن المظلمة والبعيدة عن أضواء المدينة. وتسلط صور داغستاني الضوء على المقومات الطبيعية التي تمتلكها منطقة المدينة المنورة، كما تعكس ما يمكن أن توفر هذه المواقع من فرص واعدة للسياحة ومراقبة النجوم والتخيل والتصوير الليلي. فعليا صور جمالية جميلة جدا اليوم، سبحان الله. هذا العلم، علم الفلك، له ناسة ومهتمين ومحبين وطريقته وأوقاته، وتلقاهم يطلعون مشاوير ويسافرون طرق بعيدة جدا اليوم بالتواريخ المحددة علشان اليوم يرون هذا الجمال الرباني. طيب، هل أنت من الناس اللي اليوم تؤيد أنه اللبس التراثي تحضر فيه في كل مكان، ولا يكون مخصص للمناسبات المهمة والرسمية؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. أروح مع أبو خالد. حياك الله يا أبو خالد.
1: الله يبقيك. سلام عليكم.
0: سلام يا أبو خالد، شلونك؟
1: زلونك يا شيخ،
0: كيف أمورك؟
1: نحمد الله يا طويل العمر.
0: سمعت سؤالنا؟
1: سمعت السؤال طال عمرك، اللي هو عن البشت، هل هو مقتصر على العريسة وعلى المعازيم؟
0: وهذا سؤال، وسؤالنا الأساسي يقول اليوم إيش رأيك في اللي يلبس اللبس المختص بالتراث، يعني خلنا نقول الجنوب الشمال، يلبس اللبس الأصلي في أماكن عامة، إيش رأيك فيه؟ صح ولا غلط؟
1: والله شوفوا، من ناحية وجهة أنا أتكلم عن وجهة نظري.
0: أكيد.
1: لا والله ودك إنه في المناسبات الرسمية إحياء للتراث.
0: جميل، يعني ما يلبس المناسبات العادية.
1: لا، ما يلبس المناسبات العادية، لأن هذا إحياء لتراثنا ومجدنا. هو أنت معي؟
0: ممتاز.
1: أيوة، فهذه أنا أقول لا، ما يصير.
0: طيب، ودك تجاوب على موضوع البشت والزواج، تفضل.
1: موضوع البشت هذا أنا لي معه أقول لك موقف.
0: عطني موقف.
1: أنا مرة حضرت زواج واحد من الزملاء. تمام،
0: ممتاز.
1: طبعا عادة يعني متعارف عليه، يعني اثنين ثلاثة، أبو العريس أخوه عمه، صح ولا يكون لابسين بشت؟
0: صحيح.
1: أنا يوم دخلت طلعت في الطوشة صراحة، دور خوي عشان أعرفه بوجهه.
0: يا الله، الكل لابس بشت.
1: الكل لابس بشت، يمكن 4-5. فصراحة أنا أشوف اللبس البشت في الزواج، أنا أشوف اللبس البشت في الزواج يا أخي يقتصر على العريس وعمه والشيوخ اللي يجونه، يعني الوجهة 3-4-5، ما هو على الجميع.
0: أوكي، وجهة نظر تحترم يا أبو خالد، شكرا جزيلا لك. عرفت العريس في النهاية ولا ما عرفته؟
1: لا والله بالشرك، عرفته بعد أبو 12 دقيقة
0: و15 دقيقة. طيب يا أبو خالد، شكرا لك يا أبو خالد
1: حبيبي، الله
0: يحفظك. طيب، يعطيك العافية. 011-40-5-3 رقم 1 إذاعة الرياض، في سؤال حلقتنا اللي يقول عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، وش رأيك في اللي يستخدم اللبس اليوم الخاص، واللي اليوم يعني عشان أبسط لكم السؤال، زي الشعبي التراثي هل ترى اليوم مناسب لكل المناسبات ولا لا، من المفترض أنه يكون له مناسبات معينة؟ هذا في لبسنا التراثي، ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3.

0: عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أنت مع اللي اليوم يلبس الزي التراثي والشعبي في كل الأماكن، ولا من المفترض أنه يلبسها في الأماكن المخصصة لا والمناسبات الخاصة؟ على 011-40-53 معنا اتصال. أهلا وسهلا أبو خالد. أبو تركي.
1: هلا أخوي.
0: هلا أبو تركي، شلونك؟
1: ذكر بالخير يا مرحبا.
0: شلونك؟
1: الله يخليك.
0: سمعت سؤالنا؟
1: اي نعم.
0: ايش رايك في اللي اليوم يلبس الزي الشعبي في جميع المناسبات؟
1: والله يا اخوي انا اقتصره بمناسبه، يعني يوم الوطني،

0: هذه لتلفت النظر الشباب والصغار عشان يسأل ويعرف. إذا استمرت يعني صارت عادي.
1: يعني أنت ضد
0: يمر مرور كرام يعني ما يدرى فيه، بس إذا جاء فجأة كذا وشافه قال وشلون وش اللبس قام يسأل.
1: طيب أبو تركي طيب هل ممكن اليوم أنه نبتكر ونضيف على زينة تراثي أشياء معينة، ولا أنت رافض
0: الفكرة؟ لا لا لا لا، زينة أنا أشوفها كذا أحلى.
1: طيب يعطيك العافية أبو تركي، شكرا جزيلا.
0: مناسبة الزواج، مناسبة
1: الزواج تفضل.
0: أنا والله ما أخفيك، البنت زوجة الأسبوع الماضي لو أعرف رقمك دعيت.
1: الله يطول عمرك، اعتبرنا حاضرين، الله يوفقها يا رب العالمين.
0: آمين، الله يجزاك خير. وقمت أنا أخوانها ما شاء الله ستة،
1: الله يبارك فيهم،
0: قلت يلا كلكم فصلوا بشت.
1: ها
0: ليش؟ علشان يحس بالفرح ويحس له قيمة ويحس أنه يعني زواج كبير وزواج يهتم فيه، هذا المقصد يعني. ولده إن شاء الله ما يضيع صاحب.
1: طيب يعني أنت مع أنه يلبسون؟
0: والله مع البشت، مع اللي يلبسون أحسن، يتعودوا ويتعرفوا ويعرفوا كيف يلبس البشت، يعني مناسبة فرصة أنه يعرف كيف يلبس البشت.
1: عاد لبس البشت صعبة ترى.
0: إيه صعبة والله صعبة. طيب. لكن الحمد لله كلهم اجتازوا.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، الله يخليهم لك ويبارك فيهم يا رب العالمين.
0: شكرا لك، شكرا لك.
1: 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض، معنا خالد.
2: حياك الله، مساء الخير.
1: مساء الورد يا خالد،
2: كيف حالكم أخوان؟
1: خير الله يحييك سلمك.
2: موضوعكم اللي فهمته عن اللبس الشعبي او اللبس،
1: اي صحيح،
2: والله احنا لازم نؤمن بحاجه، احنا الحمد لله عندنا هويه وطنيه يعني نفتخر فيها في لبس شك. سواء في مكان عام او في مكان خاص او كذا، وهذا لازم نعززه صراحه. المفروض يعني يا ليت اتمنى نكون في حلقه خاصه في موضوع اللبس الهويه الوطنيه.
1: تامر امر،
2: الله يطول عمرك، لان فعلا احنا عاداتنا و تنشئتنا وأهلنا وشيباننا لهم زي ونفتخر فيه صراحة.
1: ممتاز.
2: وجازين الرجال اللي صار لبسه بهويته الوطنية حتى مقامه وقدره يصير واضح وعالي.
1: طيب وش رأيك؟ قول.
2: أنا رأيي أنا كأني سمعت يعني الملابس التراثية اللي في بعض المناسبات.
1: أي وش رأيك اللي يلبسها في مناسبة عادية؟
2: لا عادية، لا أنت قلت مناسبة معناتها خلاص، إذا أنت في مناسبة تتطلب هذه ولبستها بالعكس اللي جددت التراث وجددت القيم الحلوة اللي موجودة عندنا عند شيباننا. أنا أذكر أخي العزيز شيباننا الأولين وتذكره لبسهم ما يفارقهم ترى في المسجد،
1: صحيح،
2: في مناسبة خاصة ولا مناسبة عامة، يعني بشته كأنه شماغه وثوبه يعني متقيد فيه بشكل على طول. فالآن قد يكون أنه صار اللبس هذا أن الناس تستغرب، يعني فلان من الناس حاضر مناسبة واحد عزيز عليه ولا من أقاربه ولا بس بشته كأنه يعني مستغرب ليش يلبس بلش. لا بالعكس، هذا هويتنا ما جبنا من برا ترى. هذا لبس صحيح والله، هذا
1: لأنهم أقلوا فيه فلذلك الناس صارت تستغرب.
2: أي أساس كذا حنا أنا ودي والله يا أستاذي العزيز فضلا وليس أمرا، ودي والله حلقة عندكم في ذات الرياض عن الهوية الوطنية صراحة. حنا ترى جاء وقت فقدناها، لكن الحمد لله يعني الأمور عندنا، حتى صار في تعميم المدارس قبل فترة متوسط وطالع يتقيدون بالثوب اللبس،
1: وهذا أفضل قرار.
2: هذا قرار، ولو يكمل بعد أنه يجبر على الشماغ كان يا سلام. أنا أذكر أيام المتوسط أستحي أن يروح المدرسة بدون شماغ صراحة.
1: وين ممكن يغيب الواحد إذا ما عنده شماغ؟
2: إذا ما عنده شماغ، وإذا شفت واحد ما عليه الشماغ
1: نقيت عليه
2: إخواننا الآخرين نقول ما هو بسعودي، صح ولا لا؟
1: صحيح. طيب
2: وقيمنا جميلة ولبسنا جميل،
1: ما في شك خالد،
2: وعلى
1: ما في شك.
2: الآن البراندات التجارية في مجال الأشمغة صلت أسعار الشماغ كم صارت مبالغ خيالية، وش يدل عليه؟
1: يدل على أنه شيء ثمين جدا،
2: شيء ثمين والناس مطلوب وهذا شيء يعتز فيه،
1: ما في شك خالد.
2: فموضوعكم طيب صراحة،
1: شكرا لك، شكرا لك، سعيدين بي. أنت أول مرة تشاركنا خالد صح؟
2: أنا أول مرة والله، دائما أدق عليكم ورحت الدوام، بس ما شاء الله عليكم أنتم مشغولين على طول.
1: لا حظنا الطيب اللي سمعنا صوت، حظنا الطيب يا حبيبي
2: صراحة. وبكل أمانة أنا كان الموضوع هذا الهوية الوطنية والله إنه يعني في بالي كثير يعني، لكن الحمد لله حصل فرصة الآن.

الزي الشعبي والتراثي بشكل عام اللي هو الزي السعودي يلبس اليوم في الأماكن العامة ولا فقط مخصص للمناسبات؟ وهل ممكن نبتكر فيه ونغير؟ بدي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: هو بلادي،

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم الزي الوطني والتراثي والشعبي، هل من المفترض اليوم انه يلبس في كل مكان او اليوم لا اماكن معينة؟ يعني في اللي يجيك يلبس اللبس الخاص بمثلا زي أهل الشمال ولكن في مناسبة عادية جدا، هل ممكن تشوفها عادي أو لا؟ والسؤال أيضا في هذا الموضوع أنه هل من الممكن اليوم أنه نبتكر مثلا في لبسنا في الزي الوطني أو لا؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. في واحدة من أخبارنا، هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تسجل إنجازا عالميا جديدا في سلوك البرمائيات. شو يقول خبرنا اليوم؟ سجلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية إنجازا علميا جديدا بعد نجاح فريق من الخبراء والأخصائيين البيئيين في المحمية في توثيق ظاهرة نادرة وغير مسبوقة في عالم البرمائيات تمثلت في رصد ما يعرف بالافتراس الذاتي العكسي لدى العلجوم العربي في سلوك يخالف الأنامط البيولوجية المعروفة. وجاء هذا الاكتشاف خلال مسح بيئي ميداني داخل نطاق المحمية، حيث رصدت شراغيف صغيرة في مراحلها المبتكرة من النمو وهي تهاجم فردا أكبر حجما وأكثر تقدما في مرحلة التحول، ويعد هذا التوثيق الأول من نوعه لهذا السلوك في البيئة الطبيعية سواء على مستوى المملكة أو عالميا وفقا للدراسة المنشورة عالميا.

يعرف الافتراس الذاتي في البرمائيات عادة بسيطرة الأفراد الأكبر حجما على الأصغر، إلا أن ما تم تسجيله يمثل انعكاسا كاملا لهذا النمط. تحولت الأفراد الأصغر في إلى مفترسات، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لفهم ديناميكية السلوك الغذائي داخل النوع الواحد. ويعد العلجوم العربي من الأنواع المتوطنة في شبه الجزيرة العربية، ويتميز بقدرته على التأقلم مع البيئات الجبلية وشبه الجافة، شريطة توفر مصادر المياه. ورغم استخدامه في بعض الدراسات المخبرية، إلا أن توثيق سلوكه في بيئته الطبيعية لازال محدودا، مما يمنح هذا الاكتشاف قيمة علمية إضافية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية الملكية لمراقبة الحياة الفطرية ودراسة التغيرات البيئية ضمن نطاقها الواسع الذي يتجاوز 130 ألف كيلو متر مربع، حيث تولى فرق البحث اهتماما خاصا بالبرمائيات نظرا لدورها الحيوي في توازن الأنظمة البيئية. ويعكس هذا العمل العلمي الدور المتنامي للمحمية كونها مركزا رائدا في مجال التنوع الحيوي، وساهم في دعم المعرفة العلمية وتعزيز مكانة المملكة في مجالها البحث البيئي على المستوى الدولي.

0: حياكم الله من جديد، أو لازلنا مستمرين معكم من جديد. كيف حياكم الله؟ حياكم الله أكيد في كل وقت وكل زمان وكل مكان. سؤال حلقتنا اليوم جميل جدا، يخص لبسنا وزينة وتراثنا الوطني. هل ممكن هذا الزي والتراث الوطني يلبس في أو يلبس في أي مناسبة في أي مكان عادي أو لا؟ وكيف اليوم نعلم أبنائنا ونزرع بذهنهم هذا اللبس، وانه هذا تراثنا، وانه يلبس في المكان الفلاني؟ ايش الطريقه الامثله اللي اليوم ممكن نزرعها في في في عقول اطفالنا؟ وايضا هل ممكن ان نبتكر في هذا اللبس شيء جديد او لا اليوم نحافظ عليه ونحاول ما ندخل في تطوير ويبقى على نفس هويته؟ ابي اسمع اجاباتكم على 011 40 5 3. معنا متصل، اهلا وسهلا ابو حاتم.
1: مرحبا،
0: بنور العافيه ابو حاتم.
1: الله يعطيك العافية على الطرح، ومساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين للإذاعة.
0: حياك الله أبو حاتم، تفضل.
1: ولا شك أنه هذا الموضوع يعني مهم جدا، أنه النشأ والشباب ما ينفصلون وما ينقطعون عن تراثهم وعن لبسهم يعني الأساسي، اللي هو خلنا نتكلم بدون اللبس التراثي، اللبس المعتمد عندنا اللي هو الشماغ والثوب. إيه، بدلا من اللبس الآخر. إنه الآن الشباب مثل ما تشوفون يعني بدأوا أكثرهم يلبس الثوب في المناسبات الرسمية، فما أصبحنا بس اللبس التراثي اللي هو المقصب واللبس الخاص بالمناسبات. إحنا نتكلم اليوم عن الثياب وإنه إن نجعل الشباب يفتخرون بزيهم ويستمرون في هذا اللبس اللي يمثل هويتهم الوطنية الخاصة.
0: صحيح،
1: وأنه يعني ما نتأثر في المجتمعات الأخرى، وأنه لبسهم مختلف. يجب أن كذلك أن نفتخر بنفسنا بلبسنا ونفرضه على الآخرين، ونجعل الآخرين يقلدوننا بدلا من أنه نحن
0: نقلدهم. يا سلام عليك.
1: نعم، المملكة الحين الحمد لله محط أنظار في جميع المجالات، وحتى في تراثها هي محط نظر في جميع المجالات،
0: ما في شك. طيب، اللي يلبس اليوم اللبس التراثي في الأماكن العامة والزي الوطني التابع لي المناسبات، انش رايك؟
1: انت تقصد اللبس المرودن؟
0: المرودن، المقصب، المذولق، الأشياء هذه كلها اللي اليوم تلبس في
1: هذه ما هي لبسة دارجة يعني في المناسبات العادية، لبسة في الاحتفالات في أيام التأسيس في اليوم الوطني، هو لبس خاص للحفلات الرسمية في الاحتفال، هذه تبقى يعني

0: هذه الأماكن، لكن في مناسبات عادية أنك تجي بهذا اللبس قد يعني تثير العجب يعني، ويصير مو يعني شكلك ما هو مقبول يعني في مناسبات العام.
1: يعني مع ولا ضد؟
0: لا لا أنا ضد، بدون مناسبة وطنية بدون شيء يستدعي أنه نستذكر هذا الشيء أنا ضد.
1: طيب هل ممكن اليوم أبو حاتم نطور من لبسنا، سواء اللي ذكرته أو لبسنا الحالي مثلا، ندخل في موضوع تطوير الزي الوطني ولا لا ما نعبث فيه؟
0: والله الأفضل الاحتفاظ بالهوية، واللبس جزء من الهوية، أرى أنه نحتفظ فيه، وكل شيء قابل للتغيير يعني مع الوقت. يعني إحنا متغيرين وحسب يعني الظروف، حسب التطور اللي إحنا فيه، ممكن أنه في يوم أنه يكون فيه لبس خاص آخر أو لبس معتمد يمثلنا يعني خاص بنا، ما هو تقليد للآخرين.
1: يعني أنت مو مع التغيير، مع الابتكار، يعني مع أنه يصير فيه شيء جديد.
0: نعم نعم، أنا أرى أنه يعني التغيير يعني في كل شيء ممكن، يعني في كل شيء ممكن، يعني ما في طيب شيء يثبت على حاله.
1: طيب خلنا أسألك سؤال أخير، كيف نعلم أبنائنا موضوع اليوم اللبس والزي، وكيف نزرعه في عقولهم؟
0: أول شيء هو القدوة. أنا لما أروح أمام أبنائي بالزي الكامل، صلاة الجمعة والصلوات الخمس، بلبسي وثوبي والزي السعودي، ابني تلقائيا راح يقلدني في هذا اللبس، ولا راح يرضى أنه يخرج لبس آخر للمكان اللي أنا أروح له، لأنه يعتبرك القدوة. فالقدوة هي الأساس في زرع هذا الشيء.
1: يعني أنت مع الرسائل الغير مباشرة؟
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: طيب أبو حاتم يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا حبيبي،
1: يعطيك ألف عافية.

يعني فعليا انا استغرب سبحان الله من الناس اللي اليوم تلبس الملابس او الزي او الملابس التراثيه في اماكن غير اماكنها بهدف اليوم شد الانتباه. ممكن اتقبلها من رجل كبير في السن لانه كبار في السن يعتزون وكلنا اكيد نعتز، ولكن لا زالت عندهم قناعه ثابته ان هذا اللبس يلبس في في في جل الاماكن، فعادي جدا ان اتقبلها من شخص او من من من شخص كبير في السن، ابوي وابوك وجدي. انا جدي الى يومك هذا يلبس الـ الـ الـ الـ الـ المعم اللي يجيك الابيض اللي على على الشماغ، هذا يلبس في المناسبات الرسميه، يلبس في الزواجات، يلبس، فلا زالوا يلبسونه. لكني ما أتقبل مثلا واحد في عمري في عمرك يلبسها في هذه المناسبة، أي فأعتقد أنه ما راح يكون مقبول ولا راح يكون له مبرر، وما هو خلني أقول لايق اليوم أنه أنت تلبسها في مثل هالأماكن. لكن مثلا في يوم التأسيس أتقبله، جدا أتقبله، في يوم الوطني أتقبله، في المناسبات الرسمية الخاصة أتقبله، في الزيارات الرسمية مثلا في الإمارات المناطق وغيرها أتقبله. لكن اليوم أنت حاضر مناسبة عشاء، مو طبيعي داخل عليه بالمعم، لكن لأنه هذا اليوم مثلا لكبار السن، وما هو حصرا لكبار السن، ولكن هو لكبار السن في المناسبات، لأنه كبار السن يعتقدون أنه ثابت هذا الشيء، فأنا أتقبل منهم هذا الشيء. أبو حاتم قال نقطة جميلة جدا، اليوم في زرع المفاهيم الزي الوطني واللبس للأطفال، في أعطانا على سبيل المثال في صلاة الجمعة أعطانا الرسائل الغير مباشرة. اليوم أنا لما ألبس ثوب وشماغ وعقال وأتعطر وأتجهز لصلاة الجمعة، ابني طبيعي جدا اليوم أنه راح يلبس الثوب. يعني أنا ولدي عمره 3 سنوات ونص، أول ما يصحى دائما أبي ألبس ثوب. ليش؟ لأنه دائما أنا يشوفني ألبس ثوب أطلع للدوام، فهو خلاص رسخ في عقله الباطن أنه أنا لابس ثوب، أنا رايح للدوام، رايح لمكان عام. فصار الولد تعرفوا صغار السن يلبس ما بين الثوب والبدلة والأشياء في البيت، فصار والله العظيم أني أسولف مع أحد الزملاء وأسولف مع أصدقائي في الاستراحة أنه أنا عندي الولد دائما يبي ثوب، يبي ثوب، يبي ثوب، أبي ثوب يا بابا، لازم ألبس ثوب، لازم. فصرت أقول لهم لبسوا ثوب، حتى في البيت لبسوا ثوب. متعب الموضوع على طفل أنه اليوم يلبس ثوب، في موضوع التنظيف، في موضوع أنه ممكن يوسخ الثوب، أشياء كثير، ولكن يرسخ اليوم في عقله الباطن أن الثوب هذا هو هويته وهذا جزءه وهذا مكانته، وهذا اليوم ثابت في كل مكان. فصرت حتى يعني لما أطلع أفصل ثياب أخذه معي، خلاص يشوف كل شيء أبيض، الملابس، ثياب، ثوب أفصل له. صدقوني تبقى راسخة اليوم في ذهن الـ الـ الـ الـ الـ الأبناء، لأنه في فترة من الفترات شفنا أوكي البس بدلة ما عندي مشكلة، لكن لا تجعل البدلة اليوم خلاص هي حياتك اليومية. يعني واحدة من أعظم القرارات العظيمة جدا من قيادتنا الرشيدة أيدها الله، قرار مجلس الوزراء بإلزام اليوم القطاع الخاص والقطاع العام أنه تعال سعودي البس ثوب وشماغ. وصلنا لمرحلة الناس تداوم بدون شماغ، ما بطلع قهوة أنا. ففعلا هذا واحدة، والله العظيم هذا واحدة من أعظم القرارات اللي صارت، انه اليوم انت تداوم بالزي السعودي، داوم بالزي السعودي، البس ثوبك وشماغك وداوم. اوكي في مكتبك الخاص عندك شغل بتنزل شماغك، اتقبل هذا الشيء، لكن الناس بدات تحضر اجتماعات بدون شموخ، وهذا غلط. بل انه بعض الاجانب صاروا عندنا والله يلبسون ثياب فعليا. يعني انا في واحده من القطاعات كنت اداوم فيها، كان عندنا موظف من احدى الجنسيات كان كل يوم خميس يلبس ثوب ويسألنا وين الخياط الكويس، وين أفصل، وين. أنت بديت اليوم، أنت بديت تقنعه، هو قاعد يشوف بيئة المكان، قاعد يشوف اليوم أنت انتمائك واعتزازك بهذا الثوب. فأنا سؤالي لك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل أنت مع اليوم وأنت مع أنه اليوم اللبس التراثي والشعبي يلبس في كل الأماكن، ولا لها أماكن معينة، وهل ممكن أن نبتكر فيه أو لا؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011 40 53.

فهذا جزء من سؤالنا وأسئلتنا اللي حنا يعني دائما نسألها فيما يخص الزي اللي أنا بأسمع إجاباتكم فيه. لكن هنروح لوحدة من الأخبار. محافظة الطائف أو محافظة الطائف استقبل المدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمنطقة الغربية. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظ الطائف اليوم المدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الغربية فهد الناصري وعددا من قيادات القطاع، وأطلع سموه خلال استقبال على الدور الرقابي الذي تضع الهيئة في متابعة سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وضمان توفرها، إلى جانب جهودها في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة. كما استعرض لسموه خطط الهيئة لتنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص النظامية بما يساهم في تعزيز سلامة المنتجات وحماية المستهلك. وناقش محافظ الطائف سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف، بما يدعو تكامل الجهود الرقابية ويرتقي بجودة الخدمات، مثمنا ما تبذله الهيئة وشركائها من جهود في المحافظة على سلامة الغذاء والدواء وتعزيز الصحة العامة.

0: تستاهل عليها يا فيصل زيادة دي. طبعا أقول فيصل تستاهل عليها زيادة لأنه فيصل مؤيد جدا لكلامي فيما يخص اليوم الزي الوطني والالتزام فيه، وأيضا يقول في وجهة نظره في سؤال حلقتنا اليوم، يقول لا أنه الزي التراثي والشعبي فقط يلبس في الأماكن الخاصة بالمناسبات الرسمية والمناسبات الوطنية، غير ذلك لا أبدا ما يلبس لأنه يفقد قيمته وهيبته واحترامه. هذه وجهة نظرة، لكن وجهة نظرك أنت عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، هل أنت من الناس اللي يؤيد أنه اللبس الوطني والزي الوطني أو الشعبي والتراثي يلبس في أي مكان، ولا هو متخصص في الأماكن العامة؟ 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. فاصل قصير راجع لكم، خليكم معنا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم ونروح في منطقة في المملكة حكاية ترويها، ولكل حكاية مكان يحفظ تفاصيلها، وتأتي المتاحف بوصفها ذاكرة نابضة للمكان، تحفظ ملامح الحياة كما كانت، وتوثق ما تركته الأجيال من أزياء تقليدية وأدوات ومقتنيات وحلي ووثائق، لتبقى شاهدا على تاريخ المنطقة وهويتها. ويعد متحف الأجيال أحد هذه الصروح التي جمعت إرث المنطقة بين جنباتها، ليمنح الزائر رحلة يقرأ فيها الماضي بعينه ويستكشف تفاصيلها كما عاش الأجداد. للحديث أكثر ينضم إلينا الأستاذ عبدالله بن مشبب، صاحب متحف الأجيال التراثي بقرية العين بني مالك بمنطقة العسير. أستاذ عبدالله أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، حياك الله والحزن مباركة، وأشكرك أنت وزملائك في إذاعة الرياض على حرصكم لإظهار موروثنا وتراثنا والاهتمام برضه بأصحاب المتاحف.
0: شكرا. الله يسلمك. أبي أروح معك في أول محاورنا، المتحف يعني أجيال كثيرة مرت على هذا المتحف وراسخ في ذاكرتها وذاكرة المنطقة، كيف بدأت رحلتك مع جمع المقتنيات في هذا المتحف؟ ودي أسمع الرواية، وكيف بدأ الشغف لين أصبح اليوم هو واحد من أهم المتاحف اللي يستقصدونها الزوار؟
1: الله يحييك ويحيي المستمعين الكرام. الحقيقة أن الشغف وحب التراث

0: قديم حقيقة، لكن من يوم قررت أني أسس المتحف أسس 1420 هجري، نعم، وسميته متحف الأجيال.
1: ممتاز.
0: جيل وجيل حاضر إحنا فيه وجيل مستقبل يبقى الأجيال.
1: آه جميل، يعني نعم. أنت سميتها بناء على هذه النقطة.
0: نعم النقطة، نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا،
1: آمين،
0: يرحم مؤسس المملكة العربية السعودية. الحقيقة هذا تاريخ وحضارة وثقافة نترجمها لأجيالنا الآن. نعم
1: جميل جدا،
0: رحمة الله عليهم، وجيل حاضر حنا فيه وجيل مستقبل يبقى الأجيال.
1: ما في شك. طيب أبرز المقتنيات اللي اليوم تعكس هوية المنطقة وتراثها، وهل هناك اليوم قطع نادرة، قطع فريدة، وش المقتنيات اللي موجودة اليوم عندكم في المتحف؟
0: والله يا أخي في مقتنيات كثيرة جدا جدا، وفي قطع نادرة. إيش معنى نادرة؟ ما تلقاها في محل ثاني.
1: ممتاز.
0: نعم نوادر، نعم، بعض الملابس على 100 سنة وأكثر من 100 سنة أكثر.
1: عطنا أهمها وشرحها وترجع لمين؟
0: والله نشوفها. بالنسبة عندي أنا كلها مهمة عندي.
1: الأهم
0: أصحاب طيب. المتاحف كلهم، يعني لو تسأل واحد من أصحاب المتاحف تلقاها مهمة عندي كلها. الحقيقة القطع جميلة، في ملابس القديمة اللي كانوا يلبسونها الرجال والنساء على حد سواء موجود. الله من الحرمة تغيرها بقشرة رمان ولا بنيلة على أساس تتميز هي بلون، ولا كانوا يلبسونها زمان.
1: أوكي، يعني كانت ملابسهم قريبة من بعض ولكن تتغير في الألوان.
0: المتلي يسمونه الثوب المتلي، لأنه متلي باليد، شغل يد كله.
1: طيب القطع الأثرية الحديدية، في أشياء حديد شيء عندكم؟
0: فيه فضيات، فيه زي ما تقول أدوات الحراثة، أدوات العمل، أدوات موجودة كلها، بما فيها الفن العسيري برضه يحكي جمال المنطقة وتراثها.
1: طيب أستاذ عبد الله، كيف تحافظون عليها؟ كيف لما يجيكم الزوار اليوم كيف تعرفون عليها؟ ودي أعرف التكنيك اللي تستخدمونه.
0: الله يحييك. والله شوف الزوار صار عندهم ثقافة الآن، والله الزوار يجون عندهم شغف، حتى الشباب اللي بعض الشباب والله يجي له شغف يسأل القطعة هذه وش استخدامها في إيش وهذا، وأنا مبسوط من الكلام هذا. فصار عند الزوار ثقافة إنه ما يعبث في القطع، وأي حاجة يبغى يسأل عنها أنا متواجد في المتحف وأشرحها له وش أهميتها واستخدامها.
1: ها جميل جدا.
0: اي نعم.
1: طيب اليوم لو بتروحون لجانب اخر، جانب مهم اليوم استاذ عبد الله في موضوع المتاحف، يعني انت تتكلم اليوم على انه انتم تحافظون على القطع الاثريه والاشياء اللي اعمارها فوق 100 سنه. ممتاز.
0: والله بعض اعمارها اكثر من 100 سنة.
1: تبارك الرحمن. انا كسائح اليوم، كيف الطريقه اللي تبدون معي فيها؟ هل تبدون مثلا بالقطع القديمه اللي تاريخها فوق 150 سنة، ولا في اكثر من طريقه معينه تبدا بالتعريف تدريجيا على القطع الموجوده؟
0: والله عندما يجي السائح الكريم ان استقبله استقبال يليق فيه، ونشرح له عن المتحف وعن انشاء المتحف، ونبدا في مسار المتحف نبدا فيه حتى ننتهي من اخر غرفه ومن اخر قطعه فيه.
1: جميل جدا.
0: بعض الزوار حريص على انه ياخذ حريته عياله، وبعضهم فهمان في الأشياء هذه، عنده خلفية هو، فما يحتاج أن يكون معه. وفي ناس لا، والله يسأل عن كل قطعة وعن تفاصيلها وش تستخدم فيه وكم عمرها الزمني. نعم.
1: طيب سؤال أخير أستاذ عبد الله بسألك إياه، لو اليوم بغيتوا تطلعون برسالة واحدة بعد زيارة للمتحف، إيش الرسالة اللي تحبون توصلونها وتبقى دائما في الذاكرة؟
0: والله الرسالة أني أبغى كل زائر يجي المتحف يصير عنده انطباع جميل، وينقل تجربته هو والشيء اللي لاقاه واللي أطلع عليه، يحدث بها أولاده، يحدث بها زملائه، يحدث بها، لأنها والله ثقافة جميلة.
1: طيب
0: فأبغى يطلع من المتحف، سواء عندي متحفي ولا متحف الثاني، يطلع بانطباع جميل.
1: طيب استاذ عبد الله مشبب، صاحب متحف
0: الاجيال،
1: ملاح انعم واكرم، صاحب متحف الاجيال، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وانتم شكرا لكم جزيلا، الله
1: يعطيك العافيه. شكرا لك.
0: شكرا حبيبي. شكرا.

0: تشرق من قلب شبه الجزيرة العربية حواضر تاريخية صاغت بوجودها ملامح الحضارة الإنسانية والإسلامية، وتقف جواثة تاريخية في واحة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية كأحدى أبرز هذه المعالم الشاهدة على عمق التاريخ. لم تكن جواثة مجرد بقعة جغرافية عابرة، بل كانت حصنا منيعا وملتقى للقوافل التجارية يمتد جذورها الحضاري إلى ما قبل الإسلام، حيث ارتبطت بقبيلة بني عبد القيس الشهيرة. للحديث أكثر حولها ينضم إلينا الأستاذ محمد النصيب، المرشد السياحي. أستاذ محمد أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا.
0: أستاذ محمد، أبدأ معك في أول محاورنا، ما أهمية جواثة تاريخيا؟
1: أولا سعيد بانضمامي معكم في هذه القناة المميزة، قناتنا إذاعة الرياض الجميلة، شاكر جهودكم حقيقة.
0: الله يسلمك.
1: وهذا التميز في إظهار يعني الجانب السياحي والتراثي في بلدنا العظيم المملكة العربية السعودية.
0: الله يسلمك.
1: الله يحييك.
0: طيب أنا ودي أبدأ سؤالي معك، أهمية جواثة تاريخيا، ودي نسولف عنها تاريخيا شوي.
1: أولا لما نجي مثلا جواثة، طبعا قطنها قبيلة بنو عبد القيس. بنو عبد القيس يعني من المناقب الجميلة لهم، أولا هم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طوعا وليس كرها. مثل ما نعرف كثير من القبائل العربية دخلت الإسلام بالسيف، ولكن سبحان الله هؤلاء القوم دخلوا طوعا، والله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم، قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كثير من المفسرين ذكر أن الذين آمنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو عبد القيس وأنصار المدينة. طبعا أهل السماء هم الملائكة، وأهل الأرض اللي هو بنو عبد القيس والأنصار، وقد شبه أهل الأرض أهل السماء. وكما كان تاريخية يعني معروفة عن موجودين في شرق الجزيرة العربية، وهي مجموعة قبائل، ولكن اللي اشتهر فيهم قبيلة بني عبد القيس. ولما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه، فبينما هو جالس مع أصحابه قال سيأتي عليكم رهط من ها هنا هم خير المشرق، وهذا شرف عظيم ناله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم بهذا الشرف.
0: جميل جدا هذا التاريخ اللي اليوم يمتد أكيدا. كيف ساهم الموقع الجغرافي اليوم لجواثة في جعلها مركزا مهما؟
1: والله طبعا هو يعتبر المسجد فيها الآن المتعارف عليه أو الموجود في الوقت الحالي هو المسجد، مسجد جواثة. وهذا المسجد طبعا هو ثاني مسجد في الإسلام صليت فيه صلاة جمعة.
0: جميل.
1: ويعتبر يعني من المساجد، هو المسجد الوحيد الذي يحتفظ بالهوية الأصلية له. كثير من المساجد التاريخية تم إعادة إعمارها.
0: الهوية لإيش قلت؟
1: هويته الأصلية.
0: أي أوكي ممتاز.
1: نعم الهوية الأصلية لهذا المسجد.
0: جميل.
1: الأهم من ذلك في فترة من الزمن يمكن قبل 20 سنة كان هناك مسجد والجماعة كثير منهم لما كنا طلاب في المدارس
0: ممتاز
1: نزور هذا الموقع، هذا مسجد جواثة. سبحان الله الإخوان في هيئة السياحة بما فيهم الأستاذ خالد الفريد والأستاذ وليد الحسين وفريق العمل اللي كان معهم يقول كنا في فترة نحاول نحن نقوم بعملية الترميم ونحاول في نحن ندعم القواعد لهذا المسجد. فأثناء عملية الحفر وجدنا مبنى آخر في باطن الأرض.
0: جميل.
1: اتضح أن هذا هو المسجد الأساسي اللي هو مسجد جواثة.
0: أوكي.
1: فلما ننقب من هنا ومن هنا فوجدنا مبنى محتفظ بهويته بنظام الأقواس لكن ما كان مسقوف، فقمنا عملية سقفه بس بالبناء والطراز الأحسائي، الأقواس اللي فيه زي ما هي تم إكمالها ما شاء الله تبارك الله. فيه غرفتين كانت هذه عبارة عن غرف للضيافة بالإضافة إلى غرفة تعتبر كمستودع للتمور.
0: جميل.
1: فيها نظام الكندوش على أساس تخزين التمر. أيضا ما كان فيه محراب للصلاة، كان فيه حد في الجدار يبين اتجاه القبلة فقط. وطبعا لأن المحراب هذا جاء في عهد الدولة الأموية تقريبا القرن السابع.
0: ممتاز. طيب خليني أروح معك، ما هي أبرز القبائل اللي سكنت المنطقة قديما وما أهم المعالم الأثرية الموجودة حاليا؟
1: والله يعني فيه من تميم وفيه طبعا هي ربيعة، حتى لما راح القوم يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم واجاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأثناء استقبالهم كان عمل استخباراتي شوي، فقال من القوم؟ قلنا من ربيعة. قال هل أتيتم للتجارة؟ قلنا أتينا لنبايع محمد صلى الله عليه وسلم. قال إذن فاتبعون، فذهبوا به، فذهب بهم إلى المسجد، فقال هذا صاحبكم الذي كنتم تنشدون، فأقبلوا عليه مسرعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف هذا شخصية يوحى إليها من السماء، شخصية غير عادية، انتشر اسمها في أرجاء الجزيرة العربية. فلما أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب فيهم وبشرهم وطمنهم، قال مرحبا بالقوم لا غير خزايا ولا ندامة، لأن هذاك الوقت أي أحد يغير دينه يسمى صبا، وهذا فضيحة وزي بتقول إحراج لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طمنهم بهذا الأمر، وحتى أن استقبل سيدهم فسألهم أين سيدكم أين سيدكم، قال هو ذاك يا رسول الله، كان في جبينه ندبة، قال أهو الأشهد؟ قال نعم. فلما أقبل عليه فمرحبا رحب فيه، وطبعا قال ما أسماني بالأشج إلا رسول الله، لا كان معروف اسمه المنذر، سبحان الله. طيب. اشتهر الآن في الأحاديث النبوية الأشج بن عبد القيس، ولكن ليس اسمه وإنما هذا اللقب اللي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. كيف ساهمت؟
1: طبعا هو اللي ذكر له قال فيك خلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأناة.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب كيف ساهمت مشاريع الترميم الحديثة في الحفاظ على الهوية في هوية المسجد التاريخي أستاذ محمد؟
1: طبعا الأخوان في هيئة السياحة ذاك الوقت قبل لا يتغير مسماها يعني لهم جهود عظيمة في عمليات الترميم، أي مباني تاريخية بما فيها مسجد جواثة تم إعادة ترميمها وتهيئتها وإكمالها بالبناء الأحسائي، بحيث أن السقف يكون من الشندل والباستيل والحصير، فقط إكمال البناء من الأعلى، ولكن لها جدرانه ونوافذ زي ما كانت. طبعا يعني هذا المسجد في الوقت الحالي حظي بعناية من سمو ولي العهد، لأنه طبعا أمر بإعادة ترميم 50 مسجد على مستوى المملكة من المساجد التاريخية، وكان من نصيب الأحساء مسجدين، ثم هذا في المرحلة الثانية ومسجد جوادة ترميمه ترميم جيد، بحيث أنه لأن بعضهم إذا رمم فقط بمادة الطين، الطين يتأثر للأسف بالرطوبة، وخصوصا الأحساء بلد رطب
0: صحيح،
1: وبالتالي ينهار المبنى، لكن في المرحلة الأخيرة ما شاء الله تبارك الله أعيد تهيئته مرة أخرى بترميم جيد، واستخدمت مواد بحيث أنها غير قابل للذوبان والتأثر بالظروف الجوية، ومحتفظ بهويته.
0: جميل جدا.
1: ويعتبر جزء يعني من البرنامج السياحي لنا كمرشدين سياحيين، وهذا
0: عليه إقبال كبير في الزيارات
1: جدا، وكثير من الناس يحرص أنه يلحق على الصلاة يصلي أحد الفروض هناك. لا تعرف ورد في الأثر أن المساجد القديمة الصلاة فيها قد تكون فيها فضيلة، خصوصا أنه تردد عليها الملائكة كثير، وقد أنه يتقبل الدعاء فيها، والله أعلم يعني.
0: طيب كلمة أخيرة تختم بها حديثنا عن جواثة تحديدا وعن منطقة الأحساء وأهميتها سياحيا أستاذ محمد.
1: أهمية الأحساء سياحيا بفضل الله تعالى أنها تتميز بالتنوع التاريخي والطبيعي والزراعي، تنوع عظيم يمكن ما تشوف يعني حظية منطقة مناطق المملكة بهذا المستوى اللي وصلت فيه الأحساء، لا سيما أنها حققت 5 ألقاب عالمية، يعني كيف أول حاجة تعتبر هي انضمت لمنظمة التراث العالمي يونسكو. كذلك هي
0: تفضل كمل.
1: أيضا هي أخذت المركز الأول على مستوى الخليج في تقريبا عام 2015 للمدن المبدعة للحرفيين، الأول خليجيا والثالث عربيا.
0: جميل.
1: كذلك هي عاصمة السياحة العربية عام 2018، أول مدينة

طبعا مناطق ومحافظات بلادي الحبيبة يعني أجواءها جميلة سبحان الله، تروح البحر، تروح للهضاب، تروح للجبال، تروح للسهول، تروح لكل مكان، صدقني بتلقى أشياء مميزة جدا مختلفة عن كل مناطق ومدن العالم، بحيث اليوم نملك إرث تاريخي كبير جدا بحضارة وهوية نفتخر أكيد ونعتز فيها. وأدهشني والله حديث محمد عن المسجد وعن الأحساء اللي أنا أعرفها وجيتها كذا مرة، ولكن سبحان الله الأحساء واحدة من المناطق اللي كل مرة تجيها كل مرة تتجدد في عينك.

طبعا اكيد لازلنا مستمرين معاكم في برنامجنا، وللاسف يعني وقتنا بدا يداهمنا. ف يعني اللي انا ابي واحب اليوم انه انا اروح لمناطق الجنوب، صدق والله يعني مناطق ابها رجال احب البراد. فلما اشوف مثلا مواقع التواصل الاجتماعي وكيف قاعدين يتكلمون اليوم عن الاجواء والفعاليات سواء في ابها في الباحه، نشوف يعني تبارك الرحمن الأجواء كيف، جودة الحياة كيف، اليوم البنية التحتية كيف، اليوم الخيارات العديدة والكبيرة جدا في المناطق الجنوبية، بغيت كافي موجود، بغيت طلعت بر كشتة موجود، حتى الكشتات اليوم تعرفون أبها والمناطق الجنوبية أغلب العوائل يحبون يطلعون من الصباح الساعة 5-6 الصباح، يطلعون بر ويجلسون. فشفنا كيف عسير تحديدا كيف ساهمت اليوم في توزيع الأماكن وتجهيزها، وحتى عزكم الله أماكن النفايات موجودة علشان اليوم يجعلون المكان نظيف كما تحب أن تراه.

0: طبعا لازلنا مستمرين معاكم، مستمرين في رسائلنا، ونروح الآن مع زميلتنا نورة المالكي. نورة أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك زميلنا رائد، ومساء سعيد عليك في هذا الويكند الجميل. نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون سعيد وجميل على مستمعينا الكرام وأيضا عليكم زملائنا.
0: نورة كما عودتينا دائما رسائلك مميزة، ودنا نسمع وش عندك.
1: الله يعطيك العافية يا رب. اليوم أنا متواجدة طبعا في إحدى المواقع الجميلة في مدينة الرياض. اليوم أنا في ديوانية آل حسين التاريخية، هذه الديوانية التي يعني نقدر نقول إن شاء الله يقدمنا اليوم نعرف جزء بسيط عن هذه الديوانية الجميلة. لصراحة أول مرة طبعا يمر علي ديوانية لها أكثر من موقع في مدينة الرياض، وهالمعلومة تو عرفتها يعني لما زرنا الأستاذ اليوم الأستاذ عبد العزيز الحسين صاحب هذه الديوانية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز معانا، ويسعد مساءك يا رب.
2: الله يحييك، والحقيقة سعيد بهذا اللقاء في إذاعتنا الرائدة هو مع إعلامية متميزة. الله يحفظك.
1: بداية أبدأ معك أستاذ عبد العزيز، بداية هالديوانية متى تأسست؟ هل هناك يعني ذكرى معينة طبعا متوارثها أنت من الأجداد من الأهل حتى أنشأتوا هذه الديوانية الجميلة؟
2: الحقيقة الديوانية

0: تعتبر من الديوانيات القديمة، هي تأسست قديما قبل تقريبا يمكن 140 سنة، وأرخ لها حقيقة بعض المؤرخين وبعض اللي زارونا في وقتها. وإحنا الديوانية استمرت بفضل الله سبحانه وتعالى كاستضافات إلى يومنا هذا. إحنا كأسرة نتوارثها. هي كانت من أول كانت مكان استقبال الضيوف اللي جوا من خارج طبعا مدينة الرياض، وفيها أماكن للإقامة والسكن، ولا من أول تعرف من أول ما كان هناك يعني فنادق.
1: كم كل سنة يعني
0: من أنا يعني أنا أتكلم عن تاريخ تقريبا 1326 أرخ لها أحد المؤرخين الرحالة، أحد الرحالة جو زارها.
1: عمر طويل يعني.
0: نعم، وكانت مكان لاستضافة البعض لما يجي من خارج الرياض مثلا.
1: فيها فخر سكن كان وقتها.
0: إيه كان فيها عدد من الغرف، هذه خاصة بالضيوف.
1: أيه.
0: فيجون يسكنونها لأن ما كان في فنادق أول ولا كان في، فتكون هناك المجالس المفتوحة يسمونها مجالس مفتوحة، تكون عادة في المزارع. هي طبعا في منفوحة، بلدة منفوحة كانت تاريخية اللي هي الآن حي منفوحة، والحد الآن المقر موجود وقائم. نعم المقر الرئيسي.
1: واليوم احنا متواجدين في اي مقر؟
0: احنا في مقر الشمال في شمال الرياض اللي هو في حي قيروان.
1: حلو.
0: هذا المقر الثاني.
1: نعم انت قلت لي انه خمس مواقع ما شاء الله او نقدر نقول فروع لهذه الديوانية، الاماكن الثانية وين موجودة؟
0: الحقيقة قمنا يعني لأن الحقيقة الديوانية مهتمة بالعمل المجتمعي، وقمنا عدد من الديوانيات باسم ديوانيات على حسين التاريخية. قمنا في جمعية كفيف ديوانية، كذلك قمنا في جمعية كبار السن ديوانية برضو، يعني كل الديوانيات. وكذلك عندنا في كان في مستشفى الإمام عبد الرحمن في الشفاء اللي في جنوب الرياض قمنا ديوانية استضافة.
1: فكرة جدا جميلة يعني، ونقدر نقول مميزة اليوم تميزت فيها ديوانية آل حسين التاريخية بأنها يعني مهتمة بطبعا الجمعيات الخيرية العمل التطوعي، فأقامت هالمواقع في عدد كبير من الجمعيات والأماكن الخيرية. نتكلم عن الفعاليات، أجل أكيد في فعاليات كثيرة ونشاطات ومبادرات لهذه الديوانية.
0: صحيح، الحقيقة عندنا في الديوانية عندنا أكثر من مسار، هو مسار استضافات مستمر لحد الآن، أصبح طبعا استضافات ثقافية وأدبية وطبية وجميع الحقيقة ما يحتاجها المجتمع. كذلك يعني مهتمين بالعمل المجتمعي، وهو يعتبر مسار مهم جدا بالنسبة لنا. إحنا شركاء الحقيقة كثير من الجهات الحكومية وكذلك القطاع الغير ربحي مثل الجمعيات، دائما لنا شراكات مع عدد من المستشفيات أو عدد من الجمعيات ذوي الإعاقة أو غيرها من الجمعيات المهتمة، نستضيفهم ونقيم لهم مبادرات وتعاون حقيقة دعم إنه وياهم زي ما تقولون يعني دعم لوجستي في بعض المقرات اللي نقيم.
1: أنا بروح معك على الموقع الرئيسي، أكيد إن في ذكريات، أكيد في يعني مقتنيات تراثية يعني لها قصص لها ذكرى معك أستاذ عبد العزيز أو أحد أفراد العائلة.
0: صحيح، الحقيقة المقر الرئيسي هو مزرعة، وهذه المزرعة قديمة تاريخها أكثر من 200 سنة، وفيها بجوارها طبعا المساجد، عندنا مسجدين، المسجد الحسين الجنوبي المسجد الشمالي، هذه مقامة بشركم الحد الآن وتقام فيها الصلاة اللهم لك الحمد. هذا المسجد مبني عام 1150، وهذا بالنسبة لنا شكل لنا يعني ذكرى. وكذلك الديوانية طبعا هي مصطلح الديوانيات ترى يعني حديث، ما نقول إنه مستحدث، لكن كانت تسمى مجالس مفتوحة، فكان من المزايا اللي والذكريات اللي فيها دائما نشوف جميع فئات المجتمع عندنا. يعني كان قديما الناس لما تجي تزور اجتماعات وكان في قصص حقيقة يعني جميلة، وكان فيها بعض الأشياء الجميلة اللي كنا نتذكرها من التعاون المجتمعي اللي كان بيننا. في ترى مجتمعنا في الرياض قديما وجميع محافظات ومناطق المملكة مجتمعات رائعة جدا من ناحية التكافل والتماسك. ديوانية ترى جزء في كل منطقة وكل محافظة، كل أكثر من مكان وأكثر من ديوانية تقدم هذا
1: المجال. طبعا مفتوح لأي زائر اليوم أنه يزور هذه الديوانية، سواء الفرع اللي احنا فيها الآن أو حتى في فرع منفوحة اللي هو الفرع الرئيسي والكبير نقدر نقول. ما شاء الله معاتكم أي يوم، وكيف تكون طبعا المحتوى اللي تقدمونه؟ هل في موضوع معين تستقبلون ضيوف مختلفين؟ طبعا كل أسبوع ضيف، تحدثني عن هالموضوع.
0: اي نعم، احنا نستضيف بالنسبه للمجال ما اكيد مفتوح والله، يحيي الجميع. احنا بالنسبه لنا في الشمال الان الباب مفتوح تقريبا من الظهر لحد المغرب، وفي متحف بسيط شويه يعني، هو اغلبه بعد يخص الاسره. انا من الناس اللي كنت محتفظ ببعض الاشياء اللي تخص،
1: ما شاء الله اشوف ما شاء الله يعني في مقتنيات جدا جميله، لكن واضح انه خاصه بالعائله
0: او ايوه نعم، لكن انها مفتوح للجميع. طبعا احنا مفتوح كل يوم عندنا بعد العصر جلسه عاديه يعني يوميا مفتوح، لكن بالنسبه للجلسات اللي نعتبرها يعني رسميه طبعا احنا بيننا وبين عدد من الجهات مثل امانه منطقه الرياض مشكوره الحقيقه، هي ترعى الان اجتماعاتنا عن ترعى الاجتماعات كل سبت بعد صلاه العصر عندنا جلسه كل في كل يوم، تعتبر جلسه رسميه نستهدف حقيقه فيها المؤرخين. طبعا هي تتحدث عن جميع الفنون، لكن دائما الصحفيين الاعلاميين المثقفين كذلك حتى المجالات الطبيه، نعم نستضيف فيها في المجالات الطبيه
1: يعني كل سبت نقول ان شاء الله الاجتماع في ديوانيه ال حسين التاريخيه في اي موقع ولا
0: الان معظم الاجتماعات الان اصبحت في الشمال، بعض الناس شويه يقول الزحمات اللي رحنا الجنوب، بعض الناس اهل الجنوب بعد يقولون نبي هنا، فبعض الناس
1: انت لازم ترضي كل الادوار جنوب الرياض او شمال.
0: والله يحيي الجميع، بالعكس كل ما نقدم لهذا الوطن فهو قليل بحق وطننا الحقيقه، اعطانا الكثير، اسال الله يعني يحفظ هذا الوطن يحفظ ولاة الامر.
1: جميل صراحه جهود تشكرون عليها استاذ عبد العزيز، الوقت دائما لا يسعفنا في مثل يعني ذكر كل ما تحوي هذه الديوانيه وايضا جهودكم ونشاطاتكم الجميله والمجتمعيه اليوم في هذه الديوانيه. الاستاذ عبد العزيز الحسين من ديوانيه ال حسين التاريخيه، شكرا لك على هذا الحديث الجميل، وايضا شكرا على استضافتك الجميله اليوم في هذه الديوانيه.
0: شكرا جزيلا، وشكر بعد الله لكم الوصول الحقيقة لكل ما يخدم المجتمع وكل ما يخدم، ونوضح للناس الحمد لله أن بلدنا بخير وأن مجتمعنا جميل جدا، وتعلمنا من ولاة أمرنا ومن قادتنا هذا العطاء، أسأل الله يديم لنا ولكم هذا الأمن ويحفظ ولاة الأمر.
1: جميل، الله يعطيك العافية يا رب، وإن شاء الله بإذن الله نكون معاكم يعني في هذه الديوانية في الفعاليات والنشاطات إن شاء الله في المستقبل. شكرا لك أستاذ عبد العزيز، أعود لك زميلنا رائد ولمستمعينا.
2: شكرا لك نورة، شكرا لضيفك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب، شكرا لكم.
2: طيب مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا جزيلا لكم، شكرا لمعدي هذه الحلقة، شكرا للمخرج فيصل المفيعي، تقبلوا تحياتي رادي مشاري، نلتقي بكم الأسبوع القادم، إلى حين ذلك الوقت في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح

0: كيفنا الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. من وين ما هبت النسمة من هوى بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض من جوهرة وعروس الشمال، نحييكم في برنامجكم برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج يكون معكم إن شاء الله اليوم، نتكلم فيه عن موضوع قديم تراثي. أحييكم أنا سلطان الشعيب من التقديم، وأيضا زميلي مرزوق العردان. مرزوق حياك الله.
1: يا هلا وسهلا أخوي سلطان، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، حياكم الله. ونحن نتواجد في هذا المقهى الحائلي.
0: أكيد اليوم راح نتعرف عليكم على موضوع جميل وشيق إن شاء الله بحول الله تعالى. طبعا تحية طيبة من مخرج البرنامج عبد العزيز الهيبي، يقدمكم تحيته، وراح نكون معكم إن شاء الله في حلقة مميزة وجميلة وضيف مميز وجميل.
1: مرة ثانية حياكم الله مستمعين الكرام. في الحقيقة معنا ضيف في هذا المقهى هو سعادة الأستاذ خالد بن حمود المطرود. هذه الشخصية المميزة حقيقة بما شاء الله تبارك الله متعدد المواهب
0: ما شاء الله.
1: نعم، فهو حرفي، إن قلت حرفي حرفي، موهوب
0: صحيح.
1: ما شاء الله أشياء كثيرة يتميز بها الأستاذ خالد، فحياك الله أستاذ خالد.
2: الله يسعدكم، حياكم الله وتشرف فيكم في إذاعة الرياض.
0: احنا نتشرف فيك ابو حمود، وشاكرين لك قبولك دعوتنا في مقهى ديرتي. واليوم في هذا المقهى الجميل بنعرف وياك قصه جميله عن خلينا نقول ابان واجدادنا قديمه كيف كانوا عايشين. نتكلم عن الرجل الحائلي القديم كيف كان، وهل لا زال المجتمع محافظ على عادات وتقاليده الجميلة أو لا. كل هذا اللقاء راح نتعرف عليك ومرزوق إن شاء الله في هذا المقهى بمواضيع شيقة. خلينا نبدأ نتكلم عن إيش أبرز صفات الرجل الحائل قديما، أو خلينا نقول صفات جدي وجدك أجداد. ما حنتكلم عن أبائنا لأن لحقنا عليهم، نبغى الأجداد كيف كانت حياتهم قديما وأبرز صفاتهم.
2: طبعا أجدادنا والرجل الحائلي سابقا يمتاز بالكرم بالطيب، ميزات طبعا ترفع الرأس. أيام جدي أو أيام على ما قال أيام زمان، فاتح بابه ومشارع بابه للضيف ويستقبل البعيد والقريب، فهذه ميزة عندنا من منطقة حال. ونقول إن شاء الله إن حنا جيلنا هذا نقلدهم ما نجي نصل مثلهم، ولكن صحيح. الحمد لله صفة الكرم موجودة بكل حائل معروف
0: الحمد لله.
1: أستاذ خالد، طبعا عديت انت صفات هذه موجودة ولله الحمد في مجتمعنا بشكل عام في المملكة العربية السعودية، لكن حائل لها طابعها، لها حتى اللهجة الحائلية يعني لها أثر، لها طابع، لها
0: رونق خاص
1: يعني مع الحائليين. وانت ما شاء الله تربيت في بيت حائلي منذ الصغار وعلى ابائك واجدادك. خلينا نتعرف على بيت حائلي، بيت الحائلي.
2: طبعا البيت الحائلي، طبعا انا اتكلم عن زمان.
1: إيه؟
2: البيت الحائلي هي بيت حائلي ببسط حارة قديمة. طبعا البيبان سبق وقلت لكم مفتوحة. الكرم متواصل بين الجيران، بين الحارة، بين اهل الحارة. ايضا سابقا الحوائل او الحارة كلهم فاتحين بيبانهم وقت بعد صلاة الفجر، بعد المغرب اللي هي الجماعة، بالليل اللي هي الشبة. فطبعا متوالفين وقت المناسبات تلقاهم جميع، وقت لا قدر الله العزة وما العزة تلقاهم جميع، ايضا متوالفين متكاتفين ولهم سبحان الله. قبل تطلع علينا اللي هي الرسائل والجوالات، بالمسجد هو دليل والمجمع الخاص بأهل الحارة.
1: نعم.
2: سوى بعد الفجر واحد منهم يقول لك هم تعالوا تقهوا عندي
0: الفطور عند
2: شباب. أيوة. الفجر هذه بعد الصلاة، إذا كان عندكم مثلا عنده مناسبة أي واحد منهم طبعا يعزم اللي بالمسجد جماعته القريبين لبيته.
1: نعم صحيح.
2: فطبعا لابد انه يهتم بالحارة، حتى النساء سابقا اذا عزموا رجال ترسل للبيوت طعمه يقلموها الطعمه الخاصة من المأدبة او الاكل الشعبي الى بيوت المعزومين.
1: طبعا هذا يعني ابو حمود نقول له انه هذه يوميات الرجل الحائلي تقريبا.
2: ايه،
1: انه يعني بعد انا ما قال الهزيرات والتعاون بين الاسر، بين تلقى حتى الحريم والنسوان بينهم تواصل
2: اكيد،
1: وبينهم ايضا تعاون. مثل ما هو موجود مع الرجال أيضا النسوان الحارة ونسوان يعني الحارات القريبة مع بعض تلقاهم حتى عارفين ظروفهم كل.
2: أكيد أنا بقول لك حاجة يسمها شبات
1: إيه؟
2: يعني الشبات رجال لها نظامه وطريقته، الحريم له المسايير بيناتهم
1: إيه؟
2: إذا زاد مثلا عند هالمرة خضرة جايت من فلاحه ما يقولون لها من المزرعة من إيه؟ فلاحه توزع على الجيران القريبين طبعا البنت أو المرأة راعت البيت تهتم جيرانها يمكن أكثر من اهتمامه ببيته، هذا دليل على أنهم أهل كرم وأهل على ما قال رحمة بيناتهم طبايع واحدة.
1: نعم
0: جميل أبو حمود، معلش رجل حالي وأبانا وأجدادنا كيف زمان لما يقومون من النوم أكيد عنده شغل معين، كيف يبدأ يومه وش أول شيء يسويه وإيش الأشغال اللي يشتغلونها أول، يعني خلينا نتكلم من الصباح الباكر تعرف على مهنهم طبيعة حياتهم لما يقوم من النوم إيش طبيعته بالضبط.
2: طبعا الرجل الحائلي أول اهتمامه بعد صلاة الفجر، أهم شيء صلاة الفجر، وبعدين يأخذ على ما قال يروحوا للفرن أول الفرن بياخذ خبز العيال

0: أكيد هذا طبعاً.
1: الفرن قديماً هو المخبز حالياً.
0: لا هو المخبز حالياً. إيه؟ الفرن هم تسميتهم القديمة. يأخذ العلاقية بعد ما يطلع من المسجد عشان يجيب من الفرن خبز. أفطر هو وهله أو زوجته. طبعاً استعداد أول المدارس ما في سيارات. الشباب والبنات كلنا اللي عارق لي والمدرسة حول الحارة أبد. طبعا وش هو الشيء اللي الرجل الحالي انواع طبعا الرجال الحالي مو ناس حرفي
1: في اهل حايل وفي القرى
0: لا لا اتكلم
1: ويختلفوا عن نفس الشيء
0: انا اتكلم عن الحين الحاره المنطقه اللي حايل يعني. فطبعا يكون بعضهم حرفيه بعضهم فلاليح واول سابق ان الفلاليح تكون بجنب البيت يعني فلاحته بجنب او الحير نقول الحير بجنب بيته يروح يفجر ويسكي ويشغل المكينة اليدوية أو أنه حرفي يروح للدكان ما يقول له المحل للدكان في أحياء قديمة بحال أذكر سوق الصناع سوق الصناع هذه عدة حرف موجودة فطبعا اللي يزاول النجارة واللي يزاول الحدادة واللي يزاول الجلديات واللي يزاول واللي يبيع من حيره أو فلاحته الفواكه اللي هو الطماط وعفواً إيه الكوسي
2: الخضار أيوة ومنتجات المزرعة البسيطة
0: البسيطة
2: وسلة غذائية لأهل الحارة يعني
0: لأهل الحارة ما زاد يوزع سبق وقلتكم لأنه يقدرون النعمة وبعدين سبحان الله سابقاً يعني عارفين وضعهم المادي لذلك يكون بسيط أو المرأة راعية البيت تكون بسيط لإعداد الوجبة لعياله اللي هو فطور أو غداء أو عشاء بالبساطة
2: نعم حتى أنه أكرمكم الله وأكرم المستمعين الكرام البهائم هي بالمزرعة يعني ممكن حتى أنه منتجاتها حليبة وكل ما منتج منها الحيوانات أو الغنم وهذا يستفيدوا منه مع بعض بحارتهم
0: صحيح حتى أنا أقول لك اللبن والزبد هذا ترى يزود سابقا لذلك يوزع على البيوت والحارات اللي طبعا اللي حولهم جيرانهم وكل له يعني مجموعة يهتم به
2: نعم مستمعين الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله راح نكمل معكم من مقهى ديرتي

0: أحييكم مستمعين الكرام، مستمرين معكم في مقهى ديرتي من جوهرة وعروس الشمال حائل. لازم احنا نقول مرزوق جوهر وعروس الشمال حائل، لأن حائل هي عروس الشمال فعلا،
1: أكيد
0: فنعطيها هذا اللقب. مع لقاءنا من جديد مع الأستاذ خالد المطرود، أحد أبناء منطقة حائل، واللي خير ما يمثل الحياة الحائليين قديما، كيف كانوا وكيف كانوا عايشين. وأبو حمود ما شاء الله عليه من الناس المهتم في الشيء. أبو حمود حياك الله مرة ثانية.
2: الله يسعدك، حياكم الله.
0: أبو حمود خليني أتكلم عن المجلس الحائلي اليوم. فيه مجالس تفرق عن مجالس مناطق ثانية، إيش يميز المجلس الحائلي أو الرجل الحائلي، وإيش كان يصير داخل المجالس؟ خلينا نتكلم عن المجلس بشكل عام، ولو نتكلم عن تصميمه بعد تفضل.
2: حلو. طبعا المجالس حائل أول شيء عامرة بالديرة أو بالقرى أو بالمحافظات، فطبعا كل زي ما تقول حائل الحين يتميزون، طبعا مجالسهم تكون عامرة الصبح، شبة النار، الأواني القديمة أو وقتهم على وقتهم، أدلال والمحاميس وشبة النار وجمعتهم وسواليفهم، وكانت سواليفهم كلها على قولتنا الغنم وما الغنم عن الربيع والأمطار. هذه حياتهم. طبعا يمكن بالوقت الحالي أنا الكورة ما وقت، ولكن الحين أول كانوا يتكلمون وش أسعار الغنم وش
0: الربيع
2: إيه؟ والأمطار والخير إيه. فطبعا المجالس كتصميم وتفصيل، طبعا عندنا مجالس بجبة تمام، تفرق عن المجالس اللي بحاي، تفرق عن لأن مقاساتها كبيرة، التصميم عالي. برضو حائل عندنا مقاس بس يعني محدود المقاس، ولكن يهتمون بحائل النقش. سابقا كانوا يهتمون بالنقش الجبصي، بعطيك معلومة، لأن الوالد الله يطول بعمره كان يهتم بال

0: الكمارات، تصليح الكمارات بالمقاسة الكبيرة بحاية
1: كل يشهد له أكيد،
0: والنقوش
1: صحيح،
0: وطابع مقاس حيل موحدة فيها اللي بيته صغير على قد بيته، وفيها اللي وسط على وسط يكون المجلس، وفيها اللي بيته عامر بوحير ومجلس كبير. فهذه تصميم. طبعا إذا تسألني عن مثلا وش أنواع اللي تنفذ بها التراث العمراني بالمجلس، يعتمدون طبعا على الكواسير الكبيرة والميالة. الميالة هذه طبعا ما كان
1: الميالة
0: الميل
1: آه.
0: اللي هو يرفع السقف، طبعا هو اللي الراكد عليه السقف
1: الأعمدة مثلا
0: الأعمدة هي. تلقى بعض المقاس بو ثلاثة،
1: احنا نقوله بحايل الميل
0: الميل احنا ايه. نتكلم بالميل
1: ايه نعم صح.
0: ولهم مسميات، التاج اللي فوق الميل والنقوش ويعني والبيبان، النقص البيبان طبعا شغل عوائل حايل الحرفيين، ناس يشتغل بها بالخشب وناس ينقشها بالبودرة البوية البودرة. فتلقى تصميم بيوت حايل يختفي مثلا عن تصميم القرى، كل انه له طابع، ولا اهتمامهم بالمقاس كلهم جميع طبعا يهتمون.
1: نعم طبعا اللي يقوم عليه انها بناءهن هم الحائلين نفسهم
0: ايه،
1: يعني هم اللي بيقومون، وحتى المعلمين او الاساتذه يعني منهم فيهم على قولتهم
0: الله يرحمهم اكثرهم توفوا زين،
1: يعني معدودين ممكن
0: معدودين أه. في ناس يهتمون بالبناء باللبن وفي ناس يهتمون بالتقصيص والسمنت
1: ايه؟
0: وناس مهتمين بالكمر والنقش وكانوا والله بضرب لك قصة يا يعني مثال ايه؟ على بيت الوالد الله يطول عمره، لا زال موجود عمره 65 سنة، قاعد عليه 4 سنوات ما معه إلا 2، ما نقول لهم عمان
2: كم سنة،
0: قاعد عليه 4 سنين يشتغلون بحي الزبارة. كانوا معه زملاء 2 ساعدوا، أذكرك الحين أنا صغير أروح مع العم عبد الله، أبوي كان لاهي بشغل ثاني لاهي بشغل ثاني، قلت وين أنت بنروح يا عمي، قال قولوا نرش الجورة، الجورة اللي هو خزان الماء قبل ينتهي البيت يكون مكشوفة الجورة، فنروح نرشها توهم صابينه أسمنت وين أول تو جديد على الكرنيش أيوة.
1: نعم أبو حمود، ننتقل إلى موضوع الزواجات، لأنه عارف المستمعين حتى بعد منهم يحب الحديث حول الزواج،
2: أنا وقتها زواجات الحين إجازة صيفية زواجات
0: أي أيوة والله. شوف أول أنا مكن ترى ما نصغير
1: أكيد في ذكريات جميلة حول
0: حنا حاراتنا قريبة من بعض، يعني لو أقول لك الشارع مترين مترين ونص فجأة يجيك
1: سويقات
0: سويقات سويت
1: سويت
0: نسميه سويت
1: سويقات سويك،
0: فطبعا صار بو عرس عند الجيران، وشلون نظام العرس عقيد صغير بعد ما تدري هو يالع ولا يطفي زين. فطبعا السفارة يجتمعون من بيت الزوج يروحون البيت أهل البنت زين، فطبعا تبتمشي لك نص كيلو بين هالحارات ما من كبرة والحارات هذه، فطبعا لابد أنه يمر أكثر من مجلس تقهوة نظام السفارة يمشون مع حاج سويت وبو عدة أشخاص معهم تريكات، كل تريكات غاز ولا تريكات غاز، لا أنا أذكر غاز
1: غاز الأولى.
0: دخلوا على هالبيت
1: اللي هو الفتيلة
0: أي اللي هو الفتيلة، دخلوا على البيت الأول طبعا هو عارف أنه ما هم شاربين الكاسة، تلقى نص الكاسة شاهي زعفران نعناع شاهي عادي شاهي ما يعرفون قلت مرة والما بهم سكر
1: نعم.
0: كله سكر زين. دخلوا على هالبيت طلعوا للبيت الثاني وليمن وليسر من قشرة بعد زين ومن حارة الحارة
1: فنجال مو بال غضار يسمى غضار ولا فنجال
0: نقول
1: إيه بس إيش اسمه
0: فنجال قهوي هين
1: لا لا لا هو الطاسة الكبيرة حقة المألمة
0: إيه
1: غضار ولا فنجال
0: هي طاسة غضار
1: طاسة غضار
0: أي هي طاسة غضار
1: يعني ببعض القرى ترى عندنا بحال يقولوا له الفنجال
0: فنجال
1: مو صح. فنجال القهوة لا أيه؟ هو فنجال كبير
0: وبعضهم عدم بعد ونحاس
1: حلو
0: أي فينتنقلون من بيت البيت حتى والموجود التريك وما تريك يستقبلك واحد يهلي
1: هل يروح
0: بالعرسي عشان يدخلون بيت راعي زوج البنت والعشاء
3: طيب ابو حمود نكمل الحوار، ما ودي ننهي موضوع الزواج، ابي اشوف وين كانوا يجلسون العرسان، في اماكن معينه خاصه بالعرسان. أكيد. كل هالمواضيع بعرفها انا وانت وزميلي مرزوق والمستمع الكريم، بس نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل برنامجنا مقهى ديرتي.

0: الكرام من جديد. احنا اليوم بنقول لكم في مقهى ديرتي من جوهرة وعرس الشمال حايل تراث وذكريات هالحايل كيف كانوا وكيف صاروا وكيف حيصيرون في المستقبل مع ضيفنا الأستاذ خالد المطرود أحد أبناء منطقة حلو المهتم جدا بالتراث. أبو حمود حياك الله مرة ثانية.
1: الله يحييك
0: أبو حمود. نرجع نكمل موضوع الزواج، كيف كانوا الأهالي أو أهل حايل قديمة في زواجاتهم وطبيعة حياتهم في الزواجات.
1: صحيح، احنا تكلمنا قبل شوين عن وضع رجال، طبعا هم وصلوا البيت بيت أبو البنت وتعشون. المرحلة الثانية كانوا أول بالنسبة للحريم بيستقبلن الحريم اللي هن جاياتهم مع الزوج، فلازم يكون واحد يهلي. فمن الميزات أول يعني يجيبونها زي الضحت، يعني ما يصير يعني ما هي
2: تلطيف، يعني
1: تلطيف للجو. نعم. يقول هلا بكم حياكم الله، مثل بطول صوت، يا هلا والله بالزين، يا هلا بالمزيوني، هلا بالشيني، هلا بالزوع، هلا هن يضحك. أنا هو يلطف الجو علشان إنها عادات قديمة. نتكلم عن واقع يعني.
2: فرح وفرح. فرح مشاركة بالعبارات اللي تبعث على إيه الحايل اللي تبعث على الفرح بنفس الوقت.
1: يقول هلا بالطويل، هلا بالقصير.
2: يحط ما فيها
1: كحل الجو يبنى يعني زواج وفرح.
2: لشات كذا وحسس إنه تونس وتنبسط.
1: أيوة طبعا بنفس الوقت اللي هالليب ويا هلا بالزوع والشينة والمزيونة والطويلة وخفيفة الدم. المهم تخالنا الحريم استقبلنهم، طبعا يكون فيه زفاف زي ما تقول فرقة شعبية نسائية، لكن أغاني شعبية قديمة زي ما تقول سامري الحايل سابقا يشيلنا بنفسها. عاد تبدأ عملية الرقص وبين
2: هذه الزفة يعني.
1: إيه هذه الزفة عليك نور. ما بين بنات أو مثلا خوات المتزوج وما بين خوات المعرسة
2: العريسة.
1: إيه فأقول لقرايبهن يبدأ عاد عملية الرقص وما الرقص. المرحلة اللي عقبها طبعا يقعدون لهم ساعة ساعتين ثلاث ويتعشون. المرحلة الثانية ننتقل إلى غرفة العروس بالسطح اسمها الروشن. الروشن مجهزة قبل العرس ثلاث أيام باربع أيام، يكون فيها أثاث خاص شعبي اللي هو صندوق العروس.
0: يكون بيت الزوج والزوجة؟
1: لا بيت أهلة. احنا الحين احنا الزواج ببيت أهلة، ما في قصور يا سلطان. ما في قصور أول على البساطة. فطبعا الروشن مأثث بتراث، يعني تراثنا وقتنا الحالي احنا نسميه التراث، بس بوقتهم لا، يعني هذا ستايل حق الروشن اللي هي الوزرة. الوزرة، صندوق العروس، المرايا مع كل جهة يسمونها الحارة. المرايا داير ما يدور المربع
0: بالغرفة،
1: بالغرفة. فوق الصفة، احنا قبل شوي تكلمنا عن الغضار والغضار الطياس أمهات ركزة لأن الغطيان تصير صفة على داير ما يدور الغرفة. طبعا صندوق العروس فوقه كالونيا اللي هو عطر وقتها مبطير، أنواع العطور القديمة، زباد، معمول، دخون. فكل هالسالفة اللي نسولف بها الحين في واحدة تكون يسمونه الحجارة، تقعد عند باب الروشن لخدمة العريسين.
0: جميل.
1: اللي هو الزوج والزوجة ثلاث أيام تخدمهم، يبون شاهي يبون أكل واقف عند الباب. تخدمهم، هل يجيبونها زي ما تقول بأجر
0: دللهم وقت لا لا لا.
1: أيه هذا بالنسبة.
0: تفضل مرزوق.
2: نعم طبعا ما قصر خالد، اتكلم عن أشياء كثيرة حول الزواج وبساطنا حنا مع الكلمات
0: عشنا اللحظة القديمة. ايه
2: عشنا فعلا
1: استانست.
2: نعم صحيح. فخلينا ننتقل إلى موضوع ثاني أنت ما ودي أتركه صراحة لأنك أنت صاحب تخصص فيه، وانت ما شاء الله ما قصرت مشارك في جميع المناسبات والمهرجانات اللي تشارك او تقام في بالمنطقه اللي هي طبعا حرفه المباخر.
1: المباخر
2: اي خلينا نمر عليها سريع لانه حتى والله اللي يداهمنا الوقت، لكن متى بدت معك؟
1: اول شيء هي حرفه قديمه عمرها اكثر من 150 سنه. عمره 150 إلى 140 سنة، كانت شغلة أربع عوائل بحايل يشتغلون به. أنا خذيتها المهنة من جدي الله يرحمه ويغفر له، تعلمته ولازلت أشتغل فيها. المبخرة أو المدخنة أساساً حنا نسميها المدخنة، الناس الآن يقول لا مبخرة، لا هي مدخنة الحايلية. لا زال كل بيت بحايل قبل 150 سنة و 140 سنة إلى اليوم كل بيت لازم يصير فيه مدخنة اللي هي المبخرة.
2: نعم طبعا هي تستعمل لأشياء كثير، مو بشرط أنه للدخول، ولا حتى أعتقد أنه بعض العوائل أو النساء يستخدمنها لأشياء الكوبو ولا لا
1: هذه، ولا لا هي تستخدم في مداخن خاصة للعود وللمعمول. الكوبو فيه نوع من المباخر خاص للكوبو،
2: يعني ما هي نفس هذه يعني
1: كعلاج للمرضى الكوبو.
2: إيه للمرضى. إيه.
1: لا يمكن تختلف ونوع ثاني.
0: أبو حمود أنا معلش أنا بسألك سؤال ومحيرني من زمان، أنا لحد الآن ما عرفت الزي الحائل القديم، هل عند أهل حائل زي تقليدي متخصصين في أهل حائل، ولا يشبه القصيم يشبه الرياض كون النجد كلنا؟
1: لا لا مميزين الحائل، فيه زي الأمرودن طبعا للرجال، أمرودن وخاصة بالصيف أمرودن يلبس خفيف ويلبس عليه زي ما يسمونه زي الدقلة مكملة للزي، هذه صيفية. الحريم يعتمدن على الجوخ وعلى العبايات المعصمة اللي قالها المعصمة، المعصمة هذه كلها تطريز وكأنها بيشتري رجال لكن تلبسها المرأة على مقال كبيرة.
0: ومعصمة
1: المعصمة المعصمة
0: هي عليها
1: اللي عليها دناديش أو كور تطريز
2: منقوشة مثلا، منقوشة
1: على زي
2: لها نقش معين
1: زي البشت منقوش.
2: ولا تلبس المرأة اللي مثلا كبيرة بس أو كبيرة الحارة مثلا.
1: أيوه
2: هلو
1: نفسه
2: مو أي واحدة ممكن.
1: لا لا ما كل نلبس.
2: والبنات ما يلبسنها؟
1: لا البنات لنا لبس خاص يعني عباية وشيلة خاصة، يعني حتى القطع هذه لها زالت تتداول بالمتاحف اللي هي الشيلة والعباهة النسائية وحقت البنات أو حقت الحريم كبار.
0: نعم أنا بس بدي أسأل، هل أنت محمود عاصرت خلينا نقول نوعا ما من الجيل القديم ومعاصر حاليا ما شاء الله طول العمر لك يا محمود
1: اللهم
0: الجيل الحالي، هل عادات التقاليد اللي كانت لا زالت؟
1: لا.
0: وهل ستبقى؟ هذا السؤال بسأل فيها.
1: لا والله ما تطورت، احنا الزواجات بقصر والسفارة يستقرون لهم لكزي.

0: والله ولا هو شهري ولا هو شهري زين. والسفارة بقصور أفراح وعرضة وسامري وتكيت وفنان.
1: بس الشبات الحين موجودة أبو حمود، يعني في نوع من عاداتنا موجودة.
0: لا العادات القديمة نادر إلا تهم بالمحافظات. لا والله حتى المحافظات صارت كلها تطور شوي.
1: تقنية أثرت عليهم.
0: تقنية والتصوير والعال أنا أجيب لك مصور، صار عندك زواج أجيب لك مصور ب10,000 يصور عريس. بس
1: أول كانت ما كان فيها السؤال.
0: لا وسامري ولا جاء نهايتها قبل يدخل عريس دل يلعب بالسيف مع السامري يشلونه فوق يرفعون أول على البركة.
2: الله أكبر. يعطيك العافية الأستاذ خالد حمود المطرون، ما قصرت، معلومات وافية وكافية حول تاريخ وحضارة حائل والرجل الحائلي. نتكلم عن مواضيع عديدة في حول الحائليين. يعطيك العافية، ما قصرت.
0: الله يعافيكم وما قصرت، واشكر إذاعة الرياض، الله يبيض وجيهكم بعد.
1: وجهك أبيض يا رب يا أبو حمود. وأنا صراحة استمتعت مرزوق بالحلقة، استمتعت بقصص جميلة، روايات. كان ودنا وقت أطول عشان ناخذ معلومات أكثر وسوالف أكثر يا أبو حمود.
0: شرف فيكم
2: بإذن الله. في الحلقات القادمة إن شاء الله يكون لنا لقاء إن شاء الله أستاذ خالد.
0: يا أبو حمود.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي. لا يسعنا إلا أن نشكركم، على أمل إن شاء الله تعالى أن نلتقي في حلقات قادمة. كان معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم الزميل سلطان الشعيب، ومحدثكم مرزوق العردان، وفي التنفيذ رشيد الفهيد، ومن المونتاج بدر العميم. أخرج لكم هذه الحلقة الزميل عبد العزيز الهيبي، ويشرف على البرنامج الزميل عبد العزيز المسعود. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات.

0: المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالاً لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما تجيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: السعودية الخضراء والتشجير.
5: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تمام التاسعة من إذاعة الرياضة، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. المملكة تدين بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن. وزير الخارجية ونظيره الفنزويلي يبحثان العلاقات الثنائية ويناقشان الأوضاع الإقليمية. المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة. وزير النقل يؤكد استحداث منطقة لوجستية في ميناء جدة تزامنا مع تطورات المنطقة. أهلا بكم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وجددت المملكة استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، مشددة على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري والعودة إلى الحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية. أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعبر سمو وزير الدفاع خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في الرياض اليوم وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية الفنزويلي فيليكس بلاسنسيا، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. اختتمت المملكة مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 التابع للأمم المتحدة، الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري في مدينة نيويورك، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030. رأس وفد المملكة المشارك في المنتدى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، حيث ضم الوفد عددا من ممثلي 14 جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. أقامت الهيئة العامة للموانئ في جدة اليوم حفل توقيع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية، إضافة لتكريم شركاء النجاح لمشروع أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم. وبيّن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن هذه المبادرة تمت نتيجة للأزمة التي حصلت في المنطقة وحماية لمدينة جدة من زحام الشاحنات.
1: حقيقة هذه مبادرة يعني تمت للتعامل مع الأزمة. كما نعلم الأزمة أدت إلى انتقال الحركة اللوجستية بالكامل من السواحل الشرقية المملكة للسواحل الغربية. هذا انبنى عليه يعني تدفق أعداد كبيرة من الشاحنات، ولزيادة كفاءة العمل اللوجستي وتقديم منطقة مريحة وآمنة لسائقي هذه الشاحنات، وأيضا حماية مدينة جدة من الزحمة والتدفق الغير منظم للشاحنات، تم استحداث هذه المنطقة اللوجستية بشكل سريع بتكامل ما بين عدد من الأجهزة الحكومية والشركات عملت بروح الفريق الواحد، واليوم هي منطقة يعني منطقة تفويج ذات فعالية وذات أثر ممتد. أيضا تم استحداث منطقة تخزين للحاويات الفارغة، لأن أعداد الحاويات أصبحت تفوق المخازن السابقة، فوضع يعني مخازن إضافية. هذا أدى إلى يعني سلاسة حركة التدفق الإمدادات والخدمات اللوجستية. خلال الأزمة تم تفعيل خطط الطوارئ وخطط استدامة الأعمال التي عملنا عليها منذ البداية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد. تم نقل الحركة اللوجستية للمملكة بل للدول الأخرى إلى موانئنا الغربية.
0: وأكد وزير النقل أن الإصلاحات التي تمت منذ إطلاق الاستراتيجية اللوجستية والمشاريع التي تم تنفيذها أثبتت متانة وقوة البنية التحتية في المملكة.
1: حقيقة أثبتت المملكة أن الإصلاحات اللي تمت منذ إطلاق الاستراتيجية والمشاريع الكبرى اللي تم تنفيذها وأيضا الشراكة الكبيرة مع القطاع الخاص وتعاون الجهات كلها أثبتت متانة وقوة البنية التحتية في المملكة. أثبتت أنه لدينا مرونة كبيرة في الأنظمة اللوجستية، وهذا كله مكننا أن نكون يعني بشكل واقعي شريان للحياة، لاقتصاد المملكة، لتدفق السلع والخدمات، بل للدول المجاورة ولكل العالم بحمد الله.
0: استقبل رئيس الوزراء البنغلاديشي وفدا سعوديا ضم نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رميح الرميح والسفير عبد الله بن عبية ووكيل وزارة الاستثمار ورئيس شركة بوابة البحر الأحمر. وجرى خلال اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وبنغلاديش. وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض فرص الاستثمار في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. أصدرت شركتا مايكروسوفت وإكسنتشر تقريرا مشتركا بعنوان تأمين الدول في الاقتصاد الذكي، تحويل تحديات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية إلى ميزة استراتيجية. سلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته المملكة في بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي، مرسخة مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في هذا المجال. تنظم الهيئة العامة للعقار السبت القادم ملتقى الوساطة العقارية في نسخته الثالثة والمعرض المصاحب له، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض. ويناقش الملتقى عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير ممارسة الوساطة العقارية إلى جانب المستجدات التنظيمية والتقنية والمهنية ذات العلاقة بالنشاط. وجهت المديرية العامة للجوازات للمواطنين عددا من الإرشادات للراغبين في السفر إلى خارج المملكة، داعية إلى المحافظة على جوازات السفر من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها وحفظها في أماكن آمنة. وحثت على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بالمواطنين ومرافقيهم قبل مغادرة المملكة. وسعت الولايات المتحدة اليوم نطاق ضرباتها على إيران إلى مناطق في شمال البلاد ومحيط طهران، بعدما تركزت عملياتها خلال الأيام السابقة على الساحل والجزر والمنشآت العسكرية المحيطة بمضيق هرمز، فيما عطلت ناقلة نفط قالت إنها حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وأكد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي يحمل طهران المسؤولية الكاملة عن أمن المنطقة والملاحة الدولية. دعت باكستان اليوم الولايات المتحدة وإيران إلى وقف العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة. إلى آخر أخبارنا، حيث أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ عبر الحدود مع العراق، كانت في طريقها إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية في أحدث عملية تعلنها دمشق ضمن جهودها لمكافحة تهريب السلاح. وشملت شحنة الأسلحة صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. المملكة تدين بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن. وزير الخارجية ونظيره

فنزويلي يبحثان العلاقات الثنائية ويناقشان الأوضاع الإقليمية. المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة. وزير النقل يؤكد استحداث منطقة لوجستية في ميناء جدة تزامنا مع تطورات المنطقة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا مساء السعادة على كل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم الأسبوعي ترند، معي أنا هند السالم، مخرج ومنفذ الحلقة علي جدوع. حلقة اليوم حبيت أسميها قناع الذهب، لأنه بهذه المهارة اللي إحنا نكتسبها أو نتعلمها أو نحاول إننا نجيدها في حياتنا الاجتماعية، رح حرفياً نلبس قناع من ذهب، قناع يمنعنا من إننا نتأذى ويمنع الآخرين اللي عيونهم علينا ناقدة إنهم ينتقدونا أو حتى يتشمتوا فينا. وهو اللي أنا بتكلم عنه قناع الذهب، هو عبارة عن الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي بمعنى قدرتك على أنك تحافظ على هدوءك وأنك تتحكم في ردودك.

حدود أفعالك تحت الضغط، وهذه مهارة أبداً ما هي سهلة. مو معناتها انعدام المشاعر، لا، هو إدارة هذه المشاعر بوعي علشان نفصل الموقف عن القيمة الذاتية، عشان القناع الذهب هذا أو ضبط الانفعال هذا رح يحمينا من التسرع والتوتر، ويمنحنا مرونة عالية نتعامل فيها مع تحديات الحياة اليومية اللي هي مليئة بطبيعة الحال بالضغوطات النفسية والضغوطات الاجتماعية والمسؤوليات. كمية شحنات حوالينا عايشين فيها كلها قاعدة تضغطنا، فإحنا مش ناقصين أبداً أنه يتسبب لنا شخص أو موقف بردة فعل إحنا ما نبغاها. مو ما نبغاها، يعني إحنا نبغى نسوي ردة الفعل هذه، بس مش من صالحنا أننا نسوي هذا ردة الفعل. إيش يعني؟ الثبات الانفعالي هو سمة شخصية تعكس قدرة الفرد على أنه يبقى متزن نفسياً وعقلياً عندما يتعرض إلى موقف مزعج أو حتى مفاجأة. الأشخاص اللي يتمتعون بهذه الصفة ما تهزمهم العواصف العابرة، عندهم وعي كامل بأن ردود أفعالهم تتبع طريقة مختلفة، وعندهم تفسير للمواقف يختلف عن تفسير الأشخاص الآخرين. وبمعنى آخر، هم يفسروا المواقف بطريقة يقدروا يتحكموا بردة فعلهم فيها. يعني الموضوع ببساطة هو عبارة عن مهارة. ليش الثبات الانفعالي مهم؟ أوكي، إحنا نعيش في محيطات مليانة زي ما قلنا ضغوطات، ستريس، سلبية، ناس ناقدة، مجتمعات، في العمل تلقى ضغوطات، في البيت تلقى ضغوطات، في الشارع تلقى ضغوطات، في السوبر ماركت، في كل مكان كمية من الضغوطات، كيف نتعامل معها؟ الثبات الانفعالي يعتبر مهم لأنه هو ركيزة أساسية للصحة النفسية وللعلاقات الناجحة. إيش يعني برضو يا هند؟ ما فهمنا إيش يعني علاقة صحية يعني نقدر إذا عرفنا نتحكم بردود أفعالنا أو صار عندنا مهارة الثبات الانفعالي، وبمعنى اللي أنا سميته اليوم هو قناع الذهب، نقدر نصنع قرارات حكيمة. الثبات الانفعالي يمنحنا مساحة زمنية للتفكير بالموضوع بدل ما ننتقد ونعبر عن المشاعر اللحظية اللي تناسب الموقف. 2، يؤدي الثبات الانفعالي إلى جودة العلاقات الاجتماعية والمهنية، يعني يساعدنا على تجنب الانفعالات الزائدة في بيئة العمل، وهذا شيء طبعا راح يقلل من احتمال ارتكاب أخطاء ممكن نندم عليها لاحقا. 3، الثبات الانفعالي راح يحسن من الصحة الجسدية والنفسية لأنه راح يحميك من التقلبات الحادة والتأثيرات السلبية والارتفاعات الهرمونات والقلق والتوتر اللي كلها بالنهاية راح تصب ضد مصلحتك. أكيد في ناس تسمعني الآن تقول مش بإيدي، أنا واحدة من الناس عشت مرحلة زمنية ما أقدر أتعامل فيها مع انفعالاتي، الثبات الانفعالي عندي صفر، وللأسف في مواقف أنا ندمت إني كنت منفعلة فيها، مش لأنه أنا انفعالي كان غلط، لا لا لا، هو الموقف يتحمل هذا الانفعال، ولكن الصورة انتقلت للشخص اللي أنا المفروض أني أنا ما أبغى ينقد علي أو ما أبغى يتشمت فيني بمعنى أصح، عطيته المجال الكامل أنه يتشمت فيني. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. وأكيد الثبات الانفعالي مو حاجة سهلة، وعلشان نقدر نطور من مهارة الثبات الانفعالي عندنا ممكن نستخدم مهارات معينة ندرب فيها عقولنا، ندرب فيها أنفسنا على ممارسة الثبات الانفعالي. كيف وليش وين ومتى؟ الآن، ولكن نمزج ونرجع لكم.

ترند. طيب قلنا أنه في خطوات أو في تقنية أو في تدريبات معينة إحنا نقدر من خلالها ندرب أنفسنا على الثبات الانفعالي، نقدر نبني خلينا نقول خطوات سليمة صحية، نقدر بعدها نصل إلى مرحلة الثبات الانفعالي اللي هو زي ما قلنا هو مهارة

جدا جدا جدا جدا رائعة، من أفضل المهارات اللي ممكن يكتسبها الإنسان، لأنك تحتاجها في عملك، تحتاجها في بيتك، تحتاجها في كل مكان، حتى في المقابلات الشخصية لما تيجي تقدم على وظيفة ضروري جدا إنه يكون عندك بعض المهارات، ومن ضمنها أكيد الثبات الانفعالي، لأنه غالبا في المقابلات الخاصة في العمل والمقابلات الخاصة في العمل اللي فيها مقابلة جمهور يتعمد الشخص المستضيف لك اللي قاعد يسوي معاك اللقاء إنه يستفزك، فهو يبغى يشوف ردات فعلك. فهذه واحدة من المهارات اللي نحتاجها في كثير من المجالات. واحد، الفاصل الزمني، وهذه يمكن كثير سمعناها في أكثر من تدريب لأكثر من مجال لأكثر من مهارة، ولكنها كلها تصب في نفس الموضوع اللي هو الفاصل الزمني. ندرب أنفسنا على أننا ناخذ نفس عميق، النفس العميق هذا راح يؤدي إلى الاسترخاء نوعا ما قبل ما أرد على أي شيء مستفز، سواء شخص ولا موقف ولا كلمة. أخذ نفس عميق، هذا الفاصل ممكن يمنعني من اتخاذ ردة فعل متهورة، خلينا نقول ممكن أندم عليها بعدين. اثنين، الوعي بالمشاعر، اللي هو نفهم بالضبط إحنا إيش نحس فيه ونسميه باسمه الحقيقي، نفرغ شحنة الغضب عبر ممارسة الرياضة أو تدوين الأفكار، ويمكن تكلمنا برضو عن تدوين الأفكار في مهارات ثانية. تغيير منظور التفكير، بدل ما أني أشوف أنه التساؤل ليش يصير معي كذا أو ليش، وهذه برضو من المهارات طريناها قبل كذا، أنه أنا بدل ما ألوم نفسي لا أركز على أنه كيف أتعامل مع هذا الموقف بأفضل طريقة. وهنا لازم أتخيل قدامي مراية، أنا ردات فعلي هذه راح يشوفها الطرف المقابل اللي هو الطرف المستفز، الطرف اللي أنا ما أبغاه يستخدم استفزازه لي قوة له. وهذا برضو من النقاط اللي تؤخذ عليك لما أنت تكون سريع الغضب أو سريع الانفعال أو ما عندك تقنية الثبات الانفعالي. بعض الصعوبات نستشعرها وإحنا قاعدين نوصل إلى مرحلة استقرار الانفعالي، يعني الموضوع مو سهل. أنا قلت لكم من البداية لازم يكون في تدريب، وتدريب طويل، غير إني النقاط اللي أنا قلتها في تدريبات كثيرة ممكن نبحث عنها. وكل إنسان ترى يعرف نفسه، يعني العصبي يعرف نفسه، واللي ما يعرف يتحكم ردة أفعاله يعرف نفسه، والشخص اللي ملامحه يبان فيها مشاعره حتى لو ما تكلم يعرف نفسه. فعلشان كذا الثبات الانفعالي مش بس في ردات الفعل اللفظية أو الجسدية، لا حتى في تعابير وجهك لازم يكون عندك قدرة تحكم حتى في تعابير وجهك، علشان زي ما قلنا ما تؤخذ عليك هذه الصفة. إيش الصعوبات اللي ممكن الإنسان يعني يواجهها خلال تدريباته للوصول إلى منطقة الثبات الانفعالي؟ التعرض المستمر للضغوطات المتراكمة، وإحنا قايلين إنه عايشين في زحمات من الضغوطات، عندنا كمية ضغط في العمل، عندنا كمية ضغط في البيت، عندنا في على مستوى الإنسان، ما في إنسان مرتاح، ما في إنسان حياته بامبي بامبي، لا كل إنسان عنده ما يكفيه من الضغوطات. لذلك التعرض المستمر للضغوطات هذه واحدة من العوائق اللي ممكن تكون يعني تقف في طريقنا وإحنا نتدرب على الثبات الانفعالي. علشان كذا لازم نفرغ هذه الضغوطات بطرق صحية، وزي ما قلنا في أكثر من طريقة، التسجيل، الكتابة، الاسترخاء، نقعد في مكان مظلم، في ناس تحب تتابع موفي، في ناس تحب تسمع ميوزك، في ناس تحب تسوي تمارين رياضية، وهذا الخيار الأفضل لأنه التمارين الرياضية راح تنعكس بشكل إيجابي من كل النواحي. بعض الأمور برضو اللي تعتبر واحدة من العوائق في تقنية الثبات الانفعالي اللي هي الارتباطات المرتبطة بالشخصية، زي الارتباطات تقلبات المزاج أو الصدمات الغير معالجة، يعني بمعنى آخر هي عبارة عن عوائق كانت موجودة عندنا في الماضي وما حليناها صح، فهي مترسبة وباقي عندنا، والإنسان عبارة عن ملف يخزن مواقف، يخزن أمور إيجابية ويخزن أمور سلبية. واحدة من النقاط برضو اللي تعتبر عائق هي ضعف الوعي الذاتي، عدم تقبل العيوب، يعني الإنسان لازم يعترف بأنه عنده هذه المشكلة عشان يحلها. ممكن يعتبر يعني عندنا تعثر في مرحلة إحنا فيها الآن، فما نقدر نسوي هذا التغيير، وهذا شيء يعني طبيعي ممكن أننا نتجاوزه بعد فترة. كيف أحقق الثبات الانفعالي وليش

0: يعتبر مهم لهالدرجة. زي ما قلت لكم هو مهم لأنه إحنا نتحكم فيه بالغضب ونتحكم بردات أفعالنا. فالتحكم بالغضب مو معناتها أني أنا أصير متبلد، لا، هو قوة داخلية تخلينا نحافظ على العلاقات. والجانب اللي أنا بالنسبة لي مهم اللي هو نتجنب الندم لاحقا. عشان كذا الثبات الانفعالي هو جزء مهم جدا من التدريبات اللي كلنا بحاجة لها، ولازم نعلم أولادنا عليها من نعومة أظافرهم، لأنه هي سلاح وقوة يستخدم في كثير من المواقف. فقدان الثبات الانفعالي عنده عدة عوامل، وزي ما قلنا في عقبات وفي عوامل تعيق أنه الإنسان يحقق الثبات الانفعالي. منها وأبرزها وأصعبها هي الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية اللي هي الشخصية الحدية، الصدمات، الضغوطات، الاستعداد الوراثي، مشكلات العصبية. مشكلات العصبية بمعنى الصحية، يعني عنده مشكلة في النواقل العصبية بالدماغ. هذه أمور صعبة ولكن مو مستحيل أننا نحلها. زي ما قلنا في صدمات، في أسباب نفسية، في طفولة، في مواقف في الطفولة أهملت ما انحلت بشكل سليم، وبذلك صارت تأثر علينا بشدة. صرنا دائما كذا نحس أنفسنا متأهبين للرد ومتأهبين للأخذ بالثأر. ننتقل مش من الموقف هذا اللي إحنا فيه الآن، لا، هو حصيلة مواقف قديمة إحنا ما عرفنا نحلها، ما عالجناها صح، وبالتالي بقت عندنا، فللأسف طلعت في وقت غير مناسب وأصابتنا في موضوع الثبات الانفعالي. الضغوطات الحياتية المستمرة كلنا نمر فيها، ووجود بيئة عمل صحية قدر المستطاع طبعا تساعد على أنه الإنسان يقدر يتحكم في نفسه ويقدر يطور من مهاراته. واحدة من المهارات اللي يقدر يطورها في بيئة العمل السليمة أو الصحية هي أنه يكون شخص عنده ثبات انفعالي. بيئة العمل الصحية أنا أعتبر أنه القائد لأي بيئة عمل، لمجموعة، لفصل، لدواء، في أي مكان، في مدير وفي قائد. المدير معروفة مهامه، القائد عنده مهام نفسية، عنده مهام في تطوير واستثمار الموظف. لذلك الأشخاص اللي يسمعوني الآن وهم عندهم مسؤولية طاقم عمل، لازم تكون قد المسؤولية وتعمل جاهدا على أنك ترفع من قيمتهم الذاتية، ترفع من مهاراتهم النفسية وقدراتهم على العطاء. لأنه الإنسان عبارة عن مجموعة من المشاعر والأحاسيس وردات الفعل اللي إيش؟ ما نبي نندم عليها. وصلنا معكم إلى فقرة الأفلام، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند حاولت أني أنوع فيها هالأسبوع قدر المستطاع. تعالوا معاي نسمع الأفلام ونختار اللي يناسبنا. الفيلم الأول إذما، نوع الفيلم الدراما، مصنف العمر 15 سنة، مدته ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف وحمزة دياب. تبدأ قصته لما يتلقى عيسى، الشخصية الأساسية في الفيلم، صندوق في ليلة عيد ميلاده من صديقته سيرة. يحتوي الصندوق على إيش؟ على أشرطة فيديو تركها لنفسه قبل 18 سنة. التسجيلات هذه يشرح عيسى فيها لعبة تسمى عزمة، وهي عبارة عن سلسلة من التعليمات وتقود إلى الكنز ورموز مصممة لمساعدته على إعادة استكشاف ذاته إذا ما ظل طريقه في يوم ما مع مرور الوقت. يقرر عيسى أنه يتبع الخطوات اللعبة، وطبعا معاه صديقته سيرة، وفي كل لغز يحله يجبر على مواجهة ماضيه ومخاوفه العميقة. طبعا الفيلم من الأنواع الدراما العميقة اللي فيه فكرة أنا طبعا ما شفته، ولكن من خلال قراءتي لسكريبت الفيلم حسيت أنه يعني نوعا ما من الأفلام اللي تعجبني، اللي فيها غموض، فيها شوي نوع من الفلسفة. عيسى يقرب من تحقيق حلمه ويطلع بفيلم وثائقي وينشئ حوارا بين ماضيه وحاضره، وهذا الشيء يقوده في النهاية إلى إعادة استكشاف ذاته وفهم في النهاية المعنى الحقيقي للحب.
1: كل سنة وانت طيب يا عيسى، أهلا بيك في مشروعنا العبقري.
2: أنا جاي أديك الأمان.
3: إحنا بقالنا 18 سنة ما شفناش بعض.
4: أنا هسجل فيديوهات

0: في عيد ميلادي ال 18 عشان تشوفها انت كمان 18 سنه وتصور نفسك بترد عليها.
1: لو رقصت يبقى انت منعت اللعبه من غير ما تاخد بالك.
2: انا مش هكمل في اللعبه الهبله دي ومش رايح في حته.
3: انا عايز اشوف فيديوهاتك وانت صغير.
4: اول يوم في رحله ازمه
0: بحيث انا وانت بنعشق اللعبه والتحدي، عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبه ازمه.
1: ازمه لعبه تريجر هانت.
2: سيرو انت ليه بتعمل معايا كده؟
4: دور فيلمك اكتر دور نفسي اعمله. وعد ما حدش فينا يخلي التاني ينسى النور اللي جواه.
5: وعد ان انت لو لقيتيني من الكئيب ترجعي لي تاني وترجعيني.
2: هو ازاي كان عارف انا بعيش فين بعد 18 سنه؟
6: اياك والزعل يا عيسى.
7: لما كنت بتتكلم عن حلمك كان قلبك بينور.
5: ده اختبار لعيسى الكبير جواك. اذ ما قلتك يا كده
8: انا واللي واقفه قدامك دي مالناش دعوه بالفيلم بتاعك.
2: بصين ورا عيل عنده 18 سنه ومصدقينه في كل حاجه.
3: عيسى الصغير كان مستحيل يسيب اي حد يأذيني.
4: ويديني اللي خليك لوحدك لحد ما تموت.
0: اوعدني يا عيسى انك هتنفذ كل حاجه. كفايه قوي انك وصلت لحد سنك ده ولسه ما بدأتش.
2: اكشن. مش فاهم هي ليه مصممه تكمل معايا.
3: احنا هنا ودلوقتي وبنعمل اللي احنا عايزينه يا عيسى.
7: حاول تدور على اللي فاضل منك وتلحقه، ولما تلاقي عيسى وسلمني عليه.
0: سلام يا ابن الكئيب.
2: هو انا ازاي مش فاكر اي حاجه كده؟
9: الفيلم الثاني معانا فيلم موانا، والفيلم نوعه أكشن، مصنف لعمر 12 سنة، ومدة الفيلم ساعة و55 دقيقة. واللي يعرف موانا أفلام الكرتون أو الرسوم المتحركة يعرف أنا أتكلم عن إيه، شخصية موانا. ولكن الفيلم هذا واقعي مقتبس طبعا من فيلم الرسوم المتحركة تبع ديزني موانا اللي صدر عام 2016. الفيلم بطولة دواين جونسون وكاثرين لاجاية. أنا أرشح هذا الفيلم للناس اللي تبغى تقضي وقت بدون ما تشغل مخها.

0: story has just begun. Beyond our reef, an evil darkness has found us. Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
1: Maui, demigod of the wind and sea.
2: Hero of men.
1: Huh?
2: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
1: Thank you.
2: You're welcome.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: I need your help.
2: I'm not going on a mission with some mortal.
3: My island, my people
1: won't survive if we don't make it.
3: The ocean chose me for a reason.
1: And it chose you too.
2: Listen, princess, if you're gonna do this, you gotta go through a whole ocean of bad.
1: I'm not a princess. I'm the daughter of the chief. Leader of my people.
4: I am the one.
2: Are you ready to be the hero?
3: Let's go save the world.
2: I got your back. What? Is there something in my teeth?
5: الفيلم الثالث معانا فيلم شمشون ودليلة، عمر 15 سنة، النوع أكشن، مدة الفيلم ساعة و35 دقيقة، يعني خفيف ظريف لطيف. الفيلم بطولة أحمد العوضي ومي عمر وأحمد عصام، مزيج بين الكوميديا والتشويق والأكشن، ويحكي قصة شمشون اللي يجبر على سرقة ماسة أسطورية علشان ينقذ أخته المخطوفة. ولكن دليلة اللي هي الشخصية الثانية في الفيلم بشكل غامض تحاول أنها تسرق هذه الجوهرة لنفسها. هنا يصير في تقاطع في مهماتهم ومطاردة مليئة بالحيل والمقالب والمواجهات طبعا اللي لا تخلو من الكوميديا والذكاء. وتحول مساراتهم من المتباعدة ظاهريا إلى إيش؟ أكيد عرفتوا، قصة حب. قصة حب غير متوقعة. في النهاية يصل الاثنين إلى أنهم يتحدوا مع بعض غصب عنهم علشان يقدروا يوقفوا ضد تحالف دولي وتحديد من هو الأفضل والاستيلاء على الألماسة مهما كلف الأمر.
6: أحكي لك حدوتة شمشون ودليلة. شمشون اي حاجه تمام ما عدا الدم.
7: ارجوك يا انجل، عاوز تخرج مع اختي يا فجر؟
8: ايه يا جماعه، في حاجه؟
7: الشرب حليب بوك، انت عارفه ان امه طلعت معرفه.
6: دليلة عاشت وكبرت يتيمة الأب، كان لازم تتعلم تدافع عن نفسها.
8: لا، مش معنى ان اسمي سونيا اني هطلع معاك الاوضه.
6: ايوه
9: امسكوها، سرقت كل حاجه.
8: انا دكتوره محترمه.
6: دكتوره ايه بقى؟
8: دكتوره مخ واعضاء.
10: ماسة اندر ماسة في العالم،
11: والحوار ده ب$2 مليون.
12: أين الألماسة بدل ما يألمزون؟
13: الشغلانة دي بتاعته متفصلة عليه.
14: العبرة برضو مش بالدمبل، عايزة مخ وفكرة سيمبل.
15: أنت اللص اللي هيرجع حق مصر يا دليل.
8: شمشون، شمعون، شمل سمحون.
16: وأنت بقى نادية الجندي اللي هتحمي الوطن.
17: واحد من أهم القيادات في المافيا الأسبانية.
8: مافيا وأسبانيا؟
17: أنا أوت.
8: وأنا أوت.
18: إيبا ماكيكو سي سينيور.
16: يا بنت ال
17: انت كده يعني اسبانيه بقى، بولا بولا برمبلا.
8: مسيرك يا ملوخيه متنططه تيجي تحت المخرطه.
19: هل عشيقتك ترتدي سروال؟
8: مين السفله دي وتتكلم منين؟
17: احسن محايك نظرك هيضعف.
8: جيسس كرايست، اي سوير تو جاد، والمصحف مقصود.
20: هي تقسم بكل الاديان انها لا تنسج ما فعلت.
21: شرفي يا خاينه
22: يا مافيا يا أولاد الكلب.
8: انت تعرفش طيارة
17: سهلة؟
8: انت فاكره ميكروباص؟ يخرب بيتك ده ازاي؟
17: ده في خالص
8: يا يوم اسود يوم اشعر.

إدما، موانا، شمشون ودليلة، هذه ثلاث أفلام إحنا رشحناها لكم لهذا الأسبوع. اللي حاب يحضر موفي في الويك أند أكيد سمعتوا وأخذتوا نبذة. أنا حرفيا كذا رتبتهم بيني وبين نفسي حسب نفسيتي، إذا نفسيتي رايقة وعندي مزاج أفكر ممكن أتابع إدما، ولكن إذا حابة أمر بمرحلة التتنيح اللي هو توقف عن التفكير تماما بروح موانا، وإذا أنا مرة فاضية وما عندي شيء بروح شمشون. واضح.

ترند. طبعا تكلمنا عن الأمور اللي قلنا ما نقدر نتدخل فيها وما نقدر نحلها، زي الأمور النفسية، الأشياء اللي الإنسان ما له سلطة فيها، ولكن يقدر يتوجه إلى مختص يساعده في تجاوز هذه المرحلة. الخلل الكيميائي في الدماغ، مشاكل في النواقل العصبية، كل الأمور هذه، برضو بعض الأمراض مثل الـMS أو التصلب اللويحي ممكن يكون له ارتباط بالانفعال السريع أو عدم الثبات الانفعالي. طيب خلونا نقول إيش الأعراض اللي من خلالها أعرف أني أنا عندي عدم ثبات انفعالي، أو ممكن أسميها هشاشة وتقلب انفعالي. يعني أنا إنسان ما عندي ماسك الذهب، وأنا سميته ذهب لأنه معروف الذهب بقوة تحمله وبجماله، فأنا مهم جدا أني لما أعطي ردة فعل أعطي ردة فعل إيجابية، حتى لو كان المفروض أنه يرد بسلبية إن صح التعبير. بعض المواقف بدك يعني تقتل اللي قدامك أو تذبحه حتى، ولكن غلط. ليه؟ لأنه هو رح ياخذها عليك بعدين، رح يستخدم ردة فعلك هذه ضدك. ولذلك أنا لازم أعود نفسي على أني يكون عندي تحكم في انفعالاتي أو ردود أفعالي أو ما يسمى بالثبات الانفعالي. طب كيف أعرف أني أنا عندي هشاشة في التقلبات الانفعالية، أو أنا شخص عندي ردات فعل؟ ترى كلمة اللي في قلبي على لساني ما لها دخل، أوكي؟ لأنه هذا شيء وهذا شيء ثاني. اللي في قلبي على لساني أنا كهند شخصيا أعتبرها معلش يعني سوء تربية، ولكن الشخص اللي صريح بزيادة أنا أعتبره هذا مش يعني يحتاج إلى إعادة تفكير في تربيته. ولكن أنا أتكلم عن ردات الفعل اللي زي ما قلنا إحنا ما نقدر نتحكم فيها، ما نقدر نمسكها. اسكت يا لساني، ما أقدر. لو سكت لساني تعابير وجهي تتكلم، عيوني، حواجبي، أوكي؟ طيب إيش الأمور اللي أنا إذا شفتها أعرف أني أنا عندي هذه المشكلة؟ رقم واحد، سرعة الاستثارة والغضب، الانفعال الشديد، الصراخ على أبسط الأسباب، أي شيء تافهي مر. أنا تلفانة ماني قادر أتحمل أي شيء، لو تمر نسمة من جنبي انفعلت وعصبت، فهذا يعطيني مؤشر. ما في إنسان ما يعرف نفسه، يعطيني مؤشر على أني عندي مشكلة في الثبات الانفعالي. الاندفاعية في القرار واتخاذ القرارات المصيرية بشكل سريع وحاسم، ويكون هذا القرار السريع والحاسم في قرارات مصيرية مرتبط بشعور لحظي، زي الاستقالة فجأة، إنهاء علاقة فجأة. شوف البلوك، أوكي هو قرار ممكن يكون يعني مصيري بس مش قوي، لأنه ممكن تتفك البلوك، لكن إحنا نتكلم عن الأمور اللي تنهي فيها العلاقة، اللي تقول فيها آخر ما عندك، يعني خلاص بعد كذا لا يمكن ترجع العلاقة سليمة. كثرة اللوم والندم، الإنسان لما يدخل في حلقة مفرغة من الندم واللوم وجلد الذات وكل هذه الأمور تؤشر على أنه أنا عندي مشكلة في الثبات الانفعالي. الهدوء اللي يسبق العاصفة بسبب كلمات ممكن تصدر من شخص لا يستحق هذا الانفعال حقيقة، ولكني أنا المشكلة فيني أني أنا ما عندي ثبات انفعالي. زي ما قلنا ممكن التقلبات المزاجية، التحويل السريع، الغيرة الغير مبررة، السعادة والهدوء وفجأة الحزن والصياح والنياح، تضخيل

تضخيم الأمور اللي هو التهويل، اللي احنا عندنا بعض الناس يشوفون المشكلة الصغيرة كارثة، يعجز انه يحلها، ما يقدر يفكر بموضوعية. والحساسية الزايدة، الناس اللي جدا جدا جدا حساسة هشة، مش مرهفة الإحساس، لا مرهف الإحساس هذا شخص، يعني مرهف الإحساس في أشياء معينة مع أشخاص معينة في مواضيع محددة، ولكن الأشخاص اللي عندهم هشاشة عاطفية هذول الناس عندهم مشكلة في ردات فعلهم أو في الثبات الانفعالي. واضح برضه للأشخاص اللي عندهم اضطرابات في النوم، الأرق، النوم المتقطع، واضح جدا أنه نتيجة تفكير مستمر، وهذا يدل على أنه ما عندك ثبات انفعالي. في أمور كثيرة نقدر نحلها ونقدر نخطط إلى أننا بعد فترة معينة نصل إلى مرحلة غنى الذهب، اللي إحنا نقدر فيها نتعامل مع الأشخاص، نعطيهم ردة الفعل اللي إحنا نبغى نعطيهم إياها، وبعد فترة ما نندم عليها. يعني ساعات أنت تقول يا ريتني ما أعطيته هذا الإحساس، فهو يعني صار ضدي، يعني أنا استخدمت سلاحي في ضدي، زي بعض الناس اللي دخل هدف في مرماهم، نفس المبدأ. فخلينا نركز على أنه هذه التقنية أو هذه المهارة شيء جدا مهم، في استراتيجيات جدا سهلة لمواجهة عدم الثبات الانفعالي أو سرعة ردود الأفعال السريعة، وهي يعني يمكن طرحناها في أكثر من حلقة، بس خليني أقولها لكم كذا بشكل سريع. قاعدة 10 ثواني، اللي هي تتوقف عن الحركة وعن الكلام لمدة 10 ثواني. 10 ثواني يعني أعد من 1 إلى 10. أتنفس ببطء، التنفس العميق الشهيق والزفيق على قولتهم، أني أتنفس بهدوء لمدة 4 ثواني في الشهيق و4 ثواني في الزفير علشان أهدئ الجهاز العصبي. تغيير وضعية الجسد، إذا أنا قاعد أوقف، وإذا أنا واقفة أجلس، وإذا أنا جالسة ممكن أنسدح، ممكن يعني أغير من وضعية الجسد. وتدريبات يومية ممكن تقوي عندي العضلة الانفعالية. هذه التدريبات أنا ما راح يعني أعرضها لكم الآن أو حقولها لكم، ولكن حقول لكم أني أنا خلال بحثي عن الموضوع اكتشفت أنه في تدريبات يومية ممكن الإنسان يقوم فيها يدرب نفسه على الثبات الانفعالي، وأنه فعلا يقدر يحول المواقف من كارثة بومب إلى موقف يعتبر على قولة أحلام يدرس للطرف الآخر اللي أنت تبغى ترد عليه في لحظة الاستفزاز. ماذا لو كان الشخص المستفز هو مستفز بحد ذاته؟ يعني أنا الشخص هذا عندي هو وجوده بحد ذاته استفزاز، بدون ما يتكلم، بدون ما يسوي أي شيء، بدون ما يقول لي ولا كلمة، بدون ما يحرك الكاس من مكانه، وجوده مستفزني، شو أسوي؟ لازم أتعلم تقنية اسمها تقنية الصخرة الرمادية. هذه التقنية تستخدم مع الشخصيات السامة والشخصيات المستفزة اللي تتعمد تثيرك، بمعنى وجوده بس كذا. أكيد في كل واحد فينا بحياته شخص وجوده مستفز، بدون ما يتكلم، بدون ما يسوي ولا شيء. في تقنية اسمها زي ما قلت لكم الصخرة الرمادية، وهي أنك تكون زي الصخرة، ما تعطي أي ردة فعل، لا غضب ولا حزن ولا حتى يعني كذا جمود كامل. كيف تتعامل مع الشخص اللي هو أساسا مستفز؟ إجابات مقتضبة، ودائما لا تعطيه وقود يحرقك فيه، لا تعطيه أي ردة فعل ممكن تستخدم ضدك، وإعادة توجيه المحادثات. وهنا تقنية لازم نقولها برضو اسمها المراية الذكية، تقنيات كثيرة ولكن للأسف ما عاد في وقت، لازم أروح معكم على مغنى ومعنى. الحب اللي ما ينقص ولا يزيد مع الوقت، معناتها هنا في مشكلة. لازم يكون في حياة للحب اللي احنا نعيشه. مرحلة الحب إذا ما زادت وتحولت مع العشرة ومع المودة ومع الأخذ والعطاء إلى حب يزيد ويزين، معناتها لازم تراجع علاقتك في الشخص اللي تحبه، لأنه مع الوقت ما في أنصاف حلول، يبيض يسود. أحلام قالت إيش؟ أكثر من أول أحبك. بس ما أبغى أقول، قولي قولي قولي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض. تحية طيبة لكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات، وعلى الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس في مجلسكم وفي مكانكم وفي برنامجكم في تعاليل. اليوم نبي ناخذ، طبعا يمكن اللي متابعينا من أول عارفين واللي الآن انضموا لنا إلى السمع، برنامجنا نطرح فيه موضوع وناخذ آراءكم من خلال اتصالاتكم. اللي بيعبر عن مشاعره، يعبر عن رأيه في موضوع، فيبي فضفض، يبونا نحل مشاكل، لأنه برنامجنا له كم يوم وإحنا قاعدين نحل مشاكل بعض الناس. حياكم الله في تعاليل ويا هلا وسهلا فيكم.

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011-40-533 في الموضوعات المطروحة في هذه الزاوية، نستفيد لا شك من حياتنا اليومية ومن تجارب الآخرين من مختلف مناطق المملكة وكذلك مختلف المستويات العلمية والعمرية. لذلك مساحة تعاليل هي مساحة لكم شخصيا فقط، أنتم تتصلون وتشاركون حتى نستفيد من هذه الآراء. والشكر الحقيقي لإذاعة الرياضة اللي قدمت هذه المساحة الحرة لمستمعي الإذاعة. أهلا بكم إلى تعالي 011-40-533. موضوعنا لهذه الليلة عن العلاقات، وتحديدا عن الصداقة أو الصديق اللي ما يحضر وقت المناسبات. إن نفهم أنه في علاقة قائمة على المناسبات والمشاركة والأفراح، وقدم لي هدية وقدم لك أبادلك أيضا بذات الشعور، هذا أمر طبيعي. يمكن الناس عندهم تفسير يقول والله هذا مصلحة، يعني يهديني بوقت المناسبات، طب في الأيام العادية ما ألقاه، أنا ما حصله، هذا وين هذا الصديق؟ ليش ما يطلع عندي إلا في وقت المناسبات فقط؟ طيب أنا أحيانا أعيش أسوأ حالاتي، أسوأ أحوالي، وينه هذا؟ وين الصديق؟ طيب أنا أعطيت اللقب هذا، لقب الصديق، طيب ليش اختفى؟ كثير من العلاقات اليوم ما شاء الله وصلت إلى 35 سنة، تجاوزت إلى أكثر والعمر المديد، لكن تسأل وشلون؟ بيعطيك طبعا بعض الكلام، يقولك والله نتغاضى نتغافل، هذا أمر طبيعي، لكن يقف معك في وقت الأزمات، في وقت الضيق، وقت الشدة، تشوف هذا الصديق معك ولا لا؟ طب في حال مثلا وقعت أنت يعني لا قدر الله في أسوأ حالاتك، وهذا الصديق العزيز ما عنده القدرة ينتشلك من هذا الموقف الحرج والصعب، وش تسوي في الحالة؟ ردة فعلك تسحب منه لقب الصداقة، تسحب منه لقب الصديق خلاص، لأن هذا الرجل ما يستحق، يا تكون معي في هذا الموقف البسيط وتساعدني، ولا أنت أشيل عنك لقب الصداقة، ولا لا يا خالد؟
1: هلا وسهلا، من معي؟
0: ما عندك أصدقاء، أنت وحيد ها؟ ولا هواجيس؟
1: أنا الحمد لله يا رب، أصدقائي كل الناس. أنا شوف في أصدقاء سبحان الله، في بعضهم اللي أنا أبغى أتكلم عنهم، إنه وجوده سعادة، يعني حتى لو ما كان موجود في المناسبة ما كان، لكن أعرف إيش اللي بيني وبينه، وأعرف إيش اللي كنا لي في قلبه، ويعرف وإيش اللي كنا له. ففي بعض الأصدقاء الموجودين يا أخي وجوده لما يكون موجود كذا أنبسط، أرتاح، أستانس، يعني مهما كان. يعني شوف زي اليوم وجود علي جدوع، يعني الحمد لله يضيق الصدر.
0: الحمد لله اني يضيق الصدر.
1: ما خليت يروح.
0: شوف ترى في بعض العلاقات احنا مجبرين عليها، مثل علاقة العائلة، علاقة الاهل، النسب، علاقة العمل،
1: هذه اقدار.
0: اي هذه احنا مجبرين عليها ترى، ليست من اختيارنا، نتكيف معها ونمشي معها، لكن نتكلم عن الصداقة، هذا اختيار بمحض ارادتك انت، انت تختار، ومع الايام يظهر معدن هذا الصديق الحقيقي. يعني في مواقف هي ربما تؤثر عليك تأثير سلبي أو إيجابي، ومن بعدها تطلق عليه أنت هذا الحكم.
1: فيه أصدقاء أو في أشخاص، هل هؤلاء الأشخاص موجودين في حياتنا؟ في بعض الناس يعني يا أخي ما أتكلف يعني في وجوده. ليه؟ لأنه أصبح قريب من الروح، يعني ممكن أطلع له بقميص أطلع له، لكن في بعض الأشخاص يعني أعرفهم من زمان لكن ما زال الوضع بيني وبينها شوي رسمي، يعني لا يمكن نطلع له لو أنا لابس ثوب مثلا، لابس لشماغ.
0: مو صديق.
1: في بعضهم لك فترة لكن ما في ميانة، فهمت؟ لكن في بعضهم لا، والله جيت يا طلال وأنا أمون عليك وتمون علي، ممكن أطلع لك بقميص البيت، فهمت؟ وتقعد عادي، وقعد قدامك وسولف بأي شيء قدامك، عندي شيء قلته، ما عندي شيء، سويت شيء ما سويت شيء، هذه العينات موجودة في حياتنا ولا لا؟ هذا الواحد اللي في بعض الأشخاص لا يشره إنه فلان ما جاء وقت المناسبة، طيب فلان معك في الأيام العادية كلها.
0: أيوة هذا كلام جميل الحقيقة، وهذه من ضمن الأشياء اللي يخلي الصداقة يعني تدوم وتستمر، إنه ما فيها عبء نفسي، ما فيها ضغوطات، خالية من الأعباء، وهذا يعتمد على الطرفين. يعني في طرف ما يخليني أنا في كل موقف أبدأ أفسر أي كلمة، ليش قال كذا وش قصته، يمكن يكون أكيد هذا أمر متعب نفسيا، متعب. أو الصديق الطرف اللي يلعب ألاعيب نفسية، يجيك فجأة ويختفي، ليه بغى الشيء جاك وليه دورت أنت ما لقيته، تلاحقون بعض، يعني هذا شيء متعب نفسيا. حتى سنفسك يا أخي وشلون هذه علاقتي أنا وياه، أنهيها ولا خليها تستمر ولا حافظ عليها ولا خليها فيها حدود رسمية؟ ما تفهم أنت يعني في مثل هذه التصرفات وش الموقف المناسب لها؟ كيف ممكن احنا ايضا نفهم احتياجات الطرف الثاني؟ كيف نغذي هذه العلاقه؟ كيف تستمر؟ كيف تدوم؟ كيف الطرف الثاني يكون مرتاح نفسيا وعاطفيا حتى ماديا؟ ما يكون في اعباء على هذه العلاقه تشعر بان هذا عبء على ظهرك، ما تدري كيف تتصرف معه.
1: يا جماعه اهم شيء اذا بتطرحون طرحنا الموضوع، بس انه اهم شيء ما نتكلم في انه العلاقات المصلحه او العلاقات، احنا نتكلم عن الصداقه، عن موضوع والأمور المادية، لأنه في كثير من الأوقات تدخلون الأمور المادية ويصير الموضوع كله ماديات في ماديات. إحنا ما نبي نتكلم، نتكلم على العمق اللي موجود في العلاقة اللي بينكم. أنا من الناس اللي والله ما عسرت أشرح على حد، فهمت؟ ما عسرت أشرح، ممكن أهلا وسهلا حياك الله، ويجي بعد فترة حياك الله ومرحبا، وش عندك إيش ما عندك يا هلا، عين فراش وعين غطاء. لا شيء عندي أقدر أخدمه في خدمته، ما عندي الله المستعان. لكن في بعض الأشخاص ممكن أشرح عليهم، ممكن من محبة، لكن ما هو بالتشره اللي ينفره، إنه ممكن في عالم سبحان الله، لأنه بدنا نؤمن بالانشغالات. لكن أنا أرجع وأكد مدى المحبة. في أشخاص أقابلهم بعد 4 سنين 5 سنين كأنهم متفارقين البارح. ليه؟ لأن أنا واثق إيش اللي عنده وواثق هو إيش اللي عندي. لما نرفع تليفون على بعض، ألو سلام عليكم، كيفك، شخبارك، الحمد لله، ولا فيه إنه ها وين صرت، وش صار عليك، وش ما صار، ممكن أتنشد من وضعه. لكن إن ليه أنت ما عد ما دقيت علي إلا وقت الحاجة ولا شيء، يا حبيبي الموضوع ريحوا من التفكير ذا، بسطوها. كنا أول أوه طلال ما دق علي الحين بعد سنتين إلا عشان
0: مصلحة، محتاج
1: مصلحة إيه؟ لا يا حبيبي، ممكن ترى الرجال إذا جاك محتاجك، بالعكس ارفع السماعه، هلا طلال، يا الله وينك، وين ايامك، وين ممكن اختصر عليك المسافه، اقول سم امرني ايش اقدر اخدمك فيه. لان في بعضهم يتحرج منك.
0: صحيح، والله المفارقه العجيبه سبحان الله يا اخي في مفهوم الصديق، لان هو بذاته قد يكون سبب في سعادتك وسبب في حزنك، هذا الرجل الوحيد هذا اللي معك في دائره العلاقه. لذلك المفاتيح الامنه انك تعرف تختار الصديق الحقيقي، تعرف تختاره يكون معك. احنا ناس إيجابيين نحتاج يا أخي الأشخاص اللي حولنا يكون محفزين لنا، مطورين لنا، يحتاجوننا ونحتاجهم في وقت الأزمات. هذه الصداقة الحقيقية بمعنى مفهومها العام. ما في صداقة قائمة على العتاب، العتاب المحب هذا مقبول، لكن العتاب اللي مجرد فقط يحتاج إلى أدنى خلاف حتى ينهي العلاقة، ينهيها تماما. طيب وين الاحترام، وين التفاهم في الموضوع، في خطأ، في حسن ظن في الموضوع حتى تستمر العلاقة، تستمر بأناس محاطين جيدين إيجابيين عايشين معنا. لكن حطينا بيئة سيئة للأسف، دخلوا فيها علاقات وأفسدوا علينا كثير من المصالح وحملونا أعباء ولامونا في كثير من أخطائنا. طب وبعدين أنت لما تفلتر يا أخي قائمة العلاقات اللي عندك، صدقني والله ما يصفى لك إلا 1 أو 2 بالضبط، يعني هو الذي يعني يحمل مفهوم الصداقة بكامل تفاصيلها.
1: شفت الزمان ذا لو تطلع لك في في في واحد ممكن يشوف جواله في 4000 5000 رقم، لو تصفهم وتنخلهم وتحطهم ترى ممكن لا تنصدم، ممكن ما تلاقي منهم إلا 3 ولا 4 يعني ترى لا أحد، والبقية علاقات، البقية علاقات. فإحنا اليوم أنا في واحد من الشباب أحبه، لكن يا أخي عتابه واجد، عتابه واجد، كل ما يعني صرت أشيل هم لما بنتقابل في مكان ولا في جمعة ولا في مناسبة، أشيل هم. ليه؟ يقعد يا وينك أنت، ما أدري وش هو محب، لكن كثير إيش
0: تشره
1: وكثير ما أدري وش وكثير. فصرت أوقات يعني بين فترة وفترة حط حالة ولا شيء علق له وكذا، بس من باب إيش إنه لا يأخذ يعني. لكن في بعض الأشخاص لا والله مبطن منها، أدق عليه وسولف وياه كأننا أمس متقابلين. ليه؟ لأنه خلاص هو صار مرن وأنا مرن، في عندنا مرونة في العقلية هذه، يعني أنه لا حد يجي يدق علي يقول لي ليه وما ليه، ولا فرض أدق على أحد. زي ما تبغى، زي ما تحب لنفسك حب للناس، زي ما تبي الناس تتعامل معك تعامل معهم كذلك. هذا منطق. لكن عموما احنا اليوم في برنامجنا تعاليل، اليوم خميس، تذكرت الحين توني تذكرت اليوم خميس ونبي نستانس يا جماعة. ايه ايه
0: شاركونا حبيت الكرام في موضوعنا اليوم، كيف احنا نقدر نحافظ على هذه العلاقات وسط زحمة الانشغالات. 011-40-5-3 فريق العمل يسعد بكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: تعاليل. يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل. نرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع. يا هلا وسهلا فيكم. اليوم موضوعنا يا جماعة كيف نحافظ على العلاقات واستمراريتها، وش الأشياء اللي أنتم تشوفونها من يعني في رأيكم إنه إيش السر اللي يخلي العلاقات تستمر؟ إحنا بعض الناس نسمعهم يقول له والله لي أنا ويام 35 سنة، اللي له 20 سنة، اللي له 15، اللي له 10. وين السر اللي يخلي الواحد إنه يحافظ على العلاقات لهذه السنين كلها؟ على 011-40-53 محمد.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: جزاكم الله بالخير يا أخوان.
2: جزاك الله بالنور. يا مرحبا يا محمد.
1: لكم بخير.
0: والله بخير يا طول عمر. أنت طمني عنك.
1: بخير الحمد لله.
0: وش فيك كذا صوتك كذا كأنك تعبان من الدوام ولا كيف ولا تبي تنام ولا؟
1: لا يا حبيبي أنا تعبان مع الأجواء الجميلة عندنا في أبها.
0: بدينا في الجرح. أيوة هذولا من الناس اللي لهم أسابيع وهم شغالين يقهرون فيني.
1: إيه نعم، درجة الحرارة كلمك الآن عندي 22.
0: إحنا عندنا 18، وش تبي؟ ها قبل شوي مشغلين كيف كان 20 وفجأة نزل 19، ها وش تبي أنت؟ أسلم يا محمد.
1: الله يعينكم يا حبيب أخوه. أتكلم عن العلاقات وموضوعكم اليوم. أنا أرى أن الموضوع مبالغ فيه من ناحية مبالغ فيه من ناحية الإعلام خصوصا.
0: وش دخل الإعلام في الموضوع ذا يا محمد؟
1: لكم لا معليش خلك معي، انتوا لكم علاقه في تاجيج الموضوع، لان الموضوع انا ان السلبيه في موضوع العلاقات والصداقه. ايش المشكله اذا صديقي غاب عني مثلا سنه او سنتين او ثلاثه؟ ايش المشكله؟
2: ومن اللي قال ان فيها مشكله اصلا يا محمد؟
0: انت سمعتنا من البدايه اصلا؟
2: من اللي قال ان فيها مشكله؟
1: مع ظروف الحياه
2: محمد،
1: ايش غلطت
2: محمد؟
1: انا اكلمك مثلا عني انا شخص
2: محمد مثلا. قبل ما تبدا في الحديث الحين عن مشكلتك، ابي من اللي قال ان هذه مشكله اصلا، ان اذا غاب الصديق؟
1: انا اشوف انا تابعت البرنامج اكثر من مره،
2: ايه
1: وبرامج اخرى

0: يعني أرى إن معلش يعني
1: ما حد قال إنها مشكلة يا محمد. محمد لازم نوضح الأمر. الله يسلمك. أنت الآن تقول أنتم تأججون وأنتم تقولون وإحنا ما قلنا شيء. إحنا قلنا الله يسلمك الآن هذا الموضوع المطروح الآن صحيح الإنسان يعني يغيب، هذا شؤون الحياة وهذه هي فلسفة الحياة وسنة الكون. الإنسان ينشغل يعني بأسرته بعائلته بالزمالة بالنسب بالجيران، هذا أمر طبيعي في الحياة. لكن نتكلم إحنا عن استمرارية العلاقة، كيف تستمر، كيف نغذي هذه العلاقة حتى تستمر إلى سنوات.
0: صحيح يا أخ سهلي.
2: أنا طلال طلال طلال
0: طلال طلال
2: أنت وين دق عليه يا محمد؟
0: أنا سمعت لك جزء أو جزء من نهاية كلامك كأنك تقول الصديق اللي ما يتصل عليه إلا وقت الحاجة، إيش رأيكم في الموضوع ذا؟ هل
1: ما قال إيه بس خالد محمد. يوم تحدث عن الموضوع خالد الله يسلمك ما قال إن هذه مشكلة، قال خطأ، قال في بعضهم يتصل لكن الذي يستقبل الاتصال يتجاهل، يقول ايش تبي جايني بعد سنتين يتصل، اكيد لي حاجه. على كل حال يا محمد يبدو انك ما فهمت الموضوع بشكل ممتاز. عزيزي واضح
0: عزيزي. لا انا معك يا عزيزي. انا معك، انا بقول لك وجهه نظري في الموضوع.
2: ايه؟
0: انا ما يعني ما يصلح تشرح على صديق او المشكله اذا اتصل علي مثلا بعد سنه او سنتين او ثلاث. مثلا عني انا اتكلم، عندي مثلا 6 عيال مثلا، وداومت في في في أكثر من مقر عمل، مثلا في المقر هذا 100 أو 150 زميل، المقر الآخر 100 أو 100. هل من المعقول أن أكون على تواصل؟
2: واضح واضح يا محمد أنك أنت تبغى توصل فكرة أنه لا تتشرح على أحد ولا أي شيء، كل عنده ظروفه وكل عنده إيش، لكن إن دق علي بعد سنة ولا سنتين حياك الله ومرحبا ألف
0: أبداً. الله يحييك.
2: أبداً ما يضل وجهك. وصلت الفكرة.
0: الشيء الآخر يا حبيبي، أنا ودي من المجتمع نتفهم أنه يكون عنده يعني مهارة الاكتفاء بالذات، يكون عنده
2: إحنا محمد
0: مهارة الاكتفاء
1: بالذات. شلون هذه؟ شلون هذه اكتفاء بالذات؟
0: عدم التعلق بالآخرين.
1: ما في ربط الله يسلمك محمد، ما في ربط بين التعلق بين الاكتفاء. الاكتفاء بالذات انك تكون بمنعزل عن الاخرين وهذا غير طبيعي، طبيعه الانسان كائن مجتمع يعيش مع الاخرين، لكن مساله الاكتفاء بالذات ان يعيش الحالي لا هذا غير مقبول، والتعلق هذا امر مرفوض يعني حتى امر غير صحي. على كل حال يعني ما حد يكون مع التعلق. اي ما لها ربط هي الان بين الاكتفاء والتعلق، ما لها ربط
0: حبيبي. اذا انا صرت أتشرع على فلان وعلان، ليش ما اتصل؟ إيش يقصد طيب من الحركة هذه؟ إيش يقصد؟
1: طيب على كل حال محمد،
0: أنا على ضعف في شخص
1: محمد
0: وعلى تعلقي الكبير بالناس. لا
1: طيب محمد،
0: أكتفي بذاتي وأكون على ثقة في نفسي.
1: محمد
0: إن شاء الله يحييه والله يعطيه
2: محمد إذا مسك طيب بعد يسمع شيء.
1: طيب بيض الله وجهك يا محمد، شكرا
2: بارك
1: لك
2: الله فيك
1: وعلى المشاركة معنا. الله
2: هو محمد يبي يوصل فكرة أنه الآخرين لا تتشرهون عليهم، وهذا اللي سبب ممكن يخلي العلاقة تستمر حتى لو دق عليه بعد كم سنة عادي، ما عندي مشكلة. ممكن انشغالاته وارتباطاته الأسرية أو المهنية خلت إيش ينشغل. خلاص واضح، شكرا لك.
1: وحنا نتكلم أيضا عن مفهوم الصديق يعني بطريقة أو بأخرى. أنا بدي من الأحبة الكرام يعني الذين يستمعون لنا الآن يركزون في الموضوع ويدونون كذلك أيضا مشاركتهم في الأفكار حتى تكون مشاركة على الهواء مرتبة ونفهمها ونقدر نتناقش فيها. لكن ما ستلقى التهم أنتم تؤججون، أنتم تقولون، أنتم ذكرتم هذا الأمر ترى على الصحة تماما. حديثنا دائما نحن من المجتمع وإلى المجتمع دائما في كل الموضوعات المطروحة في برنامج تعليل. ومفهومنا اليوم مفهوم عميق لنتحدث عن جزء مهم عن دائرة العلاقات اللي عندنا. في علاقات نحن مجبورون فيها مثل علاقة الجيران، علاقة الزمالة، علاقة العائلة، هذه كلها احنا محكومين فيها. لكن علاقة الاختيار، تختار انت صديقك، كيف تختار؟ في معايير واضحة، معايير واضحة حتى تختار بناس إيجابيين جيدين معك في الحياة. هذا هو السؤال المطروح الآن في ظل كذلك أيضا مسألة الاختيار. كيف تحافظ على هذا الاختيار؟ كيف يستمر معك هذا الاختيار وهذا الصديق في كثير من المواقف يعني لمدى 30 سنة أو أكثر أو أقل؟ المهم أن نحافظ عليها. كيف؟ هذه الفكرة المطروحة في البرنامج.
2: في شغلة مهمة طبعا، المهنة مهنتنا أو المهارة الإعلامية إحنا لا نتبنى أي رأي ولا أنه إحنا نتمسك بأي رأي. إحنا دورنا هنا في منصتنا هذه في إذاعة الرياض في برنامجنا تعاليل أنه إحنا نطرح المواضيع ومن الباب هذا نستقبل منكم آراءكم فقط لا غير. دورنا دور محاور، ليس تبني أي رأي تماما. فإحنا لما نتكلم وناخذ ونعطي معكم من باب إيش؟ أداة حوار فقط، أنه نتحاور ناخذ ونعطي مع بعض، نسأل أسئلة، ممكن ناخذ مكان الشخص الآخر اللي هو ممكن أن نعاكس الاتجاه معاه من خلال، عشان نطلع بـ بـ بأراء تتناسب الجميع. وما وإحنا نكرر ما نتبنى أي رأي.
1: أهلا وسهلا إلى تعليل 011-40-53. خالد
3: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. أهلا وسهلا. أهلا يا خالد، يا مرحبا.
3: تحية للأستاذ القدير الأستاذ خالد الحجان، والأستاذ القدير أيضا أستاذ علي بن جدوع العنزي.
1: الله يحيي
2: يا خالد. أنت عندك واسطة لأنه سمي، عرفت طلال لما يجيها أحد اسمه طلال نعتني فيه.
3: من متابعينك أيام كنت في القناة الرياضية السعودية أستاذ خالد الحجان.
2: الله يعافظك. طيب اسلم،
3: اتابعك على الهواء مباشره استاذ خالد.
2: حياك الله، هلا وسهلا. اسلم،
3: الله يبارك فيك. بالنسبه عشان ما اطيل على المستمعين اللي خلفي، ولكن بالنسبه لموضوع الحلقه، والله شوف يا حبيبي، بالنسبه للتشره والعتب هذا، تمام، يعني صراحه يعني
1: خالد، مش خالد ما احنا ترى تركيزه مو على التشره ولا العتب، نتكلم عن علاقه الصديق الان.
2: كيف
1: الصديق
2: نحافظ
1: اللي
2: عليها؟
1: معك الحين كم مثلا مده العلاقه تويه؟ أتكلم عن علاقتك مع صديقك.
3: والله كثيرة علاقات.
1: كم سنة؟ كم سنة أتكلم عمر الصداقة كم؟
3: 20 سنة وأكثر يعني.
1: وكيف حافظت عليها؟ كيف ما شاء الله استمرت 20 سنة؟
3: ماشي طبيعتها يعني، طبيعتها يعني إذا غاب مثلا تقول لي شغايب وكذا.
1: طيب صارت مشكلة، صار موقف حرج، صارت أزمة، صارت ضائقة، وقعت في مشكلة، وقت الضيق،
3: وقت الحاجة تدق عليه، وقت الحاجة تدق عليه تلقاه موجود. أنا أديك مثال على
1: الكلام. ممتاز.
3: قبل 3 سنوات طال عمرك إيش اسمه يعني، انقطعت أنا وشخص يعني معين، تمام،
1: حلو،
3: من الأصحاب، تمام. والله قبل أسبوعين واحد طال عمرك من الشباب يقول لي فلان يسلم عليك، تمام. قلت فلان مين؟ قال لي فلان آدمي. أممت عمرك وتذكرت الرجال طال عمرك هذا شو اسمه. بعدها بيومين طال عمرك يدق علي نفس الرجال هذا اللي سأل عني طال عمرك، قال لي والله أبغى منك، عندي ضائقة مالية فجلست أبغى منك الشيء الفلان. والله ما قفلت السماعة 5 دقائق اللي هي في حسابه.
1: اللي إيش في حسابه؟ أنت اللي حولت له.
3: حولت.
1: بيض الله وجهك يا خالد.
3: والله هذه طال عمرك مثال حي.
1: ممتاز. يعني أنت الآن وقفت معه في هذا الموقف الصعب، صح؟
3: أي في المواقف.
1: طيب احتجت له أنت في يوم الأيام؟
3: والله ما احتجت.
1: طيب لو لا قدر الله جتك الضايقة هذيك وكلمت فلان اللي انت فزعت له، قالك والله ما اقدر ولا تهرب ولا ما رد عليك وقفل جوالك، شو تسوي؟
3: معذور. لا معذور والله.
1: ما شاء الله عليك، اجل بعذرك اجل، علاقات ما شاء الله وصلت 20 سنة.
3: لا والله الحمد لله. يعني
1: الحمد لله.
3: اي والله خلى ما تمشي ممشاها، والواحد لا يدقق كل شيء.
1: نعم صحيح.
2: هو فكرتنا كما تفضلت يا خالد، انه احنا كيف نغذي العلاقات عشان تستمر، كيف تكنيك كل واحد في علاقاته، هذه فكرتنا الاساسيه.
3: يعني
2: خلاص انت اعطيتنا الفكره انه مشها ولا توقف عند احد.
3: هذا الكلام.
2: الله يحفظك يا خالد، وسعدنا بسمع صوتك.
3: حياك الله حبيبي.
2: لا ودائما ان شاء الله تكون معنا دائما في برنامجنا.
1: ام احمد.
4: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: ايوه اهلين،
1: كيف الحال؟
4: اللهم لك الحمد.
1: من وين تكلمين يا ام احمد؟
4: من جده.
1: من جده، ونعم اول مشاركه لك ولا لا؟
4: ايوه اول مشاركه.
1: ما شاء الله عليك، شكل عندك صديقات يمكن من 50 سنة
4: أو أكثر. ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: صلاة على النبي. ما شاء الله.
4: الله ما صلي على محمد.
1: من وين؟ من أيام الحارة.
4: من أيام الحارة. يا سلام. كل شيء جميل. أيام
1: الله.
4: طيبين.
1: الله الله. وبعدين صار في أول ما كان على أيامكم، من أول ما كان في تليفون، صح؟
4: صح، ما كان في تليفون، بس كنا نتواصل رغم كل الصعوبات.
1: كيف؟
4: رغم كل الصعوبات.
1: كيف تتواصلون؟
4: مثلاً يعني كيف نتواصل؟ كان أول شيء تواصلنا زمان، لو نقلت جارة من الحارة نقعد نعرف فين راحت. ونشد لها الرحال.
1: الله.
4: نشد
1: الله
4: في
1: الله.
4: مناسبة، في شيء نشد لك،
1: يا
4: نوقف
1: سلام.
4: معاها زي كذا.
1: يا سلام.
4: يعني الحمد لله احنا التواصل مو بس في الحياة، احنا الحمد لله في تواصل. في صديقات لنا يرحلوا من الحياة.
1: صح.
4: والله نتواصل لهم الصدقة والدعاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يعني انتوا علاقتكم عمر قبل التليفون. أيوة. قبل الأجهزة، وبعدين دخلت الأجهزة والتلفزيونات. أيوة. إلى العصر الحديث الآن.
4: أيوة. في الحين الحين معانا صداقة لي الجديدة لها 25 سنة 30 سنة
2: ما شاء الله.
4: يعني الحياة الحين سهلة تقدر تسوي بواسطة التواصل الاجتماعي، تسوي جروبات، تصحى الصباح تسأل، يعني صارت الحياة سهلة. اللي يبغى يوصل صديقه وصاحبه يقدر.
2: أم أحمد
4: ما في عذر. نعم.
2: كيف حافظتوا على هذه العلاقات؟ كيف انتوا
4: بالصدق؟
2: ايوه بالصدق. احنا نتكلم
4: العلاقة لو انبنت على مصلحة تنتهي.
2: ايش ايش ايش ايش تعريف المصلحة عندكم؟
4: لا يعني في صديق عن صديق، يعني جارة عن جارة، لا قدر الله، لا قدر الله، يعني هذا شيء يعني قصدها شيء تاخذ شيء فلاني وينتهي، هذه صداقة عابرة تنتهي خلاص راحت.
1: طيب
4: في ما اقول لك يعني المصالح موجوده.
1: طيب ام احمد
4: تكون متبادله.
1: ممتاز. اي نعم، فيها منفعه متبادله طبيعي عشان تستمر العلاقه. لكن ام احمد
4: تمام.
1: الان في الزمن هذا هل ممكن الانسان يعني يكون علاقه صداقه طبعاً. حقيقيه
4: طبعا على اسلوبك، على صدقك، على صراحتك، على اذا الانسان عنده قيم يقدر هو يعمل كل شيء جميل.
1: ممتاز.
2: الله اكبر. أم أحمد يعني بس على موضوع نعم. موضوع ثاني، طالما أنكم أنتم يعني من 50 سنة ما شاء الله تبارك الله، يعني
4: اللهم لك الحمد.
2: عارف لما كانوا يزورون بعض وما يلاقون أحد، أتينا ولم نجدكم؟ ها ولا تربطين ربطة على الباب يعني قبل الجوالات وقبل الشغلات ها
4: وشريط كاسيت ونكتب رسالة ونسجل صوت ونحط الصوت ونطلع. الحمد لله.
2: يلا الله يوفقك.
1: الحمد لله. الله يحفظك ام احمد.
2: لا تحرمينا من هالصوت يا ام احمد، تواصلي معنا دائما.
4: ابشر ابشر.
1: شكرا لك على الاتصال.
2: اهلا وسهلا.
1: يا مرحبا يا ام احمد، في امان الله.
2: 011 40 53.
1: عبد الله.
5: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: الاخ طلال نفيسه خالد
1: الحيدان. نعم صحيح.
2: انت على الهواء الان.
1: عبد الله
5: الله يحييكم بارك فيكم حبيبي. انا سعيد جدا اني اشارككم برنامجكم برنامج التعبير.
1: الله يحييك يا عبد الله.
5: الله يبارك فيكم. هذا البرنامج الحقيقه جدا برنامج مميز.
1: الله يحييك. تفضل.
5: وانتم زدتوه تميز.
1: يا مرحبا. الله يحفظك. تفضل يا عبد الله شاركنا. تفضل
5: في مواضيعكم الرائعه والجميله على الصداقه.
1: نعم
5: والله صراحة وش أقول عن الصداقة، يعني الصداقة شيء كبير يعني شيء عظيم.
2: كيف تحافظ عليها؟ كيف تحافظ على الصداقة دي؟ كيف تخليها تغذيها عشان تستمر؟
5: حسن العلاقات وحسن التعامل مع الصديق، وأكون متواصل معها دائما، وكل صغيرة وكل كبيرة، ودائما وأبدا يعني الصديق صراحة شيء عظيم يعني زي ما قلت في البداية. والصداقة يعني أعتبرها كن يعني، والحقيقة اللي ما عنده صديق صراحة أنا أشفق عليه صراحة، لأن الصداقة يعني تقدر تتكلم معه وتحدث معه وتفاصل له عن ما في في في خاطرك، وتقول له وتشرح له عن مشاكلك.
1: عندك هذا يا عبد الله؟ عندك هذا الصديق اللي تشرح له عن مشاكلك تفضله؟
5: أكيد ما عندي. كان ما قلت
1: له شلون؟
2: اي قول موجود.
1: لو ما عندك كان ايش؟
2: ما قال هذا الكلام كله.
5: محافظ عليه صديقي محافظ.
1: كم سنة؟ كم سنة يا عبد الله؟
5: وين؟
1: كم سنة؟
5: والله زمن يعني ما اقدر احدد.
1: زمن الطيبين.
5: نعم
1: من زمن الطيبين.
5: وين؟
1: ايام المدرسة.
5: نعم ايام المدرسة و العمل ايضا.
1: اي نعم ما شاء الله. الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
2: شكرا يا عبد الله.
1: شكرا.
5: الله يبارك فيك. حياكم الله.
1: يا اختار
5: ممكن طلعت
1: سم
5: ابغى انتم قدمتوا في برنامجكم هذا اغنيه الرابح صقر عن الرياض.
1: اي تبيها؟
5: يعني ابي اغنيه عن منطقه القصي.
1: القصي ما عاد عند المخرج عاد. ابشر يا عبد الله. الله يحفظك يطول عمرك.
5: وش اسمه هو؟
1: الاستاذ القدير علي بن جدوع.
5: تستاهل على حسن على حسن التعامل وعلى حسن استقباله.
1: تستاهلون. الله يحفظك يا عبد الله. شكرا لك على الاتصال.
2: نطلب
1: مشاركة معنا. اهلا وسهلا.
2: نطلب من المخرج الاستاذ القدير علي بن جدوع يشوف لنا اغنيه على القصيم. 0-11-40-5-3 للتواصل معنا. كيف

0: نحافظ على علاقتنا بالصداقات؟ يعني موضوع الصداقات هذا أوكي إحنا نعرف إنه مقدس وإنه إنه إنه إلخ، لكن نبغى التكنيك إنه كيف تحافظ على استمراريتها، كيف تعرف إنه هذا فعلا صديق أو لا. 011-40-53 أبو طارق. أبو طارق
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: يلا حيا.
1: وعلى ضيوفك وعلى المستمعين.
0: أنت ضيفنا.
2: ما عندنا ضيوف يا أبو طارق. أهلا وسهلا.
1: الله يطول عمرك.

0: الذكريات.
1: ما تبي كذا، انت تبغى الوجه لوجه.
0: اي انت تبغى وجه
2: لوجه. انت قصدك انه صريح انه العلاقه والصداقه تستمر بالعتاب؟
0: انا لا، انا اشوف اخطيت او قصرت، عاتبني عتاب محرم، لا تعاتبني كانك زعلان علي.
2: اي ممكن زعلان بحكم انه بحكم غلاتك عندي
0: او شرهان علي. ممكن الانسان يصادف ظروف، الانسان احيانا مع نفسه، احيانا ما له نفس انه يكلم احد او انه يجالس احد. بعضهم الله يجزاه بالخير، الاصدقاء او المقربين، مشكلته ما هو عتاب، مشكلته يذكرك بحاجات يعني انت وياه مثلا صداقه قديمه، وصار معك موقف، وصار معك كذا، كل ما جلس في المجلس والله جلست بمناسبه، تذكر يا ابو فلان، تذكر يا ابو فلان،
1: عسى شيء زين بس.
0: لا كل شيء
1: وراك خف. طيب تقول في مجلس تذكرني بشيء.
2: ابو طارق ابو طارق
0: الحمد لله،
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ابو طارق اسمعني.
0: سمي حبيبي.
2: في شخصيات لما نيجي نتعامل معها هي على حسب شخصيته، فهمت؟ بس انه غالي وعزيز علينا، يعني ممكن مثلا عشان ما نغتاب احد او شيء، مثلا انا وابو طارق، انا من النوع اللي احبك واغليك واعزك، وممكن ما اعرف اعبر عن زعلي الا اقعد اتشرح عليك، انت ابو طارق اصلا وما ادري كيف، لكن تعرف ان داخلي طيب، فلما تعرفني انه
0: سني اخونا التعبير يعني
2: ممكن ايه، فانت حط يعني عارف اللي تحط له مجال للباب هذا، لكنه الرجال كفو مثلا وطيب وما يتشرح إلا من محبة. شوف ما حد يتشرح عليك إلا هو يحبك، بس ممكن أوقات طريقتهم ضايقنا إحنا كشخصية. أنت ما تحب أحد مثلا يقعد يتشرح عليك، خلاص يا حبيبي أنا غلطت، خلاص عدها لي ولا عد ذكرني فيها، وأنا عارف أني غلطان، فهمت؟ يعني فيبي لك تتعرف على كيف آلية هذول الشخصيات، أنه تقول له والله سامحني بالحلقة، والله ما كان، ممكن يبرد وينتهي، ممكن يبرد وينتهي الموضوع ويروح، ممكن بس بعدين بعد سنة ولا سنة تتذكر يا أبو طارق.
0: هذه المشكلة أنا ليت يعاتبني، بس هو مشكلة يذكرك بحاجات يعني تقول له يا رجل يعني ما لها داعي يعني خلاص.
2: أنت والله ذكريات أيام المراهقة، تعال تعال تعال تعال، أنت شكل عيادك واجد، أنت شكلك تجيبها كبيرة وفي الأخير ما تبي أحد يتكلم عليك. ها
0: والله شوف خليني اتكلم معك. انا الان من مواليد 97، يعني شاب شلون
1: ميلادي ولا هجري؟
0: لا ميلادي.
2: اما ميلادي
0: ليش
1: كم قلت انت؟ 7 كم؟
2: 97 97
0: 1397.
1: اي هجري
0: هجري
2: يا
1: تقول ميلادي.
0: انا اقول ميلادي، ما عليك.
2: قلت 97 ميلادي وصوتك كذا.
0: انت الحين عاتبتني انت الحين.
1: لا صححنا معلومة، ما عتبناك، صححنا معلومة.
2: أنت حساس يا أبو طارق كذا أنت.
0: والله لا شوف يا حبيبي، أنا والله شوف أنا أحب الإنسان اللي عاتبني، بس عاتبني عتاب صح، لا تعاتبني عتاب مزح ومدري إيش وتجيبها كأنها يعني
1: هذا يفرق. أبو طارق أنت تتكلم الآن في العمر الحالي صح؟ لكن لو قبل 20 سنة تبي يجيك إياها بمزح واسلوب مرح ولطيف، ولا تبيها لا برسميه؟
0: والله يمكن عشان يعني كبرنا
1: العمر يفرق العمر، فطبيعي هذا، طبيعي الانسان يعيش مراحل العمريه.
2: يا حساس لا عادي، ترى شخصيه ما فيها شيء، بالعكس المفروض انه حتى احنا نعرف شخصيات بعضنا. لما اعرف انك حساس ممكن ما اجي اقول لك اياها دايركت كذا، ترى يا ابو طارق ممكن اقول لك والله سبحان الله اللمبات هذه خربت ودنيا وشغل، اجيبها لك ايش بلفه عشان ما اجرحك، او اني اجي اقول لك لا والله يا ابو طارق في وجهك. انا لو جيت قلتها بوجهك ممكن تتضايق مني.
0: والله يا اخي شوف، انت الان جبت موضوع صراحه انا كنت اتناقش فيه زمان مع الشباب، اقول لهم يا شباب الانسان لا سوى حاجه او أتقل شيء لا تعاتبونه وتقولوا ليش ما سويت كذا، ليش أنت لا أنت خطيت، ما حطيت هذه كذا، أنت ما سويت كذا. أنا الآن في شباب يعاتبوني يقولوا لي ليش ما سويت الأرض هذه كذا، ليش ما سويت البيت كذا، ليش ما سويت. طب خلاص هو شيء صار وانتهى، لا بالعكس أنت المفروض أنك يعني تكون عون معايا.
2: شوف أبو طارق ترى برضو
0: يعطيك العافية والله شغلك ممتاز.
2: لحظة

0: ابو طارق، هذول اللي يتكلمون معك اخوياك لهم سنين طويله معك؟
1: والله لهم سنين طويله ولهم طيب. يعني
0: اللي لهم سنين طويله المفروض انك تعرفهم على الاشياء اللي تضايق، فهمت يا جماعه؟ تروني انا ما انا رجال ان اتحسس من بعض الكلام، فهمت؟ وهم بيقدرون وبيبدون يتعاملون معك، لكن الاشخاص الجدد اللي في حياتك او شيء زي هذول، هذول يظلون ايش كل يبي يتفلسف وكل يبي يعطي وكل، فخلك ايش طنش ومش.
1: بس انك كل شوي تجي لك كل واحد يقول انا والله اسلوبي كذا، انا اسلوبي كذا.
0: لا لا لا لا، نتكلم على القدامى، القدامى اللي معك اللي لهم سنين طويله.
1: والله قدامي اذا ما عرفوني وعرفوا شخصيتي ما وش تبي تقول، ايش بتخلي؟
0: انت وين مشوارك الحين؟
1: والله انا بالحديقه طول عمر.
0: الله، تشوف الزهور وتشوف الورود
1: وشوف الخضار طول عمر، واحد يشرح صدره شوي كذا.
0: انا ادري
1: والله، طالع وطالع مطلع ليال معاي،
0: اشرب لك كذا شيء بارد وبرد على قلبك وانبسط، وزينك تسمع برنامجنا.
1: الله، والله انا متابع برنامجكم.
0: يا مرحبا ابو طارق،
1: وسعدت بسمع صوتكم.
0: اهلا وسهلا ابو طارق،
1: وحلقه ممتعه، الله يطول عمرك ويعافيك يا حبيبي.
0: وفقك الله يا ابو طارق،
1: احنا بس اهم شيء ان ما ضايقناكم بالكلام.
2: اي ضايقتنا بالحلقه. الله يخليك يا ابو طارق، سعدتنا بالاتصال والمشاركه. الله يرعاك، شكرا لك على اتصالك، تحياتنا لك، في امان الله. لو سهل ومرحبتين عن العلاقات الصحيه الامنه، كيف نحافظ عليها وتستمر معنا؟ والحقيقه اللي شاركونا قدموا نماذج حيه واقعيه في الحفاظ على الصداقه، يعني استمرت في ظل المواقف، في ظل متغيرات الحياه، في ظل المتغيرات حتى التكنولوجيه والاجتماعيه اللي طرات علينا، لكن ما زالوا محافظين في بعضها. الان كان صديقه، يعني بدات العلاقه وتكونت من الجيران، تخيل، حاره، وانتقلوا لراح حارة ثانية ومدينة ثانية ومنطقة ثانية، لكن ما زالوا محافظين يلتقون. شوف القدرة، كيف يحافظون على هذه الأرواح في ظل البعد، بعد الجغرافي وكذلك البعد الجسدي. هذه قوة ومهارة اجتماعية في التواصل. 011-40-53 عبد الله.
3: سم أبوي،
2: مرحبا، كيف الحال؟
0: هلا وسهلا،
3: الله يجمل حالك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عاد الله مساك يا أستاذ سلطان وخالد، كيف حالكم؟
2: طلال. الله يسلمك.
3: عفوا طلال،
2: الله يحييك يا عبد الله.
0: هلا
3: والله، أنتم دائما مواضيعكم شيقة وجميلة جدا.
2: الله يحييك،
3: وأتمنى من كل متصل قبل ما يتصل يفهم الموضوع، يعني عشان ما يطول السالفة.
2: عساك أنت بعد فاهم الموضوع.
0: هذا اللي بيجيب أشمال الحين.
3: عزيز الله قدر إن شاء الله أني فاهم الموضوع.
2: عندك سؤال ولا من عندك بتجاوب؟
3: لا، من عندنا من جاوب.
0: أسلم.
3: الصداقة غاية تاج راسي، إن شاء الله أنها تدوم. أول شيء بالمحبة وبالصدق والثقة.
2: الله،
3: لما يكون الصدق والثقة بين الصديق ما في أحسن منها.
2: يا سلام
3: عليك. وصاحبك دائما، إذا تحب صاحبك يا تحبه بعيوبه أو تسيبه بعيوبه.
2: الله،
3: لا تحاول لا تجرحه ولا يجرحك، وحاول بقدر ما تستطيع أنك دائما تلتمس العذر من صاحبك عشان ما تخسره على أشياء تافهة.
2: يا سلام عليك،
3: هذا
2: يا أخي ما شاء الله، أنت محضر تحضير ممتاز يا عبد الله.
3: والله أنا دائما أتابعكم أول بأول. والله
2: الله يحيي.
0: يلا عيدها مرة ثانية الكلام اللي قلته قبل شوي.
3: أقول
0: شكل حافة.
3: لا
2: طيب،
0: أمزح معك عبد الله.
2: بالنسبة لعلاقاتي يا عبد الله، يعني على المستوى الشخصي، علاقاتك هي تكونت من وين؟ من البيت، من الجيران، من المدرسة، من العمل؟
3: والله خلني أتكلم، أنا عندي لحد الآن 6 من زملائي الحمد لله محافظين بالصداقة.
2: شلون؟
0: زملاء ولا أصدقاء؟
3: في ناس تعرفت عليهم من طريق العمل، وفي ناس من أهل ديستي. يعني
2: الآن اللي زميل عمل تحول للصديق؟
3: نعم، من زميل عمل تحول إلى الله. مش بس صديق،
2: ما شاء الله. يعني أنت أيدها، أنت أيد الزمان نتحول إلى صداقة.
3: أي نعم، أيدها.
0: إذا وجدت أنك كفو.
3: الإنسان لما يصير لوحده أصلاً يقولك مثل الورقة المقطوعة من شجرة. يعني حنا ما نعيش من دون أهل، من دون ربع، من دون ناس.
2: طبيعي، نعم، الإنسان طبيعته كائن اجتماعي، يعني هو مع الناس ومن الناس.
3: نعم، وكلنا لله.
2: طيب عبد الله، كيف تختار أنت الصديق؟ وش معايير الاختيار عندك؟
3: والله نوعية الاختيار بالخلق، ما في أحسن من الخلق. الله سبحانه وتعالى لا يحب الإنسان الخلوق.
2: نعم،
3: لما تكون إنسان تشوفه ما شاء الله، إنسان ذرب، إنسان خلوق مع الناس.
2: أي،
3: إنسان محترم يحترم الصغير قبل الكبير.
2: أي،
3: إنسان يخاف الله في نفسه قبل في الناس،
0: وعينك على نفسك.
3: ونعم نعم وبرضو يكون هناك فيه تبادل مصالح.
2: يكون بين طيب تبادل. هم يقولون الآن يقولون يا عبد الله أنت عشان تعرف إنه هذا صديق حقيقي وكما ذكرت إنه على خلق لازم تختبره، يعني يا في سفر يا في مال يا أو في موقف
3: أو في بعض المواقف
2: أي أو موقف.
3: نعم أنا
2: أنت اختبرتهم في إيش؟
3: اختبرتهم في بعضهم في بعض المواقف في بعضهم بعض الخلق يعني
2: ما
3: يعني
2: سافرت معهم؟
3: لا في أصحاب في من ضمنهم هذول الثلاثة أشخاص ما نسافر إلا مع بعضنا إلى يومك هذا.
2: ممتاز.
3: وصلنا أعمارنا اللهم لك الحمد الله يعطيكم طولة العمر والصحة إن شاء الله
2: مسامي.
3: إلى 50 سنة
2: ما شاء الله.
3: والحمد لله ما زالت العلاقة مستمرة
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: لو وزنكم الشعر بيت حنا متوعدين الثلاثة إن شاء الله بعد 3 أيام رايحين مكة
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله
3: يتقبل الله يتقبل المسلم يا ربي.
2: طيب الزمن هذا يا عبد الله صالح اليوم لتكوين علاقات ولا تقول الله الناس اليوم مشاغل في الحياة ولا نقدر الواحد يكون صداقات؟ أصلا جودة حياتنا ترى معتمدة على جودة علاقاتنا.
3: والله تبيني أقول لك اختصرها لك بكلمة واحدة
2: أي.
3: الآن الجيل الجديد هذا سبحان الله صديقة جواله صديقة سوشيال ميديا
0: يعني يوم منهم في الصداقات الإلكترونية هم.
3: أيوة خليني أتكلم يعني خل أول لا جلسنا المجالس تسمع هذا يسولف مع هذا وهذا يسولف وكل واحد يطرح أسئلة أو أي. كل واحد يطرح قصص. الآن يا رجل تخش في مجلس كل واحد جالس على جواله. العائلة بنفسها تخش في البيت هذه البنت جالسة بجوالها هنا الولد في
2: طيب يعني وش المقصود يعني ما ما نقدر نكون علاقات معهم يعني ولا عندهم صداقات إلكترونية ولا إيش الحكاية؟
3: والله اليوم على قولتهم اليوم صداقة مصالح.
2: أوف هذا تصعيد يا عبد الله.
3: السلام عليكم.
2: هذا تصعيد يا عبد الله شلون حكمت؟
3: والله شوف أنا عشت الجيلين الجيل على قولتهم الجيل الطيب والجيل الآن
2: ايه.
3: مع أن أنا رافض جدا كلمة هذه الجيل الطيبين
2: ايه.
3: ليش يعني راح جيل الطيبين؟ لا ما حد لحد الآن في ناس طيبين
2: ما قلت أنت عن الناس الطيبين تقول الآن في صداقة مصالح لو في طيبين كمان في صداقة مصالح.
3: نعم لأن طيب. لأن صادفت هذه الحاجة وصارت معي.
2: طب وين الطيبين؟ تقول في طيبين وانت سميتهم الحين أنتم يا الطيبين عندكم علاقة مصالح.
3: لا معلش احدد انا اقصد انا اكلم عن الطيبين في ناس تقول يعني راح زمن الطيبين لا زمن الطيبين ما زال موجودين.
2: طيب شلون ما زال موجودين وانت تقول عنهم ان زمن مصالح الحين انت قايل عنهم الان مصالح
3: اي كثروا الناس المصالح.
2: طيب شلون تقول طيبين اجل ان ما زال موجودين واهل الخير موجودين وانت تسميهم مصالح؟
3: في ناس طيبه وفي ناس مصلحتيه
2: يعني نسميها يعني الحين اي يعني مو بكله
3: ايوه مو بكله
2: أي.
3: ما في شيء تعمه وانا
2: اقول يعني نقدر الان نكون علاقات حقيقيه صحيه امنه.
3: نعم ما زالت هذه الصدق موجود أي. وما زالت هذه الصحبه موجوده
2: الحمد لله
3: في ناس لحد الان اللهم لك الحمد يعني انا الحمد لله اشوف عيالي عندهم زملاء يعني اللهم لك الحمد. حتى انا لما اشوف ولدي اعرف انا مين صاحبه لأنه يقول المثل الصاحب ساحب. لما أكون أشوف ولدي أنا متصادق له مع شخص
2: أي نعم.
3: هل أطالع راغبة من بعيد
2: لبعيد ما شاء الله عليك.
3: وبعدين لين أتقرب يم ولدي لين أتقرب يم أصحاب ولدي صح. لأن أنا ما تعاملت مع ولدي كأب وابن ترى لا أنا ابني مخليه صديق لي.
2: ممتاز
3: أصارحه في كل شيء ويصارحني في كل شيء.
2: ممتاز هي كلام جميل يا عبد الله.
0: هي لو خلت لخربت عرفت يعني
3: أيوة
0: ما زال الخير موجود في هذه الأرض ونقدر أنه نبني صداقات حتى لو مهما كان. شكرا لك يا عبد الله الله يعطيك العافية.
3: الله يرضى لي عليك.
0: سعدنا بسمع صوتك.
3: الله يسعد أيامك وإحنا تشرفنا كذلك.
2: الله يحييك عبد الله في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: 011-40-53 دعاء.
4: هلا والله.
0: هلا وسهلا شلونك؟
4: هلا والله.
0: وش أخبارك؟
4: الحمد لله رب العالمين.
0: تسوقين؟
4: اي والله في السيارة قاعدة
0: أدور. انتبهي عاد.
4: سمعت هذا موضوعكم ويعني مرة شدني فقاعدة أدور علشان أشارك معكم.
2: الله يحييك يا دعاء تفضلي.
4: والله. شوف أنا هذا موضوع الصداقة والعلاقات شكل العلاقة الصداقة أصلا كل الصداقة أنا من خبرتي يعني أو من الواقع أعتقد أنها بترضخ للفئة العمرية بمعنى خليني أوضح يعني وإحنا صغار شباب في سن المراهقة وبعد المراهقة وكده بنكون جدا نشرح على صديق او مثلا بالنسبه للبنات مثلا ليش ما اتصلتي علي ثلاث ايام ما اتصلتي علي وازعل عليها وعاتبها
5: عارف يعني. اما بعدين لما كبرنا وكذا طبعا العلاقات اللي بتستمر معنا في بعدين يعني وبنصير خلاص اصدقاء عمر, احس ان الكره والعتاب وهالكلام بيقل. لان بنلتمس لبعض العذر يعني. انا شخصيا يعني انا اقول والله انا اتعذر لصديقاتي بدون ما يتصلوا, اقول يا فلانه لها زمان ما اتصلت عليها, بس والله اكيد
2: هي الفكرة الرئيسية دعاء أنه مشاركة الاهتمامات. أحيانا لما تختار أنت الصديقة يكون في جانب مشترك بينكم, اهتمامات, نشاط, حب لأي مكان معين, فهذا هو الرابط المستمر معكم.
5: إيه أكيد, بس لما بنكبر بنبتدي نتفهم العلاقات أكثر.
2: إيه تنشغلون الحياة مع الحياة تنشغلون, لكن تعرفون كيف تتواصلون.
5: غير أن إحنا يعني العلاقات اللي بتستمر أيه. وبصير صديقك 20 سنة بتبتدي ان الوجه المادي للعلاقة برضو كأنه بيتفلتر وبيتصفى. يعني بمعنى الشباب لا والله ما اروح لصديقتي الا لازم اشيل لها هدية ولازم اشخد العرف ولازم هدية تواجه. بعدين لما بنكبر لا انا عايزه اشوف صديقتي علشان اتكلم معاها, عشان انا محتاجه اتكلم معاها وهي محتاجه تتكلم معايا. اقسم بالله العظيم اقسم بالله اني احيانا يعني صديقه مثلا تقعد سنه ما تكلمني, بس انا مش عايزه اضيع المكالمه في اني اعاتبها. لا بس عايزه اطمن عليها, وش اخبارك, وش اخبار عيالك, وش اخبار رجلك, وش اخبار
0: يعني يا دعاء انت تقولين النضوج. يعني لما توصل مرحلة النضوج تبدأ تستوعب,
5: تستمر على نفس الخط ولا عندك في شيء غلط.
0: أيه
5: النضوج هو بيكون عامل مقوي للعلاقات, العلاقات اللي بتستمر. يعني أنا شخصيا عندي علاقات 25 سنة
0: ما شاء الله,
5: فخلاص من يوم إنا بنات وكده الحين صار عندنا عيال, صار عيالنا بالجامعة, صار يعني خلاص احنا نبي نقعد نتكلم, ما ابي اقعد اشرح عليها وتشرح علي ليش ما كلمتيني وليش ما يعني انا عايزه اصحى صديقتي مثلا تيجي تزورني حتى لو ما عندها فلوس بس تقعد معايا وتكلمني, وانا نفس الشيء.
0: انت قلتي شيء جوهري يا دعاء, انه النضوج هو سر من أسرار نجاح العلاقات. يعني في أشياء كنت وأنتم صغار تتناقشون فيها وهي ما كانت لها داعي, لكن الآن صار في أشياء أهم وأهم نتكلم فيها, أو أنه نبي السلام النفسي ونبي نعيش باقي عمرنا وإحنا مبسوطين مع بعض. الله يحفظك يا رب.
5: أنا ما
0: بتفكر
5: علي ولا أنا هشرح عليه, أنا بنتكلم
0: ما حد الشر. هذه مشكلة لا إيش يقول ذاك, لا تكثروا المشاريع. الله يوفقك.
2: الشرها زين, الشرها ما حد ضده, لكن
0: مو شرها فلوس,
2: التشر هو التشر مرفوض, مو في وراك تلخبط.
0: الشرهات زينة.
5: التشر هو العتاب.
2: اي نعم صحيح, التشر
5: بيقود الكلام. يعني انا لو صديقتي بتتكلم مثلا عشان نفسيتها تعبانه مثلا, بتبي تفضفض معايا.
2: نعم.
5: انا لو بديت المكالمه وينك يا اختي من زمان الحين اتصلتي, خلاص هي ما راح تتكلم.
2: صحيح كلام جميل يا دعاء, انا شاكر ومقدر اتصالك واهتمامك يعني في موضوع
0: بارك الله فيك
2: على الصداقه يعني طريقتك ومثاليتك. شكرا لك يا دعاء.
0: جدا شكرا توصلين بالسلامه.
2: سلام في امان الله. 011-40-53 إبراهيم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة
0: الله وبركاته.
6: شكرا أخي طلال ولك ولزملائك على هذا الجهد الذي تقومون به. وأنا الآن أكلمكم من جبل السودة.
2: إبراهيم
0: إبراهيم شكلنا بنقفل الخط. أيوة
6: والله مطر من بعد العصر.
2: ما شاء الله
0: إبراهيم.
6: هلا والله.
0: شوف كلمة زيادة بتقولها في موضوع الجو
6: حاضر
0: بنقطع الاتصال على طول. أنا ترى واصل حدي على قولهم, الله يرحم والدك تكفى.
6: لا ولو تدري عن
0: لا حول يا ربي, لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الله يهنيكم إبراهيم. الله يهنيكم.
6: انا شيء خلاص عن الفواكه الموسميه فقط.
0: لا لا التين والدنيا والشغلات.
6: والله ليتك حولي.
0: علاقتك مع التين وش سالفتك معها؟
6: يقول يقول المثل جزى الله
2: الشدائد
6: خيرا
2: كل خير
6: علمني صديقي من عدوي.
2: اي نعم.
6: اولا مستحيل ان يكون صداقه من ايام الطفوله الى ايام المشيب، مستحيل ما يتخللها عتاب سنين. هذه اولا. وثانيا يا طويل العمر، فالحقيقه الجيل الاول انا لحقت ابوي وعماني وجماعتي يتعاونون على بناء البيوت وعلى جلب الأخشاب من الجبال وعلى التعاون وعلى إلى أن يوصل كل رجل بيت، يبنون بيته جماعته يبنون بيته
0: ما شاء الله
6: من لا شيء. أي والله من لا شيء. والله عندنا بيوت تراثية وعندنا
0: إبراهيم تراثية في إبراهيم عزيز. ترى ممكن إحنا نحكم الآن، لو نحكم بحكم عمرنا إحنا، لو يجي نعم. أحد ممكن بحكم العمر 20-22 الآن لهم منطق ولهم وجهة نظر ثانية، لأنه مثل ما كنا إحنا في زماننا وإحنا عمرنا 20-22 كان منظورنا مختلف، صح ولا لا؟ أنت الآن لما تشوف أولادك كيف منظورهم بالنسبة للصداقة؟ كيف يكونون صداقاتهم؟ كيف يبنونها؟ كيف يعمرونها؟ كيف يعني؟ الحمد لله كان أول الحياة شوي صعبة، الآن اللهم لك الحمد يعني الآباء والأهل شايلين حمل كبير عن أبنائهم.
6: شفت الأيام اللي تقول صعبة؟
0: إيه.
6: كانت الأيام اللي فيها التعاون وفيها التكاتف.
0: طيب الآن ما في شيء، ما في شيء الآن يا إبراهيم.
6: أنا قبل 50 عام لحقت الموضوع هذا. قبل 50 عام. أنا الآن الحمد لله عمري 63، يعني عمري 13، وأنا أشوف في الواقع وأشوف كل شيء أمامي من التعاون ومن التكاتف ومن الطيبة ومن الفرح والطرب وتجمع الناس في الأعياد وفي الأفراح
0: على العريك وعلى السمن وعلى لعب الخطوة وعلى الدنيا والعب
6: والله الذبائح والسمن والعسل والعريك وثريف الدخن واللبن.
0: ما كان في جوالات، ما كان في شيء،
6: ما في جوالات ولا تذكر الجوالات. كان الواحد يكتب ايش اقول لك سطرين ويرسلها الولد، اما انه عسكري ولا انه طال عمرك في اخر الدنيا يدور له وظيفه وما يوصلها الخطاب الا بعد يمكن شهرين ثلاثه. اما اليوم فنحمد الله ونشكره في ظل حكومتنا الرشيده، كل شيء بين يديك الان.
0: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بارك الله فيك.
6: فرصه سعيده اني اسمع صوتكم
0: مره ثانيه. لو تدق يا ابراهيم وتجيب لي طاري البراد ذا ما يفكون بيننا اثنين
6: ولا يهمك. خلاص انا انتقل الى منطقه ثانيه، ما بكلمك من السوده. خلاص
0: لا لا كلمنا من السوده وتنعم بالبراد لوحدك، لا تجرح مشاعرنا.
6: طيب حاضر،
0: ترى نحب نمزح ونضحك معك يا ابراهيم والساعة المباركه نسمع صوتك.
6: الله يبارك في عمرك ان شاء الله.
0: الله يحفظك. لا انت
6: تمسوا على خير.
0: اهلا وسهلا. 011-40-53 ابو سعود.
7: يا هلا
0: يا مرحبا ابو سعود. صرت انا حتى اقولها في المقدمات عندنا يا هلا.
7: اسمعك تقولها. انا هذا علي الطبع حقتي.
0: ايه خلاص. الله يوفقك ابو سعود.
7: الله يسعد مساكم بالدنيا يسعد مساكم بالاخره.
0: امين امين
7: ويجزاك الخير عنا. اللهم يا حي يا قيوم لا ننقطع من هضحتك.
0: الله يحفظك. امين ولا يحرمنا من صوتكم الطيب.
7: هالليلة المباركة
0: أبو سعود. كيف تحافظ على العلاقات والصداقات هذه عشان تستمر؟
7: علاقات الأولية ما مثل علاقة التالي. أنا معي رجل له فوق 40 سنة أنا وياه صديق اللي ماشي أنا وياه، لكن دخل علينا مثل واحد جديد ومعي والله له حوالي 15 سنة، ورجل يروح معي ويجي معي ويمرن ولا حوالي 60 كيلو علي.
0: اي
7: وله 15 سنة معي او اكثر. رجل ماشي يجي سلام عليك عليكم السلام، حتى ان احيانا استقبله بثوب النوم واحيانا دخلوا باب الحديقة عندي وراء الحديقة هذا استقبل هذا وهذا وشو هذا وشو يعني لا أعطيه سر ولا يعطيني

0: سره،
1: بس جلسة سر الخاطر.
0: أيوة أنا يعني صراحة خايف أنا، خايف ما أعطيه شيء، لكن صديقي يجي تقاوى ويمر وأخذ الحاجة مني وأم جاء السنة يبي بعد هو يبي يبحث عني أنا يعني ألا يا أبو عزم زهام علي، قال يا أبو سعود، قلت نعم، قال أبي 7000. تقول يا أبو يا ولد، قال يا أبو مشعل، قال أبي 7000 حالحي. قلت والله يا رجل اللي يأخذ من خالي الحين 15000. قال كلم خالك وخل خالك يحول لي 7000. قلت لي هالدرجة يعني؟ قال لي، قلت لا والله يا أخي، لا والله بيض الله وجهكم معنا. قال كلم فلان ولا فلان. قلت ذولا أنت وياهم مثل ما تنعي تمرهم يا أخي، كلمهم أنت ويطبق السماعة يقول يا يومك هذا لا أصل ولا جاني.
1: طيب أنت تتكلم على أنه احنا فكرتنا انه شلون بحكم خبرتك انت يعني مثلكم وشرواكم الناس الكبار يعلمونا انه كيف احافظ على العلاقة. هل انا من النوع اللي ابدأ انه اتعامل معها اتغافل عن بعض الامور، اتجاهلها، ما اتشرح واجد، لو مثلا غاب عني سنة سنتين وجاني اقابله بنفس الوجه، ولا اني اتغير عليه، ولا
0: ايه نعم انا بس هذا انا اقول لك، انا معي ابو خليف معي له 45 سنة يعني وياه من الرجال اللي يضربهم المثل.
1: ونعم
0: زعمت عليه قلت لي لزوم، طلع من حايل قضى لزومي ورجع،
1: ما هي يعني
0: اقضي لزومه، بس هذا دخل بيننا وانا اقول لك طلب 7000 ولا اعطيته وانسحب وخلاص
1: كيفه
0: يعني اصبح ما اصبحت داخل معي بس صداقة يبي للحاجة هذه، لا قال أبي فلوس أعطيه فلوس بس فقط،
1: أنه لابسه يعني داخل على شيء بثوب الصداقة.
0: أيوة داخل على شيء يبي لك طلب حاجة أعطيه فقط لا غير، ولا صاقي الله الحمد القدامى اللي كبر بسني أنا وياهم ماشي لنا 40 سنة 45 سنة.
1: وش تنصح لها. وش تنصح اللي يسمعونا تقول والله أنصحكم يا عيالي بأنه عشان تحافظون على صداقتكم اعملوا هاللون وقولوا هاللون وتعاملوا بهاللون؟
0: اي واحد الصديق اللي طال عمرك صديق اللي طال عمرك الى صرت كاليوم غضبان شوي بك زعل شوي جاء وكلمك قال لي وش بزعلك؟ وش جايك؟ ليش مرتفع ضغطك؟ ليه مرتفع سكرك؟ وش عندك؟ ليه يا اخي هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا؟ ونزل الضغط ونزل السكر، هذا هو الرفيق. وما علي طال عمرك شافك سين باكسين جيم قال يا بدي شبوه فعلوا وتركبوه، هذا أبوه أبوه هذا ما عرفيت. يا أخواني جنبوا هالأشكال هذه، حاولوا بسعة الصدر وحاولوا تدخلون مع الإنسان بالأخلاق العالية. كل صديق تدخلون معه بالأخلاق العالية وراعوا اللي ما ترون إنه داخل معكم لقضية حاجة فقط.
1: الله يوفق إن شاء الله بسعود، ولا هنت ولا هنت، رحم الله والدك، استودعك الله. شكرا لك. مستمرين معكم مستمعين الكرام في موضوعنا لليوم، نقول وشلون تحافظون وتغذون علاقتكم بالأصدقاء عشان تستمر لسنوات وسنوات وسنوات. تجاربكم، القصص اللي صارت معكم، آراءكم على 011 40 53. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: التعاليل. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل. أبو نورة عرفت يقول تونا نسمع أبو نورة، وموضوعنا اليوم عن الصداقات وعن كيف أنه إحنا نحافظ على هذه الصداقات وكيف نغذيها وكيف نخليها تستمر لسنوات أكثر. هذا موضوعنا اليوم على 011-40-5-3.
1: أم خالد،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام.
2: حاب أشكركم على البرامج اللي تقدمونها إذاعة الرياض، ما شاء الله صراحة برامج جدا رائعة.
1: الله يحييكم. يا مرحبا يا أم خالد، تفضل.
2: الموضوع

0: ومهما يعني طولت عني صديقتي وكذا
1: ايه.
0: واتصلت ما راح اعاتب على طول.
1: ايه. ويجي بعد التفاهم، بعد الاحترام تفاهم، متفاهمين بعض وعارفين حالة بعض وانشغالاتكم.
0: طبعا
1: ايه.
0: الدنيا مشاغل، ما راح تدوم يعني مثلا صديقة لي من 10 سنوات ما راح تجلس العلاقة يعني الأغلبية زي ما هم يعني تواصل يوميا وكذا، الناس مشاغل.
1: صحيح، وهذا موجود الاحترام والتفاهم موجود عندك بصديقاتك؟
0: اي والله الحمد لله
1: ما شاء الله. صديقاتك
0: يعني قليلة مرة
1: سمي
0: يعني صديقاتي محدودة وهم يعتبرون
1: 2 أو 3. إيه طبيعي، ترى هذا هو الطبيعي. صديق واحد يا الله نقول عنه صديق، كيف يقول أنا 10؟ ما في 10 أصدقاء. لكن يوم خالد الآن صداقاتك هذه، تذكرين بداية النشأة كيف تعرفتوا على بعض؟
0: أيوة أتذكر، واحدة جارتي كانت أنا يعني مو من الجيل الكبير اللي مرة يعني ما شاء الله صغيرين شوية. كانت يعني جارتي وانتقلوا مكان بعيد شوية والحمد لله ما زال يعني
1: التواصل
0: أيوة صح مطول لكن مستمرين وبالجوال والله لا تقريبا بشكل يومي.
1: ما شاء الله، يعني تكون علاقة الجيران ممكن تتحول إلى صداقة.
0: طبعا.
1: طيب علاقة الأهل أو الأقارب ممكن تتحول إلى صداقة، ولا الأفضل أن تكون أقارب يكون حدود الأهل والمعرفة بينه وبينهم؟
0: لا والله يعني إذا صارت من برا ما في مشكلة، والأهل أزين برضه.
1: أفضل أن يكون صديق مثلا بنت خالتك ولا أحد من الأقارب يكون صديق عادي،
0: ما في مشكلة، بس يعني مو لازم يعني يكون قريبة يعني لك.
1: أي نعم. لا أقصد تفضلين أو لا؟
0: والله حلو ما في شيء صراحة.
1: نعم.
0: يعني لي واحدة صديقتي هي بنت خالي صراحة.
1: ممتاز، ما يأثر على مستوى العائلة ولا على مستوى علاقة الأسرة أو الأسرتين ما يأثر؟
0: لا الحمد لله صراحة.
1: أي زي بعضهم يكون علاقة مثلا ثم إذا تزاعلوا مثلا وصار خلاف انقطعوا الصغار، قالوا ما نكلم. ليش؟ لأن أمي ما تكلم وهذا ما يكلم، فتتأثر الشبكة العائلية كلها تتأثر.
0: والله هذا نشوف الصراحة، بس
1: أي.
0: إن شاء الله يعني إن الاحترام متبادل.
1: الحمد لله والتفاهم. الله يديم عليكم المحبة والصداقة والألفة يا أم خالد، شكرا لك على اتصالك.
0: اللهم
1: الله يراك في أمان الله. أهلا وسهلا.
2: 011-40-53. محمد السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يلا حيا.
3: الله يحيي نبوك يطول في عمرك.
2: شلونك؟
3: زال لونك الله يسلمك عافية.
2: يا محمد كيفك؟
3: الله أبشرك على ما تحب، الحمد لله ونشكر في حال طيب. أنا حقيقة أنا أسمع الراديو أنا في السيارة وشدني الموضوع ومباشرة في الصداقة تطري لي أبيات الشاعر الراحل رحمة الله عليه سعد بن جدلان
2: الله يرحمه.
3: الله مم يقول يا يقول الصداقة عندنا ذخر وطماع، صحبة ما هي بصحبة متاعي، حجدتها على البرق لما ونخذت يومين مفعول هواعي، ما ترد هدف هنا ما ترد المقبيل يا صفط شراعه، ما أخبر اللي المقفين كباعي، فانت جمعنا على العز والطاعة وانت فرقنا فجوج الله وساعي، لكن يعتب على نفسه يوجع حاجة يقول فاقد اللي سلعة أكبر بضاعة، سلعة تجرى ولا هي بتنباعي، رفقة الطيب ليغير طباعه، أشهدنا كيف توجع وجاي
2: جاي.
3: أشكركم حقيقي على الموضوع هذا، والصداقة الذي تبنى الشيء الذي يبنى على باطل فهو باطل سواء في أي موضوع في الدنيا، ولكن الصداقة اللي تبنى أولا كما هو عند 90 أو 99 من الشعب أنها من الزملاء الدراسة والديران والمعارف القريبة في بداية الحياة، تكون الصداقة دي أكثر أقوى من صداقة ناس تعرف عليها بالواحد في عمله بعد ما كبر، مع العلم أن فيه شخصيات غطت على الصداقة القديمة كلها حقيقة، صداقة جديدة وغطت على
2: بالضبط. ما هو أنا أقول ممكن بعض الفرص تفتح لك باب صداقة، ممكن شخص تطابق مع أفكارك ومع طبعك ولقيتها.
3: نعم نعم نعم, نعم, نعم, نعم
2: يعني ممكن زي ما تفضلت غطى على اللي قبله.
3: نعم نعم والحمد لله.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد.
3: أيضا ذكرت التواصل، قدر التواصل عادي يعني ما هو بشرط يعني، لكن القلوب الصافية والعلم
2: تعرف وش لك في قلبها وعارفين وش لك في قلوبها.
3: نعم نعم، والروتين واحد والناس مشاغل.

0: بارك الله فيك محمد، شكرا لك وسعدنا بسمع صوتك.
1: يطول بعمرك وشاكر لكم كثير على المواضيع.
2: يا مرحبا يا مرحبا محمد، الله يحفظك ويرعاك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011-40-53 ابو خالد.
3: يا مساء السعاده،
2: يا مساء الجمال،
0: يا مساء الذوق.
3: كيف الحال، شو اخبارك؟
2: اهلا وسهلا ابو خالد، حياك الله.
3: يا معاكم من اجمل حديقه في المدينه المنوره، حديقه الملك.
2: الله، يا سلام، عاد اجواها في رمضان مع الفعاليات الموجوده ومع الايس كريم.
0: في رمضان،
2: رمضان فيها فعاليات في رمضان،
0: ودحينا
3: روتانا كمان ما شاء الله. ابشروا.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا ابو خالد،
3: المدينه عيوننا بتشيل.
2: الله يرفع قدرك يطول عمرك، يا مرحبا يا ابو خالد. سام تفضل.
3: حبيبي، الصداقة أنواع. شوف، في صديق عمر الله يذكره بالخير ويحفظه ويخليه لينا مدى الحياة، الله، هذا ما هذا 30 سنة صلاة النبي الله يذكره بالخير، هذا صديق عمر. وفي صداقة الزوجة،
2: ايوه،
3: هذه من البدايه. شوفي انت، ما ابغاك تشتغلي وهذا وتكنسي، خلينا اصدقاء، الحياه حلوه تستمر. ايه هنا بالخطه وصداقات الوالدين. عند الكبر اسمع همهم، اسمع مشاكلهم، هاي امي بس لا تقول لهم مشاكلك، ترى ما هم ناقصين. يعني ما قصروا، ربونا وكبرونا وكل شيء، يبغوا يسمعوا كل شيء حلو منك. انك مرتاح في حياتك، والحمد لله، هي هذا الصداقه الصراحه اللي موجوده.
2: انت لها اللي افهم من كلامك ما عندك اصدقاء من الدراسه؟
3: ممكن معارف، اصدقاء، اصحاب، اهلا وسهلا، سواء داخل المملكه او خارجها.
2: ممتاز.
3: اما صديق، لا، الواحد لازم يختار الصديق بعنايه.
2: كيف اختار انا بعنايه ابو خالد؟ شلون؟ انا ما اعرف، انا احيانا احط معايير ثابته ومبدا يعني حقيقي في استمرارية الصداقة، لكن أتفاجأ في أقرب موقف أن معايير كلها خاطئة، اختيار غير موفق. كيف أضمن أن هذا الصديق عمر؟
3: على حسب، فرضا أنا في مرة من المرات في البنك البنكية اتلغت، شوف، في يمكن كذا واحد من الأصدقاء كنت أعتبرهم أصدقاء، أيوه، وهم أصحاب، والله ما بقول لهم عليهم شيء، الله يجزاهم خير، فيهم الخير والبركة، ولكن ما وقف معايا إلا واحد دقيت عليه جوال، خرج من دوام وجاب لي المبلغ 35,000 في لحظتها، قلت له محتاجها ولا تحولها، أبغاها كاش لأنه مشكلة عندي في البنك. وصلاة النبي ما قصر، يعني حتى
2: يعني كأنك تقول أنه نجح في هالموقف.
3: نجح في هالموقف، أيوة. نجح في الخارج، أنا بطاقتي انفرقت وحول لي ويستر يونيو. يعني ما شاء الله الراجل، احتجت علاج برا والاطباء ودنيا ما قصر وشاف لي ودنيا، يعني الراجل صلاه النبي وبداني اول يعني.
0: طيب، في يعني حسن، ممكن اصحابك مهم على نفس الطاقه والقدره الماديه مثلا، ممكن انت اتصلت عليه وقتها وانا ما عندي.
3: في صديق يعني في موقف حصل قبل كم سنه، في صديق والله اكثر من يمكن 10 سنوات او شيء، ذاك اليوم حصل موقف تبلى علي التبلو، يعني ابتلاء مو طبيعي. هنا أنا لا سامحني، يعني أوكي لك معزة ومقدرة وهذا، بس مو أنت صديق الصديق. في أصدقاء أخذتهم معايا برا المملكة في السفر شفناهم، لا هذولا مو أصدقاء.
2: اللي في السفر هذا مو صديق يا أبو خالد،
0: أكتشفهم في السفر.
2: أي اكتشفتهم في السفر، بعدين تقيم إذا هذا فعلا يستحق لقب صديق أو لا.
3: مظبوط، وفي المواقف سبحان الله، وفي الظروف، بعض الأحيان تحصل لك ظروف وانت خارجي، عندك الأهل، عندك الدنيا، مين اللي يوقف؟ وفي أصدقاء لا، أخذين أن الحياة يعني وناسة وفلة، أهلا وسهلا، ما عندي مشكلة، هذا ما يعتبروا أصدقاء، بس والله بيني وبينك في الزمن ده بدو يقلوا كثير،
2: وفعلا يحتاج إلى فلترة حقيقية. يعني ما يصفالك إلا يمكن واحد اثنين هل تعرف ان هذا الصديق.
3: مو معنى انه الغي وانهي مره في حياتي، لا، هذول معارف لينا معاهم.
0: ايوه،
3: اي مو معنى اني
0: في علاقات وفي صداقات.
3: مظبوط، يا سلام، معارف.
0: اي علاقات هذول،
3: يعني افتكر في مره من المرات، ترى هذا فلان جاك عشان مصلحه، قلت له يا ابن الحلال، طيب الله خلقنا مصالح لبعض، نخلص مصالح بعض، جاني بمصلحه، جيت بمصلحه، هذه الحياه.
0: في يعني في

0: شلون
1: مبدا المصلحه ترى وسيع جدا، بس انه في ناس
0: أكيد.
1: يجيرونها في بعض المصالح حميده وفي بعضها لا سمح الله يعني اعوذ بالله خبيثه، فهمت؟
0: مضبوط، في ناس تستخدم المصلحه هذه كاستغلال،
1: استغلال، فهمت؟ وفي مصالح لا يا حبيبي، انت صاحبي وانا صاحبك، الو يا فلان تكفى بالله تقدر تشوف لي شغله فلانيه، اعرف انها تحت ايدك او عند معارفك او شيء، ما فيها مشكلة، حتى لو كلمتني بعد سنة ولا سنتين وفي إيدي أخدمك.
0: وفي ناس مخدينها على أنها اتكالية، يعني في أفتكر مرة أحد جاني على نهاية الدوام، قبل نهاية الدوام بربع ساعة، قلت له لا حبيبي روح تعالي زي الخلق الصباح، أنت فاهم شلون؟
1: إيه.
0: في ناس يقول لك هذه والله المعاملات خلص لي، لا حبيبي البيت عندي أهل، هذا وقتي وقت أهلي مو وقت عمل، أنت فاهم؟ في ناس من يخدون صداقة أو أنه عارف صديق او صاحب او شيء يخدون انه وقتهم كلهم ملكهم، يعني انت وقتك كله ملكهم، لا لا لا، في اوقات، في اوقات للعمل، في اوقات
2: طبيعي للبيت. طبيعي هذا ما حد يتصرف يعني بهالتصرف الا يريد ان ينهي العلاقه بطريقته،
0: ما في هنا هي حلاوتها الحدود، بس هي اجمل صداقه صداقه الزوجه. الزوجه تعالي بنت الناس خلي حياتنا صداقه، اشكي لك وتبكي لي، نسافر ونروح، مو حلو
2: يعني. انت طبقتها يا ابو خالد ونجحت.
0: مين هي
2: علاقتك مع الحياه الزوجيه؟
1: انت فينك
2: صارت
1: الحين
2: صديقه؟
1: لحظه، انت الحين المدام جنبك ولا لوحدك؟
0: اوه اطلع بدون المدام، انا الحين بقنعها ان نروح الكويت سوا.
2: ايوه لكن اقصد انت طبقت هذه الفكره ان الزوجه صديقه.
0: الحمد لله الحمد لله، يعني ما احس بمتعه السفر او بمتعه الخرجه الا معاهم.
2: هو طبيعي الحياه الزوجيه قائمه على كذا، يعني مش انت الوحيد اللي طبع زوجتك، لكن اتكلم عن مفهوم الصداقه، انت طبقتها الان، زوجتك هي صديقتك؟
0: اكيد.
2: إيه
0: مواقف.
2: وطيش متردد انت
1: تقولها؟
2: ليه متردد انت يا ابو خالد؟ انت متردد انت توك تنصحنا الان ولا ترددت يوم سالتك
0: على ايش حبيبي؟
2: ان الزوجه الان هي صديقه، هذا واقعك، زوجتك صديقتك؟
0: اكيد.
2: تغيرت النبره. طيب من اسس هذه الفكره، انت ولا هي؟
0: والله لا، هذه فكرتي من ايام الخطوبه. انا ما ابغى زوجه بس تنظيف واكيد. أيوة. وتطبخ ودون، لا لا لا لا لا، انا انسان متعود، يعني انا ممكن اتزوجت في المتاخر قريب الأربعين، فخلاص انا ما ابغى زوجه مبقى يعني بيت كل شيء نظاف، انا ما جبتك هنا تشتغلي لي وزينة وهي، لا يا بنت الناس، ترى هي التوالف ألفة،
1: الزواج ألفة،
0: ايه مودة، انا ابغى اكل المطاعم يا كثرها، المغاسل يا كثرها،
2: يعني صار الآن دوركم نظام الصداقة، يعني تطلعون مع بعض وأيضا لكم متنفس خاص بكم بمفهوم الصديق، يعني
0: مضبوط. ايه. بس بحدود، يعني ايه. مو أروح أغيب عن البيت، والله وينك، ايه. والله أنا في لندن، والله أنا في مصر، والله يعني بعض الأحيان أقوم من النوم يلا أنا طالع مصر تخوني.
1: أنت ما تبغى تسافر
0: فين؟
1: ما تبغى تسافر لوحدك؟
0: أنا؟
1: إيه
0: والله سافرت في العزوبية كثير للمكان.
1: لا لا، الحين الأيام الجاية
0: الحين أنا والله أشوف، أنا الآن محدد على الدولة من دول الخليج.
1: أي تروح لوحدك؟
0: والأهل مهم راضيين، قلت لهم روحوا أنتوا أمريكا عند إخواتكم وخلوني أنا أروح دول الخليج.
1: يا الله الله يا أخي، أنت يعني من النوع المضحي والله كم أنت جميل جميل.
0: هي هذه الحياة،
1: جميل،
0: هي هذه الحياة، روح تمشي وشوف العالم، شوف الدنيا وانا اشوف العالم، بس بحدود، لانه بيني وبينك العقد اللي بيني وبينك ترى مو بيني وبينك، بيني وبين الله.
1: بارك الله فيك يا اخي،
0: او شيء ترى انا كنت الله قبل الاخو.
2: الله يوفقك يا ابو خالد، يديم عليكم المحبه والالفه والسعاده،
0: يا رب
2: شاكر ومقدر هذا الاتصال. سم،
0: وان شاء الله نروح للاخ هذا اللي في ابها صلاه النبي، هذا الحين جت في،
1: روح له لوحدك، روح له لوحدك، انت خلنا احنا بعيدين لانه احنا مساكين شغالين مداومين.
0: وين حبيبي وين انتوا؟
1: احنا في الرياض. فين احنا؟ ما شاء الله في الاسكيمو.
0: انتوا عندكم السليمانيه صلاه النبي، الله يحفظكم.
1: دخل السليمانيه ايش فيها؟
2: نتكلم على اجواء الحين، نتكلم على اجواء، وانت رحت المطاعم.
0: ما شاء الله حقنا الرياض، المطاعم العالميه الوحده هذيك في الدنيا كلها.
2: الله
0: يحفظك.
2: نتكلم، عوضتنا الحين بالاكل
1: ابو خالد. شكرا لك،
2: طول عمرك،
1: هلا وسهلا،
2: واساك بالاكل يا خالد.
1: انا حط يا ربي يا حبيبي. 0-11-40-5-3. حسن كيفك؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم العافية.
1: وياك يا رب.
3: كيف الحال؟ شخبارك؟
1: الله يسلمك.
2: أهلا يا حسن، كيف حالك يا حسن؟
3: تمام الحمد لله.
2: كيف أمورك؟ عساك طيب.
3: أموري رحتم بيوتكم، رجعت ورجعت وأنا بعد في شوارعكم اللي ما دخل
2: ليه الحين ما طيب ما كونت علاقات صداقات كذا في العمل؟
3: حتى في العمل بيجي سوق عني.
2: لا يعني قصة صداقة تسولف انت وياه.
3: لا
2: يمهد لك يعلمك الطرق المختصرة.
3: لا اصدقاء زملاء بحرينيين بعد معانا يعني مو بس انا ولا واحد.
2: ما شاء الله.
3: بس الصداقة اللي في البحرين عندي يعني بعد صداقة، بس لحكم شغلي ما يقدرون يعاتبوني يعني اللي طولت عليهم. عارفين ظروف يعني.
2: صحيح.
3: وانا عارف ظروفهم يعني.
2: طيب طبيعة يعني الحياة.
3: عندي أصدقاء يعني صار لهم 30 سنة، لحين علاقتنا صارت كأهل بعد مو بس بيني وبينهم يعني.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: يعني تعرفنا في أول شغل اشتغلنا زملاء، وفي الاجتماع في القعدة في السوالف في الأكل في المطاعم قلبك يميل لشخص من الأشخاص، هو يميل لك تعرف إنه يقرب لك الصداقة، تأخذ تعطوية وصير العلاقة الصداقة يعني. والله صار لهم 30 سنة، تحولنا مدينة حماد الحين صار لي 23 سنة.
2: ما شاء الله.
3: شوف الـ يعني المنطقة، شوف كم واحد فيها بيجي يسكن، انت يمكن تحصل واحد والله اثنين منهم يصير صديق. انا الحين عندي واحد في الفريق انه صديق.
1: كيف حافظت على العلاقات هذه؟ كيف خليتها؟ كيف غذيتها انها تستمر؟ وش الاساسيات اللي بنيت عليها؟
3: لا هو يعاتبك وانا لا اعاتبه. اذا صار عنده شيء حتى لو شهر شهرين ما تلاقينا وصار انت يتصل علي، ترى في مناسبة حياك، إذا أنا موجود في البحرين أروح، إذا مو موجود أتعذر وأتصل له يوم اللي بيصير الشيء، بس لين موجود لازم أحضر. ونفس لين صار عندي شيء وأنا كنت موجود في البحرين ما يقصروا يجوا، صادف حالة مرض صار شيء يزورون يعني، ما يقول إحنا منقطعين شهر شهرين. الأمور طيبة، لا تعاتبه لا يعاتبك يعني، الأمور كلها طيبة يعني ما في اعتراض.
1: يعني نرجع يعني نقول النضوج في العلاقات.
3: اي عارف ظروفك عبارة، وانت عارف ظروفه يعني. انا حنا ظروفي هذا بيقدر يعاتبني شهرين ثلاثة لو ما شافني، لو ما شفته حتى لو نزلت في الاجازة لو في الاوف 6 ايام يمكن ما يمديني، بس باتصال يمكن ما تلاقى وياه بعد يعني. أي نعم. لما تزور الاهل وتروح للاخوات.
2: صحيح.
3: يمكن اي يمكن ما ما تتصل لي تعمرني، وساعات تصير لي تشانس على قول احجز لي يوم على الاقل ازورك.
2: هذه طبيعه الحياه حسن يعني، شغلات واعمال.
3: والله يقول ساعات يروح اوف وارجع يعني 24 يوم روح اوف، قال اوف ما يصير له نصيب، الاوف الثاني اتصل عليه
1: يقول اي لانه انت 24 يعني 24 شغال و6 ايام اوف، يا دوب انك أيوة تكفي نفسك وتكفي اولادك وتكفي بيتك أيوة وتكفي
3: عادل. انا لا ساعات احن شوي اخذ فوق الاوف اخذ 4 ايام من الاجازه عشان شوي اطولها. ساعات الشغل ما يسمحون لك انه يصير ضغط عندهم، يقول لك لا روح الاوف ورجع ما عندنا مجال نعطيك فوقها.
1: بارك الله
3: يعني
1: فيك.
3: الله يسلمكم
1: حبيبنا حسن،
3: ان شاء الله
1: طول
3: عمركم
1: نورتنا.
3: الله يخليكم.
2: مرحبا يا حسن، حياك الله في امان الله.
3: الله
2: يرعاك. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-5-3 نوف.
4: اهلا وسهلا.
2: حياك الله. اهلا وسهلا يا نوف.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
4: اهلا
2: تفضلي نوف.
4: بالنسبه انا سمعت يعني اللقاء واسمع الاجوبه، بس انا يمكن بشارك بان كيف ان علاقه الصداقه وصراحه اي علاقه تستمر بوجهه نظري. انا اشوف رقم واحد ان الخاطر لازم يكون طيب. أيوة. اول باول.
2: يا سلام.
4: اول باول يصير في تنظيف دوري.
2: الله عليك.
4: وطبعا هذا الخاطر يصير طيب بايش؟ بشيء واحد للاسف اغلب الناس يعني في مجتمعنا للاسف ما هو عندهم، وشو؟ النقاش. بس النقاش الصريح. احنا للاسف يعني يصير مثلا تاتش صغير بين صديق ولا بين اخ واخت ولا حتى ام تروح تقول كل الناس اللي صاحب العلاقة.
2: إيه.
4: ما
2: في مواجهة ولا في حوار، ومع ذلك للأسف هذا شيء بخاطه ولا ندري عنه.
4: ويمكن ترى أنت شايل بخاطرك شيء ترى ما يسوى، يمكن هو ما قصد، يمكن لو سألته قال لا والله أنا كنت أقصد شيء شيء شيء، فالعلاقة تستمر بذا الشكل هذا.
2: والله بعد أضيف عليه بعد الاعتذار، في بعض المكابر ما يعتذر، أنا ما أخطيت أصلاً، ما أخطيت عشان أعتذر، أنت اللي فهمتني خطأ.
4: اللي ما يعتذر عاد هذا شيء ثاني، مسكين هذا عايش في كون الحالة مسكين وبيصير الحالة. والله صدق الاعتذار بالعكس من شيم الناس الكبار الفاهمين العاقلين الناضجين، احنا في نهاية الأمر ترى لا أنت كامل ولا أنا كاملة ولا حد في ذا الحياة
2: صحيح
4: كامل.
2: نعم نعم، من بشر ونخطئ، والاعتذار هو تصحيح الخطأ فقط.
4: وبعض وبعض الأحيان ترى تعتذر ترى تشتري خاطر اللي اللي اللي قدامك، وأنت اللي تحدد إذا يسوى ولا ما يسوى.
2: نعم
4: ترى بعض الأحيان تبادر مثلا بعض الأحيان مع الوالدين ولا أخو أكبر ولا هكذا، تشتري خاطرة مداوي كنت عرفت أنه مثلا ما يقصد، وهذا تبادر. الشيء الثاني أشهد أن لا إله إلا الله، وشو إيه أنك ما تدخل

0: على اختلاف يواجهون بعض، ما يرسلون طرف ثالث راح قل لفلان تراه كذا كذا كذا، ويجي هذا الطرف الثالث ينقل كلام يمكن غير صحيح، ولا يزيد عليه شيء، ولا فهمه أصلا الموقف طريقة خاطئة ونقلها بطريقة سلبية. صار هذاك أيضا شغله خاطرة، ما في مصارحة بينهم
1: يعني. وصراحة وش العلاقة العميقة اللي امتدت أكثر من 20 سنة ولا أقدر أكلمه وأقول له الصدق
0: والله فعلا.
1: أنا عني للأسف، أنا يعني كل ما أكبر أكتشف أن الصراحة والنقاش ليست موجودة في المجتمع بصورة كبيرة. فبعض الناس ترى يعني يعني يرجع ورا إذا شافك أنت تصارح وكذا، يخاف منك. ما يحبون ترى النقاش ولا انك تقول ترى انا فهمت كذا كذا كذا، تعال علمني. انا اللي
0: كثرتها مي بزينه يا نوف، كثرتها مي بزينه.
1: لا ما هي بكثرتها، انا اقول لك اذا شيء انت ضايقك صدق في اعماقك ضايقك لدرجه انك ودك تصد عن صديقك، لا صار حازي ما تصد عنه. صح ولا لا؟
0: صحيح. بيض الله وجهك يا نوف، هذا مطبق عندك في علاقاتك؟
1: ابد 100% 200%
0: موجود وناجحه ما شاء الله
1: الحمد لله.
0: كم لها؟
2: عشان كذا ما عندك؟ ها
0: ما عندك لا لا ولا خسرتيهم؟
1: لا لا لا لا خسرتهم بصراحتي. لا لا والله شوف انا من
0: شلون العيب خسرتهم ولا والله شلون خسرتيهم؟
1: لا امزح بس اقول لك انا من صغري يعني عندي معارف واجد. بس صداقه اذا انت تقول صداقه اني اقول كل اسراري
0: ما عندي.
1: انا من اهلي عندي اصدقاء فقط.
0: من الاقارب في
1: ايه
0: وتشوف هنا ممتاز كذا افضل
1: الحمد لله. يعني شوف ترى اذا انت ظروفك مقاربه ترى صديقك انا اعتقد انها تستمر الصداقه. اذا ظروفك تغيرت عن صديقك يعني الاغلب ترى تنقطع.
0: انت الان مع الصداقه الالكترونيه؟
1: والله لا ما ادري، ما عمري جربت.
0: لا ما ادري، ما فهمنا
1: ما جربت الصراحة. ما أدري، أحس الصداقة الإلكترونية يمكن، بس أنا أحس وجها لوجه أفضل.
0: أي نعم صحيح. الله يحفظك يا نواف، يطول عمرك.
2: شكرا لك
0: على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا.
2: أهلا.
0: 011-40-53
2: عبد الرحمن.
3: يا هلا والله.
2: هلا وسهلا.
3: يا مرحبتين، يا هلا بك.
2: تفضل يا عبد الرحمن.
3: والله شوف بالنسبة للعلاقات، علاقات فيها أصدقاء أنواع. فدائما إذا أنا لاحظت أنك إذا بتحافظ على صديقك ابعد عنه أولا وأخيرا الأمور المادية، لا تدخل معاه بالأمور المادية بالحفاظ. يعني في بعض الأحيان أنه يحتاج وأنت تحتاج، ولكن حط على قولتهم بينك وبينه حدود.
2: ممتاز.
3: دائما بعض العلاقات اللي يخربها سواء أقرباء أو أصدقاء، الأمور المادية دائما المشاكل عليها.
2: يعني أنت تقول الفلوس لا أحطها بيني وبين رفيقي عشان ما أخسره ولا يخسرني؟
3: أكيد. يعني أنا نفسي صارت لي مرة قصة من ناحية هذه، حافظت على في صديق لي عزيز علي بالحيل، والله مرة طلبني وأنا عارف أموره وضع المادي يعني شوية يعني سيئة، فطلب مني مبلغ كبير، فأنا والله ما قدرت أني أصلا ألبي له واعتذرت منه حفاظا على العلاقة اللي بيني وبينه. وفي صديق ثاني والله كانت أمور زينة وطلب مني مبلغ، فلما أعطيته لما احتجته أنا المبلغ وطلبته يوم من الأيام اعتذر، لكني تفاجأت أنه بعد يومين بعد تقريبا عفوا أسبوع تفاجأت أن الرجل مسافر برا خارجي. دائما الأمور المادية ودك تحط بينك وبينهم حدود لحفاظا على العلاقة والصداقة إذا كان هو غالي عندك وأنت غالي عنده.
2: بيض الله وجهك عبد الرحمن.
3: وياك يا حبيبي.
2: الله يحفظك. لا أنت عبد الرحمن، شكرا لتواصلك معنا.
3: الله يسعدك وشاكر لكم ومقدر يعني.
2: يا مرحبا. هلا وسهلا.
0: 011-40-53 اتصال. أبو عبد الله
4: حياك الله.
0: الله يبقيك، شلونك عساك طيب؟ يا مرحبا حياك ربي يا أبو عبد الله. هلا وغلا. سمى ابو عبد الله
4: حياك الله. اقول الصداقه اذا بنيت على المصارحه وعلى المناصحه جميله، اذا بنيت على مصالح او امور ماديه
0: احسن
4: ما تدوم حقيقه يعني.
0: نعم كلام جميل.
4: وغير كذا الصداقه يعني انا اذا جاني مثلا خبر او من صديق انه توك، فما اشيل بنفسي اواجهه.
0: الله عليك.
4: تعال يا صديقي ترى الموضوع 1-2-3 اذا صحيح اسمع عذره.
0: وإن كان الله يسلمك أبو عبد الله هذا الصديق من النوع الحديث.

0: الحساس اللي يزعل إن جيته واجهته وصارحته قال لا أنا ما سويت شيء، أنت فهمني خطأ، أنت عقد الأمور، مو معقول يا أخي كل شيء تجيني وأنت سويت وأنت سويت.
1: والله يا أخي شوف أنا صديقي يعني إذا كان صديق صحيح أتحمل بعيوبه.
0: أوه يا أخي هذا تعب نفسي عليك يا أخي، تشكل على نفسك أعباء أنت.
1: عفوا ولكن أحاول أصلح حاله بقدر ما أستطيع.
0: ما تقدر تصلح حاله، ما تقدر.
1: كلنا أخوك، كلنا ناقص، ما في بشر كامل.
0: أي.
1: كما الله سبحانه وتعالى.
0: إيه سبحانه ما اختلفنا، بس احيانا احيا ابو عبد الله يسلمك هذا الانسان يشكل لي عبء على حياتي، اذا كان حساس ولا اناني ولا شخص صعب التعامل معه كيف اصبر عليه؟ هو صديق يعني في كل الاحوال.
1: والله يا اخي شوف مهما كان حساس لابد ان يجي له وقت من الاوقات يهدأ.
0: أي.
1: لكن انت يعني اقتنص الفرصه المناسبه عشان تتناقش.
0: وعلي اساس انا جالس انتظر وقت نص الفرصه عشان اصلح من حاله.
1: والله اذا تود وموده وصداقه طويله.
0: أي.
1: مثلا بعض الزملاء الان اصدقاء 35 سنه مو
0: بس في الاخير انا متضرر نفسيا وصحيا، انا متضرر من هالعلاقه، في اعباء نفسيه وفيها تفكير وفيها
1: يا أخوي
0: ما فيها مصارحه ولا فيها مواجهه.
1: الضرر لما يجي من شخص عزيز وغالي ترى له نكهه يعني
0: أخرى. عزيز وغالي يضرني، عزيز وغالي ومفهوم الصداقة.
1: احتسب الأجر.
0: إيه بس هذه علاقة صداقة يعني من مجبور فيها أنا على قطعها ولا على استمراريتها؟ يعني مو واحد من الأرحام.
1: إذا تحس إنها ما هي يعني ما هي حلوة، ما هي مناسبة لك من البداية.
0: ما هي إيش؟
2: ما هي مناسبة لك.
1: إذا ما هي مناسبة من البداية.
0: لا هي جت من مناسبة من البداية، البداية كان ممتازة لكن تغير علي في نص الطريق أبو عبد الله، تغير علي. إي والله تغير، جاه ورث أبو عبد الله. اي جاه ورث وخرب، يبغى هو يختلق اي مشكله عشان هي العلاقه، وانا داري
2: ما تناسب.
0: يا ابو عبد الله يا ابو عبد الله ما في فايده.
1: اذا هو اللي يختلق خلاص ما الله يستر عليه.
0: الله يستر يعني ما اصبر عليه.
1: والله للصبر حدود، اصبر فقط
0: المصبر. انت تقول انت والله تقول الناس اللي يغثونك لها نكهه من عزيزين عليك.
1: لما يكون عزيز يعني احيانا يغثك في بعض المواقف، هو هذا مو غلط.
0: طيب.
1: تقول الرجال بايع العلاقه
0: ما باحه، بس انه حاول هو يغثني شوي، له نكهه من شخص عزيز.
1: اذا هو بايعها الامور خاصه عنده خلاص.
0: لا ما باحه لكن هو قاعد يغثني يعني في العلاقه عشان يخليها لها نكهه.
1: لا انت تقول الان انه هو دو يختلق الاعذار.
0: يختلق الاعذار. إيه؟
1: اذا هو يغثني يعني هذا الطبع.
0: إيه؟
1: استحمل. لكن اذا هو رجال كويس حبيب.
0: إيه؟
1: ويوم جاور تغير.
0: تغير
1: معناته انه يبغى الفكاك. فلا والله
0: امره يعني ما اتحمل ولا اصبر.
1: لا اذا انه هو مشتري القطيع الله يوجهه له.
0: لا والله يمكن شخص عزيز علي، اصبر عليه واتحمل مثل ما قلت.
1: اصبر اذا انه طبعه كذا، في بعض الناس طبعه، لكن انت تقول مو هو تغير لظروف يعني معينه تغير.
0: اي نعم. طيب بيض الله وجهك ابو عبد الله، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. الله يراك.
2: هلا
0: في امان الله.
2: 011-40-53 نورة، السلام عليكم.
3: هلا مرحبا.
2: يا مرحبا، شلونك؟
3: كيف حالك؟ نورت البرنامج.
2: النور نورك، طال عمرك.
3: كيف حالك انت؟ كيف حال طلال؟
0: هلا كلنا هلا بخير. هلا وسهلا يا نورة، الله يحييك.
3: والله من النوع اللي شو اسمه اتابع برامجكم، حلوه، اول مره اشترك فيكم.
0: الله يحييك.
2: يا مرحبا.
3: والله
0: هلا وسهلا يا نورة.
3: يا جمر والله يوم جمر جاء الاحد وقلت فرحت اني سمعت صوتكم.
2: الساعة المباركة يا نورة، منورتنا.
0: الله يحييك يا نورة، هلا وغلا، يا مرحبا.
3: التهاني واحلى الاماني.
2: الله
3: يحييكم بالبرنامج الجميل والحلو.
2: هذه اغنية احلى التهاني واحلى الاماني.
3: ايه ايضا المخرجين والمذيعين
2: يعطيك الف عافية. نورة انت عندك صديقات؟
3: والله عندي صديقات احلى من العسل.
2: ما شاء الله، كم لك معاهم؟
3: والله حوالي 20 سنة.
2: ما شاء الله. جيران ولا قارب ولا؟
3: لا صديقة بالمدرسة، من يوم أنا بالمتوسط لحد الجامعة.
2: ما شاء الله.
0: أنت من وين يا نورة؟
3: أنا أكلمك من الرياض، لي أسبوع رايحة للرياض ولا كنت في القصيم.
0: أي ما شاء الله سهلة. الله يحييك يا نورة.
2: ها وش علومها صديقتك اللي من أيام الدراسة؟ شلون حافظتوا على العلاقة بينكم؟
3: بيني وبينها علاقة ما شاء الله زينة ومحترمة معاي وواثقة من نفسي وأحبها وتقدرني وأقدرها يعني.
2: وتتعهدون بعض تسألون عن بعض؟
3: ها؟
2: تتعهدون بعض يعني تسألون عن بعض؟ هي جارتك الحين ولا وين؟
3: تعبانة ولا شيء كلمتي وأنا أكلمها بالمناسبات أشوفها وشوفني وتهدي، إذا سافرت تهدي على هدية وأنا كذلك. المثل اللي قلته هذا وتحابوا
0: مو مثل حديث، هذا حديث يا نور الله يحفظك. بيض الله وجهك، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا.
3: صديقك الضيق يا
0: صح
3: طلال.
0: صح كلامك صحيح،
2: كلامك في ما هي ممتاز. جارتك الحين ولا بعيدة؟ ما هي بالقصيم؟
3: لا هي بالقصيم، أنا في الرياض أسبوع.
2: يلا إن شاء الله ترجعي لها وتشوفينها إن شاء الله على خير.
0: جيبي لها هدية من الرياض يا نورة.
3: نعم
0: جيبي لها هدية صديقتك من الرياض.
3: ولا يهمك.
2: بارك الله فيك.
3: خص لكم والله.
0: طول عمرك. شكرا لك يا نورة على اتصال وعلى المشاركة.
3: كنت سعيدة والله.
2: وإحنا أسعد.
3: نسمع صوتكم.
2: يا هلا.
0: الله يحييك.
2: يا
0: أمان الله يا نورة. يا
3: هلا. أنا أغلى من العسل والله.
2: الله يحفظك إن شاء الله ويسلمك يا رب.
0: يا مرحبا. أهلا وسهلا في أمان الله. 011-40-53 نورة والله قالت نقطة مهمة عن الهدية في العلاقة. فعلا هذه مهمة جدا في مسألة الود. وكذلك أيضا استمرار العشرة الطيبة، مشاركة الاحتفال في أي إنجاز حقق الطرف الثاني معك الصديق، تبادل بتقديم الهدية، وهذا والله أمر متعارف عليه في حياتنا اليومية. أبو خالد
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
4: كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟
2: يا مرحبا
4: أبو خالد. من تبوك إن شاء الله؟
0: ونعم
2: تبوك الورد.
4: معلك زي نعم تبوك الورد. أخبارك طيبين؟
2: تفضل يا أبو خالد.
4: بالنسبة للصداقة،
2: اي
4: والله عندي أصدقاء من أيام الابتدائي.
2: ما شاء الله.
4: يمكن 60 سنة.
2: ما شاء الله تبارك الله.
4: نعم، وفي أصدقاء أحب لهم 50 سنة.
2: ما سمعتك إيش؟
4: ولي أصدقاء برضو لهم 50 سنة تقريبا.
2: ما شاء الله. وكيف العلاقة؟ وكيف استمريت؟ وكيف حافظت عليها؟
4: المحافظة على المحبة والود والصراحة والصدق.
2: طيب
4: يعني اخر موقف من واحد من الاصدقاء يعني قبل فتره مرضت، والله جون اتصلوا علي واخذوني ودوني الاردن وتعالجت هناك، والله ما دفعت ريال واحد انا.
2: الله يبيض وجيهم.
4: وفي واحد ثاني هالحين عيد الحج هذا،
2: اي
4: انا جالس طلع من السلام ودق علي قبل المغرب، يوم الوقفه قبل المغرب، ويسأل لي كيف كنت بضحكت، والله المرة هذه يمكن العيد هذا ما ضحي ليه، كنت والله في قال المستجرين ما تبع جرى لكن ظروف، قال والله أنا أخوك ما تقعد إلا غير ضحي إن شاء الله وإن تجيك قيمتها عندك الحين، وفعلا ما فطرت المغرب ولا الرجال أرسل لي. هذه الصداقة، هذه تسمى الصداقة، وقفة مشرفة.
2: وعلاقتكم مع بعض تدمحون بعض الزلات صح؟
4: مع علاقتنا والوضح النقر،
2: ايه
4: ما فيها اي غبار يعني، وبعدين وقفة رجال
2: كفو.
4: مهما كان
2: كفو، هذا من طيبك ترى برضو يا ابو خالد.
4: والله هم كمان اطيب، يعني لو اذكر اسمائهم ممكن ما يبغوها.
2: الله يحفظ،
4: ولكن قل الله يصلح ويوفقهم ان شاء الله.
2: امين امين يا ابو خالد، اجعلها دوم صداقة الدهر ان شاء الله يا رب.
4: الحمد لله الحمد لله.
2: ودعتك الله يا ابو خالد.
4: الله يسلمك، الله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير.
2: وياك هلا وسهلا.
0: مع السلامة. الله ابو عبد الله.
5: السلام هلا حياك الله.
0: وعليكم
2: السلام ورحمه الله.
5: ما اليوم ما شاء الله موضوعكم شيق
0: الله يحييك.
5: ولاحظت يعني كثره الاشتراكات فيه.
0: يا مرحبا.
5: والمشاركين.
2: نعم. اهلا وسهلا.
5: يا مرحبا مليون.
2: ها يا ابو عبد الله.
0: يا مرحبا هلا وغلا.
5: هلا أقول لك أنا صداقة، والله شوف التغاضي والتغافل والدم يعني لا بد كلها
0: إن ليك تعطينا الله يسلمك من تجارب الحياة من الحكم اللي عاصرتها والخبرة اللي عندك عطناها.
5: والله شوف الصداقة تختلف عن الزمالة، في ناس صح علينا بالزمالة وانتهت
0: لأني بالصداقة.
5: الصداقة والله شوف إذا هي مبنية على حسن نية ومبنية على الصدق والوفاء، وعلى ما قالوا كل واحد منهم يعني يكون أطيب من الثاني، فهذه تبقى الصداقة وبطول عمرها. لكن إذا هي مبنية على مصلحة أو على حدث ما أو فأنا أشوف أنها نهايتها قريبة إلى مقبرة على ما قالوا يعني تنتهي.
0: أي نعم تنتهي في أدنى موقف وأدنى يعني مشكلة تنتهي العلاقة، وهذه ممكن ترى بعضهم ترى يشوفها أنها فرصة أنه ينهي العلاقة فيحاول أنه يبتعد يغيب فترة يحاول يختلق مشكلة، يفتعل

0: أمر معين حتى تغضب وبعدها تتخذ قرارك وينهي العلاقة.
1: نعم يدور أي مخلص على ما
0: أي نعم وكرام النفس هواها يعني إن كان وده ينهيها خلي ينهيها.
1: يدور مخرج 15
0: وراك حدة على 15
2: هو شكله ساكن.

0: هلا بهلا الخير.
1: ما عندنا مخارج.
2: تبي تنهي الاتصال يا ابو عبد الله؟
1: شم
2: اعطيتنا مخرج في الاتصال ودك تنهي.
1: والله اللي شوفه حبيبي.
2: الله يرفع قدرك.
0: بارك الله فيك ابو عبد الله. بارك
2: يا
0: الله فيك
2: ابو عبد الله.
1: انا سعيد بسمع اصواتكم.
0: واحنا سعيدين بسمع صوتك يا طويل العمر.
2: واحنا اسعد طال عمرك. الله يحفظك ابو عبد الله. حياك ربي في امان الله يا ابو عبد الله.
0: شكرا بحجم السماء لكل من شارك معنا في برنامجنا اليوم بالاتصال، ونعتذر من العالم اللي ما قدرنا ناخذهم معنا بالاتصال، لأنه ما شاء الله تبارك الله اليوم كمية اتصالات فوق الخيال، واليوم الكثير العالم عندهم الصداقات لها مسمى عظيم ولها مكانة عظيمة.
2: شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال، وعذرا أيضا الذين لم نتمكن من استقبال مشاركاتهم عبر التحية من فريق العمل. كان معكم من الإعداد نوفل الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. ليلة سعيدة، اللقاء يتجدد الأحد العاشر مساء عبر إذاعة الرياض، وأنتم في رعاية الله،
0: تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: ديرتي حبيبتي،

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام.

0: رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تواصل المملكة تعزيز منظومة الحوكمة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أصبحت الحوكمة عنصراً رئيساً في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق وبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة. يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي، المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة.
3: تسلم، حياك وبياك.
2: أهلا وسهلا
3: بك ضيفتكم الكريمة،
2: ونحن نشكر لك أيضا قبولك دعوة البرنامج. أبدأ معك بالحديث، عندما نتحدث عن حوكمة الشركات، ما المقصود بهذا المفهوم؟ وأيضا لماذا أصبح اليوم من أكثر المفاهيم تداولا في بيئة الأعمال؟
3: جميل. الحوكمة بمعنى بسيط هي مفهوم لإدارة جميع مرافق الشركات، حيث أصبحت متداولة كثيرا وتعتبر حجر الأساس لاستدامة أعمال الشركات من خلال تعزيز الثقة في الأسواق، الحد من المخاطر، الابتعاد عن الفساد الإداري والمالي. بمعنى أنه هي منظومة من القواعد والسياسات والإجراءات تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب العلاقة. الهدف الشفافية الواضحة، أيضا حتى تتم ممكن المساءلة في حال عدم الشفافية ولوجود العدالة والإدارة المنضبطة.
2: نعم، هذا على سبيل المفهوم، وأيضا يعني على سبيل أرض الواقع، كيف انعكست رؤية المملكة 2030 على تطوير منظومة الحوكمة في الشركات السعودية؟
3: إحنا كما نعلم محاور رؤية المملكة لها عدة محاور، على رأسها محور تطوير البيئة الاقتصادية من خلال تحديث الأنظمة، من خلال تعزيز كفاءة الأسواق المالية، أيضا اهتمامها بالحوكمة لرفع مستوى الشفافية والإفصاح. هنا نمكن القطاع الخاص بأفضل الممارسات المحلية والدولية حتى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. جميع الدول تسعى إلى استقطاب الاستثمار، فلن يتم استقطاب الاستثمار إلا بوجود حوكمة مطبقة في الاقتصاد، طبعا في البيئة الاقتصادية لدى الشركات.
2: جميل، خليني أروح معك أيضا لنقطة مهمة وهي الحوكمة. هل أصبحت اليوم خيار إداري أم ضرورة قانونية واقتصادية لضمان استدامة الشركات؟
3: سؤال جميل، ولعلي أوضح. الآن أصبحت الحوكمة ضرورة قانونية واقتصادية وإدارية في آن واحد. لماذا؟ التشريعات الحديثة الآن بتفرض العديد من متطلبات الحوكمة على الشركات، أيضا المستثمرين والجهات التمويلية يبدأوا ينظروا باعتبار كبير جدا على جودة الإدارة واستدامة الأعمال. خليني أوضح نقطة هامة، في فرق بين إدارة الشركة وبين الحوكمة، وهذا أكبر خلط يحصل. إدارة الشركة تعني بتسيير الأعمال اليومية، تنفيذ الخطط التشغيلية، محاولة تحقيق الأهداف التجارية. أما الحوكمة أمر مختلف تماما، هو إطار يحدد كيفية اتخاذ القرارات ومن يملك الصلاحية وكيف تتم المحاسبة. بمعنى مختصر، الإدارة تدبر الأعمال، أما الحوكمة تنظم طريقة الإدارة وتراقبها وتضمن سلامة القرار المؤسسي.
2: يا سلام، وبهذه المنظومة وبهذا التسلسل نضمن يعني وصول الشركات إلى مستويات عالية وضمان للاستدامة بإذن الله تعالى، صحيح؟
3: بإذن الله وتحصل على ثقة المستثمرين إلى جانب تطبيق الشفافية، هو ده الهدف من الرؤية، اللي هي البيئة الاقتصادية أنها تكون فيها شفافية، فيها إفصاح، حتى يتم استقطاب الاستثمار.
2: نعم. طيب خليني أروح معك يعني نقطة ثانية وهي أيضا مهمة، ما العلاقة بين الحوكمة وثقة المستثمرين التي تحدثت عنها قبل لحظات، سواء كان المستثمر المحلي أو الأجنبي؟
3: جميل. إحنا تحدثنا أنه أحد محاور الرؤية الوطنية اللي هي تعتبر الحوكمة، فكلما زادت الحوكمة زادت ثقة المستثمرين، لأنه أنت بتعلن وبتفصح عن جميع العمليات بشفافية، بتفصح عن القوائم المالية، بتفصح عن خططك المستقبلية، بتكون ظاهرة، وهي ما تسمى بالبيانات المفتوحة. لأنه الحوكمة تقلل من مخاطر الاستثمار، توفر معلومات دقيقة وشفافة، أيضا في رقابة فعالة وآليات واضحة لاتخاذ القرار عند وجود مخاطر. أنت بتلاحظ الآن في تقلبات اقتصادية في العالم ككل بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحروب، لأي سبب إن كان، فكل شيء هذا إحنا منظومة واحدة متأثرة مع بعضها البعض. فلما يكون في جودة ورقابة فعالة لاتخاذ القرار وتفادي المخاطر، هنا هيكون في جذب كبير جدا للاستثمارات إن كان محلية وأجنبية.
2: جميل. بروح معك أيضا نقطة ثانية دكتورة، الحديث يطول عن نفس القضية، قضية العلاقة بين صاحب الشركة أو الشركة نفسها والمستثمرين، لكن خلينا نروح إلى نقطة قريبة منها، كيف يمكن أن تسهم الحوكمة في الحد من تضارب المصالح وحماية أيضا حقوق المساهمين وأصحاب العلاقة؟
3: جميل. طبعا صاحب الشركة، أي نعم هذه الشركة شركته، هو الذي ضخ فيها الأموال، هو اللي نظمها، ولكن في استقلالية، بمعنى من خلال الحوكمة هناك في سياسات واضحة، أول شيء للإفصاح عن المصالح الشخصية، أيضا تنظيم التعامل بين الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز استقلالية مجلس الإدارة. مجلس الإدارة يعتبر هو الجهة الإشرافية والمسؤولة حتى نظاما، من خلال تدشين أو إيجاد لجان رقابية فعالة تضمن العدالة بين أصحاب المصلحة والمساهمين، بمعنى أنه هنا الكل متعادل في تحقيق مصلحته، بحيث لا يحصل تضارب في المصالح. مو معناته أنها شركتي إذا نسبة الأرباح أكثر شيء لي أنا، أو أنه أخذ القرار على استعجال، لا، في لجان، في مجلس إدارة، في رقابة، في إدارة مخاطر، بذلك تحمي حقوق أصحاب العلاقة اللي هو المستثمرين، الموظفين،

0: الإدارات داخل هذه الشركة.
1: جميل جدا. عرفينا على أبرز المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة داخل الشركات.
0: أنا عشان أبسط للمستمع الكريم، الحوكمة بمعنى إنه الشيء يكون أمامك واضح، شفافية، إفصاح، توجد مساءلات في حال القصور، عدالة ومسؤولية بين جميع أطراف العلاقة، إن كان مجلس إدارة، إن كان مساهمين، أيضا في استقلالية، إنه القرارات تكون تحت لجان، أيضا إدارة مخاطر. الآن لاحظوا إحنا بنتأثر اقتصاديا لأي تغيير طفيف في العالم، الكل بيأثر على، يعني التغيرات هذه بتؤثر على الدخل، بتأثر على، تسمى بالمخاطر. أيضا حماية حقوق المساهمين، أنا لما أساهم وأمنح أموالي في أحد القطاعات أنا لازم أحافظ على أموالي وأتابع أنتوا كيف تديروا هذه الأموال، من خلال إدارة المخاطر، من خلال الإفصاح، من خلال طبعا أهمية الالتزام بالأنظمة والأخلاقيات المهنية. إذن من أبرز المهام أو المبادئ الأساسية الشفافية والإفصاح والمساءلة والعدالة إلى جانب الاستقلالية.
1: جميل، اسمحي لي أطلع فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل معك الحوار دكتورة.
0: طبعا.
1: فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030 مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي، المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة من جديد.
0: هيا صديق.
1: الله يحييك دكتورة. من خلال خبرتك القانونية، إيش أبرز الأخطاء التي تقع فيها الشركات عند تطبيق الحوكمة؟
0: من أكبر الأخطاء أو نقول من المخاطر اعتبار أنه الحوكمة متطلب شكلي، ولا يتم تفعيل دور اللجان ولا إدارة المخاطر، بذلك ممكن هنا تتأثر الشركات وتصل إلى حد الإفلاس. طبعا هنا أهمية وجود الحوكمة حتى وإن كانت الشركة صغيرة، تبدأ حسب طبيعتها وشكلها، لكن كلما بدأت الشركات بتطبيق الحوكمة منذ الصغر كانت لها الشفافية أوضح إن شاء الله عند كبر حجم المنشأة.
1: نعم دكتورة، إلى أي مدى يسهم مجلس الإدارة في نجاح منظومة الحوكمة داخل الشركة، وأيضا كيف تنظر الأنظمة السعودية إلى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند الإخلال بمبادئ الحوكمة؟
0: جميل. مجلس الإدارة هو المحرك الرئيسي للحوكمة ويشرف على تنفيذها ويعتمد السياسات ويتابع إدارة المخاطر، بمعنى هو المسؤول، اللي هو أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولين أمام وفق النظام، وفق نظام الشركات، فبذلك هنا المسؤولية تقع على مجلس الإدارة. لذلك الإهمال أو الضرر المساهمين مباشرة تقع المسؤولية على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
1: نعم، اليوم أصبحت يعني الشفافية والإفصاح من أهم معايير التقييم، كيف ينعكس ذلك على أداء الشركات وسمعتها؟ أيضا كيف تساعد الحوكمة الشركات على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات أكثر كفاءة؟
0: جميل، معروف حوكمة يعني تحسين السمعة المؤسسية، التجارة يعني أنت عندك سمعة إيجابية تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار أني أنا أنضم إليك. طبعا اهتمت المملكة بهذا الأمر بالحوكمة، وتم تطوير السوق المالية والبيئة الاستثمارية، وصدرت عديد من اللوائح المنظمة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه من أبرز التحديثات أنه الشركات تقوم بتطبيق الحوكمة، وأيضا رفعت ثقافة أنه الوعي بمفهوم الحوكمة حتى يتم استقطاب الاستثمار والتوسع والوصول إلى الأقليمية.
1: نعم، خليني أيضا أتحدث معك يعني عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اليوم يغيران بيئة الأعمال بشكل سريع جدا، كيف يمكن للحوكمة مواكبة هذه التحولات؟
0: طبعا أكيد لابد أن تعتمد الشركات سياسات داخلية تنظم هذه الأمور وتحدد المسؤوليات، توضح الشفافية والرقابة. طبعا لا مفر من التحديثات. طبعا الحوكمة هي لها مبادئ عامة، لكن على الشركات متابعة التحديثات، وخاصة ما يتم من خلال تحديثات في الأنظمة المرعية، طبعا خاصة لرقابة التطبيقات مثل الخوارزميات، ضمان الاستخدام المسؤول، حماية البيانات. هذه كلها أساسيات تطبق داخل مضمون الحوكمة.
1: خليني بروح معك برضو دكتورة معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، هل أصبحت جزء من منظومة الحوكمة الحديثة؟ وأيضا ما الدور الذي تؤديه الإدارات القانونية في ترسيخ ثقافة الحوكمة داخل الشركات؟
0: أكيد إحنا لاحظنا في السنوات الأخيرة اهتمام كبير بالمسؤولية الاجتماعية، وفي توجيهات كبيرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات المتنامية والإصلاح للشركات المدرجة في السوق في الأسواق المالية. لذلك لم تعد الحوكمة بس فقط رقابة مالية ورقابية، بل أصبحت تشمل أيضا الأثر البيئي والاجتماعي.
1: نعم دكتورة، كيف يمكن نشر ثقافة الحوكمة بين الموظفين بحيث تتحول من لوائح مكتوبة إلى ممارسة يومية؟
0: جميل. طبعا أهمية التدريب المستمر، رفع الثقافة بمعنى الحوكمة وآلية تطبيقها، ربط الحوكمة بمؤشرات الأداء، أهمية وجود أدلة إجرائية واضحة تتم قراءتها من خلال المنسوبين. طبعا قلنا المبادئ هي ثابتة واحدة، ولكن يتم زي ما يقال تفصيلها أو وضعها على حسب حجم

0: الطالبين إلى قراءة هذه اللوائح ومحاولة تطبيقها في الأقسام.
1: نعم، إيش أبرز التشريعات والتحديثات النظامية اللي دعمت الحوكمة في المملكة خلال السنوات الأخيرة بوجهة نظرك؟
0: على رأسها تحديث نظام الشركات الجديد عام 1443، هيئة سوق المال، نظام الإفلاس، مكافحة التستر التجاري، جميع الحوكمة طبعا والامتثال، جميع التشريعات تسعى إلى هدف واحد، رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة ومن ضمنهم المستثمرين.
1: نعم، كلميني عن أثر الحوكمة على تنافسية الشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
0: الحوكمة أصبحت لغة مشتركة بين الشركات وبين المستثمرين، بحيث أنه أي مستثمر لابد أن ينظر إلى الدليل الحوكمة الخاص أو تقرير الحوكمة الخاص بالمنشأة حتى يقدم لنفسه القرار النهائي للانضمام. ولعلي أذكر تجربة ناجحة عندنا سابق، عززت الحوكمة من موثوقيتها والآن توسعت إلى خارج المملكة، أصبحت شركة أقليمية. فهذا سبب رئيس لتطبيق الحوكمة في الشركات.
1: نعم، بروح معك أيضا لسؤال مهم جدا وطلب، يعني هو طلب أن تعطي نصيحة تقدمينها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يعني يعتقدون أن الحوكمة مخصصة فقط للشركات الكبرى.
0: صحيح، كما ذكرت في السابق، الحوكمة ليس حكر على الشركات الكبرى بل أداة لتنظيم الأعمال، فكلما بدأت المنشأة بتطبيق مبادئ الحوكمة زادت فرص النمو واستدامتها، خاصة إحنا الكل يسعى بجذب الاستثمار، بجذب الدعم والتمويل من الدولة، فهذا الأساس الحوكمة. وجدت الحوكمة، وجد الدعم، وجد الاستثمار، وجد التوسع الإقليمي. طبعا في توسع كبير للمملكة الآن في مجال الحوكمة، يوجد خبراء ويوجد مختصين على الآن الأساس في الشركات الحديثة. من بداية الخطوة الأولى يتم محاولة التماشي مع معايير الحوكمة.
1: نعم، أختم معك بهذا السؤال دكتورة، كيف ترى مستقبل حوكمة الشركات في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030؟ هل هنالك فرص للمشاركة الدولية؟
0: أكيد جهود المملكة يعني صراحة تذكر فتشكر. الآن بنلاحظ العالم بينظر للمملكة العربية السعودية ويترقب مدى الإنجازات ومدى التطورات اللي بتحصل، طبعا هي نقلة نوعية عندنا في الاقتصاد إلى جانب نقلة نوعية في مجال الحوكمة، خاصة مع التحول الرقمي، أهمية معايير الإفصاح، زيادة على اللي هي الاعتماد على التقنيات الذكية. الآن العالم أصبح فيه يعني بوتقة واحدة، كلنا في بنرى الأخبار في ثواني،
1: صح.
0: فبتنتقل الإيجابيات، بتنتقل أسعار الآن عندنا السوق المالية وارتفاع أسهم الاقتصاد السعودي. فإذا الحوكمة في الشركات أساس، وأنا أدعو الشركات العائلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يرسخوا مبادئ الحوكمة منذ البداية حتى إن شاء الله نحقق الإقليمية والعالمية في اقتصادنا الوطني
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة رباب أحمد المعبي، محامية والمحكم التجاري، متحدثة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030. شكرا جزيلا.
0: العفو.
1: شكرا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل.

0: من قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: فرصة.
5: أذكر وأنا صغيرة كنت أعرف ناس إذا دخلوا مكان يهدأ، ما عندهم حلول سحرية، ما يقولون كلام كبير، لكن وجودهم نفسه كان مرتب، صوتهم منخفض، ردة فعلهم موزونة. الغريب الناس حولهم تبدأ تهدأ بدون ما تدري، وقتها ما كنت أفهم، اليوم صرت طبعاً أفهم أكثر. المشاعر معدية، الهدوء معدي، والقلق معدي، الكرم معدي، حتى طريقة النظر للحياة معدية. تخيل معي، تدخل مجلس واحد يشتكي، بعدها الثاني، بعدها الثالث، وبعد 10 دقائق تحس أن الدنيا كلها صارت سيئة. نفس المجلس لو دخل فيه شخص يقول صحيح فيه مشاكل بس فيه أشياء زينة، مو لأنه مثالي طبعاً، لكن لأنه يختار يوازن. فجأة الجو بيتغير، وش اللي صار؟ انتقلت عدوى ثانية. في فكرة جميلة في الدراسات النفسية والاجتماعية أن البشر يتأثرون ببعض أكثر مما يتوقعون، مو بس بالكلام لكن أيضاً بالإيقاع، بطريقة المشي، بالتعبير، بالمزاج. يمكن عشان كذا أحياناً ترجع من جلسة وانت مرتاح بدون سبب واضح، وترجع من جلسة ثانية مستنزف رغم إن ما صار شيء كبير، في شيء بس انتقل. في ناس إذا تكلموا عن أحلامهم تتحمس، وفي ناس إذا تكلموا تحس كل شيء مستحيل. الفرق طبعاً مو بالظروف، أحياناً الفرق بالطاقة اللي تنقلها الكلمات. خليني أسألك، كم شيء في شخصيتك تعتقد إنه أنت وهو بالحقيقة مجرد أثر؟ طريقة ضحكتك، كلماتك، حتى الأشياء اللي تخاف منها يمكن أخذتها من أحد، يمكن تعلمت أنك تقلق لأنك عشت مع ناس تقلق، يمكن تعلمت الشجاعة لأنك شفت أحد يجرب. أحياناً أكثر شيء يغير الإنسان مو كتاب ولا دورة ولا قرار كبير ولا حتى شخص، لكن ممكن يكون شخص واحد جلس قدامك وشفت تعامله مع الحياة بطريقة مختلفة، ويخليك تقول لحظة، في طريقة ثانية للعيش؟ في طريقة ثانية للتفكير؟ في ناس وجودهم يقول لك اهدأ، وفي ناس وجودهم يقول اركض، وفي ناس وجودهم يقول لا تخاف، وفي ناس وجودهم يقول انت متأخر. كلنا ننقل أشياء، حتى إذا سكتنا. خلنا نعترف، احنا كثير ننتبه للعدوى السيئة لكن ننسى العدوى الجميلة. شخص بدأ يقرأ فصرت تقرأ، شخص بدأ يمشي فصرت تتحرك، شخص صار عنده أعذار فتعلمت من الاعتذار، شخص يضحك من قلب فصرت أخف طينه. وفي نوع نادر من الناس، الناس تطلع منهم وهي تحب نفسها أكثر. تخيل، ما أعطوك فلوس ولا فرصة ولا هدية بس حسسوك أنك كافي، هذا أثر، وهذا يمكن من أجمل الأشياء اللي يتركها الإنسان. لكن هنا في سؤال أصعب، إذا الناس تعديك وش قاعد تنقل أنت؟ هل الناس بعد جلسة معك تحس أن الدنيا صارت أوسع ولا أثقل؟ هل تذكر النعم ولا المشاكل؟ هل تتحفز ولا تكون ملولة؟ ترى مو كل شيء لازم يكون ملهم، مو لازم تدخل كل مكان بابتسامة كبيرة، لكن في فرق بين شخص يعيش حياته وشخص ينشر حياته. في ناس وجودهم نفسه يذكرك إن الحياة تمشي، وأحياناً العدوى الجميلة تبدأ بأشياء صغيرة جداً، شكر، سلام، سؤال صادق، التفاتة أحد يسمع لك بدون استعجال؟ يمكن أنت للحين تتذكر شخص عطاك كلمة قبل 10 سنين وهو ناسي أصلاً. فكرة أن الخير ما ينتهي عند صاحبه هذه من الأفكار اللي أحبها. يمكن أنت تساعد شخص والشخص يساعد غيره والثالث يساعد غيره، وفي النهاية أثر بسيط منك يمشي لسنوات وانت ما تدري. في المقابل لا تستهين بالأشياء اللي تدخلها في يومك، لأن العدوى مو بس ناس، العدوى محتوى، مقاطع، أصوات، أفكار، وش تسمع، وش تتابع، وش نوع الكلام اللي قاعد تعطي عقلك يومياً. في النهاية إحنا نتشكل أكثر مما نتوقع، لكن الخبر الجميل نقدر نختار. مو كل شيء يدخل لازم يسكن، مو كل صوت يستحق يقعد، ومو كل شخص يستحق يصير نسخة داخلنا. مين أثر فيك؟ وكيف ممكن تكون شخص مؤثر؟ وتذكر إن وجودك خلى ناس تحب الحياة أكثر، وهذه عدوى جميلة، وإن شاء الله تتم دائما هالعدوى بيننا.
1: فرصة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. الماء والترشيد.
8: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة.

في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. لكل واحد فينا بطل كنا نحبه وإحنا صغار، نتابع حلقات مسلسلة ونضحك إذا انتصر ونتضايق إذا غلبه الأشرار، وإذا شفنا صورته على التيشرتات أو ملصقاته نصر على أهلنا يشترونها. صدق أو لا تصدق، لهذه الدرجة تأثير الأفلام والأنمي على الأطفال. الأفلام تغير ثقافة وطريقة تفكير جيل كامل، تساهم في الاقتصاد، تساهم في التعليم، وتواسي أيضاً ألام المجتمع في بعض الأحيان. مجال صناعة الأفلام بالمملكة يشهد نجاح وحضور كبير عاماً بعد عام، وقد لاقى المجال اهتمام الكثير في السنوات الماضية نظراً للعديد من التغيرات الاجتماعية والتقنية.

0: محلياً بإقامة مهرجانات نوعية.
1: معكم نجود بنت عبد الله محمد الموسى، طالبة صناعة أفلام ورسوم متحركة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. اللي نقصد بصناعة الأفلام رسوم المتحركة هو صناعة الفيلم أو المحتوى البصري، سواء كان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، وجعل هذه الصور المتتابعة تنتج لنا حركة شبيهة بالواقع مثل ما نشوفه في الأفلام أو المسلسلات أو حتى ألعاب الفيديو. صناعة الأفلام ورسوم المتحركة تخصص مهم، فما نقدر أو ما يخلو يومنا منه، فإلا ما نشوفه في إعلانات أو نشوفه في التلفزيون أو الأفلام اللي قاعدين نشوفها أو حتى الألعاب اللي قاعدين نلعبها. وحلو أن نبرز هذا المحتوى بأن نثريب ثقافتنا وهويتنا السعودية وكذلك طموحنا. تخصص صناعة الأفلام ورسوم المتحركة هو أحد فروع قسم فنون السينما والمسرح اللي يضم عدد كبير من التخصصات مثل الإنتاج السينمائي والفنون الأدائية كذلك المسرح، وهذا كله في كلية تصميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. من أهم المهارات الواجبة اللي تتوفر في طالب صناعة الأفلام والرسوم المتحركة بداية بالشغف والحب لهذه الصناعة، تحويل أفكاره والقصص اللي ينتجها من خياله لشكل مرئي أو محتوى مرئي، كذلك يكون الشخص عنده إبداع حتى ابتكار، فكيف راح يقدر يسرد هذا القصة أو هذا الشيء اللي بيوصل للناس، وأيضا يكون عنده قدرة في ملاحظة الأشياء اللي تكون في أجزاء من الثانية ما أن هذه ينتج منها حركة. ولا ننسى أساسيات الرسم اللي راح تساعد أصلا في العمل الإنتاجي. من المواد اللي يتعلمها طالب صناعة الأفلام ورسوم المتحركة خلال فترة دراسته هو جميع مراحل قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج، كذلك يتعلم إنتاج الرسوم المتحركة سواء كانت 2D أو 3D، والتصميم والكتابة كذلك الهندسة الصوتية وحتى مروراً بالتسويق. الاسم اللي يطلق على طالب تخصص صناعة الأفلام ورسوم المتحركة بعد تخرجه هو نفسه يقدر يحدده، أما يكون صانع أفلام اللي هو الواقعية أو صانع أفلام رسوم متحركة. بالنسبة للطلب على مهنة صناعة الأفلام ورسوم المتحركة فهو مرتفع جدا، ارتفاع تماشى مع رؤية المملكة حول صناعة الترفيه.
0: من المتوقع أن يمنح هذا المجال الشباب والشابات آلاف الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة حظوظ المبدعين والمصورين الحاليين بالمملكة بالظهور عالمياً وحصولهم على التقدير الذي يستحقونه. فمملكتنا الغالية غنية بثقافتها وتاريخها وشبابها الطموح.
2: معكم الدكتور مصعب العمري، مخرج سينمائي وأكاديمي متخصص في الفيلم. مستقبل صناعة الأفلام في السعودية يعتبر مبهر، نظرا لأنه إحنا نعتبر السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا. الأرقام والبيانات الخاصة بتتبع مداخيل شباك التذاكر لهذه الصناعة منذ عام 2022 أصبحنا رقم واحد أو السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا، وهذا طبعا بلا شك يعتبر نجاح كبير نظرا لأنه أول صالة سينما السعودية أعيد افتتاحها عام 2018، فبالتالي بعد 4 سنين من افتتاح السينما أصبحنا السوق رقم واحد. فهذا الأمر يعني وجود مستهلكين كثر اللي هم مشاهدين، ويعني وجود طلب كبير على هذه الصناعة وعلى الأفلام. حتى نصل إلى مستوى عالمي نحتاج إلى أجيال من صناع الأفلام، يعني نحتاج إلى جيل يبدأ الصناعة ويعمل بشكل احترافي ثم يذهب ويأتي جيل بعده وجيل لاحق إلى أن تصل الصناعة إلى نضج. يعني عملية السينما هي ليست عملية بسيطة، هي مثل أي صناعة معقدة، حتى تنضج تحتاج إلى عشرات السنين وأجيال خلف أجيال. يعني دول مثلا زي مثلا أمريكا أو كندا أو بعض الدول الأوروبية حينما يصل

مخرجينها الى اعلى الاماكن العالميه زي الفوز باحد جوائز الاوسكار او البافتا. اتى بعد يعني 60 الى 100 سنه من العمل في الصناعه من ابناء جيله يعني. فبالتالي احنا هذا الشيء اهم شيء نحتاجه يعني. الامر الاخر هو موضوع التطوير الذاتي يعني. قطعا العمل في صناعه الافلام عمل متغير، تطورات تقنيه للاجهزه والاضاءات والمعدات تتحدث يعني بشكل يعني قصير او سريع. فاكيد يعني التعلم الذاتي والاستمراريه في محاوله كسب المعلومات والحضور للمهرجانات الدوليه شرقا وغربا هذا جدا مهم يعني. الممارسه الاحترافيه لصناعه الافلام في الدول المتقدمه تبدا من الجامعه يعني. الطالب يفترض من اول سنه في الجامعه يتعلم كيف يسوي افلام ويسوي افلام جوا الجامعه. بالتالي تبدا علاقته بسوق العمل وهو في الجامعه. كيف؟ لما يعمل افلامه تبدا علاقه بينه وبين الاستديوهات عشان يصور عندهم. بعدين تبدا بينه وبين مثلا شركات تاجيل معدات علاقه، بينه وبين شركات التالنت اللي تجيب الممثلين تصير بينه وبينهم علاقه، وهكذا يعني. من خلال مشاريعها الطلابيه يتعامل هو اصلا مع السوق. فالبدايه المثاليه يفترض ان تكون هو في السنه الاولى في الجامعه، وليس انه بالتفكير التقليدي عندنا انه لا انت ادرس جامعه وركز على دراستك واذا تخرجت روح لسوق العمل. في صناعه الافلام لا، الموضوع يبدا من السنه الاولى في الجامعه. اذا رجعنا نتحدث يعني اقليميا، فقد يكون عندنا ابرز شيء في المملكه العربيه السعوديه حاليا، واعتقد انهم في قمه عطائهم، وهم مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي وايضا مهرجان افلام السعوديه. بهذه ضروري جدا انه اي صانع افلام سواء في او حتى طالب في احد تخصصات الفيلم انه ضروري يكون حاضر لها سنويا، لان المهرجانات ليست فقط اماكن لعرض الافلام او اماكن بس فيها ريد كاربت ونمشي فيها بملابس يعني انيقه وكذا، وانما هي بمثابه الفينيو او اماكن الالتقاء للعقول هذه مع بعضها وبناء الشراكات يعني مشاريع كثير خرجت من هذه المهرجانات. اما على الصعيد الدولي فاحنا يعني في عندنا العرف دولي في شيء يسمونه الفايف برستيجس فيلم فيستيفالز اللي هي المهرجانات السينمائيه الاكثر برستيج، وهي خمسه، وهي مهرجان كان ومهرجان صندانس ومهرجان فينيس وبرلين وتورنتو. هذه الخمسه يعني هي طموح اصلا اي صانع فيلم انه فيلمه يعرض فيه. فاللي عنده استطاعه فبالعكس يعني الحضور لها يعتبر جدا مهم، لانه هناك يعني الممارسه الاحترافيه لهذه الصناعه تتم هناك. بالنسبة لصناديق التبويض ترى موجودة دوليا، ولكن تختلف طريقتها من بلد لآخر. إحنا في السعودية الحمد لله الخيارات عندنا جدا متنوعة يعني، بدءا من الجهات الحكومية مثل هيئة الأفلام عندها برنامج ضوء الأفلام، صندوق التنمية الثقافي عنده قروض يقدمها للصناع الأفلام، قروض حسنة يعني بدون أو هو يدفع الفوائد. إحنا عندنا أيضا المنح اللي تقدمها سواء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر أو حتى مركز الملك عبد العزيز العالمي الثقافي في الظهران. هذه تعتبر يعني من الجهات الغير ربحيه وتقدم خدمات لدعم انتاج الافلام. عندنا كذلك ايضا في السوق يعني ما شاء الله احنا شفنا موفي سينما اعلنت قبل سنتين اطلاق موفي ستوديو، والتي تهتم بدعم تمويل 10 افلام سعوديه كل سنه. فاعتقد ان السوق عندنا يعتبر ممتاز من حيث الدعم يعني. عندنا جهات حكوميه تمول، عندنا قطاع خاص يمول، وعندنا منظمات غير ربحيه ايضا تمول. صناعة الأفلام هي بلا شك جزء من المجتمع ومن التاريخ والواقع اللي صوره يعني. بعض الناس يعتقد أنه الفيلم هذا حتى يعني حتى يكون واقعي أو تاريخي لابد أن يكون يعني شيء ممل أو تقليدي، وإنما لا يعني. مثلا على سبيل المثال إحنا ممكن نوثق تراثنا مثلا من خلال فيلم قصة عادية يعني، ولكن نبرز فيها مثلا طريقة لبسنا أو طريقة أكلنا يعني. إحنا كيف ممكن نعرف الأكل اللي كنا مثلاً آبائنا يكون قبل 60 سنة؟ لو عندنا أفلام من 60 سنة هذا يعتبر توثيق وحفظ لهذاك الوقت. فالأفلام اللي اليوم تعرض سواء صارت السينما أو عبر المنصات الرقمية، هذه ترى ميزتها أنه حيجي جيل بعدنا بعد 30-40 سنة وحيقول هذا الجيل اللي كان عندهم شيء اسمه COVID-19 وكورونا وكذا، كيف كان يعيش؟ كيف كانوا يأكلون؟ كيف كانوا يلبسون؟ كيف كانت حياتهم اليومية؟ وش كانت

0: أبرز قضاياهم الاجتماعية كلها تبان من خلال الفيلم. فإحنا لكن إحنا ما ننتبه هذا الشيء لأنه إحنا ننظر للفيلم اليوم، ما ننظر للفيلم بعد 30 سنة من اليوم.
1: في عام 2018 تم تأسيس المجلس السعودي للأفلام تحت مظلة الهيئة العامة للثقافة كخطوة في اتجاه دعم وتطوير فن صناعة الأفلام والمحتوى في المملكة العربية السعودية. المجلس يهدف إلى دعم وتنمية المواهب الإبداعية في سياق العمل على تطوير قطاع الأفلام والمحتوى الإبداعي في المملكة من خلال المبادرات والاستثمارات المدروسة والتنمية الاستراتيجية والمستدامة وتمكين المواهب السعودية وتنويع وتعزيز المحتوى الإبداعي الثقافي السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع يساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030. الشباب السعودي بدأ بصناعة أبطال سعوديين لأفلامهم يكونون قدوة لأطفالنا على طريقة الشعب السعودي الأصيل، ليمتعونا بأفلام تتحقق. تابعونا في حلقة قادمة مع تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
7: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
6: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
7: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
6: وش ذا اللي يشتغل؟
7: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
8: على جوك خذ الفرحة،
9: على جوك خذ الفرحة،
6: على جوك.
7: يأتيكم كل جمعة وسبت العاشرة مساء
6: على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد علي بن عبد الله العامر. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النخيل، متمنين أن تجدوا فيها المتعة والفائدة.

عزيزي صديق الظلال، إن الوقت أغلى وأثمن من أن يضيع منا فيما لا فائدة منه. لذلك عزيزي، فمن الضرورة بمكان أن يعرف الواحد منا كيف يستغل وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.

عزيزي المستمع، إن فوائد العسل الجمة لا تخفى بالطبع على أحد، فهو شفاء لكثير من الأمراض، وقد أظهرت الأبحاث ذلك، وقد أثبتت فعاليته في علاج أمراض الجهاز التنفسي، كما أنه يفيد في علاج حالات الأطفال ناقصي النمو، وكذلك في علاج قرحة المعدة والجروح. ومع كونه غذاء ودواء في الوقت نفسه، إلا أن الأبحاث أثبتت أيضا إمكانية علاج الروماتيزم عن طريق الوخز الذي يقوم به النحل، كما أكدت الأبحاث التي أجريت بجامعة عين شمس بمصر جدوى السم الذي يفرزه النحل في علاج التهاب الكبد الوبائي، خاصة النوعين B و C. كما أن غذاء ملكات النحل يساعد على إفراز جميع الهرمونات وينشط العمليات الحيوية في الجسم. أعزائي، ولعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولعلاج الحساسية في الجو، يتم مضغ شمع العسل لفترة طويلة نوعا ما، حيث يحتوي هذا الشمع على حبوب اللقاح التي يحملها النحل من الأزهار، وبذلك يعطي مناعة طبيعية ضد الأمراض الموسمية خاصة التنفسية.

0: وعن القلق نقول: وصف حكيم علاجاً للقلق الذي يعصف بحياة الناس، فقال: إن أمواج المحيط الصاخبة والمتقلبة لا تعكر هدوء قاع المحيط ولا تقلق أمنه. وهكذا المرء الذي تعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى في نفسه يظل دائماً محتفظاً باتزانه، ويكون دائماً مستعداً لمواجهة أي نوع من المشكلات والمصاعب. وهذه رؤية حول الحياة، قال أحدهم عنها: الحياة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. عزيزي المستمع، فضلاً احذر الذين يضحكون على لا شيء وعلى كل شيء. أعزائي، أثار تسجيل مخالفة مرورية عجوزاً سويسرية تبلغ من العمر 84، حيث فوجئت هذه السيدة بتسجيل مخالفة لسيارتها في وقت كانت فيه خارج سويسرا، وكانت قيمة المخالفة 13 دولارا. وبعد أن رفعت قضية ضد مرور مدينتها، تبين لها أن حفيدها الصغير قد استخدم سيارتها أثناء غيابها، مما جعلها تسعى لطلب الصلح مرة أخرى مع المرور، مقابل أن تدفع تعويضاً مقداره 914 دولارا. وكما قيل، يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: إعداد حمد الهاجري.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أعزائنا في بداية حلقتكم من برنامجكم الأسبوعي بريد المستمعين،
0: ونتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم.

أعرف إذا كان الأخ السائل يعني بسؤاله إذا كان الجرح ينزف لمدة أطول عن العادة أو أن الجرح لا يلتئم بسرعة كما يحدث عند المرضى الذين لا يعانون من مرض سكر الدم. فإذا كان السؤال الأول هو المقصود فهذا ليس بصحيح، إذ أنه لا يوجد أي برهان علمي على أن مرض السكر يعانون من ذلك، بل العكس، فإن معظم التغيرات التي تصيب الجهاز المسؤول عن التجلط أو التخثر تسبب تغيرات في الشرايين تماما عكس ما ذكر السائل المستمع، إذ ترتفع قابلية هذه الشرايين لأن تتكون في غلافها الداخلي تجلطات تسبب ضيق هذه الشرايين وبالتالي مشاكل خاصة في الأطراف ينتج عنها انخفاض كمية الدم الموصول إلى هذه الأطراف وبالتالي التجرحات والقرقرين. أما إذا كان السؤال المقصود تأخر اندمال أو التئام الجرح فهذه ظاهرة ملحوظة وأسبابها كثيرة وتفسير أسبابها معقدة، سأذكر بعض هذه الأسباب أو العوامل، وأهمها أن هناك خلايا في الدم مسؤولة عن تكوين ما يعرف بمادة الكولاجين، وهي المادة التي عند تكوينها يلتئم الجرح بما يعرف بظاهرة التليف، ولا شك أن جميعنا جرحنا ولاحظنا كيف يلتئم الجرح. هذه الخلايا تتأثر بارتفاع السكر وتصبح غير قادرة على تكوين مادة الكولاجين وبالتالي غير قادرة على القيام بعملها بشكل

بشكل صحيح. أما العامل الآخر المهم في عدم التئام الجروح فهو قابلية جروح مرضى السكر مهما كانت أسبابها للالتهاب، والعوامل التي تسبب هذا أيضا كثيرة، نذكر منها أولا جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع في الجسم ضد البكتيريا المسببة للالتهاب وتطويق مكان الالتهاب، وأذكر بالذات خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن هذا، تتأثر بارتفاع السكر وبالتالي لا تستطيع القيام بواجبها على الشكل الصحيح فترتفع نسبة الالتهابات وبالتالي لا يلتئم الجرح. كما أن مقدرة خلايا الدم البيضاء هذه على قتل البكتيريا وهي من أهم مزاياها تقل بوجود ارتفاع السكر. وهناك أيضا عامل آخر هو أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشجع على تكاثر بعض وليس كل أنواع البكتيريا، وبالتالي يحدث الالتهاب الذي يؤخر التئام الجرح. أرجو أن أكون بذلك قد وفقت في أن أفسر سؤال أو أجيب على سؤال الأخ المستمع عن سبب عدم التجلط عند مرضى السكر وعدم التهاب الجروح.

0: ولد أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بمعرة النعمان يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 363 الهجرة في بيت عز وشرف وعلم.
1: فوالده كان يتولى قضاء المعرة، واشتهر بعلمه وفضله، وأخذ عنه أبو العلاء علوم اللغة والنحو.
0: أصابه الجدري في طفولته وأفقده بصره.
1: تجول في الشام فزار حلب وأخذ عن محمد ابن عبد الله بن سعد النحوي، ورجع منها عام 84 و300 للهجرة، وزار اللاذقية وكذلك طرابلس،
0: ثم رحل إلى بغداد فسمع من عبد السلام بن الحسين البصري، ولكنه تعرض لإهانة من الشريف المرتضى وعاد إلى معرة النعمان ولزم بيته سنة 400 للهجرة.
1: ومن ثم شرع في التصنيف والتدريس، فقصده الطلبة من الآفاق، وكاتبه العلماء والوزراء، وأطلق على نفسه رهين المحبسين لعزلته وعمه.
0: ومن أشهر من أخذ عنهم المعري معرفه أبو المكارم عبد الوارث ابن محمد الأبهري، وأبو تمام غالب ابن عيسى الأنصاري، والخليل بن عبد الجبار القزويني، ومحمد بن أحمد ابن أبي الصفر الأنباري وغيرهم.
1: ومن أشهر طلابه القاضي أبو القاسم علي التنوخي، وأبو زكريا يحيى ابن علي التبريزي.
0: وكان في الطور الأول من حياته يماثل غيره من الشعراء، ويعجب بالمتنبي ويحاكيه، ويمثل ديوان سقط الزند هذا الشعر:
1: ولقد أتقن العلوم العربية على اختلافها، كما كان متبحرا في العلوم الدينية والعلوم الفلسفية والطبيعية، فقرأ ما ترجم من الكتب الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية.
0: وخالف أهل عصره في كثير من أفكارهم ومعتقداتهم الاجتماعية، ونظم ذلك شعرا في اللزوميات والتي التزم فيها أن يقيد نفسه بقواعد في الصياغة والقوافي غير الضرورية، فسميت بلزوم ما لا يلزم أو اللزوميات.
1: ألف عدة كتب أهمها رسالة الغفران والفصول والغايات.
0: والقارئ للزومياته يستنتج أنه أحاط بمعارف عصره، وكثيرا ما استشهد في لزومياته بطرائف علمية وأسماء تاريخية ومواقع جغرافية وموضوعات فقهية وقوانين منطقية.
1: وقد ساعده على ذلك كله حافظة قوية وعقل فذ، وفي كتب الأدب كثير من القصص الدالة على عظيم ذكائه، وقال عن نفسه:
0: ما قرأت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا ونسيته. وقد توفي في أوائل شهر ربيع الأول عام 449 للهجرة.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: وسع صدرك. إعداد وتمثيل عبد العزيز الهزاع. إخراج سعد خميس.

0: أقول يا ناصر.
1: سمي يمه.
0: يا وليدي أشوفك طولت المسألة. حنا يا وليدي قلنا لك كم مرة وأبوك قال لك كم مرة، ويعني يا وليدي يعني شف لك حل. وشوفيه وشوفيه يمه شوفيه وشوفيه يا وليدي، إلى متى ننتظر؟ الدنيا تركض وأنا ودي أشوف عييلك يا وليدي.
1: إيه الزواج،
0: إيه الزواج
1: يا ممتي توي، ما بعد يا ممتي تو كونت نفسي. الزواج يبغى الإنسان اللي إذا واحد قدم للزواج لازم يأمن سكن ويأمن حياته الزوجية، ويعني يفكر قبل ما أنه يقدم للزواج، مو بس اسم زواج وبس. الزواج يا ممتي مسؤولية
0: مسؤولية مسؤولية، ذبحتني من كلمة مسؤولية مسؤولية. يا وليدي الحمد لله الخير واجد الحمد لله، يعني ما في شيء إن شاء الله قاصر، وإذا قصر شيء عمك بعد ما هو مقصر عنك، وابوك مو مقصر، وأنا بعد ما مقصر. المهم هذا يعني شيء مو معقول، هذا أبوك جاء.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا أبو.
2: هلا، وش عندكم؟
0: أبد والله الحادثية اللي أنا قبل أرددها.
2: وشي؟
1: تقول يبه من جهة زواجي.
2: أي صادي صادي أمك صادي، وأنا أبوك ونبوك الدنيا ثانية والدنيا تركض، وهي قصة ودها تشوف عييلك، وأنا كذلك، ونبوك نشوف إنها بنت حلال ونتوقع الله.
1: بس يا بي أنا أقول قد يكم تأجون هالسنة.
2: لا لا، أنا من جهتي أنا ما ودي والله، ونبوك ودي ونبوك، إحنا يعني كل الأمور إن شاء الله متيسر إن شاء الله.
1: إيه بس أنا زي ما قلت لكم، أنا إن باغي يصير شيء، بس مع العلم إني أنا هالسنة ما أعتقد، لكن إن صار شيء وقسم الله شيء طبعا باخذ شقه.
0: اي خذ شقه، ما بغيت تاخذ قصر. المهم من امك انك يعني تزوج وبس، ويبي يجيب الله لك ان شاء الله ذريه ان شاء الله. سمي
1: اجل، شوفوا اللي تشوفونه ان شاء الله.
2: خلاص خلاص، وافقت
1: وافقنا، بس والله انا ما ادري
2: ما ادري ما ادري.
0: اسمع من امك، انا علمتك خلاص، ترى الصبر له حدود.
1: خلاص يما خلاص، اللي تشوفينه.

0: أقول يا مزنة
1: سم،
0: أشوف الولد عقب ما أنه تزوج أشوفه يعني ما عاد يجي ولا شيء.
1: إيه هذا قطع القلب. أنا ما أدري وش بقول، بس الحين أنا الحقيقة أفكر، وإذا فكرت قلت أنا المخطية اللي خليه يتزوج. أنا
0: لا مهم يعني مخطية، لا هو الزواج مفروض، بس إنه معايا إنسانة الحين يقعد أسبوع ما عمره طب علينا ولا عمره يعني ولا شيء.
1: إيه هذا بنت الناس هذه سلبت عقله.

0: طبوي، قل له وأنا إذا منك تعبت من الحسي خلنا بعدنا أدلي بدلوي، ودلوي بيصير مليان إن شاء الله، وبكسر رأسه إن شاء الله.
1: زين، أجل نبي نشوف وش السبب يعني.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا هلا هلا هلا ناصر، شلونك؟
0: الله يسلمك، كيف حالكم؟ شلون؟ وين امي؟
2: هذا يبدا وين امك؟
0: شلونك؟ الله عساكم طيبين.
1: والله الحمد لله، بس والله يا ولدي احنا متضايقين. والله
0: خير ان شاء الله. وش فيه؟
1: امك متضايقه ومتنكدين والله بالحيل.
0: خير؟ وش صاير؟
1: وش صاير؟ انت السبب.
0: انا السبب؟
1: اي والله انت السبب. الحين أبوك يعني الإنسان إلى منه تزوج وأخذ حرمه، معناته أنه نسي أمه ونسي أبوه ونسي أقاربه، ما غير يركض وراء المرة. هذا مو صحيح هالكلام هذا. وأنا أبوك يعني شيء لاحظنا زاد عن حده، يعني مو معقول أن أبوك أنك تجفأنا هالجفة هذا. يعني احنا بحاجك واحنا ودنا نفرح لك وفرحنا يوم تزوجت وكل حاجه، يوم نظرنا الى ولدنا مو عندنا تقول ميت، معوذ بالله ما نشوف كله بالاسبوع مره. هذا شيء مو صحيح
0: يا بي. الله يرضى عليك.
2: اسمع عاد، انا بقول لك وانا امك يا ناصر، ترى ابوك ما قال ولا نصف اللي انا بقوله. انت وانا امك يعني نسيتنا، ولا كنا اهلك، ولا سلك أم ولا سلك أبو، وبنت الناس أخذت عقلك وسحبت مخك، الله لا يعيدها إن شاء الله. ما صارت هذا يا وليدي، مفروض أنك تجي لمنا كل يوم ونشوفك وتشوفنا ونتفقد أحوالك وتتفقد أحوالنا. يعني يا ولدي أنا الله يرضى علي، صحيح أنا أكلمكم التلفون مع قل لي الجوال وقل لي الرسالة، الرسائل ترسل لي ما بيهم دولي، أنا بيك تجي أشوفك، أنا أملى عينك مني.
0: يمه وانت يبوى
1: خير
0: يا بي. الانسان عندما يستقل في شق في في في بيته وفي شقته مثلا، يصير عنده يا بي ارتباطات، يصير عنده مسؤوليات، يصير عنده يعني حاجات اللي البيت بيقضي، يشوف عنده اصدقاء ويعزمهم، يشوف يعني فيه عملي اروح لامه يعني وشغل البيت. وبعدين انا اجيكم كل اسبوع الحمد لله واطمن عنكم، ما فيها شيء يعني.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
5: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
4: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
5: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
4: وش ذا اللي يشتغل؟
5: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير

0: جوك ومودك.
1: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك خذ الفرحة،
1: على جوك.
0: على جوك يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء على إذاعة الرياض.

والله حبهم فينا روح لهم واسهر لهم واشيل معهم همهم ده في بعدهم وفي قربهم في قلوبنا والله حبهم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس.

0: العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: مستدام.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 13، العمل المناخي، وضيفنا الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. مرحبا يا دكتور سعيد، حياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الدكتور. بداية أرحب فيك وبمستمعيك الكرام، وأشكر إذاعة الرياض وكذلك برنامج مستدام على هذه الاستضافة. وحقيقة يسعدني اليوم أن أتحدث عن موضوع أصبح من أهم محاور التنمية في المملكة، وهو الالتزام البيئي ودوره في تحقيق العمل المستدام.
2: حياك الله يا دكتور سعيد. قبل أن ندخل في التفاصيل، إذا سمحت لي يا دكتور، تعرف المستمع الكريم عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وما هو دوره بشكل مختصر.
3: في السابق كانت المسؤوليات موزعة بين عدة جهات، أما اليوم أصبح هناك جهة وطنية متخصصة تشرف على الالتزام البيئي بشكل موحد. فاليوم بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية البيئية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 417، وهو القاضي بإنشاء مراكز بيئية في عام 2019، وكان من ضمنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث بدأ المركز ممارسة أعماله في شهر ديسمبر لعام 2020 بتدشين من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ليكون هذا المركز هو الجهة الوطنية المختصة في الرقابة على الالتزام البيئي ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح البيئية، وكذلك دعم للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وجودة الحياة. وبناء على هذا القرار ألغيت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية كذلك للحياة الفطرية وفقا لهذا القرار. من المهم كذلك الإشارة اليوم إلى أن المركز يعنى بتفعيل الرقابة على الأفراد وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة، وهذا بدوره يعمل لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
2: نعم. طيب دكتور، المركز الآن يغطي أكثر من 250 ألف منشأة في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدين وكذلك العمران، ومع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء تنامى دور هذا المركز ليكون الذراع التنفيذي الحقيقي لتحقيق التوازن، إنجاز التعبير، بين التنمية وحماية البيئة. لماذا هذا الدور تحديدا في هذا التوقيت، وما هو الفراغ الذي جاء ليملأ في منظومة البيئة السعودية تحديدا؟
3: نعم، اليوم عندما نتحدث اليوم عن التنمية اليوم، فإننا لا نتحدث فقط اليوم عن بناء مصانع أو مدن أو مشاريع، وإنما نتحدث عن تنمية مستدامة. مثل ما ذكرت دكتور، اليوم يشرف المركز على أكثر من 250 ألف منشأة في مختلف القطاعات. هذا بدوره يعكس حجم المسؤولية والدور الذي يقوم به، حيث تشكلت بناء على هذا الدور الكبير رؤية للمركز، وهي الريادة في الالتزام البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية وكذلك الإسهام في إزهار هذه القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. اليوم يعمل المركز على العديد اليوم من الأهداف الاستراتيجية التي نعمل عليها مع الأطراف كافة للارتقاء بهذا الالتزام البيئي، سواء من خلال رصد التلوث أو التقييم البيئي وكذلك تعزيز الرقابة في هذا النطاق. المركز يعمل في أهدافه الاستراتيجية اليوم بتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كذلك يعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص اليوم في توفير الخدمات الالتزام البيئي بجودة عالية، ويعزز كذلك من فرص التوطين والعمل على تشجيع كذلك البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة، وهذا بالتعاون اليوم مع الجامعات وكذلك مراكز الأبحاث. وأخيرا تعزيز الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والبنى التحتية لإبقاء فعالية المركز. اليوم يمكن نقول أن البيئة اليوم لم تعد عائقا أمام التنمية، وإنما أصبحت شريكا أساسيا في نجاحها.
2: جميل دكتور، يعني عرجتم على الأبحاث والدراسات البيئية، وعندما نتحدث عن تقييم الأثر البيئي وجميعنا يعلم بأنه هو البوابة التي لا يمر من دونها أي مشروع تنموي كبير في المملكة إلا ويمر يعني على هذه البوابة، وهي تقييم الأثر البيئي. إدارة الدراسات البيئية تشرف على تقييم المشاريع وتضمن أن التنمية لا تأتي على حساب البيئة. مع التسارع في مشاريعنا التنموية العملاقة الأخيرة على سبيل المثال نيوم، البحر الأحمر، الجدية وغيرها، يعني تضاعفت أهمية هذه الدراسات لضمان سير العمل المناخي وفق المستهدفات وبشكل علمي ودقيق. برأيك دكتور، يعني من نظرة علمية ودقيقة، كيف تسهم دراسات تقييم الأثر البيئي في ضمان أن مشاريع التنمية الكبرى تتوافق مع مستهدفات العمل المناخي ورؤية 2030؟
3: دائما أقول أن أفضل معالجة للتلوث هي منعه قبل حدوث. هذه نقطة مهمة جدا حقيقة، فأهمية اليوم دراسة تقييم الأثر البيئي أنها لا تهدف إلى إيقاف المشاريع وإنما إلى تحسينها، حيث اليوم تعد دراسة تقييم الأثر البيئي هي كأداة استباقية حاسمة اليوم لضمان توافق المشاريع الكبرى مع مستهدفات العمل المناخي من خلال الرصد وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتقييم مدى تعرض المشروع لأي تغيرات قبل تنفيذه. فبالتالي اليوم يعتبر تقييم الأثر البيئي اليوم من أهم الأدوات المستخدمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة. لماذا؟ لأنه يساعد في تحديد الآثار البيئية المحتملة للمشاريع المختلفة قبل التنفيذ، وهو يهدف كما ذكرت إلى تقليل التأثيرات السلبية لهذه المشاريع على البيئة وتعزيز
2: ومعالجة يعني معالجة أي ملاحظات ربما تطرأ، يعني سواء أثناء المشروع أو حتى قبله أو بعده. يعني
3: نعم بالضبط، يعني على سبيل المثال اليوم قبل تنفيذ أي مشروع كبير تتم دراسة تأثير على الأوساط البيئية، وإحنا نعرف جميعا الأوساط البيئية سواء كان الهواء أو المياه والتربة والتنوع الأحيائي أو الانبعاثات الكربونية، جميع هذه الدراسات تسهم في خلنا نقول تحقيق اليوم تخفيف أي تأثير على هذه الأوساط وبما يتوافق اليوم مع الاستدامة البيئية إن شاء الله.
2: طيب دكتور، يعني معلش خليني أدخل في إدارتكم، يعني إدارة الأداء البيئي، ويعني نعرف المستمع الكريم على أن هذه الإدارة، إدارة الإدارة العامة للأداء البيئي كإحدى الإدارات التنفيذية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعني هي تعمل بالتكامل مع باقي إدارات المركز، وتختص هذه الإدارة بوضع مؤشرات الأداء البيئي للقطاعات التنموية في المملكة، وإن كان هناك يعني خطأ ربما تصحح لي، وأيضا تقوم بالعمل على قياسات معينة بشكل دوري ومستمر لتتحول حماية البيئة من شعار إلى أرقام قابلة للمتابعة والمحاسبة. سؤالي لك مباشر، ما مهام هذه الإدارة العامة للأداء البيئي، ومن الجهات المستهدفة بهذه المؤشرات، وكيف يقاس مستوى الالتزام الفعلي والأداء البيئي لتلك الجهات؟
3: اليوم عندما نتحدث اليوم عن الأداء البيئي فإننا لا نتحدث فقط عن التزام بالأنظمة، بل اليوم نتحدث اليوم على القدرة على قياس اليوم الأثر البيئي وتحسينه بصورة مستمرة. فالإدارة التنفيذية للأداء البيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تعمل اليوم على تطوير هذه المؤشرات كأداة واضحة اليوم لعدد من القطاعات التنموية، على سبيل المثال قطاع الصناعي أو التعديني وغيرها من القطاعات في المملكة، بحيث أننا نستطيع قياس الأداء وفق معايير علمية وموضوعية وليس وفق انطباع بيئي. فالهدف الأساسي اليوم هو التعاون مع مختلف القطاعات العامة بالمملكة لتحسين مستوى الأداء البيئي. بناء عليه نعمل على جمع هذه البيانات البيئية وكذلك تحليلها وإعداد التقارير الدورية وتحديد فرص التحسين وإعداد أدلة إرشادية اليوم للاستفادة ومشاركتها مع القطاعات التنموية، وكذلك العمل على أفضل تضمين أفضل الممارسات العالمية والتنسيق مع الجهات الحكومية واللجان القطاعية بما يسهم في رفع مستوى الامتثال به.